0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر،

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر

يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك

هذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما

ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: لك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات.
0: رسائل المناسك.
1: أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله.
0: رسائل المناسك.
1: أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها، رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية، لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: ما زلنا مع بيوت الجنة، ما زلنا مع الصفات التي أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان بمجرد أن يفعلها وأن يتصف بها، أو صفات ذميمة بمجرد الإنسان أن يتوقف عنها، موعود ليس فقط بمغفرة الله تعالى وبمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم له وبنجاته من النار وبدخوله الجنة، بل وببيت في الجنة، موعود بذلك. ذكرنا في لقاءات سابقة وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة. الآن هذا أعلى المستويات، في عندنا بيت في الطرف في الأسفل، وفي عندنا بيت في الوسط. الآن البيت الذي في أعلى الجنة لمن؟ لاحظوا بأن الأمرين في المرة الأولى والثانية متعلقان بماذا؟ بترك. مطلوب منك أن تترك ماذا؟ أن تترك الجدل المراء، ومطلوب منك أن تترك الكذب، وكل هذه الأمور المطلوبة منا في صالحنا. تخيلوا إنسان ما شاء الله ما يجادل أبدا، يبحث عن الحق فقط، يبحث عن الحقيقة، لكنه أبدا ما يجادل، يبحث فقط عن الحقيقة، فإذا وجدها أخذها. طيب، ولما يعرف أن الحق معه ويريد أن ينقل الحق الآن للآخرين أيضا لا يجادلهم، لأن الجدال لا يأتي بخير. الجدل وكأنه يتحول إلى جدار على الأذن وعلى القلب وعلى النفس وعلى العقل، فيمنع وصول الحق والمعرفة للآخر. فلما تتحول الحياة الزوجية إلى جدال ستمنع وصول هذه المعرفة، ما الذي يريده الزوج، ما الذي تريده الزوجة، لكن نهينا عن الجدل. وللأسف هذا أمر ينبغي يعني أن نفرغ له أيضا حلقات أخرى وأن نناقش بشكل أكثر، وهي آليات الحوار. متى يأتي الجدال؟ إذا اختفى الحوار. إذا ما في عندنا حوار تتحول اللقاءات النقاشية حول موضوع ما إلى جدل بدل أن يكون حوار. الحوار أننا نعرف مكمن الخطأين، وما الذي نريد أن نناقشه، ما الذي نريد أن نستجلبه إلى حياتنا، ما الذي نحن لا نريده في حياتنا، نجلس بهدوء ونتناقش حوله. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو كان من أئمة المسلمين العظام، كيف كان يناقش؟ تخيلوا الإمام النووي كان يجلس ويقابله يعني المقابل له، صاحب الفكرة المقابل له، فيتكلم الإمام النووي، يتكلم ويأتي بأدلته وينثر المسألة ويستدل لها ويناقش من كل جوانبها، ثم يسكت ولا يقاطعه الخصم، لا يقاطعه الطرف الآخر، لا يقاطعه المناقش الآخر، ثم بعد ذلك يتكلم الطرف الآخر، فيتكلم كذلك بكل ما لديه من أدلة وبيانات ومعلومات. فلما ينتهي، هل الآن تنتقل المداولة للإمام النووي؟ لا. تعرفون ماذا يقول؟ يقول قد قلت ما عندي وقد سمعت ما عندك، فأنظر وتنظر. يعني الآن أنا أفكر فيما أنت قلته وأنت تفكر فيما أنا قلته. لماذا؟ لأننا نبحث عن الحق. نحن الآن لسنا في إطار أنا فزت وأنا غلبت وأنا انتصرت، لا لا لا لا لا، أنا أريد أن أصل إلى الحق. لو أن نقاشاتنا حتى على مستوى البيت، لو أن الإبن يناقش أباه. لذلك لما تأتي المشاكل الأسرية تقول الإبن طيب كلم والديك، يقول لك أصلا ما يسمعونا، دائما ينفذون ما في رؤوسهم. ولما تقول الأب طيب ليش ما تناقش ابنك، يقول لك ما في عقل، ما يسمع الكلام. فيبدأ الأب لا يتعامل مع الإبن إلا من باب الأمر، والإبن لا يتعامل مع الأب إلا من باب اللف والدوران، لأنه لا يسمع كلامي، فلابد أن أصل إلى ما يريده من خلالي. وهذا الذي يدمر اليوم العلاقات الأسرية. كذلك العلاقة بين الزوجين، للأسف لما تأتي للحوار تقول للزوجة لماذا لا تحاورين، تقول لك هو أصلا ما يسمعني، أصلا لا يكلمني، هو مشغول دائما. ولما تقول للزوج ماذا لا تحاور زوجتك، يقول هي أصلا يعني ما تسمع الكلام وما تفهم وعنيدة وما تصدق الله صديقاتها. هذه الأوهام، هذه الأفكار المسبقة، هذه الأخطاء تتحول إلى جدران تمنع الحوار وتهيئ بيئة خصبة للجدل. والجدل يرتبط بماذا؟ يرتبط بصفات. كيف نعرف أن كل شخص من الناس لا شيخ أنا ترى الحمد لله أنا ما أجادل، هذا الجدل الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عندي، أنا أحاور. نقول طيب هناك صفات للجدل وهناك صفات للحوار. الصفة الأولى أنك لا تقاطع المتكلم أثناء كلامه. لما زوجة تتكلم تتركها تماما حتى تنهي كلامها، ولما زوجة تتكلم تتركه تماما حتى ينهي كلامه، مع أنك أنت عندك الآن يعني أنا شايف نفسي الآن في موقع أعلى وفي موقع السلطة والسطوة والقوة، يعني أنا رب الأسرة. لا، هذا حوار. نحن الآن لسنا في تراتبية الأسرة، لا، نحن لسنا الآن في عمل ولا في شركة، لا لا لا لا لا، أنت في بيت في أسرة، هؤلاء أنت وهم شيء واحد. فلما تناقش مع ابني كيف أعرف أنني أحاوره؟ أنني أعطيه المساحة الكافية والأمن التام والطمأنينة لكي يحدثني بكل ما في نفسه دون أن أقاطعه، فإذا قاطعته لم يعد حوارا وإنما صار جدلا. لاحظتم الفرق؟ أنا أتمنى كل واحد منا الآن يفكر في نفسه، هل أنا فعلا أحاور أسرتي أم أجادل؟ هل أنا أحاور في بيئة العمل أم أجادل؟ لأن شرط الحوار أنك لا تقاطع. الشرط الثاني أنك لا تسكت، لا تقول له اسكت لا أنت لا. الشرط الثالث أنك لا تصف. الشرط الثالث إيش؟ أنك لا تصف. يعني إيش لا تصف؟ أنت غلطان، أنت ما تفهم كلامك، هذا غير صحيح، أنت أصلا عمرك ما فهمتي، أنت أصلا عمرك ما بتنفع. هذا وصف. الوصف ينقل الكلام، تبادل الحديث ينقله من مسمى، من مسمى الحوار الذي أمرنا به الله عز وجل وأمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمليا وفعليا في بيته، ينقله إلى الجدل الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تبدأ تصف، لما تبدأ تسب، لا، هذا لم يعد حوارا وإنما صار جدلا. الأمر الرابع رفع الصوت. رفع الصوت لما أبدأ أحاول أن أثبت وجهة نظري من خلال أنني أرفع صوتي وأصرخ على الزوجة أو أصرخ على الأولاد أو أصرخ على زميلي، هذا أخرج الكلام من الحوار إلى الجدل، حوله من حوار إلى جدل. أنا أتمنى أن كل واحد منا حتى يكون هذا الدرس عملي، حتى نستفيد من هذا الكلام في حياتنا، حتى لا يكون فقط كلام تنظيري ولا كلام إنشائي، كل واحد منا الآن يجلس مع نفسه. اجلسي مع نفسك وأنت أيها الأخ العزيز، اجلس مع نفسك وتذكر خلال السنة هذه كم حوارا خضته وكم جدلا قمت به. كم الإنسان عارفين ما هو الحوار؟ الحوار عرفناه، والجدل أصبحنا أيضا نعرفه. كم تبادلت حديث مع الآخرين؟ هل من هذا الحديث تبادلته كم منه كان حوارا وكم منه كان جدلا؟ والإجابة طبعا عندكم واضحة. الإجابة الآن عندكم ماذا؟ واضحة. إذا كنت قاطعه، إذا كنت أصفه، إذا كنت أرفع الصوت، وإذا كنت أسكته، وكذلك إذا كنت أسبه وأصفه بصفات نابية سيئة، هذا كله يصير الكلام من حوار إلى جدل. هذا الذي نهينا عنه. نحن بحاجة لثقافة الحوار لا لثقافة الجدل. إذن أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وبيت في أعلى الجنة. لمن هذا البيت؟ سنعرف بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية، حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا، فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. مازن بن راشد البادي، الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي، ضيف حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: من بين 700 مشارك من اليابان وكوريا والصين وماليزيا وغيرها من الدول، كانت المشاركة الأولى لمازن في المعرض الدولي بماليزيا وبعدها بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء تتويجه في المشاركتين رغم عدم توقعه لكثرة المنافسين أولا ثم لشدة المعايير والتقييمات من لجنة التحكيم اللي كان فيها البروفيسور والدكتور والمحكم الدولي في المجال اللي شارك فيه مازن، وهو الابتكار في المجال الصحي.
6: شعور يعني كإنجاز عماني ويتوج ما بين مشاركات تتجاوز 700 مشارك من مختلف دول العالم، عندك من اليابان، كوريا، الصين، من ماليزيا بالنفس، انت تنافس يعني مشاركين ويعني اشخاص هم لهم يعني لهم فترة طويلة في هذا المجال، فتجي انت من عمان، المشاركة الاولى لك، كانت اول مشاركة لنا نحن في ماليزيا وفي الولايات المتحدة كعمانيين موجودين في هذا المعرض، اللي هو كان معرض اسمه معرض ايتكس. فاول مشاركة لنا، وكنا نحن 3 عمانيين، الثلاثة العمانيين كنا طالعين من هذه المسابقة بمراكز ورافعين على معمان في المسرح. فتتخيل انه لما نزلنا من المسرح الكل يسألنا أنتوا كيف قدرتوا توصلوا لهذه التقنية ومن أنتوا أصلا، يعني نحن نشوف العالم ونشوف هذه الأشياء. فصار يعني مش مجرد أنك أنت فزت، اللي أنت بنيت جسر من الثقافة ونقلت للحضور اللي موجودين هناك من مختلف دول العالم. أبدا ما كنت متوقع أن أحصل المركز الأول، لأنه صارت يعني لجنة التحكيم كانت جدا جدا جدا جدا يعني شديدين في سالفة إنه التقييم اللي هو البروتوتايب الفكرة، وما حد أي يعني مش أي شخص عادي يقيمك، بروفيسور دكتور أشخاص عندهم جوائز نوبل وإلى آخره، وبالأخص مجالي أنا يتعلق بمجال الصحة، فشيء يتعلق بالإنسان، أي خطأ بسيط ممكن إنك أنت تخسر حياة إنسان. كان تشديد جدا كبير في سالفة إنه يعني مبدأ العمل الفكرة، آلية تنفيذ الفكرة، هذا النموذج قابلية تطبيقه وإلى آخره.
4: من بعد طرح مسابقة مخصصة للمبتكرين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر مازن المشاركة بابتكاره دكتور روبوت، ومن بين 30 مشارك تأهل عن مسابقة عمان إلى المسابقة الدولية، وتأهل هو ومبتكرين اثنين يمثلوا سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية.
6: فالمسابقة هذا طرحت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كأول مشاركة في هذا المعرض اللي هو معرض آيتكس. فيتم اختيار أكثر من 30 مشترك في مختلف المجالات، مجالات الصحة، الطاقة، الاقتصاد وإلى آخره. يتم عمل مسابقة هنا في عمان في مقر الوزارة، يتم تصفية هذه 30 مشترك إلى 3 مشتركين مثل السلطنة في هذا المعرض. فبعد ما تم يعني التصفية وفلترة الأفكار ونافسنا، عرضنا يعني أفكارنا أمام لجنة التحكيم اللي هنا في الوزارة، الحمد لله رب العالمين تم اختياري واختيار اثنين من زملائي أيضا، تسنيم وعبد الحميد البدواوي، ورحنا إلى ماليزيا. فالبداية تكون هنا عندنا في عمان من عن طريق هذه المسابقات. لما توصل هناك في ماليزيا يتم توزيعك على القسم اللي أنت مشارك فيه. أنا كنت قسم الصحة، فكنت موجود في القسم هذه، زملائي كان في قسم الطاقة بحكم أن أفكارهم تتعلق بالطاقة وإلى آخره. هناك التصفيات تقاس على مثل ما خبرتك جدية الفكرة، قابلية تنفيذ الفكرة، التكلفة الإجمالية لهذه الفكرة، وهل الفكرة هذه تلامس واقعنا، تتلامس متطلباتنا واحتياجاتنا نحن كمجتمع. دكتور روبوت طلع في فترة كورونا، الفترة اللي نحن كنا محتاجين أن نعزل الكادر الطبي والمرضى منهم يختلطوا مع بعضهم البعض. فترة كورونا أنا شخصيا فقدنا شخص من الأسرة كان يشتغل في أحد المستشفيات عندنا في السلطنة بسبب العدوى اللي انتقلت له. فالمفروض أنه يكون في حل، في طريقة أن نعزل هذا يعني الطرفين، وهذا اللي زاد يعني زاد نسبة فوز هذا الابتكار، أنه نحن ما نعرف مستقبل الأمراض معانا في العالم. في كورونا ما حد كان يعرف أنك أنت ما ممكن أن تختلط بأي حد، ما مفروض أن تجلس مسافات بعيدة، مفروض إلى آخره. فهذا الابتكار يجي كشرارة الأولى أنك أنت تبدأ يعني تتنبأ بال يعني عصر الأمراض اللي ممكن إنه يعني نحن يعني نتصادف فيه، أو ممكن إنه يحصلنا نحن كبشر في المستقبل. فهذه كفكرة دكتور روبوت. بعد ما عملنا على التطوير واشتغلنا عليه مع الدكاترة، مع دكاترة من جامعة سحار ودكاترة من مستشفى البريمي، تقرر أنه هذا الدكتور ما بس يكون في المستشفيات، تقرر أنه يكون في المحافل. يعني فنفترض عندنا معرض كوميكس، الدكتور موجود هناك. في حالة أنك أنت كمشارك أو كزار حسيت بوعك صحية أو شيء معين، أنت ما محتاج أنك تروح للطبيب برا، الدكتور موجود هناك، تروح معاه يعمل لك يعني معاينة، يحدد لك هل أنت لازم تروح أو لا، وفي نفس الوقت يصرف لك دواء. يعني هو كصيدلية متنقلة وكتشخيص للمريض. الشرارة اللي خلتنا نجيب هذا المركز ان الروبوت فيه ذكاء اصطناعي، وكانت هذا اول تقنية موجودة في العالم كامل لها علاقة في اللي هو في الجانب الصحي وفيها ذكاء اصطناعي، انت تشخص المريض وتعرف شو نوعية المرض فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي.
4: مازن له إنجازات كثيرة غير اللي في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. هو خرج أكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي من طلبة المدارس والجامعات والمعلمين.
6: أبرز الإنجازات واللي هو الإنجاز الأخير، الميدالية البرونزية في الولايات المتحدة كأول مشارك عماني وحيد في هذه المسابقة. كانت مسابقة اسمها وادي السيليكون، وهذه المسابقة فيها نخبة المبتكرين والمهندسين واللي من حول العالم، فالتنافس كان صعب جدا جدا. تخيل أنت خلال 3 أيام، يعني بسبب فرق التوقيت كنت أنا من الساعة 1 بالليل إلى الساعة 4 الفجر أنا موجود معاهم حاضر، فالتنافس جدا جدا كان صعب، وأبدا ما كنت متخيل أني يعني بحصل على جائزة. فالنتائج تطلع تقريبا بعدها بشهر وصلنا إيميل أنه نحن محتاجين تفاصيل يعني موقعك وإلى آخره، لأنك أنت حققت هذا الإنجاز، وهذا الإنجاز اللي هو اللي بدأ يظهر جانب مازن. هذا بالنسبة للإنجازات اللي هي الابتكارات وإلى آخره. أما الإنجازات الشخصية، خرجت أكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار واللي هو الذكاء الاصطناعي، مدرب معتمد في مجال الابتكار من 2023 إلى اليوم، ونحن ننقل تجربتنا في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والبرمجة وإلى آخره لطلاب الجامعات والمدارس والمعلمين والمحاضرين. الهدف منه أنه يعني نشوف مخرجات تواكب متطلباتنا الحالية. نحن متجهين إلى عصر الذكاء الاصطناعي، عصر البرمجة، عصر الابتكارات. من هذا 400، واحد من الشباب اللي تخرج من معاي راسل لي أنه يقول أنا موجود في إيران في واحدة من المسابقات الكبيرة اللي تتعلق بالروبوتات والأمن السبراني.
4: استقطاب أي شخص في مجال الابتكار وتمكينه مع استكمال مشوار الدراسة في شهادة الماجستير في تخصص الطاقة المتجددة، وأيضاً أن يكون معيد أو محاضر في إحدى الجامعات في السلطنة، هذا أبرز ما يطمح إلى تحقيقه مازن في المستقبل.
6: طموح الأول أنه قدر الإمكان أني استقطب أي شخص يريد يتعلم أو يبدأ في البرمجة، يريد يحفظ فكرته، عنده فكرة معينة وما عارف كيف يبدأ، تعال معي راح أوجهك بشكل مجاني وين ما تبه وشو تبه ومن الألف إلى الياء لحد ما أشوف فكرتك ظاهرة على أرض الواقع. وهذا بدينا نشتغل عليه أنا والفريق اللي معي، فريق تكنو هاند، من 2022. حاليا شغال على دراسة الماجستير في الطاقة المتجددة في الرينيبل إنرجي. هدفي أنه يعني بعد التخرج أكون محاضر أو معيد في أحد الجامعات معانا هنا في السلطنة، وأكمل مسيرة نقل التجربة ونقل تجربتي في الابتكار والبرمجة وريادة الأعمال للطلاب والمحاضرين وأي شخص مهتم في هذا المجال. بالنسبة لدكتور روبوت، مستقبل دكتور روبوت نحن نشتغل عليه في جانبين، جانب تطوير الدكتور وجانب البحوثات. أنا ما نوهت عليك، لكن نحن في الولايات المتحدة النقطة اللي فزنا فيها اللي هو جانب البحوثات، البحث اللي اشتغلنا أو كتبناه اللي يخص دكتور روبوت. هذا البحث يتضمن التحديات، الأخطاء، كيف عالجناهن وكيف طورنا منهن، وتم نشر هذا البحث. الهدف منه أنه يعني أي شخص يحاول يبدأ نفس الفكرة خلاص يكون نحن المرجع له، أنه هذا اللي أوريدي بدوا أو خلاص عندهم نفس الفكرة، فنحن نكمل على مسيرتهم. فالهدف القادم من أن ننشر أكبر عدد ممكن من الأوراق البحثية الخاصة بدكتور روبوت بإذن الله تعالى.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: هذه كانت قصة إنجاز مازن بن راشد البادي الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
2: ونرفع العلم،
3: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
2: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي. وعلي بن عبد الله العجمي، ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: la jam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم الذي استمر لآلاف السنين قبل الميلاد، وظهر فيه اسم مجان الذي يعني باللغة السومرية والأكادية أرض السفن أو ميناء السفن. نواصل حديثنا اليوم عن التاريخ القديم في الفترة الألف الرابع قبل الميلاد، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، وهذه من أهم الفترات اللي مرت على تاريخ عمان مجان القديم، اللي كانت فيه التحولات الكبرى في عمان، سواء كان على مستوى المعثورات الأثرية اللي وجدت في عمان، سواء كان على مستوى التواصل مع العالم الخارجي، وأيضا نوعية الآثار اللي وجدت في السلطنة تدل على أن هذه الفترة كانت مزدهرة جدا، وهي من الفترات المهمة اللي ارتبطت أيضا عمان فيها بحضارة السند وحضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. كنا في الحلقة السابقة نتكلم عن أهم المعثورات التي وجدت خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا عن كثير من المعثورات اللي وجدت في هذه الفترة، وكانت أيضا من ضمن هذه المعثورات اللي هو النحاس اللي طبعا اكتشف في عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وكانت أيضا قبل هذه الفترة يعني خلال 3400 قبل الميلاد وما قبلها كان يستخدم أيضا معدات الصيد المتنوعة مثل الصنارات وغيرها، كانت تصنع من الأصداف والأحجار، ثم تحولت يعني المعدات والأدوات اللي أصبحت تستخدم في مجان إلى استخدام النحاس. أيضا ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث ما يسمى بالمقابر الركامية، أيضا بدأت الواحات الزراعية في

0: المناطق الداخلية، عند سفوح جبال الحجري، الحجر الشرقي والغربي، بدأت تظهر أيضا فيه واحات زراعية، وبدأ أيضا الإنتاج الزراعي يظهر في تلك الفترة. نواصل أهم المكتشفات اللي عثرت في عمان مجان خلال هذه الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. من ضمن المعثورات صنارات نحاسية اللي هي طبعا يعني تستخدم في الصيد، وخاصة الصنارات اللي تصنع لصيد أسماك التونة. طبعا منذ الألف السادس والألف الخامس بدأ يعني ظهور أنواع من معدات الصيد في مجان، لكنها كانت تصنع من الأصداف. أما التحول إلى صناعة الصنارات النحاسية كان يعني نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا غطاسات اللي هي طبعا الثقالات اللي تستخدم في تثبيت الشباك، وأيضا آلاف من عظام الأسماك عثر عليها. وطبعا هذا يدل على يعني على أن الأسماك الكبيرة كانت تستخدم في التمليح والتخزين والتصدير في نفس الوقت، وأيضا ترسل إلى المستوطنات الداخلية داخل عمان. أيضا عثر على كثير من مواقد النار والحفر المليئة بالحجارة المحروقة إلى جانب الرماد وعظام الأسماك. طبعا هذا يدل على أنه كان أيضا تدخن الأسماك للتصدير، وهذه من أهم المواقع اللي عثر عليها هذه المعثورات. في رأس الحد موقعين يسمى الموقع الأول HD6 وHD1، وأيضا عثر على طبقات لحبال وشباك وسلال، يعني أنواع من الشباك اللي كانت تستخدم لصيد يعني الأسماك. لكن ما الميزة اللي كانت تميز هذه المخلفات واللقى الأثرية اللي عثر عليها، أن أحجام الشباك كانت من الأحجام الكبيرة، وأيضا غطاسات الشباك اللي هي الأثقال اللي كانت تستخدم أيضا من الأحجام الكبيرة أيضا، ما يدل على أن كانت التقنية أكثر تطورا، وحتى أكثر تطورا من داخل الخليج العربي، يعني في بحر العرب كانت تقنية الصيد متطورة في تلك الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 6000 سنة من الآن. وأيضا كانت تصاد الدلافين والسلاحف. طبعا السلاحف في كثير من مواقع عمان وجد أنها كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ القدم، منذ أكثر من 5000 سنة من الآن، 6000 سنة من الآن كان الإنسان يعتمد على السلاحف ويعتمد على الدلافين في الغذاء، وأيضا يستخدم الشحوم والدهون هذه الكائنات في أغراض أخرى يحتاجها. طبعا هذه كلها احنا نتكلم عن نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. أصبح أيضا النحاس يستخدم بصورة أوسع، ودخل في صناعة صنارات الصيد والأوتاد والسكاكين والأزاميل وعدد من الأدوات الصغيرة الأخرى، كما بقيت أحجار الصوان. طبعا الأحجار تستخدم منذ فترة أقدم من كذا بكثير، يعني كثير يعني الأحجار كانت تستخدم من الفترة القديمة اللي هي الألفية السادسة والألفية الخامسة، لكن استمر استخدامها. وطبعا أنواع من الحجر يسمى الحجر الصابوني، كان يعني يصنع منه الخرز. كما عثر على عقود أيضا من الاستيتايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي، ثم يعرض لدرجة حرارة فوق 1000 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيتايت إلى أجزاء صغيرة. وجدت هذه المعثورات بكميات كبيرة وكانت تصنع محليا، يعني عندهم صناعات أيضا كانت متقدمة تستخدم درجة حرارة مرتفعة جدا لصناعة أيضا أنواع من الحلي المختلفة. أيضا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد أقرت حياة الرعي في عمان، يعني بدأت تظهر حياة رعي يعني المواشي بشكل عام في السلطنة، وأيضا تطورت مهنة الصيد، يعني من كانت في الصيد عند المناطق الساحلية وفي الأخوار وفي الخلجان، إلى أصبحت يمارس الصيد في أعالي البحار منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا من خلال تطور يعني قوارب أو سفن الصيد اللي كانت تستخدم، وأيضا تطور الملاحة بشكل عام، وأيضا بدأ يعني يظهر ما يسمى بالقبيلة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن مجان خلال نهاية الألف الرابع بداية الألف الثالث قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: الهوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية منوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب. إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان عبد الحليم حافظ ضي القناديل. قدم لنا هذه الأغنية وتخيرها لنا الشاعر سماع عيسى.

0: علينا.
1: تعتبر أغنية ضيّل أناديل لعبد الحليم حافظ أغنية مقدمة أو سارت في تلك الموجة التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي بالمشرق العربي، وهي أغنية تجسد حالة الفراق والحزن والهجر الذي يمر به الحبيب أثناء فقدانه لحبيبته، وتجسد أيضا من جهة أخرى ذكرى غياب هذا الإنسان عمن يحب. لقد استخدم كاتب أغنية ضيّل أناديل ثيمة القنديل التي كانت سائدة كثيمة أدبية وفنية في ذلك الوقت، سواء كانت لدى الأغنية العربية في ضيّل أناديل لعبد الحليم حافظ، أو ضوّيها الإنديل مثلا أيضا لفيروز، أو الثيمة الأساسية لأهم تجربة في روايات الأستاذ يحيى حقي أحد كبار مؤسسي السرد العربي، روايته الشهيرة قنديل أم هاشم. بالنسبة لنا أيضا في عمان كابن لتلك المرحلة، ولدت في الخمسينيات وعشت طفولتي بهذه المنطقة سواء في عمان أو في مناطق الخليج المجاورة، مرتبط بالقنديل أساسا بانطفائه عندما ينفذ حل التراب من المنزل، أو مرتبط أيضا بوجوده كنور ينبثق فجأة في ظلام دامس بالقرى أو بالحارات، بحارات مسقط القديمة. كان بعد صلاة العشاء في الليل لا يسمح للإنسان الخروج من منزله إلا وهو يحمل قنديلا في يده، كذكرى من ذكريات تلك الأيام الغابرة. لدينا أيضا في الصحراء التقليد السائد بأن كوخ البدات في الصحراء ليلا يظل مظلما وسط الصحراء، وساد الاعتقاد لدينا أنه عندما نرى قنديلا ما في كوخ من تلك الأكواخ البعيدة أو المتناثرة يتولد لدينا الإحساس بأن بالكوخ إذن في هذه الحالة امرأة تنجب طفلا، أي الارتباط أيضا بين القنديل وبين ولادة طفل جديد إلى الحياة في الصحراء. في هذه الأغنية يتحدث فيها على عبد الحليم حافظ عن سيره طويلا في شارع مظلم تضيئه القناديل التي ذكرته بحبيبته المفقودة. كان عبد الحليم قد كان الأستاذ محمد عبد الوهاب ملحن هذه الأغنية، قدمها لفيروز، إلا أن فيروز حتى مع إعادة التوزيع الغنائي الذي قام به الأخوين رحباني وجدت أن الأغنية ليست مناسبة لصوتها الملائكي بالطبع، إلا أن الأغنية عندما أحيلت إلى الفنان الكبير عبد الحليم حافظ حققت ذلك النجاح المذهل الذي ارتبط وترتبط الأغنية حتى يومنا هذا ببلوغ قمة حالات الوجد العاطفي لدى العاشق في هذه الأغنية المتميزة.

0: الحبيبة.
1: في إصدار الأخير اللي حمل عنوان شفة على أرواح أمهاتنا، كتبت نصاً مهدى إلى عبد الحليم حافظ يحمل عنوان ضي الأناديل. هذا النص مستقى من هذه الأغنية، فمقاطع فقط من هذا النص: إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها. ضي الأناديل إلى عبد الحليم حافظ. كنت أسير وحيدا في طريق مهجور، كان ذلك بعد أن تجاوزت عمرا طويلا، وأصبحت مقتنعا بأن الموت فكرة رائعة وهبها الله لنا حتى نغدو أخوة للأحجار ولذرات الرمل وعشاقا لقطرات الدمع التي تذرفها النساء على الموتى. هناك تذكرت اقترابي من الموت، إنه الشعور الذي يألفه كل عماني، خاصة عندما يقترب من مداخل القرى ومخارجها. إذ ذاك تخيلت الملك يقترب مني ويسأل مبتسما: ما هي آخر رغبة تود تحقيقها لك قبل الموت؟ أجبته: أود أن أسمع أغنية ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ، إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها منذ أمد بعيد، تذكرني أيضا بقناديل الطفولة التي كان يحلو لي مراقبة أمي وهي تشعل فتائلها في الظلام، وكان حل التراب ينفذ أحيانا فتظل القناديل مطفأة حزينة، أنها تذكرني بأكواخ البدو في ليل الصحراء، يكون الكوخ معتما مختفيا في الظلام، وعندما يشعل القنديل به نعرف إذ ذاك بأن بالكوخ امرأة تقذف طفلا جديدا إلى الحياة. ليس ثمة ما هو أنبل من الحزن في هذه الأرض، إنه يذكرنا بجذورنا الأولى، بلحظة فراقنا عن أمهاتنا، بلحظة إدراكنا أننا سنلاقي مصيرنا الحتمي وحيدين، وأننا سنرحل عن الأرض ونغدو نسيا منسيا. فقدت حبيبتي باكرا ولم أعد أعرفها إلا في ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ، إلا في قنديل أم المطفئ الحزين، في ظلام الروح المغفر الدامس، وهو يرافقني أينما رحلت كأعشاش العصافير المهجورة في طلل جدي القديم.
0: رايح رايح

كان ذلك الشاعر سماع عيسى، وقد تخير لنا أغنية عبد الحليم حافظ ضي القناديل.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. توقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوط والدقم بمحافظة الوسطى. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. والصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية. نهاية العناوين، في أمان الله.

0: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
10: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي من الصف الحادي عشر، عمري 16 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
0: ملاك تهوى القراءة والكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك.
1: يا مرحبا فيك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة دقال.
1: نعم.
0: كم جبت في الفصل الأول؟
1: 96.
0: ما شاء الله عليك. طبعا تحبين القراءة.
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
1: أحب القراءة في الديانات والآداب والتنمية والفلسفة وعلم النفس.
0: جميل، يعني ما شاء الله، إذن متنوعة. طيب إيش قرأتي في علم النفس؟
1: قرأت كتاب إيكي جاي.
0: أه.
1: وقرأت كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
0: جميل، خلينا نتكلم عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
1: نعم.
0: لسبنسر جونسون.
1: نعم.
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب يتحدث عن أربعة شخصيات.
0: مه.
1: منها قزمان وفأران، هيم وهاو والقزمان.
0: مه.
1: لدينا القزمان يمثلان الناس المترددة، ف هناك كانوا في متاهة ويبحثون عن الجبن الذي هو مصدر طعامهم ومصدر رزقهم ومصدر سعادتهم أيضا. كان الفأران يتنقلان من مكان إلى آخر بحثا عن الجبن، حتى وجدا مكانا مليئا بالجبن فاستقرا به. ثم أيضا لدينا القزمان، أيضا كان يبحثان بالمثل عن الجبن ووجدا أيضا مكانهما الخاص واستقرا به. عندما بدأوا بالاستقرار هناك وأكلوا من الجبن وعاشوا هناك، بدأ الجبن يتناقص وينفذ.
0: جميل.
1: لهذا كان عليهم البحث عن مكان آخر، لذا انتقل الفأران مباشرة ليبحثا عن مكان آخر.
0: ممتاز.
1: بينما القزمان بقيا في مكانهما. لماذا؟ لأنهم كان لديهم خوف مما ماذا لو لم يجدوا جبنا، ماذا لو ماتوا في الطريق، لهذا توقفا في مكانهما في نقطة البداية.
0: جميل.
1: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبن، فلم يبقى لهما شيء، لهذا افترق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن. وبالفعل ذهب ووجد الجبن وترك وراءه رسالات على الجدران آملا أن يراها زميله الباقي. فعندما بقى الزميل الآخر في مكانه أصبح يفكر في نفسه، هل يجب علي اتباعه؟ ولكن ماذا لو لم أجد، ماذا لو لم أجد الجبن؟ سأصبح وعيدا وحيدا في متاهة. لهذا فكر وفكر، ومع هذا في النهاية اتخذ قراره وذهب للبحث عن الجبن. وبالفعل وجد الرسائل التي تركها له زميله ووصل إلى مكان زميله والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
0: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، أنا قرأته سابقا.
1: نعم.
0: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني، وهذا يغريني أطلب منك تعرضي لكتاب أنت ذكرتي إيكي جاي.
1: نعم.
0: هذا السر الياباني لحياة طويلة أو أظن أو حياة مثمرة. نعم. تأليف من هذا الكتاب؟
1: تأليف هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز.
0: جميل.
1: نعم.
0: عن إيش يتكلم؟
1: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها فهي تعني الغرض من العيش.
0: أه.
1: هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساساً. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا. لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سجلت أعلى نسبة لحياة السكان، أي أن سكانها أطول عمراً. إذا ما كان السبب؟ لقد راود هذين الكاتبين الفضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهبا إلى الجزيرة وعاشا بين أهلها ولاحظا هذه الأمور البسيطة. 1- أن هناك الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم. هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
0: ما شاء الله عليك، يعني أنت، أنا إذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وأنت تشرحي لي هذا الكتاب. أنت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك. يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك أنت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا بقراءته. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: أحب الكتابة والإلقاء الشعري.
0: تكتبين إيش؟
1: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
0: جبت شيء من قصصك القصيرة؟
1: لا.
0: والرواية التي تعملين عليها عن إيش؟
1: عنوانها مذكرات ابنتي. تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها، بعدها الأم قررت، بعد ذهاب هذه الفتاة قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة، فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
0: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذه الرواية قريبا
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وأيضا من هواياتك الثانية الخطابة؟
1: نعم.
0: شاركت في مسابقة خطابة؟
1: نعم.
0: على مستوى مدرسة؟
1: كانت على مستوى المحافظة. فزت فيها في المركز الخامس.
0: ما شاء الله. ألقيت أي خطبات تتذكري؟
1: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
0: تحفظين هالخطبة؟
1: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
0: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
1: نعم.
0: طيب ارتجلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول: اللهم اجعلنا سالمين غانمين
0: ومن الصادقين.
1: ومن الصادقين.
0: إن شاء الله. ما شاء الله عليك، جميل. أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة ما شاء الله عليك يا ملك. وتحفظين أشعار؟
1: قليلاً.
0: قليلا، أنا أريد قليلا ما أريد كثيرا.
1: نعم،
0: سمعيني شيء.
1: يمكنني أن بما أنني قلت لك هواياتي، ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
0: وبالأدب. نعم،
1: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حافظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
0: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملاك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أطمح لأن أصبح طبيبة.
0: طبيبة؟
1: نعم.
0: إيه، طبيبة في أي تخصص؟
1: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية.
0: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
1: نعم.
0: ليش هذا؟ يعني ليش نفسية وليش باطنية؟
1: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى، وتعلمها الأرواح للمقلتان.
0: نعم، جميل.
1: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفت الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس. أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات. أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
0: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
1: في الطبيبة الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد عمل العمليات الجراحية.
0: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: بقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
0: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة. وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو. القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الحمد لله الذي بلغنا مواسم الخير وأكرم أرواحنا بنفحات الطاعة وجعل لنا في الأيام المباركة أبوابا تفتح فيها الرحمة ومرافئ نرسو عندها بقلوب أكثر صفاء وقربا ويقينا، ثم الحمد لله كثيرا على عمان السامقة الشامخة بزهوها وبوفاء أبنائها.

0: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاء.
1: صباح جديد يشرق على عمان تحمله نسائم الأمل وبدايات العمل والطموح. هنا عمان يمضي النهار فيها بهدوء الأرض وبعزيمة الإنسان. صباح الخير لكل قلب يسعى، لكل يد تنجز، لكل روح تحب هذا الوطن. فاللهم بارك لعمان.

أيامكم مسهرة بإذن الله بشكر النعم والاستعانة بالله الكريم في مطالع الأيام الفضيلة، متوكلين عليه توكل من يعلم أن الخير كله بيد الله وحده، وأن البدايات الجميلة تولد حين تضاء القلوب بالإيمان والعمل. وها نحن وإياكم نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام التي تهفو إليها الأرواح وتسمو فيها الدعوات، تتعالى فيها أصوات التهليل والتكبير، كأن الأرض كلها ترتل حمدا لله. أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه الكريم، وجعل فيها من الفضل ما يوقظ القلوب إلى الطاعة ويعيد للروح سموها ونقاءها الأول. فيا رب اجعل هذه الأيام خيرا لعماننا ولسلطانها وأهلها، وأدم على هذه الأرض الطيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء.

يشرق هذا الصباح ليس كمثله من الصباحات، فهو صباح الاثنين وغرة ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، فصباح تتفتح فيه أبواب الخير، تزهر فيه النيات الطيبة، أيام مباركة تحمل الطمأنينة والرحمة ونفحات الإيمان، فاللهم اجعل لنا فيها ولكم نصيبا من القبول والرضا، واحفظ عمان وأهلها، وأدم عليها الأمن والخير والبركة.

0: من الأوطان، عمان الحبيبة. صباحكم عماني بامتياز، وطن كلما مر اسمه في القلب اتسعت فيه المحبة، وأرض تتعانق فيها الجبال الشامخة بزرقة البحر. أهلا بالجميع في هذا الصباح المشرق الوطاء. إذا غرت الحجة نقول أول شيء كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة للجميع، وكل عام وجلالة السلطان بخير وعافية، بلغه الله هذه الأيام الكريمة العظيمة وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية، أيده الله بالحق وأيد به الحق دوما، وحفظ الله عماننا تحت لوائه آمنة مطمئنة سامية شامخة. وصل منوع كما اعتدتموه هنا في صباح الخير يا بلادي، نرافقكم في هذا الصباح ونرسل لكم أزكى التحيات. نحن فريق العمل في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بن سالم الهنائي.
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي. هذه تحية صباحية يرسلها لك عزيزي المستمع مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباحية لكم مستمعينا، نرسلها لكم في هذه الصباحات الجميلة، صباحات عمان، وهذه المحطة من صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هكذا بداية الصباح دائما تحفز الواحد أن يبدأ من جديد، أن يعطي نفسه فرصة لهذه الحياة. ودائما نقول أن الحياة فيها متسعة للجميل، متسعة لأحلامكم لطموحاتكم، وأكيد نرجو لكم صباحات سعيدة في هذا اليوم الاثنين غرة ذي الحجة. وإن شاء الله هكذا أيضا تكون هذه الأيام محملة بالعطايا لكم جميعا مستمعينا.
1: هي أيام مباركة استثنائية، وتكون كما قلت رويدة محملة بالعطايا إذا ما بادر لها الإنسان. إذن البدار جميعا، كل من كان له متسع في خير كان مستمر عليه، انقطع عنه يعود له، أو حتى خير جديد الآن يحرص أن يكون في أيامه العشر المباركة. يمكن أغلب العالم الإسلامي اعتاد أن يحتفي طبعا بيوم العيد اللي هو العاشر من ذي الحجة، ولكن هو كل يوم من هذه الأيام فيه عظيم البركة، عظيم الخير. لذا حاول أنك تقلل مثلا من اللغو، تقلل من التصفح اللي غير يعني غير مبرر أحيانا، حتى ما بس غير مفيد. فالله يحفظكم جميعا، ونغتنم وإياكم هذه الأيام، نحرص على الصلاة، الذكر، وكذلك أيضا الصدقة من استطاع ولو بالشيء البسيط.
2: إذن كل عام والجميع بخير. يوم الأمس تم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وبهذا الأمر يكون 27 الجاري من شهر مايو أول أيام العيد، عيد الأضحى المبارك. طبعا بهذه المناسبة رفعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يعيده عليه وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية، ويمن عليه بألطافه وبركاته، وعلى عمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات. أيضا هناك المملكة العربية السعودية أعلنت عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، وعليه يكون الثلاثاء الموافق 26 من مايو الجاري هو يوم الوقوف بعرفة. ويقضي ضيوف الرحمن بحول الله تعالى يوم الاثنين القادم يوم التروية في مشعر منى في أول مشاعر الحج لهذا العام. وانت تقترب لي يعني هذه المشاعر الطيبة هناك وأداء المناسك من قبل الحجاج، هنا سبحان الله الشعور يكون كذا نوع من ما أعرف إذا كانت صح التعبير أو إذا صح التعبير، شعور بالعدوى، العدوى الجميلة الروحانية الإيمانية اللي فقط أنك تقترب من يوم عرفة شوي شوي ويوصلنا هذاك الشعور. عائشة ورويدة،
1: الله يرزقنا يا رب، الله يرزقنا اغتنام هذه الأيام العظيمة ويوم عرفة طبعا، وحضروا لكم دعاء عرفة أيضا. الله يوفقكم جميعا، وتحرصون كذا كما قلنا على اغتنام مواسم الخير. 7244410 هي مساحة التواصل بيننا وبينكم، كيف استعداداتكم لعشر ذي الحجة؟ هل عندكم كذا طقوس معينة، أيام محددة، أشياء تسووها؟ مثل ما نقول دائما، حاول تدخل أبنائك الصغار في هذه الأجواء الاستثنائية وتوطنهم على كل هذا الخير. أيضا عزيزي المستمع، اليوم 18 من مايو من عام 2026 طبعا، وهذا اليوم 18 من مايو العالم يحتفي بالمتاحف. إذن هو اليوم العالمي للمتاحف، ما شاء الله عندنا عدد من المتاحف ويجري العمل عليها وعلى تطويرها كل فترة أخرى، نراها تنافس أيضا متاحف عالمية في تقديم المعرفة وتقديم التاريخ والحضارة بشكل يعني كذا يجعل الزائر منغمسا في التاريخ والحضارة ويود أن يعرف أكثر. يعني أبسط مثال يمكن وأقربها وأحدثها هي متحف عمان عبر الزمان، وكما تحدثنا أيضا عن هذا المتحف بكل تفاصيله، ومتاحف أيضا أخرى عريقة هنا في سلطنة عمان. تحب زيارة المتاحف، تأخذ أبنائك للمتاحف، وحتى ممكن إنها تكون زيارة للمتاحف تكون كذا.
2: ذكرتي تأخذ أبنائك للمتاحف، ممكن تكون مكافئنهم على حاجة معينة.
1: بالضبط.
2: أنجزوا حاجة معينة في الاختبار بعد المدارس أو بعد نهاية الاختبارات، فبتقول له والله باخذك إلى يعني جولة سياحية من ضمنها يكون المتحف.
1: نعم، المكافأة. مبدأ المكافأة أيضا هذا جانب من دردشتنا الصباحية معاكم، مكافأة للنفس ومكافأة للأبناء. هل دائما تكون مرتبطة بجانب مادي، ولا مثل ما قلت خالد ممكن تكون رحلة إلى مكان معين؟ إذا مرتبطت بشيء مادي المكافأة، هل تحسوها بعد فترة تصير مثقلة لكاهل المربي، أو حتى مثقلة لك أنت إذا كنت تكافئ نفسك على كل شيء، تقول والله أنا هذا الشهر تعبت كثير ولا أديت في عملي راح أشتري للعطر الفلاني اللي سعره الرقم الفلاني، بعدين تحصل نفسك آخر الشهر خلاص منضغط في التزامات محددة
0: متورط.
1: يعني يمكن شفتنا مقطع، ما أعرف إذا وصلكم أو لا، كذا شوية مضحك في وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة مشترية قنينة عطر غالية انزين من براند غالي وتضغط في معجون الأسنان، يعني عبارة أن أنا خلاص يعني عطيت فلوس كثيرة لهذه المكافأة للذات، وبعدين في النهاية التزام بسيط مثل معجون الأسنان ما قادر أشتري يعني. فهي الموازنة بين المكافأة إذا كانت مادية بالمال، وأيضا الالتزامات المختلفة، متى تصير شيء إيجابي مكافأة المادية، ومتى تصير شيء سلبي سواء كانت للذات أو حتى للأبناء. 724-24-10 شاركونا في أفكاركم وفي تجاربكم أيضا الشخصية.
0: يعني هكذا مجموعة من المواضيع نطرحها عليكم اليوم مستمعينا، وأهمها أيضا هذا الموضوع، موضوع المكافأة، وهل فعلا مثل ما ذكرت عائشة المكافأة قائمة على شيء مادي فقط، أم إنها مرتبطة أيضا بجوانب أخرى اجتماعية نفسية أحيانا تكون ذاتية. كيف إنه أنا اليوم أقدر ذاتي فعليا، أكافئها بتقديرها، أتقبل نفسي. أحيانا يكون يعني المكافأة قد تكون أيضا اجتماعية، يعني لربما الناس اليوم يميلوا إلى ما يسمى بالمكافأة المادية، إنه نصرف مبالغ وقدرها على هدية معينة لأننا والله طول الشهر سويت مهام كثيرة. نحن ما ضد مبدأ المكافأة، بالعكس يعني نحب نكافئ نفسنا بين فترة وفترة، وفعلا أحيانا ننسى إنه نكافئها، يعني نكون منغمسين في العمل في الحياة اليومية ونوصل لنهاية اليوم مثلا نقول يا الله أنا من زمان ما كافأت نفسي.
1: صحيح.
0: ولنفسك عليك حق، دائما نقول هذه العبارة، ولكن في ذات الوقت يعني لابد أن يكون الموضوع في توازن، دائما نحن ندعو للتوازن في كل شيء.
1: بالضبط.
2: خلونا نربط موضوع المكافأة على السريع في طريقة يمكن بإمكاننا نسويها عائشة ورويدة. اليوم تبدأ أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، خبر أولادك اللي عندهم حصالات، عندهم كم بيسم مجمعينها أو كم ريال يطلعون منها صدقة، وعلى يوم العيد تكافئهم عن هذه الصدقة، لربما وإن شاء الله بإذن الله تعالى في المستقبل تكون عندهم هذه بالنسبة لهم عادة ويتعودوا عليها. إيش رأيكم في هذه الطريقة؟
1: جميلة. إذن هذه خطة كذا ميسرة تربوية جميلة من أستاذ خالد البتاع.
0: لا خالد يعطيكم أفكار.
2: على فكرة اليوم تاريخ 18 منفعة الأطفال، فيمدي يعني على الأقل ريال يطلع إلى العشر إلى يوم العيد يعني.
1: أحييك خالد، خلاص أحييك صراحة خالد، حاصركم خالد الحين، ما عندكم ما عندكم حجة خلاص.
2: طريقة سهلة، هي تكسب شيئين، أنك أنت تعودهم على عمل خير، ولربما يكون أجر يوصلك أنت لما يكبروا ويستمروا في حياتهم.
1: صحيح.
2: والشيء الآخر اللي هو أن المكافأة تكون على بعد شيء مهم جدا، انك انت عودتهم على عادات طيبه،
1: اصلا بتعيدهم يعني.
2: ايوه بس لا هذه غير. نفصل شوي، هذيك مكافاه وهذيك عيديه، بعد نعطيهم حق
1: تورط الاهل. بعد خالد تورط الاهل كذا
0: يعني فوق يعني العيديه بعد مكافاه.
2: أيوة.
0: خليهم بعد العيد يعني
2: خذهم للالعاب ولا اي شيء.
0: ممكن
2: هزاع كيف.
1: حواراتنا ودردشاتنا معاكم حتى تمام التاسعه، تابعونا.

0: عطر الكلام.
1: أهلا بكم لعطر الكلام. قال الثعلبي: من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه إلى فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز، فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام.

كتاب أدب الدين والدنيا للماوردي قال: اتعب قدماك فإن تعب قدماك. يا صاحبي، إن النعيم لا يدرك بالنعيم. كان البخاري يسافر آلاف الأميال لأجل حديث، وتغرب الشافعي في هذيل ليتعلم العربية. أنت ترى المريول الأبيض للطبيب، ولكنك لم ترى ساعات السهر.

ابن المعتز: ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام تعد قلائل، ودع عنك ما تجري به لجج الهوى إلى غمرات ليس فيهن عاقل.

لا تقبع في صمت، ولا تقبل لنفسك أن تكون ضحية، ولا تقبل خطة أحد لحياتك، بل خططها أنت بنفسك. هارفي فيرستن.

0: عبروا الكلام.
1: في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة قال اليزيدي: جئت الخليل بن أحمد فوجدته جالساً على بساط فأوسع لي، فجلست بعيداً فقال: ما لك؟ فقلت: كرهت التضييق عليك. فقال: إنه لا يضيق سم خياط، ثقب امرأة على متحابين، ولا تتسع الدنيا لمتباغضين.
2: الأديب والشاعر والروائي والمسرحي وولي سوينكا، والحاصل على جائزة نوبل للأداب في عام 1986، قال في اقتباس من خطابه عند تتويجه بجائزة نوبل: ليس في السياسة أو الحرب ما يكشف جوهر الإنسان، بل في كيفية وقوفه لأجل الضعيف دون أن يصفق له أحد.

0: كتب تشارلز داروين: البقاء ليس للأقوى ولا للأذكى، البقاء للأكثر استجابة للتغيير.
1: إذا استوت السريرة والعلانية فذلك العدل. أبو سفيان الثوري.
2: ختامنا مع أبيات لحذيفة العرجي قال فيها: ستكون لحظتك العظيمة نارا في جوف من لم يحذر الأقدار. سترى الذين ذبلت في أوقاتهم يتسولون بوقتك الأمطار، يتهافتون ويقبلون بقدر ما خذلوك قبل وأدبروا إدبارا. لا تنههم عن سعيهم واترك لهم أن يدركوا مما بلغت غبارا.

0: تحية صباحية لكم مستمعينا، نحيي كل من يستمع لنا في هذه الدقائق، وأنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. اليوم مستمعينا ونحن نعيش أجواء هذه الأيام المباركة، غرة ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. شاركونا هكذا ما هي الطقوس التي اعتدتم عليها في استقبال هذه الأيام المباركة، وكذلك أيضا طرحنا عليكم موضوع حلقتنا لليوم، واليوم حديثنا عن مبدأ المكافأة، متى تكافئ نفسك وكيف تكافئها، وأيضا فيما يخص أبنائك هل تسعى لمكافأتهم فعلا وطبيعة المكافآت تلك، يعني هل تعودهم على جانب مادي على سبيل المثال. في بعض الأشخاص يقول والله لا تعود أبنائك على المكافأة في كل عمل يقوموا به، أنا بقول والله إذا سويت هذا الشيء أنا بعطيك من بعدها مكافأة.
1: صاروا ماديين صراحة جدا من المشاهد
0: في بعضهم، يعني
1: ما يسوي أي شيء إلا
0: أنه
1: إيش بتعطيني بعدين.
0: عفكرة نسمعها هذه
1: حتى يقول لك والله إذا بصلي يعني كل الصلوات وإيش بتعطيني،
0: إيش بتعطيني،
1: لأن أنت عودت على هذا المبدأ.
0: فنحاول أنه نعودهم على موضوع المكافأة على أشياء لربما تكون أشياء أول مرة يسووها، مثل موضوع الصلاة إذا كانوا في بدايتهم ممكن فعليا نعودهم، ومن ثم عاد هكذا يعني نعزز هذه المكافآت في أشياء أخرى. 7-2-4-4-20-10 نحن أكيد مواصلين معكم هذا المشوار الصباحي مستمعينا.
1: طبعا هناك يشاور لنا زميلنا أحمد الكلباني، خلاص خذينا من وقت استعداده للفترة الإخبارية الأولى، حاضر يا أحمد. نحن مستمعينا الأعزاء بنرافقكم إن شاء الله حتى تمام التاسعة، ولكن نترككم مع
2: زميل أحمد بن سالم الكلباني والفترة الإخبارية الأولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، وانضم إليكم مستمعينا الكرام لأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان تعلن الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. إلى التفاصيل. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقباله مبعوث فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين بالخارج. وتناول الجانبان خلال المقابلة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على الحرص المشترك على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية دعم الجهود الرامية لاحتواء التوترات وتعزيز الحلول السياسية بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. حضر المقابلة سفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية ومعالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسعادة السيد محمد فال ولد أحمد أباه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية المعتمد لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين من الجانبين. نظمت محافظة ظفار لقاء إعلاميا تحت شعار ظفار بكم تظفر بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وشهد اللقاء استعراض حصاد العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للمحافظة وإبراز مؤشرات الأداء والمنجزات المحققة، إلى جانب استعراض الخطط والمشروعات المرتبطة بتعزيز المزايا التنافسية للمحافظة ودعم مسارات التنمية المستدامة. كما كشفت المحافظة عن حزمة من الاستثمارات والمشروعات النوعية التي عززت مكانتها كوجهة اقتصادية واعدة. كما أكدت المحافظة خلال اللقاء جاهزيتها لموسم خريف ظفار 2026 من خلال تنفيذ خطط تشغيلية وخدمية متكاملة وتنظيم أكثر من 125 فعالية وبرنامجا متنوعة. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجرية، وبناء عليه يكون اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة الموافق 18 من مايو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو الجاري. هذا وأكمل الوفد الطبي ببعثة الحج العمانية لهذا العام كافة استعداداته لتجهيز العيادة الطبية بمقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج القادمين من سلطنة عمان. ويضم الوفد 40 عضواً في مختلف التخصصات الطبية التي تتواءم مع الحالات التي يتوقع معاينتها، والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحالات المرضية الأخرى، وكذلك طب الحشود، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. وإلى الشأن العالمي، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله حيال عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. وأكد شريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، معتبرا أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم وبثقة جميع الأطراف. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. في لبنان والأراضي الفلسطينية تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بين الهجمات الجوية والبرية، موقعة المزيد من الضحايا. إلى التفاصيل.
1: مواصلة الضغط العسكري في غزة قرار إسرائيلي، والهدف تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها، وفق ما نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي. التصعيد الميداني بذريعة نزع السلاح يأتي في وقت لم تنفذ فيه إسرائيل التزاماتها للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل تتحرك استباقيا على الجانب العسكري نتيجة اقتراب موعد الانتخابات ورغبة نتنياهو وشركائه في الائتلاف الحاكم إيجاد أرضية لكسب دعم الناخبين المتطرفين. سفك الدماء يتواصل، فأعلن عن شهداء وجرحى في قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، كما أعلن عن شهيد وإصابات نتيجة غارة وسط خان يونس في الجنوب، إضافة لاستشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في غارة سابقة على بيت لاهيا شمالا. المدفعية الإسرائيلية قصفت الحدود الشرقية للقطاع وفتحت الآلية رصاصها الثقيل شرق خان يونس. وعن مفاوضات وقف إطلاق النار فتمر بمرحلة حرجة نتيجة الموقف الإسرائيلي المتصلب. الضفة الغربية تعيش استمرارا لهجمات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة والتي تسببت حسب الأمم المتحدة في تهجير أكثر من 40,000 فلسطيني من مخيمات شمال الضفة خلال العام الماضي، كما رصدت مراكز حقوقية ارتفاع الأوامر العسكرية من جيش الاحتلال بهدف توسيع البؤر الاستيطانية في الضفة وشرعنتها على حساب الأرض الفلسطينية، مع استمرار هجمات الجيش التي طالت قرى شرق قلقيلية وشمال نابلس والخليل اعتقل خلالها الجيش عشرات الفلسطينيين. وأصيب فلسطينيون بالرصاص قرب الجدار الفاصل، وأصيب آخرون نتيجة اعتداء مستوطنين بالضرب على السكان جنوب بيت لحم. المستوطنون هاجموا بلدة سعير شمال الخليل في وقت اقتحم 200 مستوطن المسجد الأقصى في القدس، إلى جانب اقتحام مجموعات من المستوطنات منطقة حائط البراق في الحرم القدسي لأداء طقوس تلمودية. مشاهد متصاعدة تطال الأراضي الفلسطينية ولبنان التي يشهد جنوبها تفجيرات موسعة وبشكل شبه متواصل للمنازل في بلدة الخيام، مع شن الطيران الحربي غارات جوية ما تسبب في وقوع ضحايا. في وقت دوت صفارات الإنذار في الجليل تحسما من تسلل مسيرات حزب الله المقاتلة. استراتيجية إسرائيل التصعيد المتواصل والتظاهر بالتعاطي مع الجهد السياسي، لكن في سياق التفاوض تحت النار. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي شأن آخر، هاجمت أوكرانيا روسيا بأكثر من 600 طائرة مسيرة، وأعلنت موسكو مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية على روسيا منذ بداية الحرب. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 280 مسيرة أطلقتها روسيا. يأتي ذلك وسط توقف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت الصين عن إحراز تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في العاصمة بكين، وقالت وزارة التجارة الصينية إن الجانبين توصلا إلى اتفاقات أولية تتعلق بالرسوم الجمركية والقضايا الزراعية والطائرات، مشيرة إلى أن المفاوضات حول التفاصيل لا تزال مستمرة، كما أضافت أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجالس مشتركة للتجارة والاستثمار. احتفلت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أو جرين بتوقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات، ويمثل المشروع خطوة محورية في تطوير استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة.
2: لتطوير حلول طاقة نظيفة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أو جرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بمحافظة الوسطى بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
3: نحتفل بإسناد مشروعي محوت واحد والدقم اثنين للطاقة المتجددة، حيث يتميز هذين المشروعين بدمج خليط مصادر الطاقة المتجددة لتكون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنية تخزين الطاقة بالبطاريات، وهو ما سيوفر متوسط طاقة مستمر يصل إلى 770 ميجاوات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة بهذا الحجم يدمج التقنيات الثلاثة.
2: وقد صمم المشروع لدمج توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومن المتوقع أن يوفر قدرة تزويد مستقرة تقارب 770 ميجاوات، ويمهد هذا المستوى من الموثوقية الطريق نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، بما يدعم مستهدفات سلطنة عمان لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية عمان 2040. مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أو جرين متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
4: هذا المشروع الذي تبلغ قدرته الإنتاجية المركبة 2.7 جيجاوات على أن يكون التشغيل التجاري خلال صيف 2028، كما إن هذا المشروع يؤسس لمنظومة متكاملة، وحقا لعمان أن تفخر بأن هذا المشروع كأحد أكبر مشاريع الطاقة المستمرة على مستوى العالم.
2: ويمثل المشروع خطوة محورية في تطور استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة. كما يؤسس المشروع منصة استراتيجية داعمة لنمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والصناعات المتقدمة والوقود الأخضر. أعد هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي وقرأه لكم أحمد بن سالم الكندي.
0: أعلنت وزارة العمل عن توفر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية، وتوزعت الوظائف على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغرا وظيفيا بمؤهل الدبلوم التعليم العام وما دون. وتعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. وإلى الخبر الأخير، حيث نجح فريق جراحة الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية في إجراء أول عملية جراحية لعلاج مرض باستخدام تقنية إغلاق القناة الليمفاوية الداخلية في الأذن، في خطوة تعكس تطور القدرات الوطنية في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه على مستوى سلطنة عمان. ويعرف مرض مينيير بأنه اضطراب يصيب الأذن الداخلية ويتميز بنوبات متكررة من الدوار وضعف السمع المصحوب بطنين الأذن والشعور بالضغط داخل الأذن، وقد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى فقدان تدريجي أو كامل للسمع. هكذا نصل بكم إلى الختام مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان تعلن 24 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، في التنفيذ على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
3: بالبداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
4: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
7: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
8: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
9: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
10: تكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
11: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
0: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
12: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
0: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب. القابل، المعالم الأثرية، الأفلاج الروية، تضاريس الجبال والكثبان الرملية. استمعوا إلينا في ولاية القابل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.8 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: صباح الخير والبركة عليكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله من جديد في صباح الخير يا بلادي. شكرا لي الزميل أحمد بن سالم الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى. نرجع ونكمل مشوارنا معكم حتى 9 من هذا الصباح، صباح الاثنين وغرة ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسولف وندردش اليوم في موضوع حلقتنا في هذا الصباح عن المكافأة، وهذا الأسلوب الذي قد يتبع كثير من الآباء ولكن لا يصلح لكثير من الحالات أو لكل الحالات عفوا، لأن لابد أن بعد تكون في موازنة في شيء آخر يسمى بعد الثواب والعقاب، قد يطغى واحد منهم على الآخر، فهنا تأتي مسألة من أنك أنت توازن بين الأمرين. نسولف عن المكافأة، هل أنت من النوع اللي يكافئ نفسك أو يكافئ غيرك على عمل معين؟ وفي نفس الوقت آخر مكافأة إيش كانت؟ كانت مبلغ مالي أعطيته لشخص أو أعطيته لنفسك؟ وفي نفس الوقت مثلا كافأت نفسك مثلا بشيء آخر، شيء تحبه وتنتظره، لربما تذكرت سفر إلى دولة من الدول في أقول لا
1: هذه كلها لغة الإشارة والكذا بينك وبين المخرج،
2: ما خلف السطور يعني
1: شكله شيء هناك جاي. ما نعلم عادي،
0: وجهة معروفة يعني استغفر الله. يمكن تكافئ نفسك فعلا بتذكرة سفر، أو تكافئ نفسك بعطر تحبه، أو مثلا تروح إلى مكان كذا، أو حتى يكون يعني تكافئ نفسك مثلا خلنا نقول بكتاب تحبه، صح عايشة؟
1: كتاب تحبه، ولا النساء الجميلات مثلا جلسة استرخاء في إحدى معين صالون أو شيء كذا، ممكن يعني
0: تكون غالي صالون
1: تكون مكافأة.
0: أيوة الحين كله صح عايشة؟ سلفنا الأسبوع الماضي عن غلاء الأسعار بسبب المضيق هرمز.
1: أيوة هذه زارية بس أمر لا بد منه جاي العيد يعني خالد، لا مهرب يعني مع الأسف للإخوة الرجال اللي راح يدفعوا يعني إذا كان بالعكس تستاهل يعني أم العيال تستاهل أكيد
2: يعني هي تكافأ نفسها بس ما بفلوسها نحن يعني
1: والله أغلبهن مسكينات بفلوس هنا نتكلم الصدق
2: بس لما نخلصهم العيد يعني
0: الحمد لله الذي أنجانا وأغرق
3: الحمد لله والشكر لله. اي والله
1: انجاكم. نفس الدشداشه يروح بها عزه الله يسلمنا ويسلم جميع، يروح بها دوام، يروح بها عرس.
0: شوفي هذه جدال
2: استركزي على المصر اذا غيروا له،
0: هذا جدال ازلي
1: حتى المصر يعني مع احترامي للجميع يعني من شايفينهم مليون مره، لكن عادي يقول لك شوف زميلي يقول له والله سامت ايش هاللون وشايفنا 7000 مره.
0: الحين البنات ايش دراهم بالمصرات؟
1: قول حنحن نشوف ترى نحفظ الالوان اكثر، نحفظ الالوان
0: بس
1: يعني
0: بس تشوفون كل عيد صح ولا لا يتغير كل مناسبة.
1: ما رد حاصرك وسألك كم صار عندك مقابل كم عبا عندك
0: هذا طبعا هذه
1: ما بحاصرك يعني
0: شوف هذه قضية أزلية يعني إنزين، والجدال فيها واسع والطرف كل طرف فيها خسران
1: جميل
0: في كل الأحوال يعني.
1: جميل المخرج لكن خاطئ، مخرج خاطئ يعني. أيوة. في كلام كان ليس جميع الأطراف خاسرة، أكثر خسارة في سالفة الملابس النساء حقيقة
0: لا خاسر من ناحية الجدال وليس المبلغ الفلوس. يمكن تكافئي نفسك بعد بعباية أنت تحبينها مثلا، صح؟ إيش رأيكم نرجع لموضوع الحلقة
1: وتلبسيها مرتين وخلاص يعني وراحت فلوس المكافأة.
2: في بعض الناس ممكن يحطوا موضوع المكافأة يعني كعذر دائم، والله صرفت المبلغ الفلاني، اشتريت الشيء الفلاني، عادي ترى انا والله اريد اكافئ نفسي.
1: لا بعدين يجيك السؤال اللي احنا ليش نشتغل، ليش نضول،
2: خلينا عايش، خلينا اكافئ.
1: ولكن تصدمك سبحان الله أحيانا الالتزامات أو ربما الأشياء الطارئة تحتاج فيها مبلغ من المال، فيعني يوم لا ينفع الندم ساعتها، مثلا لا قدر الله احتجت مثلا مبلغ مالي لصحتك أو صحة أحد من المقربين، أو يا كثر ما تصير سالفة مثلا للسيارة، عطل في السيارة، أو يعني
2: تحس وقت الراتب خاصة يعني.
0: لا أنت لازم تسوي لك صندوق، هذا صندوق الأزمات
1: الطوارئ.
2: أحيانا
1: ما يكفي صندوق الطوارئ، أحيانا
0: الصندوق والأزمات كلهن يطلعن من ذاك الصندوق كل الفلوس اللي فيه.
2: في بعض الناس وما عندهم مبدأ إنه الفلسك الأبيض ليومك الأسود، يقول لك لا ترى
1: أصرف ما في الجيب يأتي كما في الغيب.
2: أيوة يقول إن شاء الله ما في يوم أسود خلينا أصرف عادي
1: وتأتي الأيام وتثبت إن فيه يوم أسود.

خير يا بلادي، تقبلوا منا وفر تحية نرافقكم في هذا الصباح. إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بنت سالم الهنائي. في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

ومع هذه الألحان الجميلة لمؤيد حبراس، هكذا هذه الأغاني تأتي أيضا لتذكرنا باقتراب خريف محافظة ظفار، هذا الموسم الجميل الذي سيزخر أكيد باستقبال عدد كبير جدا من الزوار. وفي هذا الشأن أيضا محافظة ظفار تستعد لاستقبال 1,000,000 زائر في موسم خريف 2026، استعرضت حزمة من المنجزات والمشروعات، حيث استعرضت محافظة ظفار في لقائها الإعلامي السنوي بمدينة صلالة أمس حزمة واسعة من المنجزات والمشاريع التي

0: تعكس تحول المحافظة إلى مركز اقتصادي وسياحي ولوجستي أكثر حضوراً في خطط التنمية الوطنية. وكذلك كشف اللقاء الذي حضره صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار أن الاستثمارات التراكمية في المنطقة الحرة بصلالة بلغت 5.1 مليار ريال عماني، فيما حقق ميناء صلالة أعلى أداء تشغيلي في تاريخه خلال عام 2025 بمناولة 26.4 مليون طن من البضائع العامة و 4.3 مليون حاوية. وأيضا البعض ممكن يتساءل حول البنية الأساسية للخدمات البلدية، حيث تم إنجاز أو أنجزت بلدية ظفار 39 مشروع تنموي حتى عام 2025 شملت الطرق والأمن المائي والاستثمار، مع استمرار تنفيذ مشاريع جديدة بتكلفة تتجاوز 21 مليون ريال عماني. كما توسع الحزام الأخضر في المحافظة إلى أكثر من 2.2 مليون متر مربع. وأيضا محافظة ظفار أكيد تستعد لاستقبال مليون زائر في موسم خريف 2026.
1: راح يكون إن شاء الله في 125 فعالية متنوعة راح تتصدرها ساحة إيتين بحلتها العصرية، فعالية عودة الماضي بالسعادة ومشروع سوق إيريا، واللي قدم راح يكون هناك في تجربة للتسوق العالمي بطرز معمارية دولية. طبعا هذا اللقاء الإعلامي مثل ما تحدثنا أمس في لقائنا صباح الأمس مع المتحدث الرسمي لمحافظة ظفار الأستاذ أحمد المعشني، كان قد ذكر بأن بلدية ظفار راح تكون إن شاء الله حاضرة في هذا اللقاء الإعلامي، وهذا أيضا راح يعني أو هذا ما تمخض عنه هذا اللقاء الإعلامي من نتائج مختلفة على يعني صعيد المحافظة بشكل عام، وفيما يخص أيضا المجال السياحي واستعداد المحافظة لخريف ظفار. راح يكون أيضا هناك مؤتمر صحفي مثل ما ذكر أستاذ أحمد يوم الأمس للإعلان عن أبرز فعاليات موسم خريف ظفار 2026 في الأيام القادمة.
2: خالد، هذا اللقاء كان بالأمس، نذكرك عزيزنا المستمع أن اللقاءات جميعها موجودة في منصة عين، وكذا أيضا تستطيع الاشتراك بقناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب ليصلك كل جديد وكل هذه الأخبار.
1: نرجع أو نقرأ مجموعة من الرسائل اللي وصلتنا على 724-24-10 وشاركتوا معنا في موضوع الحلقة. أبو أسعد السعدي من جعلان بني أبو علي يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، ولا شك أن المكافأة تخلق السعادة حين تكافئ نفسك بعد فترة، تعزز النشاط وتزيد من المعنويات معك. شكرا لك يا أبو أسعد. صباح الخير أيضا لأبو أسعد الآخر، أبو أسعد الهاشمي يقول: وجبة عشاء مصر في العيد، أيضا بعض الأشياء اللي بإمكانك أنك تأخذها كمكافأة لنفسك. عاد كل واحد يختار يا أبو أسعد إيش المكافأة اللي يحبها. أبو محمد: صباح الخير. كاتب أبو محمد إلى أم محمد جاي في الخط. طيب يا أم محمد إذا تسمعينا الحين، ترى أبو محمد جاي لك للخط. هذا بريد، ما صباح الخير يا بلادي. الله يحفظكم يا أبو محمد وأم محمد، وزين تشارك معنا سواء أنت ولا أم محمد في موضوع الحلقة في هذا الصباح.
2: صباح الخير لصاحب الرقم منتهي ب142، أهلا بك، صباح السعادة، صبح الجميع. ويكتب: ترتفع قيمة المكافآت والتعزيز بتنوع الأساليب التي يتبعها الشخص حتى وإن ثبتت مادته. شخصيا اعتدت أن أدخل مقر العمل بأنواع متعددة من الحلويات الفاخرة أحملها في يدي، بحيث أتيح الفرصة لأول شخص أقابله في الدوام بأن يختار منها. وبعد أن شاع هذا النوع من التعزيز في مقر عملي، أصبح الكثير من الزملاء والزميلات يترقبونني صباحا لكي يحظوا بمكافأة غير متوقعة. ولكن يقول الذكاء هنا أني أنوع في التوقيت الزمني، فأنسيهم إياها وقت طويل وأفاجئهم بعد حين. محظوظين فيك أيضا زملائك يا مستمعنا.
1: على طاري زملاء العمل عايشة عذرا، يعني بعد حلو إذا أنت الحين تسمعنا كمدير تكافئ موظفينك، صح ولا لا؟ انتبه، هذا شيء أمر مهم جدا يعني.
2: ونحرص أيضا أن نكافئ من يستحق المكافأة
3: بالفعل،
2: الذي أنجز ويعني يستحق يعني إنجازه،
1: ووعد وأوفى.
2: إذا هذا ممكن موضوع كبير ثاني، يعني المكافأة في العمل ممكن تكلمنا عنها والتحفيز وأهميته كذلك رويدة وخالد.
0: بالفعل. إذا مستمعينا شاركونا عبر 724-24-10 هكذا موضوعنا لليوم حول المكافأة، متى آخر مرة كافأتوا نفسكم وإيش كانت المكافأة؟

0: حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. اليوم إن شاء الله عندنا مساحات حوارية عديدة وكلها مهمة. أنا شخصياً لأني اشتغلت مع الأطفال عدة مواسم في عيون المستقبل، كان جينا كثير زوار من يعني اللي خاضوا تجربة اقرأ للناشئة، هذه المسابقة الجميلة اللي تحفز القراء الصغار وكذلك أيضا كذا توسع مداركهم وتقوي شغفهم في القراءة. هذه المسابقة، مسابقة اقرأ للناشئة في نسختها 15، نناقشها إن شاء الله خلال المساحة الحوارية الأولى. موضوع آخر جد مهم، مع ارتفاع خالد ورويدة درجات الحرارة ومستمعين العزيز دائما تكون في سلسلة من التوعية بالحرائق في مختلف القطاعات، ضمنها أو نبدأها بالتوعية بحرائق المزارع. مؤسف جدا لما تسمع مثلا مزرعة وكان فيها محاصيل مثلا عديدة كذا ما شاء الله وتتعرض للحرائق بسبب قلة الوعي بموضوع يعني مثلا إعادة تأهيل موزعات الكهرباء أو حتى تماس كهرباء مع مياه، الكثير من المسببات اللي ممكن أنها تسبب الحرائق في المزارع. لهذا يأتي دور التوعية.
1: نعم، التوعية من قبل الأخوان في هيئة الدفاع المدني والإسعاف، لهم ما شاء الله يعني جولات مختلفة صيفية على مختلف الهيئات الحكومية أو الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يكونوا في زيارات توعوية وكذلك أيضا من خلال وسائل الإعلام من خلال حملتهم السنوية. أذكر عايشة يمكن حتى في صباح الخير يا بلادي تناولنا هذا الموضوع في السنوات الماضية، مع كل صيف تخصص مثلا في كل أسبوع مساحة لنوع من أنواع الحرائق، حرائق البيوت، حرائق المنشآت، المزارع، جفاف الحشائش أيضا لها يعني دور أو لهذا الأمر دور كبير في سرعة انتشار الحرائق على مستوى المزارع. موضوعنا الثالث راح يكون إن شاء الله عن تدشين الهوية البصرية للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني اليوم، حيث وزارة الصحة تدشن هذه الهوية الجديدة.
2: إذن هذه هي موضوعاتنا لليوم مستمعينا، موضوعات عديدة مختلفة، وهكذا نروح معاكم أكيد لأولى موضوعاتنا وحديثنا حول مسابقة اقرأ للناشئة في نسختها 15، حيث أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم عن إطلاق النسخة 15 من مسابقة اقرأ للناشئة لعام 2026. تفاصيل عديدة حول هذه المسابقة وفي هذه النسخة الجديدة نناقشها مع ضيفنا الفاضل الأستاذ يوسف بن يعقوب بن صالح العامري، مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر. حياك الله معنا أستاذ يوسف وصباحاتك الخير.
3: أهلا وسهلا وصباحكم سعيد وصباح جميل لجميع المستمعين.
2: صباحك أسعد يا رب، ونحن هكذا أيضا سعداء بوجودك معنا وحديثنا حول مسابقة اقرأ للناشئة في نسختها 15، وأكيد تفاصيل عديدة حول هذه النسخة. نبارك لكم بداية إطلاق هذه النسخة، ونود من خلالك أن نتعرف أكثر حول هذه النسخة الجديدة.
3: أهلا وسهلا. طبعا أول شيء مبارك للجميع ولجميع فئة النشأ باستمرار هذه المسابقة في نسختها 15، التي يعني خلال الفترات الماضية على طيلة 15 عاما أو 15 نسخة توالت النجاحات فيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. طبعا هذه المسابقة هي إحدى المبادرات الثقافية القرائية التي تحظى برعاية من مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. تأتي هذه المسابقة يعني استكمالا ودعما للجهود التي تبذل من قبل جميع مؤسسات المجتمع من أجل الأخذ بفئة النشأ وتحبيبهم للقراءة وما يؤدي ذلك إلى من يعني تأثير كبير على شخصية هؤلاء الأطفال في مراحلهم حتى ما يصلوا إلى إلى إلى مراحل متقدمة بإذن الله في العمر. طبعا المسابقة لها عدة أهداف في البداية، تحدث عن هذا هي تعزيز الارتباط الثقافي والوطني، وذلك من خلال المواضيع التي تناولتها المسابقة في نسختها الحالية، حيث امتزجت بين الذكاء الاصطناعي وبين الهوية العمانية والقيم والأخلاق، وبالإضافة إلى الأهداف الأخرى يعني بتنمية مهارات النقد لدى هؤلاء النشأ، وذلك من خلال يعني ما يطلب منهم أثناء مرحلة التلخيص الأولي والمبدئي والمراحل اللاحقة التقييمية اللاحقة من إبداء رأي وإبداء أفكار ومقترحات حول ما يرونه في الموضوع الذي تم التلخيص فيه.
2: نعم واضح، يعني تفاصيل كثيرة حول المجالات أو المستويات التي سيخوضها هؤلاء المشاركين. لكن خلينا نتحدث أيضا أستاذ يوسف حول الفئات المستهدفة من هذه النسخة بالتحديد لمسابقة إقرأ للناشئة.
3: نعم، طبعا انقسمت الفئات في هذه النسخة إلى 3 مستويات أساسية. المستوى الأول الصف 5 و6، والمستوى الثاني الصف 7 إلى 8، والمستوى الثالث من الصف 9 إلى 10. طبعا لكل مستوى من هذه المستويات لها مواضيع محددة تتناسب مع القدرات الفكرية والعقلية في كل مرحلة من هذه المراحل. طبعا امتزجت في كل مرحلة نتناول فيها مواضيع يتم ربط فيها المشاركين في المسابقة بمواضيع وطنية، بالهوية، بالقيم والأخلاق، بالإضافة إلى يعني اهتماماتهم الحديثة من ناحية البرامج والتقنيات والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي وما شابه من هذه المواضيع.
2: نعم، ما هي الآلية من خلالها اتخذتم أو اخترتم هذه المواضيع بالذات أستاذ يوسف؟ كونه مثل ما ذكرت يعني تدمج بين يعني التطور اللي جالس يحدث حاليا وايضا بين الموروث العماني.
3: طبعا هي آلية المسابقة في البداية يعني مراحل الأول للتسجيل في المسابقة من خلال رابط تم توزيعه للجميع. طبعا اسبقكم الحديث في هذا الجانب اللي هو كون الأشياء الجديدة في المسابقة صار في تغير كبير من ناحية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة في مجال التسجيل ويعني تسليم الأعمال ومراحل التي راح يمر فيها المتسابق طيل فترة المسابقة من مرحلة التسجيل الأولية وحتى مرحلة الحفل الختامي بإذن الله. طبعا المراحل هي 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى التسجيل وتسليم الأعمال، يقوم فيها المشارك من خلال الرابط. كل المراحل تكون عن طريق التكنولوجيا هذه الحديثة. يتم فيها التسجيل، إدخال بياناته. طبعا تم الربط مع نظام الأحوال المدنية سابقا، هذه من الإشكالات اللي تلاقيناها بما يخص البيانات، أرقام التواصل، الأسماء المتسابقين. ثم تم الربط مباشرة مع الأحوال المدنية بحيث بمجرد ما يتم إدخال رقم المدني للمشارك تظهر بياناته كافة بطريقة صحيحة وموثوقة. يعني من خلال المرحلة يرفق المشارك الأعمال التي قام بتلخيصها على حسب المستوى الذي فيه، ومن ثم يعني تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التقييم الأولي للمشاركين. طبعا من خلال فرز الأعمال التي تم تسليمها و يعني يتم فرز هذه الأعمال بناء على التزامها بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات، وأيضا من ناحية اللغة العربية الاهتمام بالمصطلحات المستخدمة، بعلامات الترقيم والتقسيم الموضوعي للملخصات. ومن ثم تأتي المرحلة الأخيرة هي مرحلة المقابلات النهائية. في المرحلتين الثانية والثالثة طبعا يطلب من المتسابقين هو إبداء رأي كجزء أساسي من يعني تشجيع الطلاب أو المشاركين بشكل عام على استخدام التحليل النقدي من جهتهم، يعني بما يسهم يعني في تقوية شخصياتهم وتنمية مهارات التفكير لديهم.
2: واضح. يعني فيما يخص التقييم هنا أستاذ يوسف، ما هي المعايير التي يتم اعتمادها فيما يخص المفاضلة بين المتسابقين خاصة فيما يتعلق بمهارات التلخيص والتحليل والنقد كذلك؟
3: نعم أستاذي، شوفي في هذا الجانب احنا اعتمدنا على لجنة منفصلة متخصصة باللغة العربية. جميع أعضاء اللجنة متخصصين في اللغة العربية لأجل يعني ضمان حصول جميع المتسابقين على يعني أعلى قدر ممكن من يعني المصداقية والتدقيق الصحيح في الملخصات التي تم تسليمها. طبعا يعتمد على عدة عناصر في التقييم هذا. يشتمل أولا على المادة العلمية الملخصة التي تم تسليمها، جودتها، محتوياتها، تفاصيلها الدقيقة، أيضا بما يحمل على مثلا مقترحات وأفكار من المشارك نفسه يعني، وإبداء رأيه الخاص حول الموضوع. أيضا عناصر التقييم تشمل أيضا اللغة العربية، علامات الترقيم، تقسيم الموضوعي والمنطقي للملخصات. وطبعا في كل الأحوال في المرحلة الأولية وفي المقابلات النهائية اللغة العربية من أساس يعني التقييم في في في في حصول المسابقين على درجات تقييمية يعني موضوعية بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. تفاصيل مهمة جدا ذكرتها أستاذ يوسف، وأكيد أنا شاكرة وجودك معي، ولكن هكذا دعنا أيضا يعني نلفت المستمع الكريم اللي حاب أن يسجل ابنه ابنته في هذه المسابقة، ما هي الشروط وأيضا ما هي الآلية التي من خلالها يتم التسجيل في هذه المسابقة؟
3: نعم طبعا، هي كل الشروط المتطلبات الأوراق الاستمارات كلها موجودة عن طريق رابط واحد فقط. هذا من الأشياء الجديدة اللي استحدثناها في هذه المسابقة، من خلال الرابط، يدخل الرابط تم توزيعه، وبإمكانه تواصله عن طريق الأرقام اللي موجودة في الإعلان، راح يتم تزويدهم بهذا الرابط. الاشتراطات، المواصفات، الأشياء المطلوبة لكل مستوى، وأيضا نوع المواضيع، بالإضافة إلى مثلا عدد الكتب لكل مستوى تختلف. وطبعا مثل ما ذكرت سابقا أنه تم يعني لكل مستوى، يعني مثلا المستوى الأول مستوى الفكري مختلف عن المستوى الأعلى، بالتالي تم مراعاة هذه النقطة من الفروق من حيث المواضيع المخصصة للتلخيص في كل موضوع. وهذه فرصة يعني ندعو للجميع، جميع الأباء والمهتمين والقراء وأيضا أبناء النشأ، الاستفادة من هذه المسابقة والمشاركة فيها بما يعود بالنفع عليهم أولا وعلى المجتمع عموما بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. راجين لكم التوفيق في هذه النسخة أستاذ يوسف، وأنا شاكرة وجودك معاي. الأستاذ يوسف بن يعقوب بن صالح العامري، مسؤول مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر، كنت معنا وكان حديثنا حول مسابقة اقرأ للناشئة في نسختها 15. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم، أحسنتم، مع السلامة،
2: إلى اللقاء.

0: مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم. أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي. رسائلكم توصلنا على 724-24-10 وتشاركونا في موضوع حلقة هذا الصباح حول المكافأة الذاتية أو للغير، متى تكون، شكلها إيش بالضبط، وهل بالضرورة تكون يعني بعد كل إنجاز معين، أو مثلا فترة طويلة من الروتين المستمر على صعيد العمل أو حتى أيضا على المشاريع الشخصية. أبو أسعد الهاشمي رسل لنا كذا صورة فيها أربع ياسمينات صغار ويقول هذه المكافأة لكم خالد. خلاص احنا ثلاثة هني في الاستوديو والرابعة لمخرجنا هزاع إن شاء الله، تقاسمونها بالنص هو عبد الحميد. صباح الخير لأبو لقمان، يقول تهاد وتحابوا، إن شاء الله توصلنا هدية منك يا أبو لقمان، صباحك خير. وصباح الخير أيضا من بعد صاحب الرقم المنتهي ب71.
1: هنا أبو محمد يعود ليكتب المكافأة، صوتكم تونسونا في الخط.
0: يا هذا سلام. خلاص نوقف البرنامج.
2: هم يريدوا صوتك، ليش توقف؟
1: لا أحيانا حتى ترى الكلمة الطيبة لمن لا يعني يملك يمكن.
0: يلا دقت ساعات دقت
2: ساعات العمل دقت
0: ساعات فوتناها مرة ومرتين وثلاث، لازم نقولها على هو الحين خلاص. هذا الله يسلمكم رويدة، ساعتها من نوع ساعات القديمة، ما بقول اسم الماركات التجارية، لا لا لا ساعات يعني صلي على النبي بكملها
1: كلاسيكية لو سمحت، يعني لا تقول قديمة انت بعد
0: يا إلهي. لحظة خلوني نكمل من الكلاسيك اللي صارت هبة بعدين، وما شاء الله الحين صار يعني ثمنها غالي. ايش رايك وضعتك الحين؟ انزين
1: خلاص عدنا للمسار.
0: تضرب على ثمان بالضبط،
1: هي ثواني ثواني بسيطة. نعم ونصبح في الثامنة تماما. تستمعون لي صباح الخير يا بلادي، الله يحفظكم جميعا، وان شاء الله كذا بركات العشر تغمركم وتغمر أيامكم، والواحد كذا يخطط لها التخطيط الجيد. للأشخاص اللي يشربوا قهوة كثير، هل تغتنموا بقايا القهوة، تستخدموها في شيء معين ولا كذا تذهب للرمي مع الأسف؟ كثير من الأشياء نعم هباء منثورة، كثير من الأشياء نحن نستخدمها وفيها العديد من الفوائد، ضمنها يمكن قشور البيض كنا قد تحدثنا عنها في حلقة سابقة وأهميتها في الزراعة، كذا أيضا شأن بقايا القهوة. تقرير نشر في موقع Good Housekeeping، هذا الموقع مختص بأشياء أنت تسويها في البيت، يعني أنصح ربات المنازل أن يزورن هذا الموقع، بتشوف في أفكار عجيبة وجميلة. كان هذا التقرير يتكلم عن بقايا القهوة بالتحديد وكيف لنا أن نغتنمها الاغتنام الصحيح. تستخدم بقايا القهوة في إصلاح الخدوش على الأثاث الخشبي، إذا كان عندك أثاث من الخشب في بعض الخدوش سواء كانت طاولات أو حتى كراسي، ضمنها يكون الخشب الداكن أو حتى المطلي أو حتى الخارجي، الأثاث الخارجي مثل الكراسي الحديقة على سبيل المثال، ممكن أنك تصنع عجينة من بقايا القهوة، لازم تكون لزجة فيها شوية من نوع من أنواع الزيوت اللي تكون صديقة للخشب كزيت الخروع على سبيل المثال، والقليل من الماء، وتدهن فيها الخشب المتخدش عشان إن شاء الله يصير الخدش أقل وضوحا بكثير. أنا هذه راح أجربها الحين، جف بالي وأنا أسولف مكان كذا طاولة فيها شيء ومستفزني هذاك الخدش، فبنجرب. أيضا من الفوائد الجميلة طرد بعض الحشرات والكائنات الصغيرة، ممكن أن بقايا القهوة تطرد الحلزون وحتى بعض الكائنات الصغيرة اللي تضر الزراعة، ممكن أنك تعمل أيضا عجين من بقايا القهوة وتنثره على أصائص الزراعة وحتى أماكن الزراعة، لكن حاول أنك ما دائما خاصة ما كل النباتات تتحمل القهوة، خاصة إذا كانت نوع الحشائش الصغيرة. أيضا ممكن هذه من الاستخدامات المعروفة جدا لبقايا القهوة عند النساء الجميلات اللي سمعنا، تقشير البشرة، ممكن أنها تسوي لك كذا ماسك أو قناع عالي الجمال مصنوع من بقايا القهوة مع أيضا زيت جوز الهند أو زيت اللوز المر على سبيل المثال، وكذلك البعض يمكن يخلطه مع الزبادي، والبعض الآخر يستخدمه كمقشر قوي لمثلا القدمين أسفل القدمين أو حتى الشفاه، يكون قهوة مع سكر مع زيت زيتون. على طاري الماسكات الحين بتكثر ترى قرب العيد، دير بالك عزيزي المستمع إذا شفت شيء مخلوط كذا لونه أصفر مدري أخضر
0: روب منتهي
1: موجود في الثلاجة، محس بالك هذا صوص والله جديد مسواي بسويه مع الغداء، لا عزيزي هذاك غالبا سيكون قناع للنساء الجميلات في البيت، خواتك والدتك ولا زوجتك الله يحفظهم. فقبل لا تأكل أي شيء هذه الأيام اسأل، ترى قابلين على عيد يعني. إنزين، من أيضا الفوائد لبقايا القهوة إزالة الروائح الكريهة من البراد، جميل هذا الاستخدام. أحيانا كذا أطلع بعض المواد الموجودة في الثلاجة في المنزل بعض الروائح الكريهة حتى لو تخلصت من شيء مثلا كان فاسد في الثلاجة على سبيل المثال. هذه المواد اللي تنتجها بقايا القهوة بإمكانها أن تسحب الروائح أو تمتص الروائح الكريهة بسبب الخصائص النيتروجينية ومسامية أيضا بقايا القهوة، وبالتالي تتعطر الثلاجة بريحة طيبة، ريحة البن دائما رائحة جميلة. أيضا من الأشياء والاستخدامات أيضا لرائحة القهوة إذا كنت مسافر وقت طويل ويعني تارك مثلا الخزائن فترة طويلة، نتكلم عن حتى ممكن أشهر أكثر من 6 أشهر، ممكن أنك تخلي بقايا القهوة في يعني بعد ما تنشف طبعا تخليها في مستوعب صغير وتضعها في الخزانة، ممكن أنها تسحب الكثير من الروائح الكريهة، ويفضل أن تضيف معها بيكربونات الصوديوم.
0: كذلك عايشة تكون بقايا القهوة أو حتى القهوة الصحيحة، هذه الحبوب ليش تستخدم مثلا لما تدخل محل عطورات للتمييز من رائحة عطر إلى آخر، تستخدم هذه سواء كانت كبقايا أو كقهوة صحيحة، يعني استنادا لهذه المعلومة.
1: فعلا خالد يعني تسوي لك إعادة ضبط المصنع
0: بالضبط
1: عشان تشم زيادة يعني أو تشم بشكل جيد الروائح التالية. تنظيف الأواني والمقالي المحروقة، أيضا تستخدم بقايا القهوة بضع ملاعق منها عشان أنك تنظف هذه المقالي اللي خلاص هلكت من الاستخدام. أيضا إثراء التربة، قلنا من زمان أنها تحسن أيضا من جودة التربة، تخفض حامضية التربة، وكذلك يعني إذا حطيتها إذا شفت أن الأشجار عندك ما تنمو بشكل جيد حاول أنك تخلط مع محسن التربة بقايا القهوة.
0: صح فعلا.
1: أيضا صباغة الأقمشة، زمان كانت تستخدم أيضا بشكل كبير لصبغ الأقمشة، أما الحين ممكن أنك تسوي كنشاط مع أطفالك يعني كذا يتسلوا إذا عندهم ملابس قديمة بيضة ما يستخدموها، ممكن أن تسوي لهم نشاط صباغة الملابس بالقهوة، تنقع الملابس لمدة 10 إلى 20 دقيقة في بقايا القهوة مع التقليب في درجة حرارة متوسطة وينصبغ. احنا كنا نستخدمها يمكن صغار نصبغ الأوراق، ما أعرف إذا جربتوا.
2: أيوه صح، كذا نبنى الورق. أيوه
1: كنا نزين الدفاتر والله زمان
0: بقايا القهوة.
1: أيوه بقايا القهوة عاد تصير لك رسالة كذا لونها كأنها ورقة قديمة.
2: صح
1: صحيح.
2: أيوة.
1: وفيها ريحة قهوة، إيش أحلى
2: كذا مرسولي عن تواصل لك.
1: صحيح، هذه هي المراسيل اللي بالإمكان أنك تستخدم فيها القهوة. مراسيلك أنت ننتظرها على 7244 10 سالف ودردش معنا في صباح الخير يا بلادي.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، صباحكم جمال وصباحكم مليء بالخير والبركة مع هذه الأيام المباركة. وأكيد لازلنا هكذا نصحبكم معنا في صباح الخير يا بلادي بمحطاتنا العديدة المختلفة. نذكركم برقم التواصل 724-2410، وأكيد شاركونا موضوعاتنا المختلفة. موضوعنا لحلقتنا اليوم اللي طرحنا لكم المكافأة، متى آخر مرة كافأتوا نفسكم وإيش كانت المكافأة وهل المكافأة مبدأ مهم جدا في حياتكم؟ رسائل عديدة وصلتنا وقرأناها، وأيضا رسالة من عبد الرحمن أبو المجتبى. حياك الله يا عبد الرحمن، صباحك خير بعد التحية والسلام. يقول صباحا مشرقا صافيا لكم، يوما جميلا لكم وللمستمعين، حفظ الله عمان ومن عليها من الخابورة إلى صحار. شكرا لك يا عبد الرحمن، يعني كنا نود أن نستمع منك أيضا حول موضوعنا لليوم. ولازلنا أكيد مستمعين نستقبل مشاركاتكم عبر 724-2410.
1: إلى موضوع نتناوله في هذا الصباح عن افتتاح معرض عمان للبترول وأسبوع الاستدامة. اليوم الاثنين تبدأ أعمال معرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. راح تكون مشاركة من عدد من الجهات الحكومية وشركات الطاقة العالمية، صناع القرار، المستثمرين، الخبراء، المبتكرين، المختصين في مجال الاستدامة في أحد أبرز التجمعات الإقليمية المتكاملة في مجالي الطاقة والاستدامة. ويستمر هذا المعرض لمدة 3 أيام. ستكون ضمن أعمال المعرض بحول الله تعالى عدة اتفاقيات يتم التوقيع عليها، من بينها توقيع اتفاقيات متعلقة بتعزيز المحتوى المحلي. هذه الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين الشركات العمانية في قطاع الطاقة. عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ عبد الله بن محمد البوسعيدي، رئيس دائرة التسويق والتواصل المؤسسي بشركة أبراج لخدمات الطاقة. أستاذ عبد الله، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباحك الله بالخير أخي خالد والزملاء معك في الإذاعة وجميع المستمعين إذاعة برنامج صباح الخير.
1: يا أهلاً
2: وأشكركم جدا على الاستضافة هذه.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله معنا. بالتزامن مع احتفال شركة أبراج لخدمات الطاقة أستاذ عبد الله بمرور 20 عام، تشارك أبراج كراعي رسمي في معرض ومؤتمر عمان للطاقة للبترول والطاقة في نسخة هذا العام. ما هو دور شركة أبراج كشركة وطنية رائدة في قطاع خدمات الطاقة وأثرها على القطاع والاقتصاد الوطني؟
2: بصراحة طبعا تأتي المشاركة في معرض البترول والطاقة 2026 شوية مختلفة ومميزة بالنسبة لأبراج، كونها راعي رسمي للمعرض، وكذلك هي هذا العام تحتفل بالذكرى السنوية 20 من التأسيس. واليوم لما نشوف مسيرة أبراج من 2006 لغاية اليوم، نشهد أنه في شركة وطنية قدرت فعلا تبني علاقة أو علامة متينة توصل لمكانة مهمة في قطاع الطاقة، سواء كان داخل السلطنة أو على المستوى الإقليمي. إن شاء الله في هذا المعرض راح يكون مثل ما يعني ذكرت، راح يكون مميز بالنسبة لنا لأنه راح يكون في نوع من الاحتفاء ومشاركة هذا النجاح المسيرة أبراج. نعم. مع شركائنا الاستراتيجيين وعملائنا وكل الجهات اللي هي المنظمة والمشرعة في قطاع الطاقة، وكذلك راح يكون في استعراض لأهم الابتكارات والمجالات في المجالات الاستدامة والتحول الرقمي ومبادرات اللي هي تمكين التحويل المستوى المحلي والكفاءات العمانية.
1: نعم، ماذا عن القيمة المحلية المضافة وتمكين الكفاءات الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني في الاتفاقيات اللي راح يتم توقيعها إن شاء الله في أعمال المعرض ستكون هناك فرصة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال هذه الاتفاقيات؟
2: طبعا نحن في أبراج دائما نؤمن بتمكين المحتوى المحلي والكوادر الوطنية، وصار هذا الملف طبعا اهتمام كبير له في البلد معنا، وذلك بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 وطبعا اشتغلنا فيه كثير على هذا الجانب ولله الحمد. يعني اليوم نفخر نحن في شركة أبراج لخدمات الطاقة إن وصلنا لنسبة تأمين عالية تصل إلى أكثر من 93%، كما خصصت الأبراج حوالي 25% من إجمالي الإنفاق للموردين المحليين.
1: نعم.
2: وتم استثمار أكثر من 17 مليون ريال عماني في السلع والخدمات المحلية. وكان هذا طبعا له ثمرة حصول الشركة العام الماضي على جائزة مجد لأفضل برنامج للمحتوى المحلي، وكذلك حصول الشركة على الشهادة الوطنية للمحتوى المحلي كأول شركة عمانية تحصل على هذه الشهادة.
1: نعم ممتاز. أيضا ماذا عن حصولكم على الجائزة البلاتينية ضمن جوائز أسبوع عمان للاستدامة؟ أشرت لهذا الموضوع، ولكن على مستوى أسبوع عمان للاستدامة هو أمر مهم جدا أيضا.
2: نعم صحيح أخي خالد، الجائزة طبعا يعني هي تمثل مصدر فخر لنا في شركة أبراج لخدمات الطاقة، ولكنها أيضا تراها مسؤولية. اليوم موضوع الاستدامة صار جزء أساسي من مستقبل قطاع الطاقة.
1: نعم.
2: والمحافظة على الموارد الطبيعية، وأي شركة تفكر المستقبل لازم طبعا توازن بين النمو والمحافظة على البيئة والسلامة. في أبراج الحمد لله اشتغلنا على تقليل الانبعاثات ورفع كفاءات العمليات واستخدام تقنيات حديثة تساعد في تحسين الأداء وتقليل الأثر البيئي في كل العمليات اللي تقوم فيها أبراج.
1: نعم.
2: وهذا طبعا التوجه صار ثقافة في الشركة معانا، وصارت في شراكات استراتيجية، وإن شاء الله راح يكون في المعرض بعض التوقيع بعض الاتفاقيات اللي تدعم مثل هذه المبادرات بإذن الله.
1: نعم.
2: وراح إن شاء الله نشارككم بالتفاصيل لاحقا بإذن الله.
1: نعم. هل بالإمكان يعني الحديث حول أبرز الاتفاقيات وشراكات ومبادرات اللي راح تعلن من قبل أبراج خلال هذا المعرض؟
2: طبعا اكيد في مجموعه ان شاء الله من الاتفاقيات اللي راح يتم توقيعها خلال اليوم وبكره ان شاء الله. تتمحور هذه الاتفاقيات حول توقيع بعض الفرص الاعمال والشراكات في مع عدد من العملاء، وكذلك في بعض المبادرات المتعلقه بدعم المحتوى المحلي، وكذلك في بعض المبادرات اللي تتكلم عن تطوير اللي هو بعض المسؤوليه في المسؤوليه المجتمعيه. فإن شاء الله في حزمة من الاتفاقيات راح يتم توقيعها خلال فترة المعرض، وهذه دعوة عبر إذاعتكم وبرنامجكم صباح الخير لكل المهتمين في مجال قطاعات الطاقة والمبادرات المحتوى المحلي إنهم يزورونا في جناح الشركة في معرض البترول والطاقة.
1: نعم كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذ عبد الله في أعمالكم ومشاركتكم في المعرض، وأيضا دعمكم لكافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا من يمتهنون أو يشتغلون في قطاع الطاقة في معرض عمان البترول وأسبوع الاستدامة. شكرا لكم أستاذ عبد الله، بارك الله فيكم.
2: العفو، بارك الله فيكم، وشكركم لكم حسن الاستضافة.
1: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ عبد الله بن محمد البوسعيدي رئيس دائرة التسويق والتواصل المؤسسي بشركة أبراج لخدمات الطاقة.

0: مرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي، أهلا وسهلا بكم وأهلا برسائلكم على 724-24-10. سألناك متى آخر مرة كافأت نفسك بشيء مادي؟ زين؟ شيء يعني لازم في فلوس، وتكافئ أبنائك أيضا بالشيء المادي. إلى أي مدى هذا الأسلوب صحيح في التربية، وحتى صحيح لمكافأة نفسك لازم سالفة فيها تدخل شيء مالي؟ هل في مرة كافأت نفسك بشيء وبعدين ندمت لأن حاصرتك الالتزامات أو حتى التزام طارئ مفاجئ؟ خبرنا وسولف ودردش على 724-24-10. أيضا سألناك عن اليوم العالمي للمتاحف، زرت متاحف سلطنة عمان؟ تحرص أنك تزورها دائما، تودي أطفالك؟ متى آخر مرة كانت زيارتك أيضا لمتحف ما؟ 724-24-10. صباح الخير لمستمعنا طاهر العامري، أهلا بك يا طاهر. يقول صباح القهوة اللي تعدل المزاج، وصباح الأيام الحلوة اللي تبدأ بابتسامة وبريحة البن. أهلا وسهلا يا طاهر. صباح الخير لمن أيضا؟ من زمان ما رسلت لنا يا عبد الرحمن أبو المجتبى. عبد الرحمن المستمعين الأوفياء اللي كان دائما كذا يتحفنا بآرائه الجميلة التي نثمنها. بعد السلام عليك، السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المكافأة التي أقدمها لنفسي هي الخلوة والاسترخاء في منعزلا لفترة ما في مكان بعيد نسبيا. الله، والله نعم المكافأة هذه، خاصة إذا رافقت هذه الخلوة ذكر لله تعالى واستشعار لنعمه العظيمة، خاصة في هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة.
1: بالفعل عائشة، نحن بحاجة للعودة للطبيعة بين الفينة والأخرى لإعادة ضبط الأفكار وإعادة أيضا ترتيب الأولويات. فعودوا إلى الطبيعة، استمتعوا بتفاصيلها وعيشوا أيامكم يعني بكل تفاصيلها بجمالياتها، وبدأوا صباحاتكم أيضا بشكل صحيح لكي تكونوا قادرين على الإنتاج. حول هذا الموضوع نشر خبر حول 8 نصائح من الخبراء لصباح أكثر إنتاجية، كيف تجعل صباحك أكثر إنتاجية. هناك مجموعة من الاستراتيجيات البسيطة التي يقدمها خبراء إدارة الوقت من أجل تهيئة الظروف للنجاح، أيضا المساعدة على الاستفادة القصوى من كل صباح. أكيد للإنتاجية يعني الكبيرة في الصباحات، الموضوع بحاجة أنك أنت أيضا تهيئ نفسك سابقا لهذا الموضوع من خلال التخطيط المسبق. فيبدأ الصباح الجيد من الليلة السابقة بالتخطيط لليوم التالي. فدكتورة ميليندا الحاصلة على دكتوراه في الطب وماجستير في إدارة الأعمال وأيضا متحدثة باسم الرابطة الوطنية لمحترفي الإنتاجية والتنظيم، تقول أن التخطيط المسبق لليوم واتخاذ القرارات مسبقا يجعل بقية اليوم أكثر هدوءا وأقل توترا، ويجب الاستعداد بمعرفة ما سيحدث لاحقا. أيضا مستمعنا الكريم، جودة النوم مهمة جدا. كيف تبدأ يومك بنشاط إذا لم تنم جيدا؟ يعني في بعض الناس يمكن يتخذ يوم من أيام الأسبوع يقول والله هذا اليوم التعويض أنا بعوض فيه، لكن إذا أنت رتبت جدولك صح ونمت من وقت، نم بكير تصحى بكير، يعني
0: شوف الصحة كيف بتصير يقول لبنانين.
1: فلا بد من الحصول على قسط كافي من النوم لكي تكون قادر فعليا على أن تعيش تفاصيل يومك بكل تفاصيلها. أيضا من النصائح التي لربما نسمعها دائما تجنب الشاشات، وخاصة في وقت ما قبل النوم، وأيضا أول ما تقوم من النوم حاول هكذا أن تبتعد عن الهاتف. يمكن في بعض الأحيان عملك يلزمك أنك أنت تستخدم هاتفك أو الأجهزة اللوحية من بداية الصباح، ولكن إذا قدرت أنك فعليا ما تستخدمها بيكون واجد زين. بسط روتينك اليومي، ما لازم تعطي نفسك يعني مهام كبيرة جدا بس عشان تحس انك انت انجزت. احيانا بعض المهام البسيطة فعلا تكون كفيلة ان تخليك تشعر انك انت هكذا استغليت يومك بشكل صحيح. وايضا لابد ان يكون عندك تهيئة وتيرة منتظمة، يعني هكذا دائما انك تكون متهيئ لكل شيء سيحدث في حياتك. فيقال أيضا من مفاتيح الإنتاجية خاصة مع العمل العميق أو الإبداعي هو خلق وقت متوقع من اليوم يمارس فيه هذا النشاط. أيضا تفضيل الأولويات مهم جدا، مهم فالأهم فالأقل أهمية. رتب أولوياتك واعتني بذاتك، يعني مهم جدا أنك تعطي نفسك نشاط هكذا من 5 إلى 20 دقيقة، فترة راحة تعيد فيها طاقتك اليومية. اعمل اجتهد، ولكن أيضا لا تنسى أنك أنت تكافئ نفسك. لازلنا نتحدث أيضا عن المكافأة هنا، أنك تعطي نفسك هكذا وقت من الراحة. وأخيرا تعديل العادات الروتينية لكي لا يصبح روتينك ممل، ولكي فعليا تكون تستمتع بتفاصيل أيامكم. إن شاء الله هكذا كل أيامكم تكون ملؤها الخير والجمال، وتكون أيضا مفعمة بالإنتاج الكبير بإذن الله تعالى.
2: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم. أم ناصر الهادي تقول صباح الخير خالد، عائشة، رويدة وطاقم البرنامج. الإنسان لازم يعطي نفسه راحة، وهذا يعتبر مكافأة له. بعد حلو هذا الشور يا أم ناصر، أنك تكافئ نفسك أحيانا بإجازة تروح فيها إلى مكان معين. صباح الخير والبركة عليكم جميعا. ننتظر مشاركاتكم على 724-24-10. نقرأ رسائلكم إن شاء الله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة التي تستمر معك عزيز المستمع إلى تمام 9:00.

0: جيرنا وجيركم إن شاء الله من لهيب النار كل أنواع النار يعني كما يقول أبو بكر رحمة الله عليه. على هذا الطاري بنسولف عن حرائق المزارع بعد قليل. المواضيع الجد مهم التوعية بها مع ارتفاع درجات الحرارة. دائما هنا في صباح الخير يا بلادي نحضر لكم سلسلة من هذه اللقاءات اللي يكون فيها التوعية بالأنواع المختلفة للحرائق. مؤسف جدا تشوف صاحب حلال مزرعة يعني ويخبرك أنه صار عنده حريق معين بسبب خطأ ما، بسبب شيء معين هو ممكن ما تعهده بالصيانة، بسبب خطأ من أحد العمال وغيرها الكثير من التفاصيل. يشاطرنا هذا الحديق حول حرائق المزارع في فصل الصيف الرائد محمد بن علي الكلباني، وهو ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف بالصحار. الرائد محمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك والمستمعين الكرام.
0: يا حي ومرحبا بك الرائد محمد. إذن هذا الحديث حول حرائق المزارع، أكيد أن نسمع خاصة في فصل الصيف يعني هكذا عن الحرائق بشكل أكبر أو بشكل ملحوظ أكثر من الأيام الأخرى، فهل هذا يعزى فقط مثلا لارتفاع درجات الحرارة أم هناك أسباب أيضا تجعل من الصيف يعني الوقت اللي تكثر فيه هذا النوع من الحرائق؟
1: بالنسبة لفصل الصيف، صيف يمثل بيئة خصبة للحرائق، فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف الأعشاب والمخلفات الزراعية يحولها لوقود سريع الاشتعال. وما يميز الصيف هو سرعة الانتشار الهائلة وصعوبة السيطرة عليها مقارنة بالشتاء، حيث تفتقر التربة والنباتات للرطوبة التي قد تبطئ من لهيب النيران وتقلل من سرعة انتشار الحرائق.
0: فعلا يعني إذن هذه العوامل المساعدة لزيادة الحرائق في فصل الصيف.
1: نعم، وكذلك الرياح في فصل الصيف تشتد وتساهم في انتشار بقعة الحرائق.
0: نعم فعلا صدقت، ولكن هناك أيضا بعض السلوكيات الخاطئة اللي ممكن أساسا تتسبب في نشوب بعض الحرائق أو يمكن حتى يمكن تقصير في جوانب محددة يجعل هذه الحرائق تكثر في المزارع.
1: إذا جينا على أسباب الحرائق اللي في المزارع ما نقدر نحصرها، لكن نعطي أهمها وأكثرها انتشارا اللي هي حرق المخلفات بطريقة آمنة ودون وجود اشتراطات للسلامة ووجود مصدر ماء قريب منها، كذلك التماس الكهربائي في المضخات أو التمديدات الكهربائية قد يساهم أيضا في وجود اشتعال نيران وإشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة ورمي عقاب الزجائر واستخدام المعدات الزراعية في أوقات الحرارة الشديدة دون صيانة ما قد يسبب عطل فيها وأيضا يؤدي إلى اشتعال النيران. العوامل الطبيعية مثل الرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة تساهم أيضا في سرعة انتشار هذه الحرائق.
0: نعم فعلا، يعني ذكرت أيضا من خلال حديثك بعض المخلفات الزراعية، كثير من الحرائق ممكن يكون شرارة البداية من هنا من المخلفات الزراعية الحشائش الجافة، هل هناك طرق أكثر أمانا للتخلص

0: منها يعني إلى جانب مثلا حرقها، يمكن الكثير يعمد إلى حرقها أساسا، فهل هناك طرق تنصحون بها؟
1: الطرق اللي ننصح بها التنظيف الدوري، التخلص من الحشائش الجافة حول الأسوار والمباني، كذلك أيضا إبعادها من المزارع ونقلها إلى أماكن مخصصة للمخلفات، تنظيم التوصيلات الكهربائية، تأكد من جودة الكابلات وعدم تعرضها لمباشرة الشمس، توفير وسائل للإطفاء ووجود مصدر مائي دائما قرب من الأماكن التي فيها الحرق، منع الحرق المكشوف خاصة في وقت الذروة والرياح.
0: إذن هذه بعض الإجراءات السلام المهمة التي ينصح بها أصحاب المزارع والعاملين أيضا فيها خلال هذه الفترة. الحين لازم نوعي أصحاب المزارع، وأيضا هم بدورهم ينقلون هذه التوعية للعمال اللي يعملون في المزارع. هل هناك إجراءات سلامة أخرى ينصح بها رائد؟
1: هذه الإجراءات اللي ذكرتها، عدم الحرق المباشر في الأماكن اللي فيها الزراعة، وأيضا توفير مصدر مائي والحرق في أماكن بعيدة إذا كان الحرق تكون ضرورة، أو نقل المخلفات إلى أماكن آمنة للاشتعال، وعدم أيضا الحرق في وقت الذروة وفي وقت وجود الرياح، لأنه نلاحظ الفترة الماضية بعض العمال دون رقابة، يعني لازم صاحب المزرعة أن يكون حريص أيضا على مزرعته وعلى جهده وعلى
0: صحيح،
1: ما أنفقه في هذه المزرعة، وما
0: بالضبط،
1: يترك العامل بدون رقابة خاصة في هذه الأوقات.
0: نعم فعلا. يعني الرائد محمد، فرق الإنقاذ في هيئة الدفاع المدني والإسعاف وأيضا للمختصة أيضا بالإطفاء، كيف تستعد للتعامل مع حرائق المزارع خلال موسم الصيف، وأيضا أبرز التحديات التي غالبا تواجهها فرق الإطفاء أثناء مباشرة الحرائق أو إطفاء الحرائق في المناطق الزراعية؟
1: تعمل الدفاع المدني يعمل على جانبين، الجانب الميداني وهو دائما في جاهزية تامة للاستجابة لأي بلاغ سواء حريق أو أي بلاغ آخر يتعلق بمهام الدفاع المدني والإسعاف، وكذلك اللي نفعله الآن هو التوعية من خلال الحملات المباشرة وتوزيع المنشورات واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للوصول لصاحب كل مزرعة ولقاءات إذاعية مثل هذا اللقاء أيضا
0: نعم
1: للتوعية.
0: نعم جميل. يعني خلال عمليات الإنقاذ الكثيرة أو حتى الإطفاء عفوا، هل هناك تحديات معينة تؤخر مثلا من الإنجاز في إطفاء الحرائق، أو ربما علها يمكن أيضا توسع رقعة الحريق بذاته؟ تحدثنا عن هذا الجانب رائد محمد.
1: بالنسبة للتحديات اللي نواجهها اللي هي وعور التضاريس أيضا وضيق الممرات الموجودة في المزارع وصعوبة وصول أجهزة الدفاع المدني إليها وشح المياه في المناطق أيضا البعيدة قد يكون فيها شح، أو صعوبة الوصول إلى مصادر المياه بسرعة ما يعيق هذه الأشياء،
0: نعم فعلا،
1: وبعض المزارعين أيضا يخلون مخلفات على جوانب الطرق وعدم تنظيفها، هذا يؤثر أيضا على وصول الأجهزة.
0: نعم فعلا. وكذلك مما يمكن يسهل عملكم هو التجاوب الإيجابي من صاحب المزرعة، من العمال الموجودين، فإلى أي مدى يسهم هذا التعاون مع أصحاب المزارع المجتمع أيضا القريب يمكن من المزرعة بالنفس، يعني كيف له أن يسهل عمليات الإطفاء ويحد من انتشار لا قدر الله النيران؟
1: الدور تكاملي بين المزارع والعامل، وأيضا على المزارع الالتزام بالتعليمات، وعلى المجتمع المحيط ممارسة الرقابة الذاتية، فالمسؤولية المجتمعية تبدأ بتبليغ المزارع لعماله بالتعليمات وتنتهي بوعي المزارعين والمقارعين والمتنزهين أيضا لهذه المزارع بالضرورة الإبلاغ الفوري عند رؤية الدخان قبل أن يتفاقم الوضع وعدم الحرق أيضا في هذه المزارع.
0: نعم، إذن بهذه الرسالة التوعوية، يعني إن شاء الله أنها تكون تصل للجميع، سواء أصحاب المزارع أو حتى الناس القاطنين بالقرب منها، وكما ذكرت حتى المتنزهين في هذه المزارع. هل هناك رسائل توعوية إضافية تود أن نختم بها هذا اللقاء رائد محمد؟
1: رسالتي للمزارع كأساسية، مزرعتك هي الثروة الأساسية لديك، فلا تجعل لحظة إهمال منك تضيع جهد سنين، التزم باشتراطات السلامة واجعل التنظيف الدوري ليس فقط للمزرعة بل ثقافة، لا تتردد أيضا في طلب المشورة من الجهات المختصة، الوقاية دائما تكون أقل تكلفة بكثير من مواجهة الحرائق والمخاطر.
0: بإذن الله تعالى يكون صيف آمن مليء بالسلام، ولكم أيضا كل توفيق لجهودكم دائما رامية على حفظ الأمن والسلامة. هنا رائد محمد، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولرسائلك التوعوية، بارك الله فيك.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: الشكر الجزيل لضيفنا الرائد محمد بن علي الكلباني من مركز الدفاع المدني والإسعاف بصحار، حدثنا مشكورا عن حرائق المزارع في فصل الصيف وضرورة التوعية بها والجهد التكاملي لأصحاب المزارع، للعاملين، للمجتمع أيضا في حفظ الأمن وتقليل من مخاطر الحرائق.

0: صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعين الكرام. 42 دقيقة بعد الثامنة، ما زلنا معكم في صباح الخير يا بلادي، ننتظر رسائلكم توصلنا على 72-44-10. رسالة من أبو حكيم: يسعد صباحك بكل خير. يقول: مكافأة النفس بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول: الذهاب لمكان مريح يسعد النفس، ولو بشراء مثلا قنينة عطر رائحة فواحة. يقول: أذكر لكم قصة واقعية أيام التدريس. عندما أطلب من الطلاب أن يقوموا بعمل وسيلة تعليمية في المنزل أو جلب أي عمل يخدم الدرس، فأقوم بمكافأته وتحفيزه. وأذكر كان عندي درس عن الرفق بالحيوان، وطلبت من أحد الطلبة أن يأتي بقط، واللي نسميه باللهجة المحلية السنور. وعندما حضرت إلى الصف وجدت يبكي وقال: أستاذ هرب مني من الكرتون، وهو الآن بساحة المدرسة. فذكرت لأن لا تبكي ولك الدرجة النهائية في الشفهي، وطلبت من الطلاب التصفيق له وارتاح الطالب ورجعت الابتسامة إلى محيا. كان هذا الطالب بالصف الرابع، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم الأيام الأوائل من ذي الحجة. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: تخيلت الطالب يا أخي،
0: أنا أتخيل أنه كان يسمع، يعني يسمعني وإحنا نقرأ هذه الرسالة.
1: لا أتخيل أنك جلسي، يعني ما أعرف هو يلات كم ساعات عشان يخليه في الكرتون.
0: آخر شيء شرد، هذا يذكرنا بأضحية العيد، فانتبهوا يا جماعة الخير، حطوها في مكان آمن لا تشرد عنكم. إن شاء الله عبد الله خليك مركز. عبد الله معنا رسالة أيضا من محمد الشماخي أبو اليمان: يسعد صباحك بكل خير، شكرا لك على هذه الرسالة.
2: إذن مستمعينا، هذه هي مشاركاتكم حول موضوعنا لليوم، مشاركات عديدة مختلفة. أما الآن نروح معكم أيضا إلى محطة حوارية أخرى، وهذه المرة حديثنا حول وزارة الصحة تدشن الهوية البصرية للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، وسيتم التدشين اليوم بإذن الله تعالى. تفاصيل عديدة حول هذا الموضوع تحدثنا حول الفاضلة الأستاذة إيمان بنت حمود الندابي، وهي مديرة دائرة التدريب والدراسات ممثل اللجنة المنظمة الكونغرس وزارة الصحة. حياك الله معنا أستاذة إيمان، وصباحاتك الخير معنا.
3: حياكم الله، صباح الخير جميعا، شكرا للاستضافة.
2: إذن بداية أستاذة إيمان، نبارك لكم تدشين الهوية البصرية للكونغرس الدولي، ونود هكذا من خلالك أن نتعرف ما هو الكونغرس الدولي.
3: الله يبارك فيكم، وشكرا على استضافتكم لهذا اليوم المميز صراحة، ونشكر وزارة الصحة والمستشفى السلطاني على هذا التوجه. الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني حقيقة هو يأتي بنسخته الجديدة اللي هي النسخة الثالثة، والذي نعتبره اليوم هو مثل المنصة العلمية والصحية اللي تجمع تحت مظلتها مختلف التخصصات الطبية، وأيضا المؤسسات الصحية والأكاديمية والشركاء المحليين والدوليين، بهدف يجمع الجميع لتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة وبناء الشراكات التي تدعم مستقبل هذا القطاع.
2: نعم.
3: اليوم تأتي أهمية تدشين هذه الهوية في أنها تعكس رؤية وتوجه استراتيجي في عمان للمرحلة القادمة. واليوم الهوية هذه تحمل رسائل واضحة، أهمها أن سلطنة عمان اليوم قادرة وتمتلك الطموح العالي والإمكانات إنها تكون حاضرة في المشاهد الصحية الإقليمية والدولية.
2: نعم.
3: واليوم وزارة الصحة متمثلة بالمستشفى السلطاني يقود هذا التوجه، ويربط لنا بين التميز الطبي والابتكار والبحث العلمي والشراكات تحت منصة موحدة. وأيضا تعكس هذه الهوية اليوم مفهوم التكاملية والانفتاح، في أن القطاع الصحي لا يستطيع أن يعمل وحده للوصول إلى هذه الرؤية، ولكن يؤكد بأن الشراكات جدا مهمة في نجاح هذا الحدث اليوم.
2: نعم، واضح. تفاصيل جميلة من قبل أستاذة إيمان. واليوم أيضا يعني كيف
3: سيستطيع صوت واطع عندي شوية أستاذة رويدة،
2: يعني لربما أنت بحاجة لرفع الصوت من عندك أستاذة.
3: أوكي، تفضلي.
2: الآن واضح؟
3: أيوة الحين واضح.
2: نعم. اليوم أيضا أستاذ إيمان، كيف راح يسهم هذا الكونغرس في تعزيز مكانة المستشفى السلطاني والقطاع الصحي العماني بشكل عام على المستويين سواء كان الإقليمي أو الدولي أيضا؟
3: إحنا نعتبر الكونغرس اليوم هو فرصة من الفرص المهمة إن إحنا نبرز ما وصلت إليه المنظومة الصحية العمانية. عمان تمتلك من الكفاءات والخبرات على المستويين سواء العلمي والمؤسسي. فالكونغرس اليوم عشان يسهم تعزيز مكانة سواء المستشفى السلطاني وزارة الصحة وعمان كمركز طبي رائد إقليميا، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا إقليميا، بتجمع هذه الخبرات والتجارب والتخصصات الموجودة القائمة على أرض السلطنة، وأيضا وجود المتحدثين والخبراء والشراكات الدولية، تعزز من هذا الشيء إلى جانب وجود معرض طبي مصاحب لهذا الكونغرس، راح يعزز من الحضور الدولي للكونغرس ويفتح لنا آفاق أوسع للتعاون في أهم المجالات اللي هي البحث العلمي، الابتكار الصحي، التعليم الطبي، تبادل الخبرات. ونحن اليوم ننظر إلى هذا الكونغرس كجزء من توجه أوسع لدعم حضور السلطنة في هذه المحافل الصحية والعلمية والإقليمية.
2: ممتاز، واضح. أيضا أستاذ إيمان، ما أبرز المحاور والموضوعات الصحية والعلمية التي سيركز عليها الكونغرس المرتقب؟
3: هناك محاور ستة تختص في تنمية الإنسان وتركز على الإنسان كمحور أساسي، وتمثل أولويات وتوجهات القطاع الصحي في المرحلة القادمة مثل ما ذكرنا، وأهمها هي الابتكار الطبي والتقنيات الحديثة، وأيضا القيادة الصحية، وأيضا الجودة وسلامة المريض، وأيضا اهتمامنا في الصحة النفسية والعافية للموظفين. هذه كلها محاور حديثة ولكنها تمثل أولويات في السلطنة، وبالإضافة إلى التنمية المستدامة المرتبطة بتنمية عمان. وسوف تتضمن هذه النسخة أيضا المستجدة 30 مسار تخصصي في الطب والصحة، و40 ورشة إن شاء الله عمل تطبيقية راح تغطي مختلف المجالات الطبية والصحية، وراح يشاركونا في هذه الورش والمسارات نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين وأيضا من دول الخليج. وحرصنا كذلك على أن يكون أن يجمع هذا الكونغرس بين الجانب العلمي والتطبيقي والعملي في نفس الوقت، بحيث أن تكون هناك مساحة حقيقية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الممارسات والتقنيات الطبية إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. أيضا كيف سيسهم هذا الكونغرس في تطوير الكفاءات الطبية وأيضا تبادل الخبرات بين المختصين داخل سلطنة عمان وخارجها؟
3: طبعا إذا نجي على الأثر، هو الجانب الأهم من نجاح أي مشروع في أي مؤتمر علمي، والأثر اللي راح يتركه بإذن الله هذا الكونغرس على الكفاءات البشرية والممارسات المهنية. فابتداء من هذا الكونغرس إن إحنا نطمح إنه راح يطور لنا من الكفاءات الطبية والصحية من خلال نقلنا للمعرفة وتبادل خبراتنا مع الخبراء والاطلاع على أحدث المستجدات والتجارب. وإن شاء الله راح يوفر الكونغرس منصة تجمع المختصين من داخل عمان ومن خارجها، وراح يعزز من فرص التعاون العلمي والمهني، ويفتح لنا المجالات لبناء شراكات بحثية أكاديمية مستقبلية، ووجود العدد الهائل من هذه الورش والمسارات التخصصية في هذا الكونغرس راح يسهم مباشرة في رفع الجوانب العملية لدى المشاركين من كفاءاتنا في الصحة، وهذا طبعا ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية اللي راح تقدمها سلطنة عمان لمواطنيها. وفي النهاية احنا نقول ان الاستثمار الحقيقي دائما يبدأ من الاستثمار في الإنسان وفي الكفاءات الوطنية، وهذا أهم أهداف هذا الكونغرس اللي احنا نسعى إن شاء الله لتحقيقه خلال هذا العام
2: بإذن الله تعالى. بارك الله جهودكم ورجاءنا لكم بالتوفيق في تدشين الهوية البصرية للكونغرس الدولي. أنا شاكر لك أستاذ إيمان كل هذه التفاصيل. هل هناك من إضافة حابة تضيفيها في ختام هذا الحوار؟
3: شكرا لك يا أستاذة رويدة، أتمنى التوفيق إن شاء الله، نسأل الله التوفيق لنا ولكم
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا أستاذة إيمان بنت حمود الندابي، مديرة دائرة التدريب والدراسات، ممثلة اللجنة المنظمة لكونغرس وزارة الصحة، وحديثنا كان حول وزارة الصحة تدشن الهوية البصرية للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني اليوم.

0: الله يحفظ عمان الحبيبة بزهوها وجمالها ووفاء أبنائها. حياكم ومرحب في صباح الخير يا بلادي في الدقائق الأخيرة، وشكرا جزيلا للتفاعل حتى هذه الدقائق من عمر الحلقة على 724410، وشكرا لمن يستمع لنا أيضا بصمت. دائما كذا إذا عندك أحلام كبيرة وآمال عظيمة، ولو كانت عندك صعوبات كثيرة، حاول أنك تسعى في سبيل هذا الحلم. يمكن نختم بهذه القصة الملهمة. هناك من غزة هذه المرة، بعد تدمير منزلهما في مخيم المغازي والنزوح 5 مرات عشان يعيشن في خيمة، شقيقتين ما شاء الله عليهن تالا تبلغهم العمر 17 عام وفرح 15 عام، ما استسلمن لهذا الواقع المرير، ولكنهن يعني شاركن في بحث علمي حاز على استحسان العالم. ابتكرت هذين البنتين مشروع يعتمد على إعادة تدوير ركام المنازل المدمرة وتحويلها إلى طوب وقوالب بناء قابلة لإعادة الاستخدام عبر طحن الأنقاض وغربلتها يدويا بجانب خيمتهما بمساعدة جدهما سامر. يعني يخلطن هذا الركام المطحون بمواد رابطة متاحة محليا عندهم، يعني انتوا عارفين كيف محدودية الأدوات، الرماد، القش، الطين، مسحوق الزجاج أيضا المعاد تدويره، يصب كل ذلك في قوالب ليجف وينتج طوبا منخفض التكلفة يستخدم في الأرصفة والفواصل الداخلية وكذلك تثبيت الخيام. توجت الفتاتان بلقب أبطال منصة منطقة الشرق الأوسط في مسابقة جائزة الأرض 2026 بسويسرا، تفوقا على آلاف الفرق العالمية، وحصل هذا المشروع أيضا على جائزة مالية تفوق 12,000 دولار مع ترشح للتصويت الجماهيري العالمي النهائي. والحلو أن حتى أموال هذه الجائزة استخدمنها أن إيش يسوون؟ ورش تدريبية لمئات شباب في غزة على هذه التقنية للبدء في اعتمادهم على ذاتهم في ترميم وإعادة بناء ما يمكن إصلاحه. بهذا الخبر الملهم نكون قد وصلنا وإياكم لختام رحلتنا المنوعة من صباح الخير يا بلادي.
1: نتمنى السلام إن شاء الله، أو السلام للجميع هناك في غزة وكذلك أيضا في كل بقاع المنطقة التي تمر الآن على صفيح هذه المرة أسخن من الساخن، على اعتبار أن كثرة التغريدات وكثرة أيضا الأنباء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب السلام وأن تمر هذه الأيام أيام خير وبركة، وأن يكتب لحج هذا العام مثل ما كتب للحج في الأعوام الماضية أن يمر بسلام وأمان. الملتقى بحول الله تعالى مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة صباح الغد من برنامج صباح الخير يا بلادي، تقبلوا تحية من فريق العمل الذي رافقكم من 6 وحتى تمام 9.
2: هذه تحياتنا لكم مستمعينا، كنا معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي، ورويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا
0: هزاع بن سيف الرأسي. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان تعلن الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. وفي العنوان الأخير، الصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية. هكذا من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: أنا ما جالسة أمزح معاك الحين.
2: أنا اللي جالس أطلب منك الصفحة الحين.
1: لا يا مخالف لا تقول كذا، أنا ما قصدت.
2: بس أنا قصدت كل كلمة قلتها الحين، كل كلمة قلتها الحين.
1: أنت تعرف أنك أنت أنا،
2: وأنت تعرفي أنك أنت أنا.
1: ودي أفهمك مثل أول.
2: أنا بقول الشيء يخليش تعرفي أني لا ناسنش ولا ناسي مشاريعنا كلها.
1: ما يحتاج تقول لي أي شيء، نجيب خبرني بكل شيء سويته عشان مستقبلنا من أول ما وصلنا وبدون ما أنا أعرف.
2: شفتي؟ ولو ما سويت اللي وعدتك بيه بطريقتي فما بكون أنا مخالف اللي تعرفي. ها؟ في شيء مكدر خاطر عقيلتي بعد؟
1: ما بتزعل؟
2: قولي.
1: أنا منغثة من هذا اللي اسمها دليلة.

0: أنا ما أعرف أنت ليش موقفنا في المواقف وما تتحرك.
1: أوي أوي أي أي أكلمك أنا ترى.
2: أني ود الشعير أني ضاحي راعيهن يا حرمة تقولي لي أني أي أي.
1: إيه فزعتني؟ أنا كنت أناديك وأنت ما ترد الله يهديك.
2: الله يهداك أنتي من هذه الخنخن اللي في خشمك، شايفت أني مينون قدامك وهي.
1: لا بس أنا يعني قلت
2: الصحيح يوم يقولوا تسوي خير تلاقي شر، وكلامك ماسخ يوم كلامك ونغنغتك ذي كان اللي ياي أشلك من مستشفي البيتكم تسمعين هذا كلام.
1: يا كلمة وردي مكانك، أبوي كليتني يا رجال. أنا بس أسأل إيش تنتظر؟
2: الله يسامحك يا ابن عيد، كاكذي وحدة تتويب يوم ذي. أنا حرص هرال اللي ساعد خليل ما تقابليه فيك عشوف عيونك.
3: دخل دخل خليل دخل دخل على مهلك.
4: تنقلق صديقي، أقول لك شوي شوي لا على رجولي.
1: هذيلا بيروحوا معانا؟
2: لا يكون ما عايب انك بعد، ما عايب انك هبطي، اقول لك هبطي من السيارة وهم بيركبوا.
1: يا ولد الحلال انا ما قلت شيء، انا اسألك.
2: لا تسألي ولا تنق بكلمة وحدة لين نوصلك بيتكم، سمعتيني؟
5: سمعتك.
4: اوف يا اخي من هذه الطيرة السماوية
3: خليل.
4: يا اخي تصدق عبد الخالق صديقي هذه لا وجهه ما غريب علي. اقول لو سمحتي نحن ما كأننا تلاقينا في مكان، بس ما اعرف كيف ما قادر اتذكر، بتصل في شنان يمكن يعرف.
2: هي تقابلتوا في دنة يسموها بين الحياة وموت، بس ابليس ما يكسر وعيانا مثل ما يقولوا.
4: أقول لك ضاحي اسكت شوية، انت اسكت خلنا نتفاهم.
2: تهبي انت تسكتني.
3: خليل انت مو تسكت الحين، ترى ضاحي ما ينزاد.
1: ها الظاهر انت خليل اللي دعمتني.
4: خبلة انا خبلة ولا حد يدعمش انتي؟ اقول لك عموما 9-8
2: صوخت صوخت صوخ كي عينك عيني مغازل.
4: خلي خلي عندك انتي، خلي 6-6
3: 9-9-8-7-6-2-5-4
2: حق لك يا عبد الخالق، حتى انت تمشي في هذه الدرب قاعد ترقمه.
4: ما يرقمه، انا جالس يعطيها رقم مال فاتوره مال كهرباء مال بيتهم. يا اخي اسكت لك.
2: والهيبه اقولكم تدفع عنا فاتوره كهرباء.
4: بس انت تو ما يلخص، انت ما يلخص، انت ما يحتاج تفكر ترقمها وتعوض. قسم بخبر عموتي مهره.
2: من قال لك اني يومكم وشراكم حد يكون عنده قمر ويتشوف على اللي تخنخن والتغنغن يوم تتكلم؟
4: انزين خليني اسالك سؤال، مثلا يعني فرضا مثلا اذا بترقمها ضاحي ايش بتقولها؟
2: بقولها بعيرين وتيسين وناقتين.
3: اخ للاسف تكلم بسرعه حتى ما لحقت اكتب رقمه.

0: قل لي يا صقر، ها أنا قد أتيت بناء لطلبك، تفضل ماذا تريد؟
1: لا لا لا لا، هذا مال عم أبو نعيم اللي أنا أعرفه.
0: لا اطمئن، أنا هو، لا توجد مني نسخة أخرى مقلدة في الأسواق.
1: لا، هذا الشيء أنا متأكد منه، لأني أعرف أنك شخصية أصلية ومثقفة وعميقة. بس يعني اليوم أنا أشوفك اليوم متغير كأنك.
0: أرجو منك وأتمنى يا نمر بأن تدخل في صلب الموضوع دون إطالة.
2: يا رجل، أين ابتسامتك التي لا تفارقك؟
0: في إجازة غير معلنة للنهاية، تفضل.
1: وأين طلتك البهية وروحك الزاهية النقية؟
0: طارت مع الريح. هيا لا تغثني وقل ما عندك.
3: أنت زعلان لأن مخالف أعطانا كنا ذيك المبالغ؟
0: تقصد إني أحسدكم يا فتاة؟
3: أقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
0: أسكت ولا تنطق ببنت شفة.
3: وأنت انطق وحرك براطمك وقل.
0: ماذا أقول؟ ليته لم يفعل.
1: طيب اهدأ، ما كنت أظن أنك يعني تحسدنا نحن أخوانا لأن أعطانا المبالغ.
0: هل تتوقع أنه وهبكم أنتم لوحدكم فقط؟ لقد أعطاني وأعطى نجيب وغيرنا.
2: ما دام سكت وما كملت فهذا معناه إن مخالف غرق كل اللي يعرفهم بالفلوس.
0: ليته لم يفعل.
3: سمعني العم أبو نعيم، أنا اليوم ما بتركك.
0: ماذا؟
1: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف مخالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
2: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
0: سوف أتكلم، ولكني أسألك.
3: وأنا أسمعك.
0: عندما أعطاك مخالف المبلغ ألم يطلب منك أن تعمل به شيئا معينا؟
4: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ في عام 1492 أبحرت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس في إسبانيا تقطع بحر الظلمات بحثا عن طريق جديد إلى الهند. كانت تلك الرحلة هي التي غيرت خريطة العالم إلى الأبد وجمعت بين نصفي الكرة الأرضية بعد عزلة دامت آلاف السنين.
2: لكن ماذا لو غرقت سفن كريستوفر كولومبوس في عرض المحيط؟ أو ماذا لو رفضت الملكة إيزابيلا تمويل هذه المغامرة المجنونة؟ كيف كانت ستبدو الحضارات في نصف الأرض الغربي؟ وهل كانت الإمبراطوريات الإسلامية والأوروبية ستتخذ مساراً مختلفاً؟ لنبحر معاً في محيط التاريخ البديل.
1: لو لم يصل كولومبوس لاستمرت حضارة الأستيك والمايا والإنكا في النمو والازدهار بعيداً عن أنظار العالم القديم. هذه الحضارات التي بنت الأهرامات المدرجة والمدن المعلقة كانت ستطور علومها الخاصة في الفلك والزراعة والطب.
2: ربما كانت ستتحول إلى دول قوية تملك جيوشاً وتكنولوجيا بديلة، والأهم من ذلك أن ملايين السكان الأصليين كانوا سينجون من الأوبئة والأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم والتي أبادت قرابة 90% منهم. كانت أمريكا ستظل قارة بيئية عذراء مليئة بالغابات والحياة الفطرية التي لم تمسها يد التمدن الغربي العنيف.
1: وماذا عنا نحن في الشرق وأوروبا؟ اكتشاف أمريكا جلب ثروات هائلة من الذهب والفضة، مما أدى إلى صعود إسبانيا وبريطانيا كقوى عالمية. وبدون هذه الثروات ربما ظل ميزان القوة يميل لصالح الدولة العثمانية والممالك الإسلامية التي كانت تسيطر على طرق التجارة البرية.
0: ماذا لو؟
2: كانت أوروبا ستظل تبحث عن مخرج من أزماتها الاقتصادية، وربما تأخرت النهضة الصناعية لقرون. كانت طرق الحرير والبخور ستظل هي الشرايين الرئيسية للعالم، كما أننا كنا سنفتقد كثيراً من الأطعمة التي نعرفها اليوم، فالطماطم والبطاطس والكاكا والقهوة والذرة كلها جاءت من العالم الجديد. تخيلوا مائدتنا بدون هذه المكونات.
1: من كان سيكتشفها إذن؟ ربما المسلمون هم من وصلوا إليها أولاً. إذا استمرت رحلاتهم الاستكشافية من بلاد المغرب والأندلس بقيادة الرحالة العرب، أو ربما الصينيون الذين كانوا يملكون أساطيل بحرية جبارة.
2: كان شكل الدين واللغة والثقافة في تلك القارة سيكون مختلفاً تماماً. لن تكون هناك الولايات المتحدة بشكلها الحالي، ولا لغة إسبانية تهيمن على القارة الجنوبية.
1: كان العالم سيظل قطعاً متناثرة، وسيظل التواصل البشري بطيئاً ومحدوداً. لقد كان كولومبوس رغم كل الآثار السلبية للاستعمار هو من صغر العالم وجعله يلتقي وجهاً لوجه بعد طول غياب. في ختام هذه الحلقة ندرك أن التاريخ لا يصنعه القادة والملوك فقط، بل تصنعه روح المغامرة والبحث عن المجهول.
2: ماذا لو لم يكتشف كولومبوس أمريكا؟ الجواب هو لكنا نعيش اليوم في عالمين منفصلين، لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئاً. لقد تعلمنا أن حركة سفينة واحدة في المحيط قد ترسم طريق البشرية لآلاف السنين.
1: أشكر الله على هذه الأرض الواسعة التي جعلها ميداناً للتعارف والتواصل، وتذكر أن كل مجهول هو في الحقيقة معلوم، ينتظر من يملك الشجاعة ليطرق بابه. كنتم مع برنامج ماذا لو، ونلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. مازن بن راشد البادي، الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي، ضيف حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: من بين 700 مشارك من اليابان وكوريا والصين وماليزيا وغيرها من الدول، كانت المشاركة الأولى لمازن في المعرض الدولي بماليزيا وبعدها بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء تتويجه في المشاركتين رغم عدم توقعه لكثرة المنافسين أولا ثم لشدة المعايير والتقييمات من لجنة التحكيم اللي كان فيها البروفيسور والدكتور والمحكم الدولي في المجال اللي شارك فيه مازن وهو الابتكار في المجال الصحي.
5: شعور يعني كإنجاز عماني ويتوج ما بين مشاركات تتجاوز 700 مشارك من مختلف دول العالم، عندك من اليابان، كوريا، الصين، من ماليزيا بالنفس، أنت تنافس يعني مشاركين ويعني أشخاص هم لهم يعني لهم فترة طويلة في هذا المجال. فتجي أنت من عمان، المشاركة الأولى لك كانت أول مشاركة لنا نحن في ماليزيا وفي الولايات المتحدة كعمانيين موجودين في هذا المعرض، هو كان معرض اسمه معرض آيتكس. فأول مشاركة لنا وكنا نحن ثلاثة عمانيين، الثلاثة العمانيين كنا طالعين من هذه المسابقة بمراكز ورافعين على عمان في المسرح. فتتخيل أنه لما نزلنا من المسرح الكل يسألنا أنتوا كيف قدرتوا توصلوا لهذه التقنية ومن أنتوا أصلا، يعني نحن نشوف العالم ونشوف هذه الأشياء. فصار يعني مش مجرد أنك أنت فزت، إلا أنت بنيت جسر من الثقافة ونقلت للحضور اللي موجودين هناك من مختلف دول العالم. أبدا ما كنت متوقع أن أحصل المركز الأول، لأنه صارت يعني لجنة التحكيم كانت جدا جدا جدا جدا يعني شديدين في سالفة إنه التقييم اللي هو البروتوتايب الفكرة، وما حد يعني مش أي شخص عادي يقيمك، بروفيسور، دكتور، أشخاص عندهم جوائز نوبل وإلى آخره، وبالأخص مجالي أنا يتعلق بمجال الصحة، فشيء يتعلق بالإنسان، أي خطأ بسيط ممكن إنك أنت تخسر حياة إنسان. كان تشديد جدا كبير في سالفة إنه يعني مبدأ العمل الفكرة، آلية تنفيذ الفكرة، هذا النموذج قابلية تطبيقه وإلى آخره.
3: من بعد طرح مسابقة مخصصة للمبتكرين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر مازن المشاركة بابتكاره دكتور روبوت. ومن بين 30 مشارك تأهل عن مسابقة عمان إلى المسابقة الدولية، وتأهل هو ومبتكرين اثنين يمثلوا سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية.
5: فالمسابقة هذه طرحت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كأول مشاركة في هذا المعرض اللي هو معرض آيتكس. فيتم اختيار أكثر من 30 مشترك في مختلف المجالات، مجالات الصحة، الطاقة، الاقتصاد وإلى آخره. يتم عمل مسابقة هنا في عمان في مقر الوزارة، يتم تصفية هذه 30 مشترك إلى 3 مشتركين مثل السلطنة في هذا المعرض. فبعد ما تم يعني التصفية وفلترة الأفكار ونافسنا، عرضنا يعني أفكارنا أمام لجنة التحكيم اللي هنا في الوزارة، الحمد لله رب العالمين تم اختياري واختيار 2 من زملائي أيضا، تسنيم وعبد الحميد البدواوي، ورحنا إلى ماليزيا. فالبداية تكون هنا عندنا في عمان من عن طريق هذه المسابقات. لما توصل هناك في ماليزيا يتم توزيعك على القسم اللي أنت مشارك فيه. أنا كنت قسم الصحة، فكنت موجود في القسم هذه، زملائي كان في قسم الطاقة بحكم أن أفكارهم تتعلق بالطاقة وإلى آخره. هناك التصفيات تقاس على مثل ما خبرتك جدية الفكرة، قابلية تنفيذ الفكرة، التكلفة الإجمالية لهذه الفكرة، وهل الفكرة هذه تلامس واقعنا، تتلامس متطلباتنا واحتياجاتنا نحن كمجتمع. دكتور روبوت طلع في فترة كورونا، الفترة اللي نحن كنا محتاجين أن نعزل الكادر الطبي والمرضى منهم يختلطوا مع بعضهم البعض. فترة كورونا أنا شخصيا فقدنا شخص من الأسرة كان يشتغل في أحد المستشفيات عندنا في السلطنة بسبب العدوى اللي انتقلت له. فالمفروض أن يكون في حل، في طريقة أن نعزل هذا يعني الطرفين، وهذا اللي زاد يعني زاد نسبة فوز هذا الابتكار، أنه نحن ما نعرف مستقبل الأمراض معانا في العالم. في كورونا ما حد كان يعرف أنك أنت ما ممكن أن تختلط بأي حد، ما مفروض أن تجلس مسافات بعيدة، مفروض إلى آخره. فهذا الابتكار جاء كشرارة الأولى أنك أنت تبدأ يعني تتنبأ بال يعني عصر الأمراض اللي ممكن إنه يعني نحن يعني نتصادف فيه، أو ممكن إنه يحصلنا نحن كبشر في المستقبل. فهذه كفكرة دكتور روبوت. بعد ما عملنا على التطوير واشتغلنا عليه مع الدكاترة، مع دكاترة من جامعة سحار ودكاترة من مستشفى البريمي، تقرر أنه هذا الدكتور ما بس يكون في المستشفيات، تقرر أنه يكون في المحافل. يعني فنفترض عندنا معرض كوميكس، الدكتور موجود هناك. في حالة أنك أنت كمشارك أو كزائر حسيت بوعكة صحية أو شيء معين، أنت ما محتاج أنك تروح للطبيب برا، الدكتور موجود هناك، تروح معاه يعمل لك يعني معاينة، يحدد لك هل أنت لازم تروح أو لا، وفي نفس الوقت يصرف لك دواء. يعني هو كصيدلية متنقلة وكتشخيص للمريض. الشرارة اللي خلتنا نجيب هذا المركز ان الروبوت فيه ذكاء اصطناعي، وكانت هذا اول تقنية موجودة في العالم كامل لها علاقة في اللي هو في الجانب الصحي وفيها ذكاء اصطناعي. انت تشخص المريض وتعرف شو نوعية المرض فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي.
3: مازن له إنجازات كثيرة غير اللي في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. هو خرج أكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي من طلبة المدارس والجامعات والمعلمين.
5: أبرز الإنجازات واللي هو الإنجاز الأخير، الميدالية البرونزية في الولايات المتحدة كأول مشارك عماني وحيد في هذه المسابقة. كانت مسابقة اسمها وادي السيليكون، وهذه المسابقة فيها نخبة المبتكرين والمهندسين واللي من حول العالم. فالتنافس كان صعب جدا جدا. تخيل انت خلال 3 أيام يعني بسبب فرق التوقيت، كنت انا من الساعة 1 بالليل الى الساعة 4 الفجر انا موجود معاهم حاضر. فالتنافس جدا جدا كان صعب، وابدا ما كنت متخيل اني يعني بحصل على جائزة. فالنتائج تطلع تقريبا بعدها بشهر وصلنا ايميل انه نحن محتاجين تفاصيل يعني موقعك والى اخره، لانك انت حققت هذا الانجاز، وهذا الانجاز اللي هو اللي بدا يظهر جانب مازن. هذا بالنسبه للانجازات اللي هي الابتكارات والى اخره. اما الانجازات الشخصيه، خرجت اكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار واللي هو الذكاء الاصطناعي، مدرب معتمد في مجال الابتكار من 2023 إلى اليوم، ونحن ننقل تجربتنا في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والبرمجة وإلى آخره لطلاب الجامعات والمدارس والمعلمين والمحاضرين. الهدف منا أنه يعني نشوف مخرجات تواكب متطلباتنا الحالية. نحن متجهين إلى عصر الذكاء الاصطناعي، عصر البرمجة، عصر الابتكارات. فلهذا من هذه 400 واحد من الشباب اللي تخرج من معاي راسل لي إنه يقول أنا موجود في إيران في واحدة من المسابقات الكبيرة اللي تتعلق بالروبوتات والأمن السبراني.
3: استقطاب أي شخص في مجال الابتكار وتمكينه مع استكمال مشوار الدراسة في شهادة الماجستير في تخصص الطاقة المتجددة، وأيضاً أن يكون معيد أو محاضر في إحدى الجامعات في السلطنة، هذا أبرز ما يطمح إلى تحقيقه مازن في المستقبل.
5: طموح الأول أنه قدر الإمكان أني استقطب أي شخص يريد يتعلم أو يبدأ في البرمجة، يريد يحفظ فكرته، عنده فكرة معينة وما عارف كيف يبدأ، تعال معي راح أوجهك بشكل مجاني وين ما تبه وشو تبه ومن الألف إلى الياء لحد ما أشوف فكرتك ظاهرة على أرض الواقع. وهذا بدينا نشتغل عليه أنا والفريق اللي معي، فريق تكنو هاند، من 2022. حاليا شغال على دراسة الماجستير في الطاقة المتجددة في الرينيبل انرجي. هدفي انه يعني بعد التخرج اكون محاضر او معيد في احد الجامعات معانا هنا في السلطنة، واكمل مسيرة نقل التجربة ونقل تجربتي في الابتكار والبرمجة وريادة الاعمال للطلاب والمحاضرين واي شخص مهتم في هذا المجال. بالنسبة للدكتور روبوت، مستقبل دكتور روبوت، دكتور روبوت نحن نشتغل عليه في جانبين، جانب تطوير الدكتور وجانب البحوثات. أنا ما نوحت عليك لكن نحن في الولايات المتحدة النقطة اللي فزنا فيها اللي هو جانب البحوثات، البحث اللي اشتغلنا أو كتبناه اللي يخص دكتور روبوت. هذا البحث يتضمن التحديات، الأخطاء، كيف عالجناهن وكيف طورنا منهن، وتم نشر هذا البحث. الهدف منه أنه يعني أي شخص يحاول يبدأ نفس الفكرة خلاص يكون نحن المرجع له، أنه هذا اللي أوريدي بدوا أو خلاص عندهم نفس الفكرة فنحن نكمل على مسيرتهم. فالهدف القادم أنه ننشر أكبر عدد ممكن من الأوراق البحثية الخاصة بدكتور روبوت بإذن الله تعالى.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذه كانت قصة إنجاز مازن بن راشد البادي الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس السوار والأمجاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
2: بالبداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
3: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
6: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
7: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
8: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
9: تكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
10: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة
0: المد. اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
1: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
0: لأن الصوت أقرب. صرنا أقرب لكم على الواتساب.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: الحمد لله الذي نحمده في السراء والضراء، ويهدينا إلى أن نتصرف حين تحوطنا الأزمات الطاحنة، مثل ما يهدينا هذه الليلة 18 في وصولنا إلى جزيرة الظلمات. أن جلسنا في دائرة حول النيران الحية التي تبعث الدفء والنور في أجسادنا، أما قلوبنا فهي تسكن في ذاكرة ومخيلة كل واحد فينا.
1: الحمد لله يا نوخذة بوزرك بن شهريار أن جمعتنا في هذه الأمسيات، نحن الذين لم نتقابل من قبل في مثل هذه الظروف. وقال من سبق لهم الحديث أفضل ما لديهم من قصص.
0: الحياة مخزن كبير للذكريات، حلوها ومرها.
1: نحن أبناء البحر والجزر، من الصين شرقا حتى السواحل العربية، مسافة كبيرة، لكن بفضل ما لدينا من مهارة وخبرة طويلة أضحت هذه المسافة أشبه ببحيرة صغيرة وأحيانا بركة.
0: لا تنسوا أنه بحر الهند أكبر من أن نستوعبه، متقلب عاصف غاضب مملوء بالمخلوقات المألوفة والعجيبة.
1: يكفيني ما رأيته في سفالة الزنج، في هذا المكان يعيش قوم متوحشون يستعذبون التهام لحوم البشر.
0: أعوذ بالله من كل شيطان رجيم.
1: قابلتهم وجها لوجه ورأيت وجوههم المتوحشة، وقد اعتلتهم البراءة كأنهم يأكلون ثمار الأنب اللذيذ.
0: لله فيما خلقه شؤون. لقد حان دورك يا عبد الله بن الجنيد، يا صاحب المراكب، ونحن نستمع إليك بانتباه شديد.
1: نعم، سمعت عن سفالة الزنج قبل أن أصير بحارا، كنت طفلا صغيرا.
2: ماذا تقول يا أبي؟ البشر يأكلون أقرانهم في إحدى الجزر؟
3: نعم يا ولدي، نعم.
2: أكل قرقشة ومضغ وشبع؟
3: طبعا يا ولدي.
2: هل تخبرني بذلك كي أشعر بالخوف وألا أفكر يوما في أن أصبح بحارا؟
3: لا لا لا، بل بالعكس، أنا أتمنى أن تصير نوتيا لا تعرف الخوف، وتقاتل أكلة لحوم البشر وتقضي عليهم.
4: من فضلك لا تحدث ابنك مثل هذا الحديث، خاصة وهو يلتهم طعامه.
3: بل هذا أفضل، حتى تتمثل الصورة في ذهنه، وعندما يصل إلى سفالة الزنج يحرص على مقاتلتهم.
4: مقاتلتهم؟ أخشى على ابني إذا أصبح بحارا أن يكون طعاما مستساغا للناس في هذه الجزيرة.
2: لا تخشي علي يا أمي، يقول أقران الأطفال إن لحمي طعمه مر ومقزز عندما حاول اثنان منهم أن يعضوني وأنا عند الشاطئ.
3: هل رأيت إلى أي حد ضحكنا معا؟
4: الحمد لله. أخبرني، هل ستأخذه معك في الرحلة التالية إلى البحر؟
3: لا، سأتركه لك عاما آخر يحميك وتشبعين به قبل أن ينزل إلى البحر ويصبح ليس بحارا فقط، بل وصاحب مركب.
1: ونزلت إلى العمل، نوتي صغير السن، تأخذه المراكب فيرى ما لا يتوقع، وكلما رأيت ما هو جديد أتوق للمزيد.
5: أيها النوتي الزميل، تركك أبوك لنا وذهب إلى سفالة الزنج.
1: أعرف، لقد قرر أبي أن يحارب أكلة اللحوم، وأوصاني إذا حدث وقبضوا علي أن أنتقم له شر انتقام.
6: علمنا اليوم فقط أن أباك حقق حلمه.
1: ماذا؟ قضى على أكلة لحوم البشر؟
5: ليس هذا تماما، ولكنهم وضعوه كما يقال في قدر كبير مملوء بالماء الساخن، سلقوه كي يتخلصوا من طعمه المر.
1: هذا ما أخشاه. يجب أن يعرفوا أن لحمي أكثر مرارة.
5: ماذا تقصد يا أبا الجنيد؟
1: عما قريب سوف أصبح نوخذة وصاحب مركب، وأتوجه لفوري إلى سفالة. يجب أن أنتقم لأبي.
6: ولكن المكان الذي فيه هؤلاء الذين يأكلون الناس بعيد.
1: سمعت أنه يأتي بعد قنبلة.
5: بين قنبلة وهذا الموضع نحو 1500 فرسخ.
6: الموضع الذي تمضي إليه المركب بعد قنبلة هو مسيرة 42 زاما ونحوها.
1: لو أصبحت صاحب مركب فسوف أتخذ منك ربانا لمركبي. وافقت أم لم توافق؟ سوف تكون معي.
7: اطمئن يا رجل، لقد قمنا بتأجيل التهامك إلى وقت آخر.
3: أشكرك يا زومبي. يا زعيم أكلة لحوم البشر، لا أريد أن أحظى بهذه الإهانة.
7: أي إهانة؟
3: أن تبقوا على حياتي وتربطونني بالحبال حتى يأتي ابني وتمسكون به وتضعوننا في قدر واحد به الماء المغلي.
7: هذا يسمى بالأكل المزدوج. أكل اللحم المر لذيذ للغاية. الأب والابن معا.
3: أرسلتم رسالة كاذبة عبر المراكب والبحار أنني قضي علي بأسنانكم المشحودة حتى يأتي ابني أبو الجنيد للانتقام.
7: سنفعل ذلك حتى نلقنك درسا أنت وابنك، وينتشر الخوف في كل أنحاء البحار والمدن، ويحسبون لنا 1000 حساب.
3: لو أن فيكم أكولا حقيقيا للحم الناس لأخرج كبدي والتهمه الآن حتى أموت في شرف.
7: شرف؟ ما هو الشرف يا رجل؟
3: حقيقة لا أعرف كيف أفسر الشرف بالشرف لمن لا يعرفه. الشرف لا يعرف قدره إلا من يعرف معناه.
7: هل حضور ابنك هنا في لهفة للانتقام لك منا هو الشرف؟
3: أجل، ربما نعم، بل بالتأكيد.
1: ما هذه المخلوقات التي تسبح تحت سطح البحيرة القريبة من قنبلة؟
8: إنها التماسيح يا أبو الجنيد.
1: تماسيح؟ ولماذا لا تعيش التماسيح في البحر المالح يا ربان؟
8: إنها ضخمة الحجم، كبيرة الأسنان، قوية الفكوك، تأكل كل اللحوم حتى البشر.
1: ماذا تعني يا ربان؟
8: أمامنا خطران عظيمان، سكان البحيرة التي تأكل لحوم البشر، وأيضا سكان الجزيرة أنفسهم.
1: سوف نرمي لهذه التماسيح بالخراف المسمومة، لو أكلوها سوف تموت لتوها.
8: أخشى ألا تكون التماسيح من أكلة لحم الجيف.
1: نصيحتي أن تقذف بالخرفان 10 التي جئنا بها إلى المياه. نريد أن نقدم وليمة شهية للتماسيح.
8: أيها البحارة، ألقوا بالحمولة كلها إلى التماسيح، إنها جائعة للغاية، هذا هو الوقت المناسب.
1: رائع رائع، التماسيح تتسابق نحو لحم الخرفان، سيأكلون اللحم المسموم بالهناء والشفاء.
8: انظروا، تمساح واحد هو الذي يأكل بكل حذر. يا إلهي، إنه يفتح فمه كأنه يتقيأ ما يأكله.
1: ينظر إليه زملاؤه في حذر ملحوظ ثم يبتعدون عنه. التمساح يموت وهو يصرخ وزملاؤه يتراجعون. هذه هي خطتنا يا أيها الربان، ونرجو من الله أن نوفق فيه.
8: الآن التماسيح غاضبة وجائعة، لا تريد أن تموت مسمومة، لكن أمامهم خيار واحد،
9: أن يأكلوننا نحن ركاب السفينة،
1: أو أن نسير بالمركب نحو الشاطئ نجذبهم كي يمشوا حولنا، فإن رآنا أهل الجزيرة هجموا علينا.
7: اهجموا عليهم واربطوا كلا منهم في جذع شجرة كما أكثر الأشجار في جزيرتنا.
10: إنهم يطلقون علينا النبال.
9: تقدموا واحموا أنفسكم من النبال.
11: سمعا وطاعة أيها النوخذة.
9: ها حان وقت إطلاق النمور من الناحية الأخرى من الجزيرة. هذا دور مراكبنا الأخرى.
1: الآن أكلة لحوم البشر محاطون من الجانبين، من ناحيتنا التماسيح تهجم عليهم، ومن الجانب الآخر ينطلق عشرة نمور متوحشة.
9: يا إلهي، معركة غير متوقعة. هذا هو النوخذ ابن الجنيد.
12: أبي، لم أكن أتصور أن أراك على قيد الحياة. سلمك الله من كل شر.
13: وسلمك أنت أيضا يا بني. ها هرب أكلة لحوم البشر. لقد علمتك دوما أن تتقي شر النمور، وهذه هي معركتك القادمة بعد أن قضت التماسيح على سكان الجزيرة.
1: أعتقد أن المعركة التالية ستكون مواجهة شرسة بين النمور والتماسيح. أما أفضل شيء الآن هو أن نلوذ بالفرار.
0: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: عدوى المقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين، يا مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا تغاريد. أعزائي المستمعين، اليوم في هذه الحلقة راح نتكلم عن سنن البدو. ومن سنن البدو المعروفة واللي يعني هم متعارفين عليها الحوز. وعندي أعزائي المستمعين في هذه الحلقة عندي الشاعر محمد بن حميد بن مالك الحارثي. شاعر، كيف حالك؟
3: الله حييك،
2: عساك بخير.
3: نعم،
2: طيب
3: بعافية.
2: الله يبارك فيك.
3: كيف أحوالك؟
2: الحمد لله،
3: الله يعافيك.
2: احنا نطوف في البادية العمانية وافتكر تسمعنا، يعني
3: اسمعكم وانا اتابعكم. اتابعكم.
2: ايش رايك في المعلومات اللي ناخذها؟
3: معلومات حلوة.
2: الله يبارك فيك.
3: زين، هذه بتبقى للاجيال.
2: نعم. احنا ترى الهدفنا هو الاجيال، انهم يعرفوا يعني هذا الموروث العماني الجميل وهذه العادات وهذه التقاليد الجميلة.
3: نعم.
2: احنا اليوم بنتكلم الشاعر عن الحوز.
3: نعم.
2: البدو عندهم سنن، من هذه السنن يسمونها الحوز.
3: سنة وحوز.
2: السنة نعم. تختلف عن الحوز؟
3: تختلف. نعم
2: تختلف،
3: لأن السنة لها شيخ.
2: السنة لها شيخ،
3: لها شيخ. نعم.
2: والحوز
3: لا، حوز مع الجماعة،
2: مع الجماعة،
3: بين الجماعة في المنطقة.
2: طيب ناخذ إذن، ما دام ناخذ إذن السنن، خلينا مع الحوز بنتكلم عنه في حلقة قادمة.
3: الحوز نعم،
2: ولا هم يتبعن بعضهم بعض؟
3: لا يتبعن، لأن الحوز هذا قبل.
2: الحوز قبل السنة؟
3: قبل السنة. لأن الحوز هذاك والصلح، هو صلح وحوز.
2: صلح وحوز.
3: إذا صار مثلا وقع خلاف مع الجماعة، مشكلة معينة مثلا فراعي أو حدا خاف مثلا من حلال آخر، بوش ناقة ولا شيء ولا حاجة ولا غنم ولا خلاف صار، حاجة معينة وبينهم زعل مثلا، هذاك يسموه حوز.
2: يسموه حوز
3: بينهم، هو ترى
2: نصلح ما بينهم،
3: نصلح. هو حوز، يسمون بدو حوز،
2: يسمونه حوز، ما يسمونه صلح، يسمونه حوز.
3: هو بنفسر احنا بالمعروف صلح.
2: الصلح، لكن هو اسمه الحوز.
3: حوز بين البدو،
2: ويختلف عن السنة.
3: يختلف
2: عن السنة.
3: صلح الحوز تكلموا بين مثلا،
2: اختلفوا في بعضهم بعض،
3: اختلفوا في حاجة،
2: في حاجة معينة،
3: على ثاروا جماعتهم،
2: اختلفوا مثلا في الرعي،
3: راعي
2: مثلا، في مثلا في بوش مثل ما
3: بوش مثلا،
2: زواج مثلا بين بعضهم،
3: زواج ولا حاجة ولا بين
2: اجتماعية خاصة بين بعضهم بعض
3: بينهم.
2: قالوا تعال احنا بنسوي حوز بين فلان وفلان،
3: سوي حوز، نسوي نصلحهم ولا الحوز بينهم،
2: حوز بينهم
3: يعني. الصلح قبل الحوز.
2: اذا الحين احنا شعر يعني دخلنا في يعني مثل ما تقول موضوع جديد، يعني
3: جديد
2: يعني حوز
3: وصلح.
2: الصلح له معنى،
3: لا معنى الحوز،
2: والحوز له معنى.
3: هو المعنى،
2: خلينا نتكلم في الصلح
3: تقريبا المعنى واحد، على أن الصلح أخف من الحوز.
2: أخف من الحوز.
3: أخف.
2: كيف يعني؟
3: ممكن حاجة بسيطة مثلا،
2: هي الأشياء اللي تكلمنا عنها، الأشياء الاجتماعية
3: تكلمنا نعم عنها،
2: هذا صلح. صلحنا
3: وهو نفسه، المسمى يختلف،
2: مسمى يختلف.
3: الحوز والحوز تحويز المناطق،
2: تحويز المناطق،
3: تحويز مثلا.
2: كيف تحويز المناطق؟
3: لك حوزتك انت مثلا، قال عيد الى حوز المكان الفلاني، حوزه الرعي،
2: تحديد المكان،
3: تحديد. حوزه سموها البدو،
2: سموها حوزه، هي اللي جاء منها الصلح.
3: الحوز
2: تحديد
3: المكان،
2: يعني معناها بدقيق تحديد مكان معين.
3: والحوز مثلا الحكم،
2: لو
3: بدرات تدخل في الحوز،
2: تدخل في الحكم،
3: الحوز حكم حكم مثلا، نحكم بين الناس، هلا سووا بينهم حوز ولا ردوهم على الحوز،
2: ردوهم على الحوز.
3: الحوز
2: كيف فسر لنا يا
3: الحوز؟
2: الحوز فسر لنا
3: الحوز. الحوز
2: يجيب لنا شيء، مثال على شيء،
3: مثال مثلا اقول لك، صار مثلا خلاف هذا وسووا بينهم صلح، وما استويوا في الصلح قالوا حوزوا بيتهم، ردوهم على الحوز.
2: إذا ما اصطلحوا
3: قال الحوز
2: حوزوا بيتهم، ردوهم على الحوز.
3: بعد الحوز ذلك في شخص في القبيلة أو إنسان معروف
2: معين
3: قال لا حوز
2: إنسان معين اللي بيحوز
3: بيروحوا له عاد هو يحوز بيتهم،
2: هو اللي يحوز بيتهم متخصص
3: يعني. ما يشوف هذا إيش اللي خلاه
2: يعني هو مثلا نسميه يقول عقيد المكان عقيد المكان كبير
3: مسؤول المكان أو مسؤول المكان
2: أو شيخ حتى شيخ
3: لا رشيد
2: أقل من شيخ
3: لأن الشيخ هذاك الشيخ السن
2: عاد الشيخ هذاك عاد السن الشيء الكبير تروح للشيخ
3: كبير عاد ما اتفقوا ما صار حوز ما صلح وصاروا عند الحوز وما توصلوا على حل عاد انتقلوا عليه.
2: هم أكثر شيء خلافاتهم البادية، أكثر شيء خلافاتهم تكون على الرعي.
3: الرعي وفي البوش ولا الأغنام يمكن أحد يأخذ حاجة من فلان ولا يتجاهل في حاجة.
2: يتجاهله مثلاً.
3: نعم مثلاً أنا هذه ناقة تخصك أنت وبقول أنا حالي. هذا قاعد لازم هذاك صارت مشكلة لازم تكلموا فيها ويردوها على الصلح ولا على الحوز.
2: يردوها على الحوز. الحوز في الرعي مثلا إذا كان صاحب المكان يعني موجود. وفي واحد مثلا جو من الترحال مثلا هاي راحلين. هني يحددوا لهم مكان. احنا قلنا الترحال يحددوا لهم مكان.
3: يحددوه.
2: لكن إذا اختلفوا هني داخلوا بعضهم بعض صار بينهم.
3: لا عادي سير عادي سير ولازم بينهم يتحوز المنطقة. حوز هيك الحوز حوزة المنطقة. الحين عاد جاء ذاك الشيخ أو المسؤول هناك في حدد لهم. إنكم من جيت ووصلتوا لازم نحن نحدد لكم المكان اللي ترعوا فيه، مكان الفلاني إلى مكان
2: إلى مكان الفلاني. نعم. أو تسكنوا من مكان الفلاني.
3: مكان إلى مكان الفلاني. وما يلكم داخل أنتم في حوزة فلاني.
2: حوزة فلاني.
3: وحوزة فلان حوزة الحدود الحد.
2: الحد هنا مخصص.
3: الحدود.
2: لشخص على أنتم.
3: يسميها حوزة. حوزة.
2: حوزة.
3: حوزة.
2: حوزة ولا حوز؟
3: حوز. الحوز لا الحوز الحكم.
2: حوز الحكم.
3: الحكم والحوز لا حوزة المنطقة.
2: حوزة المنطقة. حوزة المنطقة. حوزة الحكم بعد هي.
3: حوزة الحكم روح.
2: يعني دخلت في مواضيع الشعر. إحنا دخلنا في مواضيع. يعني الشباب هذين الحين لازم يعرفوها.
3: يعرفوها الحوزة. حوزة تحديد.
2: حوزة تحديد المكان.
3: منطقة.
2: حوز الحكم.
3: حوز الحكم.
2: الحكم.
3: حكم في الخلافات. الصلح بسيط
2: شيء بسيط
3: يسوي يعني بينهم صلح
2: صار بينهم صلح صالح وبعض
3: صالح وتصافي
2: وتصافي وكلها مردودها ترجع إلى الرشيد ما يدخل فيها الشيخ
3: لا الشيخ السنة
2: هاي راح السنة بنتكلم
3: إذا ما سار عاد ما اتفقوا في الحوز وفي الصلح
2: هذا تروح عاد إلى
3: عاد ينتقلوا على الشيخ
2: إلى الشيخ السنة عاد هو اللي يحدد
3: الشيخ السنة هو عاد يسمع الكلام اللي جايين فيه مثلا ما ما ما ما ما قدر يتوصل بين حل في هذا الكلام اللي جايين يبدي برايه
2: وعاد. يبدأ برايه نقدر نسميها في اليوم محكمة استئناف هذا هو وصل عند هني
3: جايوا من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف
2: خلاص يعني ما ما
3: خلاص من وصلوا مع
2: من وصلوا عند الشيخ شيخ السنة عاد خلافهم
3: عاد الشيخ مقدر لأن فرع هذاك يسميه فرع وشرع
2: فرع
3: وشرع
2: شرع هاي روح تبغى له حل
3: إذا الفرع هذاك الفرع هو شيخ السنة يسميه فرع ما ما ما ما قدر لهم شيخ السنة عادي سيارهم
2: عاد يسيروهم إلى الشرع إلى القاضي
3: شرع المحكمة
2: القاضي إلى الدولة الحكومة
3: قاضي شرع وفرع
2: شرع
3: وفرع
2: شرع وفرع
3: وفرع
2: الفرع
3: اللي هو العام عاد الشيخ السنة وعاد الشيخ السنة وانت نازل
2: انت نازل
3: على الحوز وعلى الصلح
2: على الصلح هذا واذا شيء ما قدر عاد السنة يحول الى الى الى القاضي الى
3: الفرع مقدر الفرع يحول الى الشرع
2: الى الى الشرع الى الشرع
3: الشرع
2: طيب ناخذ قرودة ناخذ طارودة ناخذ طارودة
3: إن شاء الله
2: ونرجع مرة ثانية نكمل كلامنا
3: يقول شاعر سلطان مالك
2: الحافي
3: ناجي وفي منطقة وزميل عنده من الأيام وغردوا في الليل صار بينهم حوار تغرود بينهم هو الشاعر يقول سلطان عامر غزاله محزنه وتحني ولا غضيض الشره لم يافني هذه قصة سوابنا ما تسني يوم من غزاله من وشال توني قال لعامر ملومها غزالة ترايا الشني أنا شهدت لي مبلنها مبلني
2: الشني هو سلطان
3: سلطان
2: شاعر سلطان
3: سموه الشني شني.
2: لو عمك
3: الصغر
2: نعم
3: عمك ملومها غزالة ترايا الشني أنا شهدت لي مبلنها مبلني شالهن عويده مزباد يبني دوم الدنا في خاطري متبني
2: متبني
3: قال له سلطان من وصف عامر يا عرب بسمي
2: بسمي
3: هيشم بلاه بيوهر متعمي وعلى غضيض الشاله وصفه تمي خلا صحيبه من وشل مهتمي
2: مهتمي
3: قال له عامر سلطان بشكيبه قلاب يسمي سلطان بشكيلك قلاب يسمي وريت الدنا وسط الحشاة التمي من شوف يرعه بايغيب الهمي تدعي قليل الروز ميت غمي
2: تدعي قليل الروز
3: ميت غمي
2: قليل الروز نفسر الروز هذه
3: الروز اللي ما فيه ثقل
2: اللي ما فيه ثقل أو راية
3: راية صغير
2: ضعيف
3: ضعيف
2: راية ضعيف
3: ولا قلب صغير عقله ما مكتمل يسميه يعني. قليل روز
2: قليل الروز
3: نعم
2: قليل تدبير
3: انزين قالك فلان قليل روز
2: قليل روز
3: قليل روز ما له ثقل
2: هذا البدو يقول
3: نعم.
2: روز
3: غيرك فلان ما عنده روز قليل روز
2: وحتى في كلامنا
3: لا عندنا لحن عندنا حتى
2: نقول يعني في كلامنا انت رزت الريال رزته ولا ما رزته
3: رزته هو المقاس
2: المقاس يعني قصته قاس الشخص
3: لا لا
2: هذا الروز
3: نعم
2: هذا روز
3: هذا روز المقاس
2: روز المقاس مثل ما قلنا نكمل كيف
3: شاعر سلطان اسمعها محد هناك
2: بس بقول لك شيء شاعر
3: نعم
2: في لها تكمل
3: القصيدة
2: لها تكمل
3: تكمل القصيدة
2: نكملها في حلقات إن شاء الله
3: إن شاء الله
2: إن
3: شاء الله
2: لأن المخرج يقول لي
3: ما عندكم وقت
2: جزاك الله خير مثل ما يقولون ها
3: نعم.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة أعزائي المستمعين إن شاء الله راح يكون لنا لقاء في حلقة الغد مع الشاعر المعروف محمد بن حميد بن مالك الحارثي أيضا راح يكلمنا عن بعض المواضيع تخص البادية العمانية إلى اللقاء في حلقة الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: الخوارزميات. لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي، العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. يشهد العالم المعاصر تحولا جذريا في بنية النظام الاقتصادي العالمي، حيث لم تعد الموارد الطبيعية والقدرات الصناعية التقليدية هي المعيار الوحيد لقوة الدول، بل انتقل الثقل نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة. إن هذا النمط الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمدخلات أساسية في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، أدى إلى إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للتجارة والعمل والقيمة المضافة. ومع تداخل التقنيات الناشئة في مفاصل الحياة اليومية، أصبح فهم أبعاد هذا التحول ضرورة حتمية لرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية التي تضمن الريادة في ظل تنافسية عالمية محمومة لا تعترف بالحدود الجغرافية. مستمعين الأعزاء، يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه شبكة عالمية من الأنشطة الاقتصادية والعمليات المهنية والتفاعلات التجارية التي تتم عبر الإنترنت ومنصات التواصل الرقمي، وهو تطور طبيعي للثورة الصناعية الرابعة. بدأت بذور هذا الاقتصاد مع ظهور الحاسوب، لكنها تطورت مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى تحول الأصول المادية إلى أصول رقمية غير ملموسة. واليوم يتجاوز المفهوم البيع والشراء عبر الإنترنت ليشمل بنية تحتية معقدة من البرمجيات والشبكات والبيانات الضخمة التي تحرك عجلة الإنتاج العالمي بكفاءة وسرعة فائقتين، مما أوجد بيئة خصبة للابتكار المستمر وتوليد فرص عمل لم تكن موجودة في العقود السابقة. تمثل البيانات في الاقتصاد الرقمي المادة الخام التي توازي في أهميتها النفط في العصر الصناعي، حيث أصبحت القدرة على جمع وتحليل وتوظيف البيانات الضخمة هي المحرك الأساسي للقيمة الاقتصادية. وتعتمد الشركات الكبرى اليوم على خوارزميات متطورة لتحويل سلوكيات المستخدمين إلى رؤى تجارية دقيقة تساهم في تخصيص المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد. إن هذه الثروة المعرفية تمنح المؤسسات قدرة تنبؤية عالية، مما يقلل من المخاطر ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق دوائر اقتصادية تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية لمتطلبات السوق المتغيرة، وهو ما يجعل من امتلاك البيانات ميزة استراتيجية تفوق امتلاك الأصول الثابتة. يعد الذكاء الاصطناعي القوة الضاربة في الاقتصاد الرقمي، حيث يساهم في أتمتة العمليات المعقدة ورفع مستويات الإنتاجية إلى آفاق غير مسبوقة عبر تقليل الخطأ البشري وتسريع وتيرة الابتكار. فمن خلال التعلم الآلي تستطيع الأنظمة الرقمية الآن إدارة الخدمات اللوجستية وتحليل الأسواق المالية وحتى توليد المحتوى الإبداعي، مما يعيد تشكيل مفهوم القوى العاملة وتوزيع الأدوار بين الإنسان والآلة. إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والطب لا يساهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يؤدي أيضا إلى خلق نماذج أعمال ثورية تزيد من الناتج المحلي الإجمالي

0: للدول التي تتبنى هذه التقنيات مبكرا. ساهم الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي بشكل لافت، خاصة في المجتمعات النامية، من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة تعتمد على الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية. وتتيح هذه التقنيات لملايين الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر، كما أنها تقلل من تكلفة المعاملات وتزيد من شفافية التدفقات المالية، وتوفر للحكومات أدوات أكثر دقة لمراقبة النمو الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية. لا يمكن للاقتصاد الرقمي أن يزدهر دون بنية تحتية صلبة تعتمد على شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية ومراكز البيانات العملاقة التي تضمن سرعة تدفق المعلومات. وتستثمر الدول الرائدة مليارات الدولارات في تطوير هذه البنية، مدركة أن الفجوة الرقمية قد تتحول إلى فجوة تنموية واقتصادية عميقة تفصل بين الأمم. إن توفر إنترنت سريع ومستقر ومنخفض التكلفة هو الممكن الأساسي لتقنيات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، ويمثل الجسر الذي تعبر من خلاله الابتكارات التقنية لتتحول إلى مشاريع اقتصادية ملموسة وذات كفاءة عالية. تمثل الحوسبة السحابية العمود الفقري لتخزين ومعالجة البيانات في العصر الرقمي، حيث تتيح للمؤسسات الوصول إلى قدرات حاسوبية هائلة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة المادية، كما سمحت لشركات الناشئة بمنافسة العمالقة بفضل مرونة السحابة وقدرتها على التوسع السريع. ومن ناحية أخرى تبرز قضية السيادة الرقمية، حيث تسعى الدول لتأمين بيانات مواطنيها داخل حدودها الوطنية، مما يخلق صراعا بين عولمة البيانات والخصوصية الأمنية، وهو ملف شائك يتطلب تعاونا دوليا لصياغة بروتوكولات تحمي أمن المعلومات وتضمن تدفقها الاقتصادي السلس. مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية تصاعدت المخاطر السيبرانية التي تهدد استقرار الاقتصادات الوطنية وأمن الشركات الكبرى، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية قادرة على شل مرافق حيوية وتكبيد العالم خسائر بمليارات الدولارات. ويتطلب الاقتصاد الرقمي استثمارات موازية في الأمن السيبراني لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلكين والبنى التحتية المالية. إن بناء منظومة دفاعية رقمية قوية يعد ضرورة تقنية مهمة لضمان ثقة المستخدمين والمستثمرين في المنظومة الرقمية، وبدون هذا الأمان يظل النمو الرقمي هشا ومعرضا للانهيار في أي لحظة. مستمعين الأعزاء، تبرز تقنية البلوكتشين كواحدة من أكثر الابتكارات الثورية في الاقتصاد الرقمي، حيث توفر نظاما لا مركزيا لتوثيق المعاملات يضمن الشفافية وعدم القابلية للتلاعب. وتفتح هذه التقنية آفاقا واسعة في مجال العقود الذكية التي تنفذ تلقائيا عند استيفاء الشروط، مما يقلص دور الوسطاء ويخفض التكاليف الإدارية في قطاعات العقارات والشحن والتمويل. إن اعتماد البلوكتشين يعزز من كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويتيح تتبع السلع من المصدر إلى المستهلك النهائي بدقة مطلقة، مما يرفع من معايير الجودة والثقة في الأسواق الدولية. رغم المكاسب الهائلة للاقتصاد الرقمي، إلا أنه يواجه تحدي الفجوة الرقمية التي تهدد بتهميش الدول والمجتمعات التي تفتقر للوصول إلى التكنولوجيا أو المهارات الرقمية. إن تركز الثروة الرقمية في أيدي عدد قليل من الشركات والدول المتقدمة يثير مخاوف بشأن عدم المساواة العالمية واتساع الهوة بين من يملكون المعرفة التقنية ومن يفتقرون إليها. ويتطلب علاج هذا الخلل استراتيجيات دولية لدعم التحول الرقمي في الدول النامية والاستثمار في التعليم التقني وضمان وصول الجميع إلى أدوات العصر الرقمي ليكون هذا الاقتصاد وسيلة للارتقاء بالبشرية جمعاء لا مجرد أداة لمزيد من الاحتكار. تواجه الحكومات تحديا كبيرا في مواكبة سرعة التطور الرقمي عبر تشريعات قانونية وضريبية عادلة، حيث إن القوانين التقليدية لم تعد كافية لتنظيم نشاط الشركات العابرة للحدود التي لا تمتلك مقرا ماديا في الدول التي تحقق فيها أرباحا. وتبرز الحاجة الماسة لإصلاحات ضريبية دولية تضمن توزيعا عادلا للعوائد الرقمية، بالإضافة إلى قوانين تحمي المنافسة وتمنع الممارسات الاحتكارية للمنصات الكبرى. إن حوكمة الاقتصاد الرقمي تتطلب توازنا دقيقا بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستهلكين والدول، وهي عملية مستمرة تتطلب مرونة تشريعية وتعاونا دوليا وثيقا. مستمعين الكرام، يتطلب النجاح في الاقتصاد الرقمي ثورة في نظم التعليم والتدريب، حيث أصبحت المهارات الرقمية ضرورة أساسية للتوظيف في مختلف القطاعات وليس فقط في تكنولوجيا المعلومات. ويجب على النظم التعليمية التركيز على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين الأجيال القادمة من مواكبة التحولات المتسارعة. إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأهم في هذا العصر، حيث إن التفوق الرقمي للدول يقاس بمدى قدرة مواطنيها على الابتكار والتعامل مع التقنيات الحديثة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. بهذا نأتي مستمعين الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة
9: حديث البيئة
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية
9: حديث البيئة
10: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة البيئات الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي وهي من أكثر البيئات أهمية في هذا الأقليم الأطلسي الرطب وتشمل هذه البيئات الأراضي والمستنقعات والمروج الفيضية والمصبات والمراعي التي تغمرها المياه في الشتاء ثم تنحصر عنها في الربيع الأراضي الرطبة ليست أراضي مهملة كما كان يظن الناس قديماً هي في الحقيقة من أغنى النظم البيئية على الأرض فهي تحفظ المياه وتبطئ الفيضان وتنقي المياه من الملوثات وتخزن الكربون في التربة وتوفر موائل للطيور والأسماك والبرمائيات والنباتات المتخصصة وفي النورماندي الفرنسية توجد مساحات واسعة من المستنقعات والمروج الرطبة خاصة في مناطق تتأثر بالأنهار والمياه الجوفية والمد والجزر وبعض المنتزهات الطبيعية هناك تضم نحو 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسياج والمروج والسواحل وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية للتنوع الحيوي في الشتاء تمتلأ هذه الأراضي الرطبة بالمياه وهذا لا يعتبر خلل بل وظيفة طبيعية فالماء ينتشر فوق السطح بدلا من الاندفاع السريع نحو المدن والقرى والبحر وفي الربيع تبدأ المياه بالانحصار فتنمو الأعشاب وتظهر الحشرات وتعود الطبيعة للتغذية والتكاثر ولذلك فإن أبريل ومايو من الشهور المهمة في هذه البيئات وهذا الأمر أيضا ينطبق على البحيرات الضخمة والعظمى في بوتسوانا هذه البحيرات التي تمتد إلى 12 كيلو وأكثر ثم تنحصر إلى 6 كيلو متر مربع في أثناء فترات المد والفيضان وكل هذا يعني له أنظمة بيئية مختلفة وله وفرة كبيرة في الحيوانات ومرور الأسماك والكائنات الحية المختلفة هذا الأمر أيضا مع البيئات الرطبة الموجودة في أقليم النورماندي الفرنسي أو موجودة في الصين أو غيرها من المواقع حول العالم ومن النباتات التي يمكن أن ترتبط بالمناطق الرطبة في شمال غرب أوروبا القصب الشائع والأنواع معينة من السعديات الأعشاب من جنس الكريكس والصفصاف أيضا الصفصاف بشكل عام ينتشر حول المياه مواقع المياه الويلو الصفصاف ومن جنس السايلكس وهذه النباتات تتحمل التربة المشبعة بالماء وتوفر مأوى وغذاء للكائنات الحية المختلفة أيضا عندنا في البيئات الرطبة في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام تعيش أنواع أخرى من الأشجار تسمى قد يطلق عليها أيضا محليا عرعير ليست صيرت أو الصبار، وإنما نوع آخر من الأشجار التي تنمو في المناطق الرطبة وتتحمل حرارة الآثل، أشجار الآثل، ونراها أيضا بشكل وضوح في مسقط حول المطار، في المناطق الرطبة الموجودة حول مطار مسقط الدولي تنمو هذه الأشجار. وهذه الأشجار وإن كانت غير مفيدة بدرجة كبيرة، لكنها مهمة جدا لأنها تتصدى للأنواع الغازية، ممكن أن تخفف من الأنواع الغازية مثل أشجار المسكيت التي قد تنمو في هذه المواقع. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية في مواقعها الرئيسية وإن كانت ذات كثافة كبيرة لا يضر، بقدر ما يفيد ويمنع دخول الأنواع النباتية الغازية إلى هذه البيئات الرطبة. أما الطيور فهي من أوضح مؤشرات صحة الأراضي الرطبة، فوجود الطيور المائية والطيور الخواضة يعني غالباً أن هناك غذاء ومياه ضحلة ونباتات مناسبة. ومن أهم الطيور المرتبطة بالأراضي الرطبة في أوروبا طائر الكروان الأوراسي ومجموعة أخرى من الطيور ذات وهو طائر طويل المنقار يبحث عن غذائه في التربة الرطبة من خلال الحفر، مثل طائر النومينوس أيضا أركوتا، هذا الاسم العلمي له، ومجموعة من الطيور. وهذه الطيور في الأصل تعتبر indicators أو مؤشرات للأنظمة البيئية، كلما زادت أعداد الطيور هذا يعني الأنظمة البيئية صحيحة وسليمة والأمور تجري حسب الوضع الطبيعي والتقليدي، وإذا نقصت أعداد الطيور فهذا الدليل على وجود مشكلة في هذه الأنظمة البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. سلطنة عمان تستنكر وتدين الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. والرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. إلى التفاصيل. انطلقت أعمال معرض عمان للبترول والطاقة 2026 وأسبوع عمان للاستدامة 2026 تأكيداً على توجهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. يأتي معرض عمان للبترول والطاقة 2026 تحت شعار النجاح من خلال التعاون تحقيق مستقبل طاقة مستدام، كما تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن. وأكد سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، أكد أن تدشين الهوية المؤسسية ريكان يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل المجتمعي لقطاع الطاقة، ويعكس توجهاً وطنياً يعزز التكامل بين شركات القطاع لتحقيق أثر تنموي مستدام يضع الإنسان في صميم التنمية، رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد. احتفت وزارة الطاقة والمعادن بتكريم 57 جهة حكومية وخاصة بجوائز أسبوع عمان للاستدامة 2026 تقديراً لمبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتميزها في كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمحتوى المحلي. وتشكل هذه الجائزة منصة وطنية لتحفيز الابتكار وترسيخ الشفافية والمساءلة وتسريع الجهود الجماعية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2005، مع إبراز الدور المتنامي للاستدامة كمسار عملي لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واعدة ومشروعات قابلة للنمو وعوائد اقتصادية ملموسة. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وبناء عليه يكون اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة الموافق 18 من مايو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو الجاري. هذا وأكمل الوفد الطبي ببعثة الحج العمانية لهذا العام كافة استعداداته لتجهيز العيادة الطبية بمقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج القادمين من سلطنة عمان. ويضم الوفد 40 عضواً في مختلف التخصصات الطبية التي تتواءم مع الحالات التي يتوقع معاينتها والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحالات المرضية الأخرى، وكذلك طب الحشود، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا
والتحديات، حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن واشنطن طرحت 5 شروط تطالب فيها بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن، وعدم دفع أي تعويضات لإيران، والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، وربط إجراء المفاوضات بوقف الحرب في مختلف الساحات. وأكد التقرير أنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط فإن خطر العدوان الأمريكي سيظل قائما. في المقابل ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق 5 شروط مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبة المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتعويض إيران عن أضرار الحرب. رئيس الوزراء الباكستاني شهد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، وأكد الشريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، معتبرا أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم وبثقة جميع الأطراف. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وسط استهدافات متكررة رغم إبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذا فيما ردت قوة حزب الله بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في الجليل الأعلى، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. هاجمت أوكرانيا روسيا بأكثر من 600 طائرة مسيرة، وأعلنت موسكو مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية على روسيا منذ بداية الحرب. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 280 مسيرة أطلقتها روسيا، يأتي ذلك وسط توقف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت وزارة العمل عن توفر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية، وتوزعت الوظائف على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغرا وظيفيا بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون. تعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. سلطنة عمان تستنكر وتدين الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. والرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني ورياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال.

0: الحكاة. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعطي.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة. في الحقيقة إن السرد يفعل فعل الأصدقاء في طريقته في المواساة، ويجعل الخيال معزياً ومواسياً لواقعنا. فماذا لو كانت قصة اليوم تلتقط صورة للعائلة؟ تلك الصورة التي نظهر فيها جميعاً محشورين في بروازها الذهبي، لتلتقط لنا الصورة المثالية لعائلة ننتمي إليها جميعاً، لكنها تنكأ على جراحنا في زاوية ما، غير أن مثاليتها تمسخ بسرد كاشف وجريء لوقائع ما خلف هذه الصورة عبر لوحة فنية سردية بديعة. ترسم هذه اللوحة اليوم القاصة العمانية سارة المسعودي عن قصتها صورة العائلة. يحكي انطباعه عنها ضيفنا المترجم والناشر العماني الشاب علي المجاني. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي، وهي كاتبة من مواليد العام 1993، تكتب السرد والشعر، حازت على جوائز محلية عديدة في القصة القصيرة، وقد حازت قصتها صورة العائلة التي سنقرأها بعد قليل على المركز الأول في مسابقة القصة القصيرة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب عام 2022.
2: كنت تحاولين وضع ضربات الفرشاة الأخيرة على طرف ثوب أمك المبلل عندما نفد منك اللون الأسود للمرة الثالثة، وبالرغم من أن وجه أمك التي عادت من المطبخ قبل التقاط الصورة بقليل كان متجهماً، إلا أنك بذلت جهداً مضنياً لإعادة خلق وجهها. كان عليك أن تضيقي حدقتي عينيها ثم تبرزي خطوط التجاعيد حولهما حتى تبدو ابتسامتها المزيفة أكثر صدقاً وحقيقية. لم تتذكري قط كيف كانت تبتسم، حتى في المرات القليلة التي تبتسم فيها وتضحك مع العائلة كانت ابتسامتها تختلف تماماً عن ابتسامتها مع كل الآخرين خارج المنزل. لذلك كان عليك أن تبتدعي لها ابتسامة لا تعرفين شكلها وتعرفين صفتها، ابتسامة الأم مع العائلة. ثم كان عليك إعادة ترتيب مواقع أفراد العائلة في الصورة لتبدو لوحتك مثالية. لم يكن والدك يجلس في الصورة بجانب والدتك، ليس لأنه لم يرغب بمجاورتها كما لم تكن هي لتمانع ذلك، لم يعر أحد أهمية لذلك وحسب، إذ لم يكن أمراً يستحق عناء التفكير. فعلى مدى 42 سنة عاشاها معاً لم يفكرا قط بتبادل أي عبارات غزل أو أن يبديا لبعضهما أي شكل من أشكال المحبة والاهتمام. ربما كان والدك قد بادر في مرات نادرة وقليلة ليبدي بعض اللطف والاهتمام في أوقات مرض أمك الكثيرة، لكنه أحجم عن فعل ذلك سريعاً بعد أن أبدت والدتك ردة فعل تشي بأنه يتصرف على نحو درامي مبالغ فيه. لطالما كانا ينظران إلى وجودهما معاً وعيشهما تحت سقف واحد على أنه أمر حتمي ليس عليهما أن يبديا حياله أي محبة أو قلق، وخاصة بعد أن شاركهما الأولاد حياتهما الحتمية في ذلك المنزل. أصبحا يتصرفان على نحو آلي ومنظم، وجدا نفسيهما أمام أدوار لها مهام واضحة ومنظمة ترمي جلها إلى الحفاظ على رتم حياة رتيب.

ظهرها كاملة. كان عليك أن تضعي والدك بجوار أمك في اللوحة، لكن دون أن يتلاصقا، متجنبة أن يلمس جسده جسدها، حتى تبدو اللوحة مثالية على نحو مقنع. ولم يكن عليك إعادة خلق وجه والدك، إذ كان يبتسم في الصورة ابتسامة يائسة. لا تتذكرين عبوسه وتجهمه في وجهك كثيراً. كان دائماً ما يبتسم ابتسامات وضحكات عرفت لاحقاً أنها ليست كما تبدو عليه. تتذكرين وأنت ترسمين خطوطاً دقيقة بالأبيض والرمادي في شيب لحيته، كيف كان يبتسم في المصائب وعندما يشعر بالعجز، وكيف يضحك عندما لا يستطيع تحمل تكاليف شراء غسالة جديدة بعد طول تذمر من والدتك بسبب غسالتها المتعطلة، أو عندما يعرف أن ما سيدفعه ثمناً لطلب لك أو لإخوتك أو لوالدتك سيثقل جيبه، وسيدفعه ذلك لأن ينفق كل ما عنده فوراً ويحجم حينها عن التفكير فيما عليه فعله في الغد. فإذا لم يستطع تزويد الثلاجة باللحوم والأسماك والخضار لوجبات آخر أسبوع من الشهر قبل تسلم راتبه، سيضطر لاقتراض بعض المال من مديره أو من عمك. ولأن طلب اقتراض المال قد يقتله، كان يضحك بشكل هستيري، لأن عليه إذن أن يتدبر أمر. لن يحيطكم علما ملأ ثلاجة المطبخ والمخزن حتى لا يجوع أي منكم، ولن يشعر أحد بالتخمة، وسيسلم والدتك بعض ريالات مصروفاً لكم ومبلغاً احتياطياً صغيراً في حال احتجتم إلى أي شيء إضافي أو طارئ في غيابه. كما ستعرفون أنه لن يعود في إجازة نهاية الأسبوع إلا بيدين محملتين بالتعب والخبز الذي ستخزنونه في ثلاجة المطبخ لوجبات عشاء أسبوع غيابه اللاحق، وبعض الحلويات التي ستتحملون أنت وإخوتك انتظار عودته أسبوعاً كاملاً لأجلها، ولن يلحظ أحد منكم التشققات في يديه والإرهاق الذي يثقل جفنيه إلا والدتك التي لن تعير الأمر كثير اهتمام، إذ يبدو لها ذلك أمراً حتمياً لإتمامه دوره على أكمل وجه. لذلك ستعيدين رسم ابتسامته اليائسة، ولن تضطري لزيادة تقويس شفتيه، حيث تبدو حقيقية بما يكفي لتستنسخيها في لوحتك المثالية. وكل ما ستفعلينه هو محاولة تجاهل الخيوط المتهدلة من أكمام ثوبه الأبيض، وطمس بعض الإصفرار القليل البارز عند ياقة ثوبه بسبب كثرة الاستعمال. فبالرغم من أن الصورة قد التقطت في العيد، إلا أنه لم يكن يظن بأن عليه أن يخيط ثوباً جديداً له طالما كان بالإمكان ارتداء ثوبه هذا. وبالقليل من التشديد على عامل مغسلة الملابس، سيعود الثوب جديداً ونظيفاً وملائماً لارتدائه في العيد. ففي كل مرة تلوح له الرغبة بشراء شيء خاص له، يشعر بأن ذلك سيكون ضرباً من الأنانية وهدراً للمال، ويفضل عوضاً عن ذلك أن يشتري بقيمته صندوق فاكهة موسمية من تلك التي ليست ضمن قائمة الفواكه التي اعتاد تزويد الثلاجة بها، أو أن يقوم بإصلاح مؤجل لقفل أحد أبواب المنزل، أو شراء اسطوانة غاز احتياطية للمطبخ. وحتى عندما هممت برسمه لم يكن ليكلفك هدر الكثير من الألوان عليه، فثوبه وشعره ولحيته كلها باللون الأبيض. ما إن فرغت من رسم والدك حتى شعرت فجأة بنسمة هواء دافئة تزامنت مع انتهاء السيمفونية الخامسة لماهلر، وحل صمت عذب في المكان. وقبل أن تبدأ المعزوفة التالية في القائمة الموسيقية التي أعددتها خصيصاً للاستماع لها أثناء رسم هذه اللوحة، كنت قد هممت برسم التجاعيد على يد جدتك التي تجلس خلف أختك الصغيرة في زاوية إلى يسار الصورة. كنت تحبين تفاصيل يديها كثيراً، لذلك كانت أول جزء قررت البدء برسمه في جسدها
وحالما انتهيت من رسمها شعرت بذات الدفء الذي كان يغمرك كلما أمسكت بهما، وبذات الأمان الذي كنت تأنسين له كلما أطالت في ضم يديك بين يديها وانغمست في تلمس جلدك والمسح على يديك، معقبة ذلك بتعليقها الذي لا تملين من تكراره عليك، بل تبتهجين به في كل مرة تجلسين فيها بقربها. تبدين هزيلة جداً، لماذا لا تأكلين جيداً؟ عليك أن تسمني. كانت جدتك في الصورة تحدق في الفراغ، لم تكن نظراتها تكشف عن أي موقف تتخذه بعد 93 عاماً تجاه الحياة، إلا كونها لا تعبأ حتى بلحظة الفرح تلك حينما يلتم شمل العائلة في صورة واحدة في العيد، إذ بدت لك وكأنها تستريح في زاوية نائية على مقعد في الفراغ. كنت حينها تحاولين جاهدة أن تضعي مسحات ناعمة بالفرشاة على اللوحة خشية أن يتأذى وجهها الجميل. بعد سنتين من التقاط تلك الصورة صلى أبوك وإخوته صلاة الميت على أمهم، ثم دفنوها في مقبرة القرية، وعاد كل واحد منهم إلى بيته ليتناول الغداء ويمضي في شؤون حياته. تعامل الجميع مع موتها على أنه أمر حتمي، كانوا على استعداد تام لحدوثه، وقد ساعد انتشار الجائحة في البلاد حينها ومنع مراسيم الفرح والعزاء في اختصار طقس الحزن وانتهائه سريعاً. وما زلت تحتفظين بصورة الألم تلك، حيث كنت وحيدة في حزنك وفقدك، وقد كانت اللحظات الوحيدة التي حملت بهجة تذكر ومعنى كبيرا لك في منزل العائلة هي في ذكرياتك مع جدتك. لكنك ومنذ وفاتها كنت تحاولين تجنب استعادتها، إذ كنت تخشين من أن كثرة التركيز عليها والابتهاج في تذكرها قد يعني أنك تجازفين بإتلافها. ثم كان عليك أن تشرعي في مسح تورم عيني أختك التي تصغرك بخمس سنين في الصورة، وابتداع بريق لهما في اللوحة، بريق لم يكن لتلمحيه فيهما إلا عندما تنتهي من كتابة قصيدة، وهي لم تكن تكتب الكثير من القصائد، لذا فقد كان يصعب عليك تذكر ذلك البريق على نحو أكثر دقة. عندما سألتها مرة وهي تمسك بديوان شعري لشاعرها المفضل لما لا تكتب الكثير من القصائد، أجابت: لما العناء، ما دام الذي أبحث عنه أمامي. ثم كان عليك أن تتذكري تفاصيل الفستان الأزرق الذي رغبت بشدة أن ترتديه في أول أيام العيد، لكن والدتك رفضت ذلك بوجه غاضب وصارم، حيث اعتادت أن ترفض أي شيء لم تتدخل في اختياره ولم تقرر شراءه حتى ولو توافق ذلك مع ذائقتها، ما يهم أن تكون هي من قررت أولاً في شأنه، وإلا فإنه سيبقى شاهداً على التمرد ومخالفة طريقتها في سير الأمور. لذلك بكت أختك كثيراً في الليلة السابقة حتى استيقظت بعينين متورمتين. كان عليك أن تتذكري نقوش الفستان لتلبسيه إياها في اللوحة عوضاً عن الثوب الذي قرر

وهو الابن المفضل عندهما. ومنذ أن بلغ 15 من عمره كانا يليانه مسؤولية أي قرار لا يستطيعان اتخاذه، وكان نتيجة لذلك يحب أن يبالغ الجميع في احترامه وتقديره، حتى أنه كان يغضب إن أخطأ أحد ما في نطق اسمه أو حاول تدليله، فقد كان من فرط هشاشته التي تعرفينها جيداً يعد ذلك تقليلاً من شأنه، ولم يكن يحب أن يسبقه أحد في فتح المواضيع معه، وإن حدث وسمح بذلك فسيحرص على أن يمسك بدفة الحوار ويعيد توجيهه ليثبت أنه المتحكم بزمامه. ولذا كان من الصعب عليك البدء بفتح حوار معه كما يحدث بين الإخوة الطبيعيين. وحتى في المرات القليلة التي يحصل فيها حوار بينكما يكون متركزاً على وصاياه الأبوية، ففي كل حديث يدور بينه وبين أحد أفراد العائلة كان يحرص على أن يطعمه بالنصائح والوصايا. وللمزيد من التأكيد على رصانة آرائه ووصاياه كان دائماً يستعين بالشواهد والأحكام الدينية تغلب على صوته النبرة الأبوية والذكورية، لذا كان الصمت هو الحاسم في علاقتكما حتى في مشاويركما الطويلة وأنتما في السيارة وحدكما معاً. يشد قبضة يده اليمنى في الصورة على مسبحة بأحجار بيضاء، لذا كان عليك أيضاً أن تقومي بإرخاء قبضة يده وفتح أصابعه وإزاحة المسبحة منها ليبدو منظره في اللوحة حقيقياً على نحو مثالي، ثم ستقومين برسم مزهرية بورود بيضاء في الطاولة الفارغة والموضوعة أمامهم في الصورة. لم تكن تحب أمك وضع المزهريات والتحف في البيت، فهي تظن بأنها زينة زائدة عن حاجة الحياة الرتيبة التي رسمتها لذلك المنزل، ولم تكن تحب الزهور لفرط رقتها وسرعة ذبولها وموتها ثم تجميعها للغبار بعد جفافها. إن أقصى ما كان يمكنها أن تضعه من زينة في المنزل هي اللوحة الرخيصة للكعبة ومشهد الحجاج يطوفون حولها في موسم الحج، والتي حصلت عليها هدية من معلمة التربية الإسلامية عندما حصلت على الدرجة الكاملة في اختبار التجويد، وغالباً ما كانت ستحتفظ بها لولا أنها ظنت بأن التخلص من لوحة مشهد مقدس كتلك سيكون ضرباً من الكفر وقد يجلب لبيتها لعنة ما. ولكنك ستقررين أن المشهد الطبيعي هو ما يلائم لوحة العائلة، لذلك سترسمين مشهد أشجار متراصة وحقول خضراء في صورة الجدار من خلفهم، وستسرفين في رسم التفاصيل التي تمتلئ بها مخيلتك. تبدو لوحة العائلة الآن مكتملة ومثالية، لا ينقصها إلا فرد واحد، بالرغم من أن الصورة بين يديك تبدو مكتملة لمن لا يعرف عدد أفراد عائلتك، إلا أن في الحقيقة كنت تنقصينها، فحين التقطت تلك الصورة كنت تجربين ضبط إعدادات الكاميرا، طلبت من الجميع أن يصطفوا بجوار بعضهم بعضا لعمل بروفا والتقاط صورة تجريبية، أخذ كل واحد منهم موقعه، ثم قمت بالتقاط تلك الصورة التي كانت تبدو حينها جيدة ومكتملة ومثالية، لذلك قررت في اللقطة الثانية ضبط المؤقت والإسراع لتأخذي موقعك بجوار جدتك استعداداً للقطة التالية. لكن ما حدث أن الكاميرا انطفأت فجأة بسبب نفاد شحن البطارية قبل أن تلتقط تلك الصورة، وعندما طلبت منهم الانتظار لحين إعادة شحنها تململت أختك الصغيرة وبدأت تظهر ملامح الغضب على والدتك. ادعى أخوك بجديته المعهودة أن عليه أن يسرع للاستعداد لذبح الأضحية، قال والدك إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء وأنه سيلحق بأخيك. ربتت جدتك على كتفك ومسحت على يديك بأن لا عليك، ستلتقطين صورة أخرى للعائلة في فرصة أخرى مواتية، لكن الفرصة الأخرى لم تأتي، فجدتك قد توفيت، ويندر أن تجتمع العائلة في غرفة واحدة وفي مزاج جيد وملائم لالتقاط صورة تجمعهم معاً.

0: وحين انتقلتم إلى منزلكم الجديد طلبت منك والدتك أن تقومي بطباعة الصورة التي التقطتها في صباح العيد لتقوم بتعليقها في الصالة، وقد كانت هي الصورة الوحيدة التي تجتمع فيها العائلة. بعد أن استقرت الصورة التي طبعت بمقاس 35 على 50 سنتيمتراً وبإطارها الذهبي في موقعها على جدار الصالة، أبدى الجميع إعجابه ورضاه عن صورته فيها. لم ينتبه أحد لأي نقص فيها، ولم يلحظ أحد غيابك، وظل اكتمال تلك الصورة بغيابك فيها جرحاً غائراً لسنين عدة. وكان ذلك أول ما أخبرت به معالجتك النفسية التي اقترحت عليك إعادة رسم صورة العائلة. وبما أنه قد تعذر لم شمل العائلة في صورة أخرى، وكنت أنت توزعين ضربات فرشاتك على وجوه أفراد عائلتك في اللوحة الكبيرة، قد تركت فراغاً حيث يجب أن يكون موقعك في الصورة، وكنت قد وضعت في حسبانك أنه لو تكررت الحادثة وحدث أي شيء قبل أن ترسمي صورتك بين أفراد العائلة، سيبقى الفراغ هائلاً وملاحظاً ومزعجاً ولا يمكن لأحد أن يتجاهله. وقبل أن تهمي برسمك خطرت في بالك فكرة أن تقومي بعمل بروفا للوحة العائلة كما حدث حين التقطت الصورة، وحتى تتأكدي من حصولك على موقع جيد وصورة ملائمة في لوحة العائلة. قررت دخول اللوحة وتجربة الجلوس بابتسامة عريضة بجوار جدتك. حينها غمرك دفئها الباذغ وسحرتك بهجة العودة إلى اللحظة التي فاتتك قبل 10 سنوات، فألقيت بفرشاتك خارج اللوحة وبقيت عالقة للأبد خارج صورة العائلة داخل اللوحة.
1: كانت هذه قصة صورة العائلة للكاتبة العمانية سارة المسعودي.

0: الآن دعونا نسمع من ضيفنا المترجم والناشر علي المجيني انطباعه عن قصة اليوم. أستاذ علي، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، سعداء جدا بحضورك اليوم في الحلقة.
1: مرحبا أستاذ أسماء، شاكر لك جدا على هذه الدعوة ومتحمس للحديث حول هذه القصة.
0: لا شك، يعني علي أنا وأنت يعني معجبان بهذه القصة، وأنت قلت أنك قرأت هذه القصة منذ سنوات ولا زالت دهشتها عالقة في رأسك وأيضا تفاصيلها. فدعنا نأتي للتفاصيل. يعني الكاتبة هنا تركز عن ما نعرفه عن جفاء البيوت، عن غياب العاطفة في العائلات التي لم تعتد على التعبير عن المحبة، عن أبوين يعني لا يمارسان أدنى نوع من تبادل عبارات الغزل إلا في أوقات مرض الأم، علاقة أدوار، علاقة آلية، علاقة أدوار وأبناء كما لو أنها في ترس آلة رأسمالية. ثم أيضا يعني ذلك الأب الذي لا يهتم بنفسه ويعتبر الاهتمام بنفسه ضربا من الأنانية في سبيل أن تسعد العائلة. ثم التفاصيل كثيرة عن أدوار الأب الذي يجلب الطعام إلى البيت، عن قائمة الخضار، عن الغسالة المعطوبة، عن الأدوار التي يمارسها الأب داخل البيت. يعني هذه التفاصيل تذكرنا بأسلوب الكاتبة الكندية أليس موندرو في بناء العوالم الداخلية من التفاصيل اليومية. فنبدأ الحديث عن شعرية هذه التفاصيل الدقيقة في هذه القصة، وأنت كمتذوق للأدب العالمي وكمترجم أيضا، ما هو أول انطباع تأخذه عن قصة مليئة بهذه التفاصيل الحركية والنفسية الدقيقة؟
1: طبعا لا يخفى على أحد حجم التفاصيل الظاهرة والتي للوهلة الأولى يعني قد يخدعك تعودك أو غالبية ما تقرأ بأنه هذه التفاصيل هي موجودة كجزء من البناء السردي، لا تؤدي أي دور أساسي وظيفي بشكل خاص أو مميز. إنما ما يكتشف الإنسان مع القراءة أو مع تكرار القراءة أو مع حتى يعني فكرة الاستمتاع، لما تجي تقيم تجربة قراءتك لهذه القصة تجد أنه كل تفصيل مذكور يمثل أو يشكل حالة شعورية عند القارئ أو المتلقي.
0: صحيح.
1: ويعني هذه التفاصيل ما موجودة كدور وكديكور أو كإضافة غير ضرورية. أضف على هذا كله أنه هذه التفاصيل قاعدة تفضح، يعني هي ما بس يعني مثلا دشداشة فيها بقعة صفراء أو يعني لا نتحدث عن لبس متسخ أو يعني أم سليطة وما شابه ذلك، لا، هذه التفاصيل تفضح علاقة الشخصيات بالعالم وعلاقتها وكيف تدير علاقتها ببعضها. فيعني مسألة التفاصيل بالنسبة لي في هذه القصة هي ربما تعتبر واحدة من أقوى نقاط القوة اللي تتميز فيها القصة، بعيدة تماما عن مسألة الاستعراض اللغوي أو الاستعراض السردي إن صح التعبير. والمهم في هذا كله هي فكرة أنه هذه التفاصيل كلها تؤدي وظيفة شعورية يشعر بها القارئ والمتلقي بكل سهولة وسلاسة دون أن يكون هناك تخمة مثلا أو حاجة زائدة عن الحاجة. فهذا ألذ أو أجمل ما في هذه القصة، هي مسألة اعتمادها على التفاصيل.
0: صحيح، فهي قصة يعني تحكي عنك وعني وعن كل أحد، لأنه العائلة هو مكون رئيسي في حياة الإنسان في وجوده، فمن الطبيعي أن تكون هذه التفاصيل حاضرة بشكل يعني طبيعي وتمسنا بشكل مباشر. أيضا يعني نأتي الآن يعني بشكل تفصيلي في الحديث عن ضمير المخاطب في هذه القصة. اختارت سارة أن تخاطب بطلتها بأنتي طوال النص. بالنسبة لي هذا مش فقط قرار تقني بريء، بل هو متعمد ومقصود. فما الذي يفعل ضمير هذا الضمير بالقارئ وبالحكاية نفسها في اعتقادك؟
1: يعني ربما أنطلق من الادعاء بأنه استخدام سارة لهذا الضمير إنما هو تمهيد لتلك اللقطة التي تحدث في نهاية القصة بكل وضوح وصراحة. ربما لو لم تستخدم سارة، لو استخدمت ضمير المتكلم مثلا، لجاءت القصة أشبه بالاعتراف الناقص، الاعتراف غير الكامل. هناك انقسام داخلي في شخصية البطلة واضح، وربما يعني تجلى هذا الوضوح من خلال استخدام ضمير المخاطب عوضا عن ضمير المتكلم ليؤدي دور البطلة. في البداية قد يدخل القارئ في شعور معين أنه من المتحدث، لكن كل هذه التفاصيل التي تأتي، هذه التفاصيل تأتي قادمة من عقل البطلة، بالتالي يستنتج القارئ بطبيعة الحال أن هناك انقساما في شخصية البطلة ليواصل القراءة، وينتهي إلى أن هناك انقساما فعليا حادثا على أرض الواقع في شخصية البطلة. بالنسبة لي أيضا هذا يعني استخدام ضمير المخاطب هو اللي يدفعك نحو قراءة الجملة التالية، فالجملة التي تليها، فالجملة التي تليها، وأيضا يعني يجعل خاتمة القصة كما أسلفت قابلة للتصديق، واضحة ومبررة جدا، يعني وكأنها حبة الكرز اللي على الكيكة، خلينا نقول
0: صحيح.
1: حاجة بهذا المعنى. يعني استخدام ذكي جدا، فوق أنه يتماشى ويمسك بنية القصة كلها مع بعض بشكل منطقي، فوق هذا كله يحافظ على التوتر الداخلي ويخليك يدفعك نحو قراءة الجملة فالجملة والصفحة فالصفحة من هذه القصة الرائعة.
0: نعم، يعني كما لو أنك فعلا تلتهم كعكة، يعني هناك نوع من الجاذبية في الانتقال من جملة إلى جملة، يعني سرد بارع يعني بلا شك. يعني دعنا نذهب علي إلى مستوى القصة. يعني ثمة مستويين زمنيين في آن واحد، البطلة ترسم الآن وتتذكر في الوقت ذاته، لكن اللافت أيضا أن الرسم لا يسبق الذاكرة ولا يليها، بل يستعيدها ويعيد تشكيلها. فالبطلة مثلا تجلس لترسم لوحة عائلية، لكنها لا ترسم ما تراه بل ما تريده، ما تتمناه. تزيل المسبحة من يد أخيها، تمحو اصفرار ثوب أبيها، تمنح أختها الفستان الأزرق الذي رفضته الأم. فالبداية من يعني بمعنى آخر هي مشروع تجميل للواقع لا توثيق له. ثم في نهاية القصة، لكي تجعل اللوحة مثالية أكثر، تنشر الحقول الخضراء في الخلفية والأشجار المتراصة، يعني في محاولة أن تتقصى الإخضرار وسط سواد قاتم وخفيف اللوحة كلها. كيف فهمت هذه العلاقة بين ما هو كائن وموجود الآن وما تأملت البطلة أن يكون عليه الوضع؟ البطلة كإنسان يتمنى أبسط مشاعر الدفء والحميمية في العائلة يعني.
1: فعل الرسم بحد ذاته في هذه اللوحة كما يظهر من خلال هذه في هذه القصة وكما يظهر من خلالها يمكنني وصفه بأنه كأنه هو مساحة المقاومة اللي قررت أن تشتغل من خلالها كاتبة القصة وبطلتها في آن واحد. عدم رضاها على الواقع، يعني لم تكتفي بعدم الرضا على الواقع، بل صارت البطلة تبحث عن مساحات جديدة من خلال النسخة المتخيلة من الواقع، فلنقل لم تكتفي بأن تتخيلها بل حاولت توقيع المتخيل، فهي تتحرك بين الواقع فالخيال فالواقع مرة أخرى. وربما هذا ما يميز واحدة من يعني ميزات هذه القصة، أنها يعني تسترد نوع يعني تشعرك بأن بطلتها تسترد الغائب عنها، نوع من العدالة الرمزية إن صح التعبير، يعني اللي حاولت تحققها لذاتها لأختها عن طريق إلباسها القميص أو الفستان
0: فستان
1: الأزرق،
0: أزرق.
1: لأبيها الذي لم يكن يعتني بنفسه بشكل كافي إلى آخره. فهي مساحة مقاومة وتعديل، ويعني ومحاولة لتحقيق العدالة وإن بشكل رمزي في هذه القصة وهذه الأحداث.
0: صحيح.
1: وأضيف على هذا كله، ربما هي محاولة من بطلة القصة أن تعيد ترتيب الماضي بحيث يصبح محتمل على الأقل كذكرى، إلا أن هذا الشيء نهاية القصة تجعله غير وارد، لأن هي غير مهتمة بالماضي الآن بوصفه ذاكرة أو ذكرى يجب احتمالها، هي مهتمة بالماضي بوصفه مكانا تريد تجميله والعودة إليه، ليس النظر إليه من بعيد.
0: جميل جميل علي، أشكرك يعني على آرائك الجميلة ونظرتك العميقة لهذه القصة. ولا شك يعني عندما تكون القصة مرتبطة نفسيا بمن يقرأها يستطيع أن يعبر كثيرا عن ارتباطها النفسي به. شاكرة لك علي وجودك اليوم في هذه الحلقة من برنامج الحكاءة، وشاكرة لك تلبية الدعوة، ولعلنا ربما نستضيفك في برامج أخرى من دورات البرامجية لهذا البرنامج مستقبلا. شكرا جزيلا علي.
1: شكرا أسماء، شكرا للإضافة، وشكرا لأسئلتك الرائعة.

0: إذن نصل إلى نهاية حديث اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم أعجبتكم وأثارت اهتمامكم. كونوا معنا لتقصي السرد العذب في الحلقات القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: ساعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
2: في البداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
3: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
6: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
7: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
8: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
9: تكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
10: يسعد صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة
0: المد. اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
11: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
0: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب.
4: مجال أرض السفن،
0: مجال
4: ميناء السفن، مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
4: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق. الألف الرابع قبل الميلاد، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، وهذه من أهم الفترات اللي مرت على تاريخ عمان مجان القديم، اللي كانت فيه التحولات الكبرى في عمان، سواء كان على مستوى المعثورات الأثرية اللي وجدت في عمان، سواء كان على مستوى التواصل مع العالم الخارجي، وأيضا نوعية الآثار اللي وجدت في السلطنة تدل على أن هذه الفترة كانت مزدهرة جدا، وهي من الفترات المهمة اللي ارتبطت أيضا عمان فيها بحضارة السند وحضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. كنا في الحلقة السابقة نتكلم عن أهم المعثورات التي وجدت خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا عن كثير من المعثورات اللي وجدت في هذه الفترة، وكانت أيضا من ضمن هذه المعثورات اللي هو النحاس اللي طبعا اكتشف في عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وكانت أيضا قبل هذه الفترة، يعني خلال 3400 قبل الميلاد وما قبلها، كان يستخدم أيضا معدات الصيد المتنوعة مثل الصنارات وغيرها، كانت تصنع من الأصداف والأحجار، ثم تحولت يعني المعدات والأدوات اللي أصبحت تستخدم في مجان إلى استخدام النحاس. أيضا ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث ما يسمى بالمقابر الركامية. أيضا بدأت الواحات الزراعية في المناطق الداخلية عند سفوح جبال الحجر الشرقي والغربي، بدأت تظهر أيضا فيه واحات زراعية، وبدأ أيضا الإنتاج الزراعي يظهر في تلك الفترة. نواصل أهم المكتشفات اللي عثرت في عمان مجان خلال هذه الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. من ضمن المعثورات صنارات نحاسية اللي هي طبعا يعني تستخدم في الصيد، وخاصة الصنارات اللي تصنع لصيد أسماك التونة. طبعا منذ الألف السادس والألف الخامس بدأ يعني ظهور أنواع من معدات الصيد في مجان، لكنها كانت تصنع من الأصداف. أما التحول إلى صناعة الصنارات النحاسية كان يعني نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا غطاسات

0: اللي هي طبعا الثقالات اللي تستخدم في تثبيت الشباك، وأيضا آلاف من عظام الأسماك عثر عليها. وطبعا هذا يدل على يعني على أن الأسماك الكبيرة كانت تستخدم في التمليح والتخزين والتصدير في نفس الوقت، وأيضا ترسل إلى المستوطنات الداخلية داخل عمان. أيضا عثر على كثير من مواقد النار والحفر المليئة بالحجارة المحروقة إلى جانب الرماد وعظام الأسماك. طبعا هذا يدل على أنه كان أيضا تدخن الأسماك للتصدير، وهذه من أهم المواقع اللي عثر عليها هذه المعثورات في رأس الحد. موقعين يسمى الموقع الأول HD6 وHD1، وأيضا عثر على طبقات لحبال وشباك وسلال، يعني أنواع من الشباك اللي كانت تستخدم لصيد يعني الأسماك. لكن ما الميزة اللي كانت تميز هذه المخلفات واللقى الأثرية اللي عثر عليها، أن أحجام الشباك كانت من الأحجام الكبيرة، وأيضا غطاسات الشباك اللي هي الأثقال اللي كانت تستخدم أيضا من الأحجام الكبيرة أيضا، ما يدل على أن كانت التقنية أكثر تطورا، وحتى أكثر تطورا من داخل الخليج العربي. يعني في بحر العرب كانت تقنية الصيد متطورة في تلك الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 6000 سنة من الآن. وأيضا كانت تصاد الدلافين والسلاحف. طبعا السلاحف في كثير من مواقع عمان وجد أنها كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ القدم، منذ أكثر من 5000 سنة من الآن، 6000 سنة من الآن كان الإنسان يعتمد على السلاحف ويعتمد على الدلافين في الغذاء، وأيضا يستخدم الشحوم والدهون هذه الكائنات في أغراض أخرى يحتاجها. طبعا هذه كلها نحن نتكلم عن نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أصبح أيضا النحاس يستخدم بصورة أوسع، ودخل في صناعة صنارات الصيد والأوتاد والسكاكين والأزاميل وعدد من الأدوات الصغيرة الأخرى، كما بقيت أحجار الصوان. طبعا الأحجار تستخدم منذ فترة أقدم من كذا بكثير، يعني كثير من يعني الأحجار كانت تستخدم من الفترة القديمة اللي هي الألفية السادسة والألفية الخامسة، لكن استمر استخدامها. وطبعا أنواع من الحجر يسمى الحجر الصابوني، كان يعني يصنع منه الخرز، كما عثر على عقود أيضا من الاستيتايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي ثم يعرض لدرجة حرارة تفوق 1000 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيتايت إلى أجزاء صغيرة. وجدت هذه المعثورات بكميات كبيرة وكانت تصنع محليا، يعني عندهم صناعات أيضا كانت متقدمة تستخدم درجة حرارة مرتفعة جدا لصناعة أيضا أنواع من الحلي المختلفة. أيضا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد أقرت حياة الرعي في عمان، يعني بدأت تظهر حياة رعي يعني المواشي بشكل عام في السلطنة، وأيضا تطورت مهنة الصيد، يعني من كانت في الصيد عند مناطق الساحلية وفي الأخوار وفي الخلجان، إلى أصبحت يمارس الصيد في أعالي البحار منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا من خلال تطور يعني قوارب أو سفن الصيد اللي كانت تستخدم، وأيضا تطور الملاحة بشكل عام، وأيضا بدأ يعني يظهر ما يسمى بالقبيلة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن مجان خلال نهاية الألف الرابع بداية الألف الثالث قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهراً مع الدكتورة فنى العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.
8: رسائل المناسك لأقوم المسالك في رحلة عظيمة ومشاعر مبارك.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات.
8: رسائل المناسك.
9: أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله.
8: رسائل المناسك.
9: أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها، رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: نطل معا على تداعيات الكلمات وظلالها،
1: ونتأمل في هذا الجزء الثاني في سيرة الطيور،
0: مشدوهين بهوائها وأمدائها،
1: بترحالها وأشكالها وأصفارها والأساطير التي نسجت حولها.
0: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: تقول حكمة قديمة: إذا ساد التضامن بين الطيور استطاعت أن تحلق بالشبكة، أما إذا قام الخلاف بينها فإنها تقع كلها فريسة فيها.
1: إن الطيور تعلمنا سر النظام البديع في الفوضى، كما تعلمنا أرواحها شهوة الحنين والسفر والشعور بالزمن والفصول. إنهن ولدنا من الانحناء الأول لأطول ترنيمة، يأتينا كالكلمات من الجرس الكوني وينكتبنا من تلقاء أنفسهن، كما عن تناغم في أطول مقطع شارد سمع يتردد في العالم أبدا.
0: يقول الروائي ويليام فوكنر: لو كان لي أن أعود إلى الحياة بعد الموت فإنني أتمنى أن أخلق طائرا من الطيور التي لا نفع فيها، لا يكرهها أو يحسدها أحد، ولا يحتاج إليها أو يرغب فيها إنسان، ولا تفزعها أي أخطار، ويكفيها أي شيء لتقتات به.
1: لكن الحقيقة أنه لا يوجد طائر لا نفع فيه، ويكفي أن نتذوق حقيقة الجمال من فاتن ألوانها ونجرع زرار الحياة من ساطع بريقها. إنهن يمسكن من علن بخيط سهراتنا ويجعلن رأس النائم يشرئب في الحلم.
0: يقول أحد الشعراء اليابانيين: من رأى طائر الليل؟ لا أحد، ويبقى برغم ذلك قريبا، نداؤه يرتد من جدران القلوب ولو طار هو إلى البعيد.
1: أما الشاعرة الروسية أن أخمتوفة فتكتب ما يلي: سألت طائر الوقوق كم سنة سأعيش، كانت قمم الصنوبر متراجفة وعلى العشب يسقط شعاع أصفر، إنما لا صوت في الأجمة الندية، ها أنا عائدة إلى البيت والريح الباردة المعتدلة تمر ناعمة على جبهة الملتهبة.
0: لقد كان الفنان الفلورنسي جوتو ينادي الطير باسم أخواته.
1: ولقد قابل الجمهور اللندني عام 1711 أوبرا هيندل المسمى برينالدو بعاصفة من التهليل، قد يكون مرجع طرافتها في إطلاق مئات الطيور في حديقة مسحورة خلال أحد المشاهد، وقد يكون جمال ألحان هيندل المسرحية، وقد يكون بسبب الأسلوب البهلواني في استعراض المقدرة الفنية على الغناء.
0: ومن المعروف أن الموسيقي الفرنسي أوليفييه ميسيان قد قام بتجارب موسيقية على غرار التجارب المعملية، وكثيرا ما يحاكي ميسيان تغريد الطيور محاكاة أوركسترالية في أعماله مثل مقطوعته للبيانو والأوركسترا صحوة الطير.
1: وفي الباليه الكلاسيكي هنالك ما يسمى بالرقصة الثنائية، وتعني رقصة لاثنين تقوم بها راقصة في صحبة راقص، تظهر فيها عادة براعتهما الفائقة في تقنية الرقص المزدوج، وتتجلى المهارة الكلاسيكية للرقصة الثنائية بأقصى معانيها في رقصة العصفور الأزرق من باليه الجمال النائم تشايكوفسكي المعروف باسم حفل زفاف أورورا. وفي هذه الحالة تضع الباليرينا نهاية لدورانها بمحض إرادتها، وسندها الوحيد هو قبضها على سبابة العصفور الأزرق.
0: تنسب لابن المعتز هذه الأبيات الرقيقة عن ورقاء أي حمامة هيجت أحزانه بشجوها وبكائها: رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت إلفا وعهدا سالفا فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها.

0: ولا خطرت منك الهموم ببالي. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويفرح محزون ويندب سالي.
1: وفي العربية إذا حرك الطائر جناحيه ورجلاه بالأرض ليطير قيل دف، فإذا طار قريبا على وجه الأرض قيل أسف، فإذا كان مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إلى ما خلفه قيل جدف، ومنه سمي مجداف السفينة. فإذا حرك جناحيه في طيرانه قريبا من الأرض وحام حول الشيء يريد أن يقع عليه قيل رفرف، فإذا طار في كبد السماء قيل حلق، فإذا حلق واستدار قيل دوم.
0: وإذا كان مكان الطير على شجر فهو وكر، فإذا كان في جبل أو جدار فهو وكن، فإذا كان في كن فهو عش، فإذا كان على وجه الأرض فهو أفحوص.
2: أقول وقد ناحت بقربي حمامة

0: وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي
1: ومن غرائب وعجائب الطيور نذكر أن كروان الماء يطلق عليه الإنجليز اسم مكتشف الكرة الأرضية لأنه يقطع مسافات طويلة في هجرته حول الأرض كما أن طائر الميدروان هو أكثر الطيور تشوالاً في قطع المسافات في هجرته حيث يطوف حول العالم كله في هجرته الشتوية
2: ومما يدهش أن الغراب مغرم بالسرقة وإن لم يستفد شيئاً من المسروق فقد يحمل إلى عشه بعض قطع النقود أو الملاعق الصغيرة أو قطع الصابون أو الحلي لا يريد بهذا العمل إلا إشباع ظمأ الطبع
1: ويقوم طائر التمساح بدفن البيض في الرمل ثم يرقد عليه وكذلك يدفن أولاده ثم يرقد عليها ليظلها من وهج الشمس ولهيبها ظهرا
2: ويعني اسم ماندارين كل موظف رئيس في جهاز الدولة الصيني خلال الحكم الإمبراطوري الصيني في عهد أسرة تشين غير أن هنالك لغة الماندارين ونوع جميل من البط يحمل اسم بط الماندارين فضلا عن برتقالة الماندارين الذي يطلق على البرتقال اليوسفي
1: وبط الماندارين هو بط صغير الحجم يعيش في المياه العذبة فقط في منشوريا والصين واليابان ويتميز بروعة ألوان رياشه على غرار تألق ثياب الماندارين في الصين الإمبراطورية وقد اجتذبت ألوان هذا النوع من البط البالغة الجمال عيون

0: العالم، فأخذت بلاد عدة تستورده من الصين لتجمل به غدران المنتزهات العامة وأحواض الممتلكات الخاصة.
1: ويذكر في مصر القديمة بأن ريش الطاووس يوضع على الرأس رمزا للحق.
0: وفي الأساطير الإغريقية نرى طيور الهاربي، وهي طيور وحشية مجنحة لها رأس امرأة وجسد عقاب، سودت أقدامها وأصابعها بمخالب حادة.
1: وهنالك مفهوم أساسي يتعلق بملاحظة حركات الطيور هو العيافة، وكان العرب يتيامنون ويتفاءلون بالطير إن جرت يمنة، ويتشائمون إن جرت يسرى، وتسمى الطيرة أو التطير.
0: وللطيرة سمت العرب المنهوش بالسليم، والبرية بالمفازة، وكانوا الأعمى أبا بصير، والأسود أبا البيضاء، وسموا الغراب بحاتم، والغراب أكثر من جميع ما يتطير به في باب الشؤم.

0: وأخيرا فالطيور هي رياح مشرعة على جميع حدود الإنسان.
1: يمضين تاركاتنا ونحن لم نعد أنفسنا جاهلات ضلالهن، عاليات الطيران في ليل الإنسان الكبير.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال المعنى. إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
1: في البداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
2: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
5: نفتح اليوم باب المهمة من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
6: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
7: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
8: استكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
9: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
10: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
0: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
10: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب.
11: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
12: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ في عام 1492 أبحرت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس في إسبانيا تقطع بحر الظلمات بحثا عن طريق جديد إلى الهند. كانت تلك الرحلة هي التي غيرت خريطة العالم إلى الأبد وجمعت بين نصفي الكرة الأرضية بعد عزلة دامت آلاف السنين.
13: لكن ماذا لو غرقت سفن كريستوفر كولومبوس في عرض المحيط؟ أو ماذا لو رفضت الملكة إيزابيلا تمويل هذه المغامرة المجنونة؟ كيف كانت ستبدو الحضارات في نصف الأرض الغربي؟ وهل كانت الإمبراطوريات الإسلامية والأوروبية ستتخذ مساراً مختلفاً؟ لنبحر معاً في محيط التاريخ البديل.
12: لو لم يصل كولومبوس لاستمرت حضارة الأستيك والمايا والإنكا في النمو والازدهار بعيداً عن أنظار العالم القديم.

0: هذه الحضارات التي بنت الأهرامات المدرجة والمدن المعلقة كانت ستطور علومها الخاصة في الفلك والزراعة والطب.
1: ربما كانت ستتحول إلى دول قوية تملك جيوشاً وتكنولوجيا بديلة، والأهم من ذلك أن ملايين السكان الأصليين كانوا سينجون من الأوبئة والأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم والتي أبادت قرابة 90% منهم. كانت أمريكا ستظل قارة بيئية عذراء مليئة بالغابات والحياة الفطرية التي لم تمسها يد التمدن الغربي العنيف.
0: وماذا عنا نحن في الشرق وأوروبا؟ اكتشاف أمريكا جلب ثروات هائلة من الذهب والفضة، مما أدى إلى صعود إسبانيا وبريطانيا كقوى عالمية. وبدون هذه الثروات ربما ظل ميزان القوة يميل لصالح الدولة العثمانية والممالك الإسلامية التي كانت تسيطر على طرق التجارة البرية.
2: ماذا لو؟
1: كانت أوروبا ستظل تبحث عن مخرج من أزماتها الاقتصادية، وربما تأخرت النهضة الصناعية لقرون. كانت طرق الحرير والبخور ستظل هي الشرايين الرئيسية للعالم، كما أننا كنا سنفتقد كثيراً من الأطعمة التي نعرفها اليوم، فالطماطم والبطاطس والكاكا والقهوة والذرة كلها جاءت من العالم الجديد. تخيلوا مائدتنا بدون هذه المكونات.
0: من كان سيكتشفها إذن؟ ربما المسلمون هم من وصلوا إليها أولاً. إذا استمرت رحلاتهم الاستكشافية من بلاد المغرب والأندلس بقيادة الرحالة العرب، أو ربما الصينيون الذين كانوا يملكون أساطيل بحرية جبارة.
1: كان شكل الدين واللغة والثقافة في تلك القارة سيكون مختلفاً تماماً. لن تكون هناك الولايات المتحدة بشكلها الحالي، ولا لغة إسبانية تهيمن على القارة الجنوبية.
0: كان العالم سيظل قطعاً متناثرة، وسيظل التواصل البشري بطيئاً ومحدوداً. لقد كان كولومبوس، رغم كل الآثار السلبية للاستعمار، هو من صغر العالم وجعله يلتقي وجهاً لوجه بعد طول غياب. في ختام هذه الحلقة، ندرك أن التاريخ لا يصنعه القادة والملوك فقط، بل تصنعه روح المغامرة والبحث عن المجهول.
1: ماذا لو لم يكتشف كولومبوس أمريكا؟ الجواب هو لكنا نعيش اليوم في عالمين منفصلين، لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئاً. لقد تعلمنا أن حركة سفينة واحدة في المحيط قد ترسم طريق البشرية لآلاف السنين.
0: أشكر الله على هذه الأرض الواسعة التي جعلها ميداناً للتعارف والتواصل، وتذكروا أن كل مجهول هو في الحقيقة معلوم، ينتظر من يملك الشجاعة ليطرق بابه. كنتم مع برنامج ماذا لو، ونلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
1: أنا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي من الصف الحادي عشر، عمري 16 عاما، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي بولاية صحم.
0: ملاك تهوى القراءة والكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك.
1: يا مرحبا فيك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة دقال.
1: نعم.
0: كم جبتي في الفصل الأول؟
1: 96.
0: ما شاء الله عليك. طبعا تحبين القراءة.
1: نعم.
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
1: أحب القراءة في الديانات والآداب و

0: مباشرة ليبحث عن مكان آخر،
1: ممتاز.
0: بينما ماتوا في الطريق، لهذا توقف في مكانهما في نقطة البداية.
1: جميل.
0: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبل، فلم يبقى لهما شيء، لهذا افترق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن. وبالفعل ذهب ووجد الجبن، وترك وراءه رسالات على الجدران آملا أن يراها زميله الباقي. فعندما بقى الزميل الآخر في مكانه، أصبح يفكر في نفسه، هل يجب علي اتباعه؟ ولكن ماذا لو لم أجده؟ ماذا؟ وذهب للبحث عن الجبن، وبالفعل وجد الرسائل التي تركها له زميله، ووصل إلى مكان زميله، والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
1: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، مع أن أنا
0: شكرا.
1: قرأته سابقا،
0: نعم
1: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني، وهذا
0: شكرا.
1: يغريني أطلب منك تعرضي لي كتاب أنت ذكرتي إيكي جاي،
0: نعم
1: هذا السر الياباني لحياة طويلة أو أظن أو حياة مثمرة.
0: مثمرة وسعيدة. نعم
1: نعم، تأليف من هذا الكتاب؟
0: تأليف هكتور غراسيا غارسيا وفرانسيس ميرالز.
1: جميل،
0: نعم
1: عن ايش يتكلم؟
0: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها، فهي تعني الغرض من العيش.
1: اها
0: هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساسا. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا. لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سج فضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهب إلى الجزيرة وعاش بين أهلها ولاحظ هذه الأمور البسيطة. 1- أن هناك العائلة، الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون، لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم. هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
1: ما شاء الله عليك، يعني انت، انا اذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وانت تشرحي لي هذا الكتاب. انت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك، يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك انت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا.
0: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
1: أها، جبت شيء من قصصك القصيرة؟
0: لا.
1: أها، والرواية التي تعملين عليها عن إيش؟
0: عنوانها مذكرات ابنتي،
1: أها،
0: تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها. بعدها الأم قررت، بعد ذهاب هذه الفتاة، قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة، فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
1: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذه الرواية
0: إن
1: قريبا
0: شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: أيضا من هواياتك الثانية الخطابة،
1: نعم
0: شاركت في مسابقة خطابة
1: نعم
0: على مستوى
1: كانت
0: مدرسة.
1: على مستوى المحافظة،
0: أها،
1: فزت فيها في المركز الخامس.
0: ما شاء الله. ألقيت أي خطبات تتذكري؟
1: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
0: أها، تحفظين هالخطبة؟
1: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
0: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
1: نعم.
0: طيب ارتجلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول: اللهم اجعلنا سالمين غانمين
0: ومن الصادقين
1: ومن الصادقين.
0: إن شاء الله. ما شاء الله عليك
1: إن شاء الله.
0: جميل، أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة، ما شاء الله عليك يا ملاك. وتحفظين أشعار؟
1: قليلا.
0: قليلا، أنا أريد قليلا، ما أريد كثيرا.
1: نعم.
0: سمعيني شيء.
1: يمكنني أن بما أنني قلت لك هواياتي ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
0: وبالأدب. نعم،
1: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حافظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
0: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملاك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أطمح لأن أصبح طبيبة.
0: طبيبة؟
1: نعم.
0: إيه، طبيبة في أي تخصص؟
1: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية.
0: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
1: نعم.
0: ليش هذا يعني، ليش نفسية وليش باطنية؟
1: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى، وتعلمها الأرواح للمقلتان.
0: نعم، جميل.
1: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفة الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس. أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات. أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
0: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
1: في الطبيبة الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد عمل العمليات الجراحية.
0: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة
1: بإذن
0: كبيرة
1: الله.
0: في المستقبل.
1: بإذن الله.
0: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: بقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
0: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة،
1: نعم.
0: وأنا استمتعت بالحوار معك. إذا ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي،
1: نعم.
0: الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم،
1: نعم.
0: البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وأخير الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ يوي هاي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. مستقبل قطاع الطاقة والاستدامة والتحولات العالمية والتحديات وكذلك المشروعات والفرص والمبادرات المرتبطة بالقطاع استعرضها مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مسقط، كما جرى تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني سعيد. كما احتفت وزارة الطاقة والمعادن بتكريم 57 جهة حكومية وخاصة بجوائز أسبوع عمان للاستدامة 2026 تقديرا لمبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتميزها في كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمحتوى المحلي، وتشكل هذه الجائزة منصة وطنية لتحفيز الابتكار وترسيخ الشفافية والمساءلة وتسريع الجهود الجماعية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. ويسعى المشروع إلى دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بالبطاريات. رعى حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية وخصوصا على صعيد الملف النووي. في المقابل ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق 5 مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتعويض إيران عن أضرار الحرب. تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وسط استهدافات متكررة رغم إبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذا فيما ردت قوات حزب الله بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في الجليل الأعلى، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم لاحقا في تمام الثانية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي صحتنا. طبعا ظل الصحة أهم شيء في حياة الإنسان. زمان أول لما يقول لك الصحة تاج على رأس الأصحاء، يعني سبحان الله بعد تجارب الحياة كثر ما شفنا في أنفسنا نقول هذا ما صح، هذا أكثر من الصح. كلنا لازم نرفع هذا الشعار اللي نقدر نسويه ونبتعد عنه. يا الله ما أحلى كيف بنحافظ على صحتنا، واللي ما نقدر له ترى نحاول نحن نتكيف معه. اليوم معايا من أجمل الطبيبات اللي أنا كثير أحبها، أكن لها كل معاني المحبة والإعجاب صراحة في شخصيتها، أختي وزميلتي الدكتورة أمل بن سيف المعني، طبيب استشاري أول أمراض معدية ومكافحة العدوى. وبنبحر مع الدكتورة الغالية اليوم واللي نقدر عليه من الأمراض المعدية اللي نقدر إن نقي نفسنا منها، سواء كانت باللقاحات والأمصال أو إن الابتعاد عن المسببات، خاصة في فصل الصيف والمواسم. دكتورتي أنا ليك، يعني كيف أقول لك إن أنا مشتاقة لك. أهلا وسهلا دكتورة أمل.
7: أهلا وسهلا ومرحبا فيك وفي جميع المستمعين، وبالعكس تشريف إلي أنا، وأنا اللي مشتاق لكم أكثر، وفرصة طيبة إن أكون معك في هاي الحوار ومع المستمعين الكرام.
6: الله يحييك، دنيا وآخرة. يعني ما شاء الله لم أجد أكثر من الدكتورة أمل خبرة في مجال مكافحة العدوى والأمراض المعدية. دكتورتنا الغالية، أنت ما شاء الله خبرة في هذا المجال، يعني تاريخك قوي وما شاء الله عليكي. أبيكي لما مثلا تسمعي كلمة أمراض معدية مكافحة عدوى، إيش يجي على بال الدكتور أمل؟
7: شوفي، يجي على بالها الأساسيات الحياة.
6: الله. والوقاية قصدش الوقاية؟
7: الوقاية النقطة اللي انتقل منها الرقي البشري والتطور الإنساني في الحياة بصورة عامة.
6: يا الله،
7: يعني النقلة اللي الإنسان انتقلها من عصر الأمراض والأوبئة إلى العصر الحالي اللي فيه الإنسان أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على العطاء في كافة المجالات، هي نقلة سببها إن تعلمنا كيف نقي نفسنا ونحافظ على صحتنا.
6: الله.
7: وكانت أساسياتها طبعا النظافة اللي هي الهايجين والرقي بأساليب النظافة في حياة الإنسان، ومعرفته بكيف يتجنب المخاطر وخاصة مخاطر الأمراض المعدية.
6: ما شاء الله، ما أحلى هذا الكلام، وما أحلى هذا الكلام كبداية صراحة لهذا الموضوع دكتورتنا الغالية. إذن أنا دائما أتذكر دكتورة أمل كيف تحثنا على غسل اليدين، وهذا هو المفروض تسوي وغيره وغيره وغيره. دكتورتنا الغالية، مرت علينا يعني جوائح، وكان من ضمنها يعني ممكن أقساها على البشرية، من ضمن الأقسى يعني جوائح اللي هي كوفيد، وكان سبحان الله يعني هذه يعني معايير السلامة هذه البسيطة اللي الناس قد يعني يعني كذا تهملها، هذه لعبت دور في الوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية. رأيك يا دكتورتنا؟
7: طبعا أولا بدء أنا ما ألوم الإنسان، يعني الإنسان بطبيعته ذاكرته قصيرة.
6: نعم صح صح.
7: فإحنا يعني ما عاصرنا الأوبئة السابقة،
6: صح،
7: وبما فيهم إحنا المختصين. يعني آخر وباء اجتاح العالم كان إنفلونزا.
6: نعم.
7: وكان في 1918 أيام الحرب العالمية الثانية.
6: نعم.
7: فالناس اللي تتذكر الجوائح يعني انقرضت من زمان. فالجيل اللي جه بعدين عاش نعيم الوقاية وعاش نعيم الاستفادة من الجوائح السابقة.
6: صح.
7: يعني إحنا ما سمعنا بالطاعون أو إذا سمعنا فيه يعني شيء يبان إنه هو من قرون وقرون كبيرة. الجدري ومرض الجدري وكيفية تم استئصاله من العالم. والفضل في هذا لتدخلات كثيرة، بس الإنسان لما يعيش هاي الزمان ويحصل نفسه في رفاهية الحياة لينعم فيها بمصادر مياه نظيفة، بهواء نقي، بصرف صحي موجود في كل مكان، موجود الأكل النظيف والماء النظيف، فبالتالي تبدأ ذاكرته تبتعد تماما عن مسببات ومخاطر الأمراض المعدية والأمراض المعدية بصورة عامة.
6: صح.
7: لدرجة يبدأ يتحول فكره لنظريات جديدة.
6: نعم.
7: وهذه النظريات اللي خلت شيء بديهي مثل نظافة اليدين يصير برنامج كبير وبرنامج ذو يعني جهد كبير عشان نرجع نرسخه مرة ثانية في مجتمعنا الحالي.
6: نعم.
7: تلاشي عادة غسل اليدين يعني، وهي عادة أصلا خاصة إحنا كشعوب يعني
6: نعم.
7: مسلمة
6: نعم حبيبتي نعم.
7: مع الوضوء ومع عاداتنا اليومية يعني مغروسة فينا.
6: نعم.
7: بس بدأت تدخل نظريات جديدة يقول لك هذه تقلل المناعة.
6: نعم.
7: إن لما تغسل إيدك أنت تقلل جراثيم، فبالتالي جسمك ما يتعرض لجراثيم وما يتعرف عليها.
6: نعم.
7: فبدأت تدخل على الناس مفاهيم جديدة اختلطت، بدأوا يستخدموا أدوات.
6: نعم.
7: يعني حتى في الطعام والشراب بدأوا يستخدموا أدوات، فيظن أن الشوكة والسكين والملعقة وأن يستخدمها راح تغني عن غسل اليدين. فلأن أنا إيدي ما توسخت يعني.
6: نعم.
7: أنا أكلت بالشوكة والسكين، أنا شربت الماء من أو شربت العصير أو شيء من الجلاس، فما يحتاج أني أنا مثلا أغسل إيدي قبل وبعد.
6: نعم.
7: نفس الشيء دخول لدورات المياه الله يكرمك، بدينا ننسى نعلم حتى أطفالنا أنه مفروض وأنت قبل لا تخرج من دورة المياه تغسل إيدك بالماء والصابون.
6: نعم.
7: نتيجة الصرف الصحي، نتيجة أنه في يعني الأشياء المناديل الصحية اللي تستخدم وكذا. فهاي الأشياء يعني سلاح ذو حدين، صح هي رفعت مستوى النظافة العامة في المجتمع، بس في نفس الوقت نسيتنا شيء جدا أساسي في مكافحة العدوى.
6: نعم.
7: وهو إنه أصلا ما في جرثومة تنتقل إلا كانت وسيلة النقل إلها إيدنا.
6: صح.
7: فأنا إذا بغيت أقضي على الانتقال لازم أول شيء أحرص على نظافة إيدي بالماء والصابون.
6: نعم.
7: بعد أي ممارسة ممكن يكون في منها مصدر لنقل هذه الجرثومة عن طريق إيدي، سواء أنقلها عن طريق إيدي لأداة.
6: نعم.
7: ويستخدمها شخص آخر.
6: نعم.
7: أو ليد شخص آخر بالمصافحة، أو أنقلها لنفسي من اليد عن طريق لمس الأنف أو الفم، وبالتالي يكون فيها فيروس أو شيء لا سمح الله.
6: نعم.
7: يدخل إلى داخل جسمي ويبدأ يسبب أعراض مرضية.
6: بارك الله فيك. يعني وللأسف دكتورة أمل يعني كثير من الناس يعني هذا الجانب شوية لك وعليك يعني، عرفتي أختي يعني سبحان الله، ما أعرف هل هي نمط الحياة معانا صار سريع وتداخلت كثير من الأشياء، ما أعرف بالضبط والله الإنسان متى بيلاقي وقت حل نفسه على أساس أنه شوية يعيد برمجة روتينه اليومي صراحة. طيب دكتورة أمل، تو ما شاء الله فصل الصيف ما أحلاه بخصوصيته العامة وما أحلاه بخصوصيته حتى الصحية من ناحية يعني الأكثر الأمراض اللي تنتشر في مقارنة بالفصول الأخرى وغيرهم. دكتورة أمل في الصيف كثير التهابات، قد ترتبط بالطعام، قد ترتبط بالشرب، قد ترتبط حتى بالنظافة العامة. فبشكل عام في فترة الصيف دكتورة أمل إيش أكثر الالتهابات أو الأمراض المعدية أكثر شيوعا؟
7: أنا ما رح أقول إن الصيف أكثر في الأمراض المعدية، لكن بصورة عامة إحنا عندنا مع المواسم تتغير الخريطة الوبائية. أو نسميها إيش هي الأمراض اللي تنتشر أكثر في الشتاء مقارنة بإيش ينتشر في الصيف.
6: نعم.
7: هذا شيء. الشيء الآخر، نوعية المخاطر تتغير في الصيف عنها في الشتاء.
6: نعم.
7: في الشتاء تحصل معظم الأشياء مرتبطة بالإنفلونزا والفيروسات اللي هي التنفسية.
6: نعم.
7: ولأسباب عدة منها مرتبطة بالمناخ وتغير المناخ في هذاك الوقت، وأيضا بحكم أنه الشتاء عندنا إحنا يعني في هذا الجانب من العالم.
6: نعم.
7: مرتبط بالاختلاط في الأعمال وفي المدارس.
6: نعم صح.
7: وفي الكليات. فشخص واحد مصاب تحصل يوزع.
6: نعم.
7: سواء على الطلبة، على الطاقم التدريسي، على زملائه في العمل، فبالتالي نشوف كثير من هاي الأمراض التنفسية في موسم الشتاء. في الصيف تبدأ الناس تطلع إجازاتها.
6: صح.
7: الطلبة تطلع إجازاتها، بس إيش يبدأ عندنا مخاطر من نوعية أخرى مرتبطة بالسفر والتنقل إلى أماكن قد يكون فيها انتشار لعدوى معينة أو لممارسات معينة، سواء أثناء الإقامة مرتبطة بأنشطة معينة أو للي يسافرون مرتبطة أيضا ببعض الممارسات في السفر، الهايكينج والذهاب إلى بعض يعني الأماكن السياحية اللي قد يرتبط فيها انتشار بعض الأمراض ومخاطر انتشار بعض
6: الأمراض.
7: الشيء الآخر واللي هو نعمة من رب العالمين وجدا جدا يميز هذه الفترة، طبعا احنا نسميه موسم الحشود.
6: نعم نعم،
7: وأكثرها وأحلاها وأروعها الحج.
6: الله أكبر.
7: يعني الحج يمكن هو الشغل الشاغل إن إحنا الحين في هاي الفترة للاستعداد إله.
6: نعم.
7: بطريقة تجعله أكثر أمانا.
6: نعم.
7: وتجعل الحاج مثل ما يقول رايح في رحلة روح وجسد.
6: الله أكبر.
7: يرجع بعدها، ونتمنى إنه هو يذهب ويرجع، وأغلى شيء عنده وأغلى نعمة وهي الصحة حافظ عليها.
6: الله.
7: يعني هاي الفترة، وأنا أريد شوية أخصص وقت للحديث عنها، مهم مهم مهم جدا الاستعداد إلها من الحاج والحاجة ومن الكوادر اللي تروح هناك لخدمة الحجاج.
6: نعم.
7: وأيضا من العوائل اللي عندهم حاج أو حاجة رايحين، والله رزقهم إن شاء الله بحمد الله إن يكونوا في هذاك المكان وفي هذيك المناسك الطيبة.
6: نعم، بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولنا القبول. وما شاء الله أختي وزميلتي العزيزة الدكتورة أمل بإذن الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى من عليها هذه السنة، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من الملبين. نسأل لك الله سبحانه وتعالى القبول حبيبتي بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آمين. طيب دكتورتنا الغالية، قبل يعني خلينا نبدأ بالحاج، بما أن أنت يعني الله يحفظك بدينا في الموسم الطيب هذا، بالنسبة لنا احنا هنا يعني هنالك كثير من الأمور اللي يجب عن الحاج أنه ينتبه لها، سواء كانت لقاحات، سواء كان حتى ملابس، سواء كان حتى نصائح المختصة، يعني بكثير كثير من الأشياء. فالمجال لك يا دكتورتنا الغالية.
7: جزاك الله خير. طبعا احنا لما نتكلم عن شعيرة الحج كشعيرة،
6: نعم،
7: طبعا الكل يعرف وكل حجاج ان شاء الله يعرفوا ان هي جهاد نفس ومال. فخلينا نركز يعني المال والقدرة المالية هذا الشيء يعني الله اكرم فيه الحاج لتلك الديار. ركز على النفس وجهاد النفس، يعني الجانب الروحي، وأنا على يقين أن الناس رايحة هناك وأكيد النية والروح كلها مشتاقة للقاء هذاك المكان والمناسك.
6: نعم.
7: يبقى اللي يعينك على أنك أنت تقدر فعلا تؤدي هذه الجهاد الجسدي.
6: الله
7: وهو
6: أكبر.
7: صحتك.
6: نعم نعم نعم،
7: فتبتدي
6: صح.
7: فتبدأ تأسسها عشان هي اللي تشيلك هناك وترجع بيها، وهي يعني وإنك محافظ على هاي النعمة.
6: نعم.
7: فهذا الشيء لك أنت كشخص. الشيء الآخر هو أمانة
6: أشهد
7: للآخرين. أنت
6: نعم.
7: رايح لمكان راح يكون فيه تجمع كبير ملايين من الناس من كافة أنحاء العالم، من دول مختلفة، سلوكيات مختلفة.
6: نعم.
7: عندهم ثقافات مختلفة.
6: نعم.
7: راح يجتمعوا في هذاك المكان، في مكان يعني راح يجمعهم على مسافات جدا متقاربة.
6: نعم.
7: وهو شيء بطبيعة الحال مطلوب في مثل هاي المناسك، ولكن أيضا مطلوب إن إحنا نحافظ على نفسنا وما نيجي من هناك وإحنا حاملين عدوى.
6: نعم.
7: عدوى تتعبنا، وإذا ما أتعبتنا ممكن يكون مصدر لنقلها بعد من نرجع للآخرين في بلدنا.
6: نعم.
7: وأقرب الناس إلنا سواء كانوا عوائلنا أو كانوا المجتمع بشكل عام.
6: نعم.
7: فنبدأ من النفس. ولما نتكلم مرض معدي ما معناته بس أنا أركز على أمراض المعدية، أنا أبدأ بالصحة العامة، صحتي كشخص، صحتي العقلية، صحتي الجسدية، صحتي في حواسي. أكون رايح وأنا عامل فحص طبي.
6: نعم.
7: إذا كنت مريض سكر أو مريض ضغط أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أتأكد أن المرض عندي في مستوى التحكم، وأن الأدوية اللي عندي اللي أنا ماشي عليها أدوية فعلا متحكمة في المرض، بحيث أنه ما يكون عبء علي وأنا أعمل المناسك ويضعف من مناعتي بحيث أكون عرضة للعدوى لا سمح الله.
6: نعم.
7: فهذه أول شيء أقوله خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، الله يعطيهم الصحة والعافية أيا كان هذا المرض المزمن. تأكد أنك زرت طبيبك، إنه أدويتك اللي تأخذها باستمرار هي الأدوية المناسبة إليك، وإنه ما راح ينصحك بأي تغيير عليها لضمان إنك تكون في المستوى من اللياقة الصحية يسمح لك بأداء المناسك وأيضا بأن تكون مناعتك في أفضل صورها. فهذا باب. الباب الآخر طبعا اللياقة الجسدية تحتاج رياضة.
6: نعم.
7: فأيضا دائما ننصح أن الشخص يبدأ ما يترك نفسه لغاية ما يتفاجأ بالمجهود الجسدي اللي لازم يسويه في موسم الحج نفسه أو في الشعائر نفسها.
6: نعم.
7: لازم يبدأ من هنا يعود نفسه على المشي ورياضة المشي، بحيث يكون هناك واصل وعنده نوع من اللياقة يؤهله أنه ما ينصدم وجسمه ما ينصدم بكمية النشاط اللي يحتاج يسويه هناك، وبالتالي ما يكون مهيئ له. فيما يتعلق عاد الحين بالأمراض المعدية، طبعا إحنا عندنا مجموعة من التطعيمات إلزامية للحاج، لأن نعرف كمية الاختلاط اللي هناك راح تكون، راح تعرضه لنوعية معينة من مخاطر العدوى. ففي تطعيمات لازم يكون زائر للمركز الصحي وماخذنها.
6: نعم.
7: وأهمها واللي فعلا أضغط عليه في هاي الوقت وأكثرها شراسة هو لقاح التهاب السحايا.
6: نعم.
7: وهذا إحنا يعني الحمد لله رب العالمين البعثات الحج تشترطه، وما في حاج راح يعطى تصريح الحج إلا إذا كان مستوفي اشتراطات التطعيم. فالحمد لله رب العالمين هذا الجانب يعني الدولة شالت العبء فيه، إن هي تتأكد منه وتتأكد من إنه كل حاج رايح موجود عنده بطاقة التطعيم وإنه هو ماخذها.
6: نعم.
7: فيحرص دائما إنه هو يكون على علم إنه هو ماخذ هاي التطعيمات. الحين غير التطعيمات كيف بعد أقي نفسي؟ لازم يبدأ يعني إنه يشوف إيش الأشياء اللي تجنبه مخاطر العدوى.
6: نعم.
7: نظافة اليدين، يأخذ معاه الأدوات الواقية اللي هي المعقم، لأنه ممكن ما في كل مكان تحصل يعني الماي والصابون، فتأخذ المعقم. وهذه أيضا جزاهم الله خير العلماء يعني رأوا أنه في أنواع من المعقمات ممكن الواحد يأخذها اللي هي الغير معطرة، وأنه مسموح بها في استخدامها في موسم الحج على المحرم. فدائما يكون المعقم الصغير في جيبك حاضر لأي ظرف تحتاج فيه أنك أنت تعقم إيدك. أيضا الكمام.
6: نعم.
7: ويخلي الكمام جاهز عنده لو حس أنه حواليه هو في محيط في ناس عندها أعراض زكام أو سعال، يحطه تلقائيا عشان يحمي نفسه من أنه هو تنتقل له العدوى منهم. وأيضا الكمام لو هو لا سمح الله ظهرت عليه أعراض، يحمي الآخرين من أعراضه ويواصل المناسك وهو مرتدي لهاي الكمام حماية للآخرين.
6: نعم.
7: الشيء الآخر والمهم جدا جدا جدا الأدوات الشخصية. احرص دائما على ان الحاج او الحاجة ياخذوا ادواتهم الشخصيه وعدم استخدام ادوات الاخرين، وخاصه فيما يتعلق بالحلق، باي ادوات تدخل الى الفم او اللثه او فرش الاسنان او غيرها يكون عنده ادواته الشخصيه، ويستحسن ان هي لو كانت ادوات الاستخدام الواحد ويتخلص منها بعد استخدامها، خاصه في الاماكن لان راح يكون في كثير استخدام لدورات مياه مشتركه خاصه في المخيمات. فهذا فيما يتعلق بالاستعداد قبل الذهاب طبعا، وهو رايح هناك أيضا يعني الحفاظ على صحته، مثل ما قلت إن لو كان في مكان في ناس عندهم عدوى يحاول يبتعد عنهم ما يكون على مقربة منهم، ارتداء الكمام لحماية نفسه أو إذا عنده أعراض حماية الآخرين من أعراضه هو. الشيء الآخر فيما يتعلق بنظافة الطعام والشراب، ما يأخذ من أي مكان، يتأكد دائما أن الطعام مطهو جيدا لو فواكه أو خضار أن هي مغسولة قبل لا يأكلها عشان يجنب نفسه أيضا من أمراض المعدة اللي هي الالتهابات المعوية والإسما يصاحبها من إسهال أو قيء.
6: نعم.
7: وهذا طبعا يعني شيء مثل ما هو لتجنب العدوى هو أيضا لتمكينه أنه هو ما يمرض خلال هاي الفترة ويكون صحيته وعافيته لأداء بقية المناسك.
6: نعم بارك الله فيك. في نقطة دكتورة أمل، يعني في ناس ترى تجي كيف آخر لحظة ويسووا هذه الفحوصات، إيش رأيك في هذا الجانب؟
7: هو ده الحمد لله رب العالمين إحنا عندنا هنا في عمان ما تسجل للحملة إلا أنت زاير المركز الصحي وماخذ التطعيم وعامل فحوصاتك.
6: نعم.
7: فهذا بالنسبة لنا إحنا في السلطنة هذا يعني مثل ما يقولوا فايدة كبيرة.
6: نعم.
7: لأن ما يتركوها للشخص، لأن الشخص بحد ذاته يعني لما ينقال أن هذا لازم تسوي يقول لك ما اليوم بكرة ما بكرة بعد بكرة.
6: نعم.
7: بس إذا ربطت بالتسجيل.
6: نعم.
7: فتحصل الإنسان حريص عليها، راح وسجل على أساس أنه بعدين الحملة تعطيه بطاقة الحج.
5: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وضروري الالتزام بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طيب دكتورة أمل، ما إيش واجب عليهم لو لا قدر الله في الديار المقدسة مثلا ظهرت عليهم أعراض معينة؟ نبي نعرف مثلا الأعراض المرتبطة بالإصابة مثلا بأمراض معدية، قد تكون مثلا مرتبطة بالغذاء أو بالماء أو حتى فيروسات أو جراثيم معينة. إيش العلامات اللي تظهر عليهم؟ ماذا عليهم يعني من تجاربك السابقة، ماذا على الحاج أنه يسوي؟
7: طبعا الأعراض دائما مرتبطة بوين هذه العدوى وفي أي جهاز من الجسم تركزت.
5: نعم.
7: بصورة عامة الحمى دائما تصاحب العدوى.
5: نعم.
7: فالشخص إذا حس بارتفاع في درجة حرارته، وهن في جسمه، نعم، آلام في مفاصله، إنه يعني في الجسم كامل يحس كذا مثل ما إحنا نقول إن جسمه مكسر، مع ارتفاع في درجة الحرارة، وأحيانا قد يصاحبها بعض الإحساس بالبرد والقشعريرة، هذه نسميها الأعراض اللي هي التهاب الجسم الكامل.
5: نعم.
7: ممكن يظهر طفح إذا كانت العدوى تسبب طفح جلدي، ممكن زكام، أعراض زكام وسعال، ممكن التهاب في العين.
5: نعم.
7: ممكن يكون عنده إسهال أو مغص أو إحساس بمغص أو تقيؤ.
5: نعم.
7: أحيانا يصير صفار إذا هذه من العدوى اللي ممكن تسبب أيضا صفار. الغالب لقصر موسم الحج، إذا صارت العدوى في الديار المقدسة غالبا الأعراض يعني على حسب مدة إقامة الحج يا تظهر في الأيام الأخيرة أو عند العودة للوطن.
5: نعم.
7: وهنا أنبه أنه هذا المسؤولية الثانية اللي على الحج.
5: نعم.
7: الحين رجعت، مهمتك أيضا مش بس أن علاج نفسك، وقاية الآخرين من الشيء اللي قد يكون أصابك.
5: نعم.
7: فهتتجنب الزيارات إذا أنت وأنت راجع حاس بأي من هاي الأعراض، تتجنب أنك أنت تخالط الناس وزياراتهم، تذهب لأقرب مركز صحي وهناك تبلغ عن تاريخ أنك أنت كنت في الحج ومتى بدأت معك الأعراض والتفاصيل الأخرى.
5: نعم.
7: عشان ينعمل لك الفحص ويظهر معك إيش الإصابة بالضبط.
5: نعم. نعم بارك الله فيك. لكن في نقطة دكتورتنا الغالية اللي هي الحاج يعني كمان لازم ينتبه من على نفسه من المخالطين اللي خالطهم، يعني ما يقعد في مكان مثلا انه يشك انه فيه مثلا التهابات جهاز تنفسي وغيرها. دكتورة أمل ايش رايك في هذا الجانب الله يحفظك؟
7: بالضبط، بس يعني تعرفي هذه هي خصوصية موسم الحشود، عادة ما تقدري هذا الشيء تسويه.
5: نعم.
7: يعني تكون اصلا الاماكن كلها مكتظة.
5: نعم.
7: والصعب أحيانا تميزي يعني إنه في حد مصاب ولا ما في حد مصاب. إذا الشخص من الحملة ويعني وعرف إنه مريض طبعا تجنبه ويروح للعيادة الطبية اللي موجودة هناك، البعثة العمانية عندهم عيادة.
5: نعم.
7: طبية، فيروح للفحص هناك.
5: نعم.
7: وبقية الحجاج يتجنبوا مخالطة هذا الشخص.
5: نعم.
7: بس في الغالب وهذا يعني الخطر انه صعب جدا انك انت تتكهن من الشخص اللي مصاب، خاصه في بعض الشعائر اللي تكون سريعه مثل الطواف او السعي واماكن مغلقه والرمي. ففي هاي الاماكن اذا انت خاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه او مناعتهم ضعيفه، يفضل ان دائما يلبسوا الكمام ويحرصوا على نظافه يديهم.
5: نعم.
7: باستمرار. الشيء الآخر وهذا من يسر الدين علينا،
5: الحمد لله،
7: الشخص اللي مصاب وصارت معانا إنه في بعض الحجيج أثناء موسم الحج اللي فتح في كوفيد،
5: نعم،
7: صارت عندهم إصابة بكوفيد وهم في الحج.
5: نعم.
7: فرخص لهم إنه هم يوكلوا حد بإكمال المناسك عنهم.
5: نعم.
7: ويدفعوا فدية يعني عن بقية الأيام أو بقية المناسك.
5: نعم.
7: فالحاج ما يخاف من هذا الشيء، وما في داعي انه هو يخبي انه هو مريض ومنهك.
5: نعم.
7: يعني الشعيرة بعون الله ربي بعينه عليها، اذا ما هو مستطيع لادائها ففي طرق اخرى، والبعثة هناك فيها افتاء وبيساعدوه.
5: نعم.
7: على انه يكمل الاشياء الواجبة لإكمال الفريضة والحج.
5: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك حبيبتي، ويعني زادك الله وعلما بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتي الغالية، يعني تعرفي سبحان الله يعني كثير من الناس تعاني من أمراض غير معدية، قد لا يكون لديهم علم بذلك، وأهمها حالة السكري، ارتفاع ضغط الدم وغيرها غيرها. دكتورتي الغالية، هذا النوع من الأمراض هل تؤثر في أنه سرعة الإصابة بأمراض معدية ولا ما لها علاقة أبدا؟
7: يعتمد على وين درجة الإصابة.
5: نعم حبيبتي، نعم.
7: يعني أو مداها، إذا كانت في البدايات ما تعتبر يعني بهذيك القوة كعامل يثبط المناعة.
5: نعم.
7: لكن مثل ما تفضلت، يعني الشخص قد يكون مصاب من فترة طويلة وما عارف نفسه.
5: نعم.
7: أو قد يكون عارف أنه عنده ارتفاع في السكر، بس بعده في الفترة اللي يحاول فيها ينظم نفسه ويتحكم فيها بنفسه.
5: نعم.
7: بدون اللجوء للأدوية.
5: نعم.
7: فأنا يعني أقول في عبادة مثل الحج
5: بإذن الله
7: وفيها هذه النسبة من المجهود الجسدي،
5: نعم،
7: أفضل أنه هذا

0: واضح
1: وماخذ احتياطاته.
0: واضح، بارك الله فيك ومنتبه والله سبحان الله. دكتورتي الغالية، احنا دائما لما يعني نعزز الصحة العامة في أي جانب، سواء كان أمراض معدية غير معدية وغيرها دكتورة أمل، حتى حالات طارئة، احنا نقولهم دائما أنت يعني طبيب نفسك، طبيب بيساعدك بإذن الله، لكن أول واحد بإذن الله سبحانه وتعالى ينتبه أنت. طيب دكتورتي الكريمة، يعني عارفة أنا دائما أتذكر حتى لقاء إذاعي جزيتي الجنة دكتورة أمل، كنا تكلمنا عن الأمراض المعدية المنقولة الطفيلية والمنقولة بالنواقل، ومن ضمنها الملاريا وحمى الضنك وغيرها. احنا تو الحمد لله عند تكلمنا عن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني المواسم الدينية من ضمنها الحج والعمرة وغيرها، لكن تعرفي دكتورتي الغالية كمان في الصيف وتو بإذن الله داخلين على أجازة عيد الأضحى المبارك، يعني نسأل الله السلامة للكل. فدكتورتي يعني السفر وغيرها، فرص الإصابة بالملاريا، خلينا نقول حمى الضنك، اثنين، ماذا يجب على الإنسان أن ينتبه وإيش الأعراض اللي تظهر، وهل هي بؤر معينة أو أماكن معينة ولا كل مكان عرضة؟
1: طيب يعطيك العافية، سؤال مهم.
0: الله يخليك.
1: نبدأ أول شيء بعيد الأضحى.
0: نعم.
1: وما نسافر برا، داخل عندنا.
0: نعم.
1: طبعا من أكثر الأشياء اللي إحنا ننبه عليها في عيد قبل في عيد الأضحى إن الإنسان يراعي في ذبح الأضحية واختيارها خلوها من القراد.
0: نعم.
1: وهو ناقل للحمى النزفية.
0: نعم.
1: ففي منشورات كثيرة ودائما جزاهم الله خير في الوزارة وفي التوعية.
0: نعم.
1: باستمرار تنزل قبل موسم الأعياد عن وجوب الذبح في البلدية، يعني في مسالخ البلدية. إذا ما صار إن الإنسان اللي يذبح في بيته أو في مزرعته يتأكد من صحة الحيوان، خلوه من القراد، وأيضا لبس الملابس الواقية.
0: نعم.
1: أثناء الذبح.
0: نعم.
1: وتقطيع اللحم.
0: نعم.
1: على أساس لو في حالة احتمال إنه الحيوان مصاب، الحيوان ما تظهر عليه أعراض.
0: نعم صح.
1: فما رح يعرفه، بس هو رح ينتقل عن طريق دم الأضحية.
0: نعم.
1: أو اللحوم والإمساك فيها ممكن تدخل عن طريق الجلد.
0: نعم.
1: فهذا بما يتعلق في العيد ومخاطر الأمراض المنقولة بالنواقل. بالنسبة للبعوض والنواقل الأخرى، وطبعا مرتبطة أيضا بالسفر.
0: نعم.
1: بصورة عامة أنا دائما أقول للإنسان اللي يسافر مكان، مثل ما أنت تتأكد من عملة هاي البلد،
0: صح،
1: من لغة البلد، من الأبليكيشن اللي بتستخدمها، من حجوزاتك للفندق،
0: نعم،
1: اتأكد إيش عندهم وما عندهم من مخاطر صحية.
0: نعم.
1: هل في شيء أنت يفترض تأخذ وسائل حماية منه؟
0: نعم.
1: يعني إذا منطقة تنتشر فيها الملاريا،
0: نعم،
1: أو أنت رايح لنوع من السياحة، هتكون في أماكن قريبة من البعوض، في بلد في ملاريا أو في حمى ظنك، فمن الواجب أنك أنت من ضمن مستلزماتك اللي تأخذها ملابس الوقاية الشخصية من لدغ البعوض.
0: نعم.
1: إذا هتسوي كامبينج وتنام برا، المنامات اللي هي تقيك من البعوض.
0: نعم.
1: الكريمات وفي سبريات للرش تبعد عنك البعوض.
0: نعم.
1: وبصورة عامة نقول دائما تجنب الأماكن اللي تتكاثر فيها البعوض.
0: نعم.
1: الأشياء الثانية، في أدوية ضد الملاريا يوصى فيها.
0: نعم.
1: فحسب المكان اللي يزور الشخص، ممكن إذا أنت ما تعرف تزور عيادة السفر
0: بإذن الله. نعم.
1: موجودة.
0: نعم.
1: في المراكز الصحية الأولية.
0: نعم.
1: بيخبروك وبيعطوك الأدوية اللي تحميك من الملاريا
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إلى أن ترجع.
0: بارك الله فيك. نعم واضح واضح واضح. طيب دكتورتنا الغالية، بنرجع مرة ثانية لموسم بإذن الله سبحانه وتعالى الحج، اللي إحنا بإذن الله سبحانه وتعالى فيه وفي أحلى أيامه الحمد لله رب العالمين. دكتورتي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه يعني ما أحلاها كمان، هي ظروف مع موسم الحج، لكن أنا جربتها حقيقة واستمتعت فيها، وبإذن الله أسأل الله مولاي سبحانه وتعالى أن يمن عليك وكل من أراده الله سبحانه وتعالى يكون في بيته في هذا الموسم بإذن الله سبحانه وتعالى، الأخذ بالأسباب.

0: يعني دكتورتي الحاج بيكون في بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل الشعائر وغيرها بيكون في أماكن مزدحمة و و و فنبي نسمع المسار كيف دكتورة أمل، يعني كل مرحلة مثلا إيش لازم الحاج ياخذ، إيش يسوي على أساس يقلل بإذن الله سبحانه وتعالى فرصة إنه يصاب بأمراض معدية.
1: المعقم لنظافة اليدين.
0: نعم، طيب كم مرة دكتورتي الغالية؟ يعني الطبيعي كيف؟ يعني إذا سلم على حد يعقم، ولا إذا لامس شيء عقم، ولا كيف بالضبط؟
1: هو هناك على حسب الاختلاط، إذا لامس ملامسة أسطح كثيرة
0: نعم
1: حاول تعقم بعدها، على أساس أن الإنسان لا إراديا ممكن يحط إيده على أنفه أو فمه، فبالتالي هو قبل لا يعني يقرب إيده من أنفه أو من فمه أو من عينه
0: نعم
1: يحاول يعقمها، لأن هذه هي اللي راح تنقل الجراثيم من الأسطح اللي لامسها أو من الأشخاص اللي لامسهم إلى جسمه. بالنسبة لي يعني الناس اللي تظهر عليهم أعراض وتكون معاك مثل ما قلت الكمام،
0: نعم
1: حط الكمام في جيبك، أو بالنسبة للرجال في الحافظة اللي أنت شايلينها
0: نعم
1: مع ملابس الإحرام،
0: نعم
1: مجرد ما تحس إنه والله أنا جالسة أسمع صوت كحة وناس يعني سعال من هنا وعطس من هنا، ويعني أفضل لي أطلع الكمام وألبسه. فبالتالي أنا هنا يعني على الأقل يعني أخذت بالمحاذير.
0: نعم
1: أيضا اللي قلته بالنسبة لي استخدام دورات المياه المشتركة، يعني ما يفوتني أقول إنه يفضل إنه يأخذ له الورق اللي هو يغطي فيه دورات المياه بعد الاستخدام الشخصي، يدخل على أي دورة مياه يحط الورق بعد ما يستخدمه ويتخلص منه، اللي هو غطاء دور المرحاض كرمكم الله.
0: نعم
1: دائما يحرص انه هو ماخذ الصابون الخاص فيه، ويكون الماي دائما قبل لا يطلع من دورة المياه مغسل ايده غسيل صحيح بالماي والصابون،
0: نعم
1: بحيث انه ما تعرف يعني اشخاص عدة تستخدم هاي دورات المياه في نفس الفترة. مثل ما قلت في قبل الاكل الوجبات، طبعا هي يكون في معظم الحملات نظام بوفيه،
0: نعم
1: فتغسل ايدك قبل لا تدخل على البوفيه على اساس تاخذ اكلك، وقبل لا تاكل
0: نعم
1: وبعد الاكل.
0: نعم
1: دائما المياه لا تشرب مياه مفتوحه قدر الامكان، يعني حتى لو كانت يعني داخل مطعم او شيء، يعني مستوى النظافه واجد يتغير مع الزحمه، انت
0: نعم
1: ما تضمن انه حتى لو هاي الفندق ترى 5 ستار ولا 6 ولا 7،
0: نعم
1: مع زحمة الناس ممكن يكون مستوى تنظيفهم لهذه الأدوات ما
0: نعم
1: بالمستوى في الأيام العادية.
0: نعم
1: فدائما أحرص أكل بإيدي أحسن لي من أكل بأداة ما ضامن نظافتها،
0: نعم
1: وأشرب من قنينة مقفولة أفضل شيء أفتحها بإيدي
0: نعم
1: لتجنب أن يكون في أي حد قد استخدمها سابقا أو أن هي تكون ملوثة.
0: نعم بارك الله فيك، يعني
1: طبعا
0: أتفق.
1: بالنسبة للحلق وكذا، يعني احنا دائما نوصي الحجاج انه ياخذ الأمواس للحلق، يعني التحلق بعدين تكون أدوات شخصية،
0: نعم
1: ما يستخدم الأشياء اللي هناك موجودة واللي قد يكون متوفرة بشكل كبير
0: نعم
1: للتسهيل على الحاج، بس أيضا يعني مستوى النظافة
0: نعم
1: متفاوت
0: نعم
1: وما تعرف قد يكون استخدمها أو ما عقمها لشخص آخر. فدائما خذ أدواتك الشخصية، ولو حتى يعني بيحلق لك لكن يكون الأداة أنت خاصة فيك أنت ويستحق قدامك. فهذه يعني اللي هي الأشياء مثل ما يقول الكبيرة وبشكل عام.
0: نعم لكن ضروري سبحان الله دكتورة الغالية الالتزام بها، يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين.
1: لا لا الحمد لله، وتعرفي الناس تلقائيا يعني وما شاء الله، يعني أنا هاي الفترة شفت كيف الحملات صار عندها خبرة كبيرة في هاي الأشياء،
0: نعم
1: وقد يعود الفضل للأزمات الصحية اللي صارت سابقا في يعني في كل حملة في دكتور وفي محاضرات للحجاج، سواء هذه اللي تسويها وزارة الأوقاف في برامجها التوعوية أو اللي تسويها الحملات،
0: نعم
1: ودائما الحمد لله يركزوا لهم على هاي الأساسيات.
0: نعم نعم
1: فإن شاء الله يعني إحنا كلنا همنا إن الإنسان فعلا يروح، المخاطر تكون أقل ما يمكن،
0: بإذن الله
1: والاستمتاع بالشعيرة وأدائها على أكمل وجه بطريقة يعني سلسة وهو بتمام الصحة والعافية إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين، ولك بالمثل دكتورة أمل، بإذن الله
1: آمين
0: سبحانه
1: يا رب
0: وتعالى
1: العالمين. آمين.
0: بلغك الله سبحانه وتعالى وتقبل دعائك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتنا الغالية، شوفي الحوار حقيقة في الأمراض المعدية، ما تقدري دكتورة أمل تمسكيه كذا، يعني إن تقدري إنه كذاك تحضني كذا وتقولي خلاص أنا غطيت كل المواضيع التوعوية، أنا آسفة، ما تستوي، عمرها ما استوت معي تصوري، لأنه أحس إنه من كل صوب قد يجي لك العدوى، يعني أنت عرضة إنك يجيك العدوى من الهواء، يجيك العرضة من الماء، يجيك العرضة من الأكل، من المخالطة، من من من من من ملابسك حتى، سبحان الله. فسبحان الله الإنسان مثل ما ذكرت أخذنا وزميلتنا دكتورة أمل، الالتزام وأهم شروط الالتزام النظافة العامة. طيب دكتورتنا
1: يعني هي أنا لو أقطع بكلامك بصورة عامة، أنا دائما اللي أقوله للناس، أنت ما تقدر تخلي المخاطر صفر،
0: نعم، بس قللها،
1: بس إحنا نحاول نقللها قدر الإمكان،
0: واضح حبيبتي، واضح
1: وفي
0: بإذن
1: نفس
0: الله.
1: الوقت بوست يور إميونيتي، ارفع مناعتك.
0: بإذن الله بإذن الله.
1: فأنت إذا وازنت بين الاثنين، أنا رايح وصحتي زينة ومناعتي عالية، ومنها ترى لنفس الشيء يعني المناعة النفسية،
0: صح، اتفق،
1: أنا لازم أكون يعني نفسيا مرتاح، نفسيا مهيأ، نفسيا عندي هذاك العزم والإصرار، وبالتالي أنا أيضا صحتي الجسدية ترتفع معها،
0: بإذن الله حبيبتي،
1: لأن الجسد مرآة للنفس،
0: الحمد
1: وبالتالي
0: لله.
1: أنت عندك خطر أقل ما يمكن، وصحة وعافية ومناعة أعلى ما يمكن، أنت أديت دورك
0: أشهد،
1: اللي هو في جانب شكر نعمة الصحة،
0: نعم،
1: اللي يحصل بعدين من رب العالمين.
0: أشهد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: فاللي يحصل من رب العالمين عاد احنا ايش دورنا فيه؟ والله
0: القبول،
1: انا صابني بس ما اريد الثاني يصيبه،
0: صح،
1: من باب الامانه اوكي انا انعديت، بس انا احاول اجنب الاخرين
0: صح
1: انهم
0: صح
1: ينعدوا مني، فهنا
0: صح
1: يجي دور الثاني.
0: الله أكبر،
1: في هاي الحلقه
0: نعم حبيبتي، نعم،
1: احمي نفسي واحمي الاخرين مني لو انعديت.
0: بعدين دكتورتي الغالية ترى هي حق، يعني واجب علي وحق للشخص اللي خالطني. أنا أستغرب دكتورة أمل، يعني في ناس كثيرة للأسف عندها يعني التهابات ومتآذية من الالتهابات، سواء كانت جلدية سواء كانت التهابات تنفسية، ويروح ويخالط، ويا جماعة ترى هذا مبزين، ترى هذا ذنب، يعني من كل النواحي هذا غلط، يعني حقيقة كلكم مسؤول عن كل ما نقوم به حقيقة، يعني لا تعرض حياة الناس، لأن أنت ما تعرف الشخص هذاك أنه قد يكون سبحان الله صحته معلولة، قد يكون يأخذ أدوية مضبطة المناعة، فيعني هل هلا هل هلا في بعض، إحنا من الآخر نجيب لكم إياها، وما هو بخطأ الإنسان يقول ترى يا جماعة أنا عندي ما أقدر، يعني يعتذر عن حضور المناسبات، أنا ما أقدر أجي، أنا عندي التهاب معين، أو عندي كذا، أو عندي كذا وكذا وكذا، وهذه ثقافة دكتورة.
1: وبالمثل تفهم المجتمع،
0: نعم نعم نعم،
1: يعني هو الشيء مش بس شخصي، لكنه شخصي وثقافة مجتمع.
0: صح صح،
1: يعني أنت يا مجتمع لا تلوم فلان لو اعتذر لك وقال لك أنا ما صاحي.
0: صح صح،
1: يعني أحيانا المجتمع بعد يلوم
0: صح
1: الشخص،
0: ليش ما جيتني،
1: فإحنا نساعد بعض.
0: نعم،
1: يعني أنت الشخص يعني قال لك أنا عندي زكام، ما تقول لي يا أخي الزكام ترى شيء خفيف وعادي وتعال،
0: لا
1: ليه يعني خلي خفيف عليه، خفيف عليك،
0: صح،
1: لكن انت ما تعرف من الشخص الاخر.
0: صح اشهد،
1: يعني انا اعطيك مثال بالنسبه لي الحق، يعني
0: نعم.
1: الله يعطيهم الصحه والعافيه، كبار السن مجموعه كبيره،
0: نعم،
1: وإلهم الاولويه في هاي الموسم،
0: نعم،
1: فانت تخيل شخص مثل هذا جالس ينتظر هاي الفريضه طول عمره يؤديها،
0: نعم،
1: ويتعب هناك وحد يعطيه عدوى، يعني راح تكون سبب في نكسة صحية بالنسبة له.
0: صح،
1: ما علي قضاء وقدر، بس أنا كان ممكن أحميه في بعض التدخلات،
0: صح،
1: في بعض الأشياء لو كلنا مع بعض كفريق واحد حرصنا عليها، إحنا راح مثل ما قلت لك نقلل المخاطر قدر للمستوى الأقل لكل حد.
0: والله دكتورتي الغالية، يعني هذا المفروض، وهذا اللي نتمنى بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الكل يطبق يا جماعة، يعني قليل من كل شخص هذا يعتبر كثير في الوقاية. وقالت لكم الدكتورة أمل ترى يعني في كوفيد، دكتورة تذكري لما كنت تطلع وتقول للناس مسافة الأمان، الناس في البداية كانت تضحك إيش هذا الكلام، مسافة أمان وغسل يدين، بالله بتخفض انتشار يعني جائحة مثل كوفيد، وبعد ذلك بالفعل بإذن الله سبحانه وتعالى خفضتها، نسأل الله السلام. السلامة دكتورتي الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه بالفعل كل معلومة إحنا قلناها الناس بالفعل إن تثمنها وتستفيد منها، إن صدقوني ما جات إلا من علم وخبرة. شكرا دكتورتي الغالية.
1: إضافة واحدة
0: نعم
1: دكتورة فنة، وهي عن موضوع التهاب السحايا.
0: نعم نعم
1: يمكن
0: إحنا بعدنا
1: المستمعين الكرام يتذكروا إنه فترة المملكة العربية السعودية اشترطته حتى للعمرة.
0: نعم.
1: للأسف الشديد يعني عملية التأكد من أخذ اللقاح قبل العمرة صعبة جدا جدا لوجستيا يعني.
0: نعم.
1: فاللي لاحظناه من الناس إنه لو هذا مفروض أنا باخذه، لو ما في حد بيشيك علي ما عليه، أنا
0: نعم.
1: ما عندي وقت.
0: نعم.
1: بروح للعمرة. يعني شوفي هذا الشيء البسيط الناس ما تعرف تبعاته. يعني إحنا لما درست المملكة كان بناء على توصيات من دول كثيرة.
0: نعم.
1: لاحظت خاصة الحين مع زيادة الازدحام في مواسم العمرة إنه المعتمرين يرجعوا ينشروا عدوى في بلدانهم.
0: نعم.
1: ومن تصيب الفئة الأضعف.
0: نعم.
1: يعني إحنا صارت عندنا في السلطنة أطفال أصيبوا.
0: نعم.
1: وخاصة في العمرة اللي جت، يعني في المواسم اللي الناس تروح فيها عمرة في إجازة منتصف العام الدراسي.
0: نعم.
1: وللأسف يعني ضحيتها يعني كانت تبعات توفاة أطفال أو إنه تعرضهم للشلل.
0: نعم.
1: فهذا الشيء ما حد يبغى يجيبه الإنسان للأسف. يعني التهاب السحايا ممكن أنت ما تحس بأعراض بس تكون حامل إله وتعدي طفل جنين أو طفل في عمر المدرسة.
0: نعم.
1: أو تعدي إنسان مناعته ضعيفة ويتوفى فيها.
0: نعم.
1: فدائما دائما دائما في أي وجهة أنت تروحوها احرصوا على أخذ اللقاح اللي يمنع العدوى حرصا منكم على أنفسكم وعلى الآخرين.
0: وما يستخفوا فيهن دكتور أمل، يعني حقيقة ما تستخفوا بهذه الأشياء لأن هذه الأشياء مهمة.
1: وأنا أحيانا يعني كنت أقول للزملاء أنا نفسي يعني العين اللي إحنا نشوف بها هاي الأحداث
0: الناس تشوف فيها
1: أركبها للمجتمع كله.
0: بس ما بيخافوا
1: يعني
0: دكتورة؟
1: الله يعني من رحمة الله فيهم إنهم ما شايفين هاي الأشياء.
0: اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه
1: شوف
0: وسلم.
1: شوف أسرة تفقد طفل
0: الله أكبر
1: في المدرسة، والشغل اللي بعدين لحماية بقية الأطفال داخل المدرسة.
0: نعم.
1: بس لأنه إحنا حد حمل عدوى ببكتيريا ممكن الوقاية منها عن طريق لقاح.
0: نعم نعم.
1: بس لأنه أنا ما حد هيلزمني عليه وما حد هيشيك الجواز أو البطاقة إذا أنا ما أخذنه ولا لا، فأنا أستسهل وأروح بدونه. دائما قبل العمرة قبل الحج رجاء زوروا المركز الصحي، قبل لا تروحوا لدول ورياضات زوروا عيادات السفر، خذوا نصائح، احموا نفسكم واحموا غيركم.
0: نعم أشهد والله أشهد أشهد. في نقطة بعد دكتورتنا الغالية، خاصة لما يكون عندهم كبار سن، يعني إحنا ذكرنا دكتورة أمل أختي ذكرنا الناس العرضة أكثر اللي تكون مناعتهم وأمراض هذا، لكن كمان الكبار السن أطفال هذيلا كمان يعني هناك في مقتبل العمر ولسه الجسد يتكون، يعني الأعضاء يعني في البداية، وهناك طبعا جسد منهك بسبب العمر. فهذه الفئتين دكتورتنا الغالية ولما تنصاب بأمراض معدية لا قدر الله يكون وقع هذه الأمراض أقوى من الإنسان اللي في مقتبل العمر اللي ما عنده مشاكل وغيرها. فكيف لابد أن دكتورة كيف ما يعني الحذر كمان، يعني إحنا ما نسكن معهم في نفس البيت بس يعني وانت داخل لك بأمراض ولا تعطيهم شيء انت ما متأكد انه هو هذا صح.
1: الطفل أقل من سنتين
0: نعم
1: يعني عبارة عن جذب لكل شيء يعني حواليه في البيئة لتجربته على جسده بما فيه الميكروبات.
0: نعم.
1: طبعا المناعة في أول 6 أشهر مال الطفل الحديث الولادة يأخذها
0: نعم.
1: عن طريق المضادات اللي توصلنا عن طريق الأم.
0: نعم.
1: تستمر معاه مدة 6 أشهر فقط، من بعدها هو جلس يبني عاد مناعته الخاصة.
0: نعم.
1: المناعة الخاصة هذه نحاول في أول 2 سنين ما تكون عن طريق التهاب حقيقي.
0: نعم.
1: لأنها اختبار صعب.
0: نعم.
1: يعني ويمكن الزملاء والأهالي حتى يلاحظوا إنه في موسم البرد والشتاء إصابات الأطفال اللي أقل من 2 سنين هي اللي تشغل جميع الأسرة في أجنحة الأطفال والعناية الخاصة بالأطفال. هذا الطفل ما عنده نقص مناعة بس عمره نفسه عمره صغير جسمه ما يقدر يتحملها.
0: نعم.
1: فنحاول إنه هو لغاية عمر 2 سنين نخليه يتخطى هاي المرحلة عن طريق حمايته بالوقاية.
0: نعم
1: الشخص اللي يحمله، الشخص اللي يقترب منه ما يكون عنده أعراض،
0: نعم
1: خاصة الأمراض التنفسية.
0: نعم
1: حاولوا دائما تغسلوا إيدكم قبل لا تشيلوا طفل صغير.
0: بإذن الله.
1: يعني الأشياء البسيطة. طبعا حرص الأمهات، يعني أنا ما أريد أبتعد عن الأشياء الرئيسية، الغذاء.
0: الله
1: وبالنسبة للطفل أفضل غذاء حليب الأم.
0: نعم نعم
1: وهنا يعني أرجع وأركز على الأمهات من الجيل القديم ولا حتى الجيل السابق، يا جماعة لا تتركوا الرضاعة الطبيعية.
0: واضح.
1: الرضاعة الطبيعية أساس مهم جدا جدا جدا في بناء مناعة الطفل وتجنيب مخاطر الأمراض، لأنه هو بعد 6 أشهر قبل يستقي الأجسام المضادة من حليب الأم.
0: نعم نعم
1: بالإضافة إلى طبعا الاستمرار في أخذه للتطعيمات اللي هي موجودة في سلسلة الأطفال المواليد عندنا،
0: نعم
1: واللي هي يعني ما تشمل ترها كل الميكروبات، بس هي هذه اللي قدر العلم يوفر لها حماية في هاي الفترة.
0: نعم
1: بس اللي حوالينا أشياء كثيرة عاد نعززها بإيش؟ بالغذاء السليم، الرضاعة الطبيعية، النمو الصحي والنظافة
0: بارك الله
1: الشخصية
0: فيك.
1: ونظافة المحيطين فيه.
0: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: كبار السن بالمثل، يعني أنا دائما أقول لكبير في السن سبحان الله يرجع طفل
0: اي والله
1: جهاز المناعي.
0: اي والله
1: فمثل ما أنا عامل الطفل عامل المسن، النظافة اللي حواليه ما يكون عندهم أعراض أمراض معدية لما يروحوا يزوروه، يحاولوا إذا هم عندهم أي أعراض يبتعدوا عنه في مسافة لأنه لازم في حد يرعاه، ويحرصوا على نظافة اليدين.
0: نعم نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتورتي الغالية. دكتور الحوار معك ما أحلى دكتور أمل صراحة، الواحد بالفعل يستفيد من يعني الزملاء المتخصصين ذو الخبرة الكبيرة. دكتورة حبيبتي يعني يمكن أقل من 3 دقائق والساعة راحت سبحان الله، فنبي مثل ما يقولوا إنه كذا نعمل نلخص الحوار كامل، كون إن احنا هذه الأيام الطيبة ونبي الكل يستفيد. دكتورة أمل،
1: أنا دائما أسمع يعني كلمات من بعض الناس إن إحنا أعداء السعادة،
0: أفا
1: الناس اللي الناس
0: أفا
1: الحريصين على مكافحة العدوى،
0: ليش؟
1: وإن إحنا نتوجس خوفا من كل شيء. أنا
0: هذا
1: أقول لهم
0: حبا
1: إن إحنا
0: حبا
1: اللي
0: حبا.
1: نبغاكم قمة السعادة،
0: نعم تشهد.
1: ما نبغى أي شيء يأثر على صحتكم ترجعوا في وقت متأخر تندموا عليه. فإذا إحنا نحاول إن إحنا نوعي بشيء، فإحنا نوعي بشيء يعني لمصلحة الجميع، عشان احنا شايفينه ما نريد تشوفوه، نريدكم تتجنبوه وتحافظوا على نفسكم منه.
0: نعم
1: دائما بارك الله في كل شخص، ضع صحتك هي النعمة الأولى اللي تحافظ عليها في هاي الحياة،
0: أمامك صح
1: وهي أساس كل رزق.
0: صح
1: أي شيء ممكن أنك أنت تحصل له أسلوب للوقاية أفضل أنك تقي نفسك منه ولا
0: صح
1: تنتظره أنه هو يوصل لك. نظافة اليدين أولاً وأخيراً، نظافة اليدين أولاً وأخيراً، نظافة اليدين أولاً وأخيراً، والنظافة العامة.
0: وعدم انك انت تشارك استخدام اي شيء شخصي لاي شخص ثاني. هذه انا بدون ما تسمح لي الدكتوره امل كذا جبتها
1: أنت منا وفينا
0: الله
1: دكتور،
0: يعزك حبيبتي،
1: عفوا.
0: الله يخليك ان شاء الله،
1: إن شاء
0: اتمنى
1: الله
0: لك
1: عليك
0: حج
1: بإذن
0: مقبول.
1: الله.
0: اللهم امين. ولا تنسينا دكتورتنا الغاليه، من صالح دعواتك في امس الحاجه لها كانت معي اختي وزميلتي دكتوره امل بن سيف المعني، طبيب استشاري اول امراض معديه ومكافحه العدوى، لك كل المحبه والتقدير والاحترام.
1: جزاكم الله خير، وتهنئه لكل اللي هيروح الحج هاي
0: امين
1: السنه،
0: امين حبيبتي امين.
1: وسموحه من الجميع عن اي تقصير بدر منا في حقكم، وان شاء الله تعالى يعني لكم العتبه ولنا الاجر باذن الله تعالى.
0: اللهم امين. لكم كل المحبه والاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن امراض الدم الوراثيه ليست لها علاقه مباشره بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الاول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحيه ويقف على بعض المشكلات المتعلقه بالصحه، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
2: في البداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
3: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
6: نفتح اليوم باب مهم من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
7: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
8: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
9: استكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
10: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
0: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
11: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
0: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال عماني. وتدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة خلال أسبوع عمان للاستدامة ومؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. إلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ يو هاي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكا للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. سجل جهاز الاستثمار العماني أرباحا قاربت 3 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي مع عائد على الاستثمار تجاوز 14%. وأوضح اللقاء الإعلامي أن إجمالي أصول الجهاز بلغ نحو 23 مليار ريال عماني ضمن محفظتي التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل، وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على أكثر من 52 دولة حول العالم، منها 61% محلية. ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو ملياري ريال عماني. كما نجح الجهاز في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 ريال عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة. مستقبل قطاع الطاقة والاستدامة والتحولات العالمية والتحديات، كذلك المشروعات والفرص والمبادرات المرتبطة بالقطاع، استعرضها مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مسقط. كما جرى تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان، رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد.
1: في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة وتحفيز النمو الصناعي، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات المستقبلية، بدأت في مسقط أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
2: إننا في سلطنة عمان ننظر إلى الاستدامة باعتبارها نهجاً وطنياً متكاملاً يمتد أثره إلى مختلف القطاعات التنموية، وينطلق من رؤية واضحة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة. ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حققت سلطنة عمان تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث وصل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي قرابة 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. ويسعدنا أننا نجحنا حتى اليوم في تقليل عمليات الحرق بنسبة 50%، وهي خطوة تعكس التزام القطاع بخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
1: ويقام أسبوع عمان للاستدامة هذا العام تحت شعار الاستدامة قيد التنفيذ، الابتكار، الاستثمار، الأثر، مستعرضاً أهمية تحويل طموحات الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس من خلال التعاون والتكنولوجيا والاستثمار الاستراتيجي، فيما يأتي مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة تحت شعار النجاح من خلال التعاون، تحقيق مستقبل طاقة مستدام، تأكيداً على الدور المحوري للشراكات والابتكار والعمل الصناعي المتكامل في مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع.
2: إن مستقبل الطاقة لن يبنى بالمنافسة وحدها، بل بالشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة وتسريع الابتكار وتكامل الجهود الدولية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الأسبوع وهذه المؤتمرات المصاحبة له كمنصة للحوار وصناعة الفرص وبناء الحلول التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.
1: وعلى هامش الحدث جرى إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
2: يسعدنا في هذا المحفل الوطني والدولي الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان، لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي وترسيخ الشراكة المستدامة بين القطاع والمجتمع.
1: ويقدم مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة برنامجاً متكاملاً يشمل معارض ومؤتمرات وجلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر وموائد مستديرة حصرية لكبار التنفيذيين، إضافة إلى حلقات عمل فنية ومنتديات تواصل مع المستثمرين وزيارات ميدانية، بما يسهم في إيجاد بيئة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنشيط فرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
0: واحتفت وزارة الطاقة والمعادن بتكريم 57 جهة حكومية وخاصة بجوائز أسبوع عمان للاستدامة 2026، تقديراً لمبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتميزها في كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمحتوى المحلي. وتشكل هذه الجائزة منصة وطنية لتحفيز الابتكار وترسيخ الشفافية والمساءلة وتسريع الجهود الجماعية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050. وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمر في ولايتي محوت والدقم بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. ويسعى المشروع إلى دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين بالبطاريات، رعى حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
3: لتطوير حلول طاقة نظيفة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بمحافظة الوسطى بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: تستهدف الشركة بناء ما لا يقل عن 7 جيجاوات من الطاقة الشمسية و2 جيجاوات من طاقة الرياح بحلول عام 2030. بالإضافة إلى دمج تقنيات تخزين الطاقة تصل إلى قرابة 3 جيجاوات بحلول العام ذاته، والمتوقع أن يتم صرف في حدود 1 مليار ريال عماني في السنوات القادمة في المحتوى المحلي في مشاريع الطاقة والمياه بالسلطنة.
3: وقد صمم المشروع لدمج توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومن المتوقع أن يوفر قدرة تزويد مستقرة تقارب 770 ميجاوات، ويمهد هذا المستوى من الموثوقية الطريق نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، بما يدعم مستهدفات سلطنة عمان لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن رؤية عمان 2040. مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
5: بحمد الله وخلال فترة وجيزة تمتلك أوغرين مشاريع مؤمنة تتجاوز 3.3 جيجاوات من قدرات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وأكثر من 2.3 جيجاوات ساعة من مشاريع التخزين، إلى جانب محفظة دولية قيد التطوير تتخطى 11 جيجاوات في عدة أسواق إقليمية ودولية.
3: ويمثل المشروع خطوة محورية في تطور استراتيجية سلطنة عمان للطاقة المتجددة، من خلال الانتقال من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المنفصلة إلى منظومات طاقة نظيفة متكاملة قادرة على توفير إمدادات كهربائية مستقرة وموثوقة على مدار الساعة. كما يؤسس المشروع منصة استراتيجية داعمة لنمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة والصناعات المتقدمة والوقود الأخضر. أعد هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي، وقرأه لكم أحمد بن سالم الكندي.
0: استعرضت سلطنة عمان تجربة بطاقة الحج الصحية الرقمية في موسم 2024، وذلك خلال فعالية المحافظ الصحية الرقمية المصاحبة لأعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. وأكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في كلمته على أن سلطنة عمان تواصل التزامها بتطوير منظومتها الصحية عبر تبني الابتكار وتعزيز مسارات التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وعلى هامش أعمال الدورة شاركت سلطنة عمان في اللقاء الرسمي الأول لأعضاء مجلس القادة المعني بقضايا الأطفال بحضور معالي الدكتور وزير الصحة عضو المجلس، وناقش اللقاء قضيتين رئيسيتين هما تعزيز صحة الأطفال ورفاههم ومكافحة العنف ضد الأطفال. نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. تفرض المرحلة الراهنة واقعاً اقتصادياً مختلفاً لم تعد فيه التحديات الاقتصادية تقليدية أو معزولة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتسارعاً، بما يرفع مستويات عدم اليقين ويستوجب تعزيز قدرات الاستشراف والاستعداد المسبق. وفي هذا الجانب نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
6: مبارك بن خميس الحمداني، مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد. بلا شك تأتي أهمية هذا التمرين من كون أن العالم اليوم يعيش تغيرات اقتصادية متواترة وسريعة جدا، تتداخل فيها كثير من العوامل الجيوسياسية والجغرافية، وبالتالي جاء هذا التمرين استجابة لهذه المتغيرات ولهذه التحولات السريعة، بما يمكن المشاركين من فهم آليات التعامل مع هذه المتغيرات، وأيضا نقل المعرفة إلى مؤسساتهم فيما يتعلق بتهيئة الخطط والبرامج للتعامل مع التحولات العالمية.
0: ولا يقتصر تعزيز منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية في سلطنة عمان على حماية المكتسبات والموارد فحسب، بل يسهم كذلك في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحويل التحديات إلى محفزات للتنمية الاقتصادية، إذ أن القطاع يتبنى نهجاً استباقياً قائماً على استشراف المستقبل، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات.
7: أحلام بنت ناصر بن سيف الحبسية، منسقة القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. يهدف هذا التمرين إلى قراءة السيناريوهات المستقبلية وتحليل آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وصولاً إلى تقييم مستوى الجاهزية وتحليل وتحديد المخاطر واستثمار الفرص ذات أولوية وطنية عالية، انتهاءً إلى بناء استجابة أكثر مرونة للتعامل مع المتغيرات القادمة.
0: وتمثل تمارين المحاكاة إحدى الأدوات الاستراتيجية المهمة التي تتيح للجهات المعنية اختبار السيناريوهات المحتملة وقياس مستوى الجاهزية المؤسسية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يعزز قدرة صناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة ومرنة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية. استعرضت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في محافظة الظاهرة أبرز المؤشرات الإحصائية والمقومات والمشاريع الاستثمارية في قطاعي الأمن الغذائي والماء، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للمشاريع القائمة بالمحافظة والتحديات التي تواجهها وآليات معالجتها، كما جرى الإطلاع على الجهود المبذولة في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المزارعين. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 62 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 107 دولارات و37 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم النسخة الثالثة من الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، والذي يعد أكبر تجمع طبي من نوعه في المنطقة لتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك الاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية محليا وعالميا. اختتمت بمسقط النسخة 16 من المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، والتي تضمنت 16 مجالا، فعلى المستوى العام حقق الجيش العماني السلطاني العماني المركز الأول، وجاء شؤون البلاط السلطاني ثانيا، وحل الحرس السلطاني العماني ثالثا. وتسعى المسابقة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية وبناء وتنمية القدرات للفرد العسكري. رعى المناسبة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال عماني. وتدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة خلال أسبوع عمان للاستدامة ومؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. مستمعين، أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي وحميد بن علي اللمكي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار في البرنامج. اليوم بإذن الله تعالى نسلط الضوء بشكل كبير على اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني، وستكون معنا هنا في الاستديو الأستاذة ثريا بنت أحمد البلوشي، القائم بأعمال رئيس مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني. ومن خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده الجهاز، هناك أرقام مبشرة وأرباح تاريخية واستثمارات في عدة دول، وتوسع كذلك في قطاعات التنويع الاقتصادي، استثمارات محلية، استثمارات خارجية، سنتعرف عليها إن شاء الله بشكل موسع من خلال نقاشنا وحوارنا مع ضيفتنا في الاستديو. كذلك مستمعينا، سيكون لنا وقفة وحديث حول إعلان وزارة العمل لعدد كبير طبعا من الوظائف. سيكون معنا المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، وسنتحدث عن 757 وظيفة التي تم الإعلان عنها في مختلف الوحدات الحكومية، والتي توزعت طبعا على مختلف المؤهلات الدراسية ما بين البكالوريوس ودبلوم الدبلوم العام وكذلك المستويات التعليمية الأخرى. يوم أمس مستمعينا تحدثنا عن مخاطر استنشاق أول أكسيد الكربون، وسيكون معنا الرائد سعيد الهنائي لنواصل الحديث عن هذا الموضوع، وكذلك ما هي أبرز النصائح والجوانب التي يمكن أخذ الحيطة والحذر فيها لعدم استنشاق هذا الغاز واستنشاق أول أكسيد الكربون، اللي دائما بين فترة وأخرى نسمع عن أحداث وحوادث مأساوية بسبب استنشاق هذا النوع من الغازات. إذن هذه محطاتنا لليوم، وأكيد معكم إذا قد أي جديد من خلال وجودنا معكم في وقت البرنامج. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي سيرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبدالله السعيد، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة.

0: استوديو الظهيرة. تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. مستمعينا، كيف يتحول النوم داخل المركبة إلى خطر مميت؟ وهذا ما نتحدث عنه من خلال استنشاق أول أكسيد الكربون، ونسمع بين فترة وأخرى بعض الحوادث طبعا المتعلقة باستنشاق هذا الغاز، ويمكن آخرها يعني تابعنا من خلال ما أعلنت عنه شرطة عمان السلطانية في محافظة جنوب الباطنة من وجود يعني حادثة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من عادم المركبة. لذا من الأهمية أن نعي جدا الجوانب المتعلقة بمخاطر استنشاق هذا الغاز، وما هي بعض يمكن الاحتياطات التي يجب اتخاذها لنجنب أنفسنا ونجنب كذلك أسرنا ومن نحب خطورة استنشاق أول أكسيد الكربون. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال الرائد سعيد بن عامر الهنائي، ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف. أهلا وسهلا بك الرائد سعيد.
1: أهلا وسهلا بكم، واشكر جزيل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة. أسأل الله أن يكون هذا اللقاء نافعا مفيدا لكل مستمع، وأن يمر فصل الصيف على الجميع بالأمن والسلامة
0: بإذن الله تعالى. رائد سعيد، بين فترة وأخرى نسمع عن بعض الحوادث بسبب استنشاق أول أكسيد الكربون. نتحدث عن طبيعة هذا الغاز ولماذا يعتبر غاز مميت في حالات يعني وجوده خاصة في الأماكن المغلقة.
1: بداية، من المهم توضيح أن غاز أول أكسيد الكربون يعد من أخطر الغازات السامة المرتبطة بالحوادث المنزلية وحوادث المركبات، وهو غاز ينتج عن الاحتراق الكامل للوقود سواء كان الديزل أو البنزين أو الغاز. في المركبة يتكون هذا الغاز داخل المحرك ويخرج عادة عبر نظام العادم، ولكن عند وجود خلل أو تسرب سواء التهوية أو قد يتسرب داخل المكسورة بشكل خطر مباشرة على حياة السائق والركاب. من الغازات هذه احنا ممكن احنا نسميها بالغازات الصامتة. ليش سميناها بالغازات الصامتة؟ لان عديم اللون والرائحة والطعم وغير مهيج لجهاز التنفسي في البداية، بمعنى ان الشخص يستنشقه دون ان يشعر بوجود اطلاقا، بعكس الغازات الاخرى قد تكون لها رائحة قوية او تتسبب في تهيج فوري، وهذه النقطة تحديداً هي ما يجعل خطورته كبيرة جداً، لأن الإنسان قد يفقد وعيه قبل أن يدرك أنه في خطر.
0: نعم. يعني هو ما يسبب الاختناق؟
1: هو طبعاً ما يسبب الاختناق، لكن كيف يدخل داخل الجسم؟ عند استنشاق هذا الغاز أول أكسيد الكربون يدخل للرئتين، ينتقل مباشرة إلى مجرى الدم، وهناك يرتبط بالهيموغلوبين الموجود في جريات الدم الحمراء. من المعروف أن الهيموغلوبين وظيفة أساسية هو نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم كامل، ولكن المشكلة أن غاز أول أكسيد الكربون يرتبط بالهيموغلوبين بقوة أكبر من الأكسجين بحوالي من 200 إلى 250 مرة، يعني وين الضعف؟ ضعف كبير جدا، يعني لو كنا نلاحظ في هذه التقارير الطبية، وبالتالي يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ، كذلك يقلل تغذية القلب بالأكسجين، ويؤثر على الرئتين والجهاز العصبي، يسبب اختناقا داخليا تدريجيا وليس اختناق مباشرة، تدريجيا. يعني تكلمنا عن الاختناق لكن اختناق تدريجي، بعد ما تقل نسبة الأكسجين داخل الدم يبدأ الجسم بفقد الأكسجين تبدأ الأعراض.
0: فأنت عادة تدرك الخطر يعني بعد فوات الأوان ربما.
1: ربما بشكل كبير. هذه هي الحالات اللي بتصير، ولهذا السبب يبدو الشخص طبيعيا في البداية ثم تدهور حالته بسرعة.
0: نعم.
1: أما الأعراض اللي تظهر، ويمكن الشخص الأعراض اللي تختلف على حسب كمية الغاز، مدة التعرض، عمر الشخص، وكذلك حالته الصحية. من ضمن هذه الأعراض اللي تظهر على الشخص أثناء القيادة أو التواجد داخل المركبة هو الصداع.
0: أها.
1: حس الشخص انه شوية القليل راسه مصدع وكذا، فيحس هذا نوع من وجود اول اكسيد الكربون. كذلك الدوخة والغثيان يحس بتعب او ضعف حتى في التركيز، والنعاس، نعاس غير طبيعي، يعني حتى داخل هو يقود سيارته يجي نعاس شديد، فيكون في نفسه انا في البيت ما انعس مثل ما انعس داخل السياره في بعض الاحيان. وغالبا ما يعتقد البعض انها مجرد ارهاق او تعب بسبب السفر. كذلك ننتقل الى مرحله متوسطه، وهي مثلا التشويش في التفكير، صعوبه الحركه، اضطراب في الرئوي، تسارع في ضربات القلب، ضيق التنفس. ونصل للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة فقدان الوعي، وهي التشنجات وتوقف التنفس والوفاة لا قدر الله.
0: نعم،
1: في
0: الرائد
1: بعض
0: السعيد، نعم
1: نعم
0: تفضل إذا
1: في
0: أضيف
1: بعض
0: شيء.
1: أيوة في بعض الحالات يفقد جميع الموجودين داخل المركبة عليهم في نفس الوقت، وخصوصا أثناء النوم، يعني أثناء النوم تزيد. ليش احنا نكرر على ان الخطوره تزداد داخل المركبه؟ لان المركبه تعتبر مساحه مغلقه نسبيا، واي تسرب بسيط للغازات قد يؤدي الى تراكمه تدريجيا داخل المكسوره. ومن اكثر الحالات الخطيره اللي تحدث في هذه الحاله هي النوم داخل المركبه والمحرك يعمل، او تشغيل التكييف لفتره طويله اثناء الوقوف، تشغيل مثلا السيارة داخل أماكن مغلقة مثل الكراجات.

0: يعني الرائد سعيد، البعض قد يتساءل حول نفس النقاط التي أثرتها الآن، يعني من أين يصل غاز أو الأكسيد الكربون إلى مقصورة السيارة؟ يعني هذا إذا افترضنا أن السيارة ليست في مكان مغلق، ولكن بقى صاحبها داخلها لفترة طويلة، أو نام في السيارة وأغلقها بإحكام ومكيف السيارة في وضع التشغيل.
1: نعم بالضبط أستاذ، بخصوص النوم داخل المركبة وتشغيل التكييف لفترات طويلة وتشغيل السيارة داخل أماكن مغلقة، وكذلك انسداد العادم أو تلف في أنبوب العادم، أو وجود فتحات أو تشققات أسفل المركبة، هذه تؤدي إلى إيش؟ إلى دخول هذا الغاز. وهناك إحنا لو نلاحظ أكثر عرضة للخطر، يعني عندنا تأثر بسرعة أكبر لهذا الغاز، نلاحظ هم الأطفال أو كبار السن، وكذلك الحوامل
0: نعم
1: ومرضى القلب ومرضى الربو أو الجهاز التنفسي، وذلك لأن أجسادهم أو أجسامهم تحتاج إلى كميات أكبر من الأكسجين،
0: نعم
1: أو تكون قدرتهم على التحمل أقل.
0: نعم طبعا يزداد هذا الخطر كلما كانت المركبة في مكان مغلق. يعني نحن نعرف بعض جراجات السيارات أو بعض الأماكن المخصصة لوقوف السيارات تكون مغلقة.
1: مغلقة في هذه الحالة، إذا كان الشخص داخل هذا الكراج يجب فتح النوافذ وفتح كراج الباركينج على أساس أن تكون في تهوية أكثر حتى نتجنب
0: وعدم البقاء
1: في
0: في السيارة وهي في وضع التشغيل والمكان مغلق يعني بشكل كامل.
1: فترات بسيطة، يعني ما مشكلة، لكن الفترة الكبيرة يجلس فترات طويلة وحاصلها داخل الباركينج وداخل السيارة هو الشخص موجود، هذا يؤثر. وهناك في أمثلة واقعية، يعني كثير من الحوادث المؤسفة تحدث بسبب تشغيل المركبة أثناء النوم أو أثناء التوقف الطويل، وخصوصا في حتى في الرحلات أو في الأجواء الباردة يشغل لك التدفئة، يظن البعض أن الأمر سهل يعني، بينما يكون الغاز قد بدأ بالتسرب تدريجيا داخل المركبة.
0: نعم
1: هنا أقدر أقول يعني في رسالة توعوية، خطورة غاز أو أكسيد الكربون لا تكمن فقط في سميته، بل في كونه غاز لا يمكن ملاحظته بالحواس الطبيعية، ولذلك فالوعي والوقاية هما الوسيلة الأساسية للحماية والأمان من هذا الغاز.
0: نعم نسمع عن مثل هذه الحوادث في المنازل كذلك أحيانا، خاصة في فترة النوم، يعني كيف تحدث في المنازل كذلك؟
1: في المنازل هناك في عدة حالات، حتى في بعض البلاغات تحركتها بنفسي، إن في شخص يقول لك والله توفت عائلة داخل المنزل. هذه العائلة احنا يجينا السؤال، يرتادنا في ذاكرتنا، هذا ما شموا ريحة الدخان، ما شموا، ما حسوا بالحرارة، ليش ما قامت هذه العائلة؟ فأريد أن أنوه هنا على نقطة معينة، إن هذا الغاز غاز أول أكسيد الكربون غاز غير محترق، أثناء اشتعال المادة تطلق غازات، ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون هذا الغاز خلاص احترق، ممكن خطورته، في خطورة، وخطورته هو اللي يعمل ترسبات الكربونية في الجدران في كل مكان، هو باللون الأسود. لكن أول أكسيد الكربون اللي صار له يعني حرارة شديدة وما احترق، فهذه الحالة إيش هو؟ هذا هو الغاز السام. فيصير الشخص أثناء نومه داخل المنزل أو داخل غرفته يستنشق هذا الغاز بكمية، فيجي نوم عميق أكثر وهو نايم. فمثلا على سبيل المثال احتراق أحد الأجهزة الكهربائية داخل الغرفة، فهو ما حاس، فيبدأ يطلق أول بيز الكربون وهو يشمه وهو نايم، ينتقل للمرحلة اللي بعدها، مرحلة الإغماء، بعدها مرحلة تسمم الأعضاء، بعدها
0: نعم
1: خلاص يفارق الحياة
0: ويفارق الحياة وهو نائم يعني ربما.
1: وهو نايم، ما حس أبدا بالفترات اللي مرت عليه داخل الغرفة أو داخل المركبة أو أي كان مكان مغلق.
0: نعم
1: فخطورة هذا
0: يسجلنا
1: الغاز
0: حوادث مأساوية أتوقع الرائد السعيد بسبب هذا الغاز يعني كأسر.
1: طبعا، هذا الغاز حتى ممكن نحن في المنازل ننبه بين فترة وفترة، نعمل تهوية في أثناء رحلاتنا أو قيادتنا للمركبة لفترات طويلة، أنصح جميع

0: المستمعين أن يعمل تهوية خارجية، وكذلك حتى لو يعمل يفتح النوافذ حاجة بسيطة لفترة معينة ويغلق عشان يتجدد الهواء اللي موجود داخل المكان المغلق، سواء مركبة أو سواء منزل.
1: نعم، من خلال الأجهزة الحديثة خاصة في المنازل، هل توجد مستشعرات معينة لهذا النوع من الغاز مثلا؟ يعني قد تكون عامل جيد في تنبيه أصحاب المنزل بوجود غاز يعني في البيت.
0: طبعا الحمد لله التكنولوجيا تطورت وموجود هذا الأجهزة، أول أكسيد الكربون للكشف عنه، ففي بعض الشركات المحصورة الحين موجودة. فطبعا العلم لا زال متقدم ومستمر إن شاء الله أن يوفروا لنا بدائل أن تكشفنا أكثر أو أن إحنا نقتنيها أكثر. فكما تعلم أنه يعلم المتابعين طبعا أن التطور موجود، واحنا في سواء في المركبه او في المنزل يجب اتباع السلامه في الاول والاخير يعني.
1: نعم، وانت ذكرت نقطة يعني في غاية الأهمية، وهي في متناول اليد وقدرة الجميع، مسألة الحفاظ على التهوية سواء في المركبات أو حتى في المنازل. دائما يعني التهوية خيار جيد سواء في الرحلات الطويلة أو أثناء وقوف المركبة وهكذا. بالتالي يعني الانتباه هذا قد يجنبنا حوادث خطيرة لا قدر الله.
0: نعم، في بعض الإرشادات نتكلم الوقائية ممكن إن إحنا
1: تفضل.
0: نتبعها عند التوقف أو النوم داخل المركبة. الوقاية من أول أكسيد الكربون يعتمد بشكل كبير على السلوك الصحيح والالتزام بالإجراءات السلامة، لأن الكثير من الحوادث تحدث بسبب ممارسات يعتقد البعض أنها هذه بسيطة أو غير خطيرة. من ضمنها عدم النوم داخل المركبة والمحرك يعمل، من أخطر الممارسات وأكثرها تسببا بحالات الاختناق. فعند تشغيل المحرك لفترة طويلة يستمر خروج الغازات من العادم، قد تتسرب إلى داخل المركبة بسبب خلل أو سوء تهوية، والشخص النائم قد لا يشعر بالأعراض مبكرا يعني، وخصوصا إذا كانت النوافذ مغلقة والتكييف يعمل. ومن ضمن هذه الأشياء عدم تشغيل مركبة داخل أماكن مغلقة، نتكلم عن الأماكن المغلقة مثل الكراكات، هذا اللي موجود الباركينج المغلق، المستودعات، الورش المغلقة، حتى لو كان الباب مفتوح جزئيا، لأن في هذه الحالة أول أكسيد الكربون ينتشر بسرعة ويتراكم في الهواء ويؤثر على إيش؟ الأشخاص خارج المركبة.
1: نسأل الله السلامة للجميع. شكرا جزيلا لك الرائد سعيد، ويعني سعيدين بهذا التواصل معك وبحرصكم كذلك على هذه الإرشادات والتوعية للمستمعين بشكل دائم.
0: الله يخليك. في ختام، لا تسعى هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تقديم خدماتها لكافة شرائح المجتمع في سبيل حفظ على الأمن المجتمع وحماية الأرواح والثروات ومقدرات الوطن والنهوض بها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه ومد في عمره.
1: شكرا، شكرا
0: السلام
1: جزيلا لك،
0: عليكم.
1: يعطيك العافية الرائد سعيد بن عامر الهنائي، ضابط مركز الدفاع المدني والإسعاف.

0: لقاء الظهيرة.
1: حياكم الله مستمعينا في خبر مهم مهم لكم جميعا، أكيد أكيد العلوم معكم، يعني الحين ما شاء الله ما تنتظروا أنتوا توصلكم العلوم بالإذاعة. هذه طبعا حول إجازة عيد الأضحى المبارك. تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري للموظفين في القطاعين العام والخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1447 هجري الموافق 26 مايو 2026 ميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري. وكل عام وأنتم بخير. إذن هذه طبعا أو هذا إعلان إجازة عيد الأضحى المبارك قبل حوالي 3 دقائق عبر وكالة الأنباء العمانية. أعيد ولا خلاص؟ إذن الإجازة من يوم 26 مايو وتصادف طبعا 26 يوم الثلاثاء، وتنتهي الإجازة بنهاية يوم السبت، والدوام يعني الدوام الرسمي يوم الأحد 31 مايو الجاري. 4 أيام؟ 5 أيام. 5 أيام. محطتنا القادمة مستمعين ومتابعين ستكون إن شاء الله مع وزارة العمل التي أعلنت عن توافر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية. سنتعرف على تفاصيلها من خلال تواصلنا المباشر عبر الاتصال مع الأستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل. أهلا وسهلا بك الأستاذ عمار.
2: مساء الخير أخي عبد الله. مساء الخير
1: لجميع المتابعين. مساء الأنوار، يا مرحبا وسهلا، وأنت أول شخص بنبارك له بعيد الأضحى المبارك بما أننا أعلن الإجازة يعني قبل قليل. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
2: وأنتم بخير إن شاء الله.
1: تابعنا إعلان وزارة العمل عن 757 وظيفة، نتعرف على تفاصيلها.
2: طبعا في البداية أرفع آيات التهاني والتبريكات والعيد الأضحى المبارك في المقام السامي لجميع الأخوة والأخوات على هذه الأرض الطيبة. طبعا أعلنت وزارة العمل يوم أمس عن طرح 757 فرصة وظيفية في القطاع الحكومي، وطبعا هذا يأتي في إطار جهود الوزارة المستمر لتعزيز فرص التشغيل وأيضا استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف الجهات الحكومية. وهذا الإعلان جاء متنوع ومتوزع في بالمؤهلات أو أيضا بالتخصصات المختلفة. طبعا تم طرح 646 شاغر وظيفي لمؤهل البكالوريوس ودبلومة بعد شهادة التعليم العام، وأيضا 111 وظيفة لمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون الدبلوم التعليم العام. أيضا اختلفت الجهات الحكومية، طبعا وزارة التعليم نالت النصيب الأكبر ب 402 وظيفة، أيضا بالإضافة إلى بلدية مسقط وأيضا وزارة التجارة ووزارة الثروة الزراعية وأيضا مجلس الشورى بالإضافة إلى المحافظات وأيضا بلدية مسقط. طبعا هذا الإعلان جاء لبعض التخصصات مثل استهداف تخصص علم الاجتماع بأكثر من 109 وظيفة، وأيضا علم النفس وأيضا أخصائي مصادر التعليم فني مختبر علوم، وهذا في وزارة التربية والتعليم. وهذا صراحة بادرة طيبة من هذه الجهات الحكومية لاستيعاب هذه التخصصات معها. طبعا تنوعت الوظائف بين الشواغر، طبعا الوظائف الشاغرة، وأيضا عن طريق الإحلال المباشر أو الإحلال المقرون بالتدريب.
1: نعم، يعني أكيد أنه هذا ليس الملحق الوحيد، يعني وزارة العمل بين فترة وأخرى تصدر مجموعة من الملاحق. لو تحدثنا عن المستهدف لعام 2026 وعدد الوظائف يعني التي تم الإعلان عنها وإنجازها إلى الآن.
2: طبعا المستهدف لهذا العام 60,000 وظيفة، 10,000 وظيفة في القطاع الحكومي و 50,000 في القطاع الخاص. طبعا تعمل وزارة العمل وفق خطة تشغيلية تستهدف توفير الفرص وأيضا التدريب المقرون بالتشغيل، وهذا المستهدف لهذا العام يأتي بوتيرة برفع وتيرة التوظيف في القطاع الحكومي والخاص، وهذا تثمينا للتوجيه السامي لمولانا صاحب الجلالة برفع وتيرة التوظيف في هذه القطاعات، وأيضا التركيز على جودة الفرص واستدامتها، وأيضا ربط التوظيف بالتدريب والتأهيل واحتياجات سوق العمل.
1: نعم الأستاذ عمار، إذا كانت الأرقام متوفرة لديك، كم عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها منذ بداية 2026 سواء في القطاع الحكومي أو في القطاعين بشكل عام؟
2: طبعا ما تحضرنا الحين بالدقة، لكن طبعا حاليا تم توظيف في الربع الأول بنسبة 28% من المستهدف المطلوب. الوزارة مستمرة في الإعلانات، طبعا هذا الإعلان يعتبر الإعلان رقم 2 بالنسبة للتوظيف الحكومي، أيضا في سبقت إعلانات أخرى في القطاع، في أيضا في القطاع الحكومي بالنسبة للأجهزة العسكرية والأمنية، أيضا في القطاع الخاص. طبعا الوزارة مستمرة بالإعلان في القطاع الخاص بشكل يعني قد يكون أسبوعي، تحاول إنزال وظائف للباحثين عن عمل. طبعا هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة لتوفير فرص ذات طابع استدامة من أجل الباحثين عن عمل في هذه الأرض الطيبة، بحيث أنهم يحصلون الفرص المناسبة لهم لكي توفر لهم العيش الطيب إن شاء الله.
1: نعم، ما هي أهم معايير التنافسية على هذه الفرص؟ يعني نحن نعرف أنه بعض الفرص الوظيفية يمكن وجود مخرجات بأعداد كبيرة وعدد الفرص محدود، فما هي الأولويات وما هي أهم المعايير في التنافسية؟
2: طبعا الوزارة تحاول أنها لما تقوم بالإعلان عن الوظائف سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أنها تحاول أنها تغطي شريحة كبيرة من التخصصات والمؤهلات. طبعا سواء في القطاع الحكومي يتم عند الإعلان في الملحق المرفق في المرفق عند التسجيل يتم إرفاق جميع الاشتراطات المطلوبة لهذه الوظائف. أيضا بعد الفرز المبدئي يتم الفرز النهائي، وأيضا هناك اشتراطات لدخول الإعلان. ما أحب أن أنوه أن الوزارة تحاول بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بالتركيز على أهم المخرجات الموجودة حاليا، وأيضا التركيز على أهم المخرجات اللي فيها تراكم كثير من الباحثين عن عمل، وتحاول أنها تخفض من هذا أعداد الباحثين، وأيضا تعد الخطة لاستقبال المخرجات الجديدة.
1: نعم، يعني حنا نعرف أن هناك في مراحل، مرحلة الاختبار وبعدها مرحلة المقابلة، يعني في كل وظيفة من هذه الوظائف كم عدد المتنافسين في مرحلة الاختبار لكل وظيفة؟
2: طبعا إذا كانت الوظيفة تشغل بالمؤهل الدراسي وتشغل بالاختبار يكون هناك المتقدمين 50 متقدم، إذا كانت الوظيفة تشغل من الجنسين سواء كان ذكر أو أنثى فيأخذ 50 متقدم، 25 من الذكور و25 من الإناث. أما إذا كانت الوظيفة لجنس واحد إذا أما ذكر أو إناث فيتم اختيار 50 متقدم. طبعا آلية الفرز المعتمدة هي الأقدمية في الحصول على المؤهل، وإذا تساووا آخر شخصين عند الرقم 50 فيؤخذ بمعيار الأكبر سنا، وفي حال التساوي في هذا المعيار فيؤخذ بالأسبقية قيدا في سجلات وزارة العمل.
1: نعم.
2: طبعا إذا كانت الوظائف تشغل بمؤهل دراسي وتشغل بالمقابلة الشخصية فيتم اختيار 20 متقدم، إذا كان من الجنسين 10 ذكور و10 إناث، وإذا كان من جنس واحد فيتم اختيار 20. أيضا هناك الوظائف التي لا يتطلب شغلها مؤهل دراسي وتشغل بالمقابلة أيضا الشخصية فيتم اختيار 10 متقدمين، إذا كان من الجنسين 5 من الذكور و5 من الإناث، وإذا كان من جنس واحد 10 من ذات الجنس.
1: نعم، هذا سؤال دائما يطرح والآن كذلك يطرح أثناء هذه المقابلة. نحن نعرف أن وزارة العمل تتيح التنافس لهذه الفرص سواء للباحثين عن عمل أو حتى للعاملين في القطاع الخاص، صحيح هذا الأستاذ عمر؟
2: نعم طبعا أحد الاشتراطات الأساسية المرفوقة في الملحق تنص على أن يمكن لجميع العاملي القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص التقدم هذا لهذا الإعلان. أما بالنسبة للقوى العاملة الوطنية الموجودة في القطاع الحكومي سواء الحكومي أو الأجهزة العسكرية والأمنية فإنهم لا يمكن التقدم لهذا الإعلان، فقط للباحثين عن عمل وأيضا للأشخاص في القطاع الخاص.
1: نعم، ألا تواجهون أحيانا تحدي حول جدية بعض المتقدمين لمثل هذه الوظائف كونهم يعملون في القطاع الخاص، وبالتالي فرص الباحثين عن عمل لأول مرة إن صح التعبير تكون محدودة نظرا طبعا لأقدمية المؤهل وأقدمية العمر بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالباحث عن عمل أحيانا يشعر أنه ينتظر فترة طويلة ولا يأتيه الدور أو القدرة على المنافسة كون أنه معيار الأقدمية دائما هو من يرجح كفة المتنافسين؟
2: طبعا بالنسبة لهذه النقطة، طبعا هذه النقطة تسأل عنها ناس كثيرين. طبعا اليوم الباحث عن عمل سواء كان يعمل أو يعمل في القطاع الخاص أو لا يعمل، طبعا هذه الوظائف تنوعت بعض الوظائف محتاجة إلى بعض المهارات وأيضا إلى بعض الشهادات، وهذه المهارات وهذه الشهادات ما يكتسبها الباحث عن عمل إلا بعمله في القطاع الخاص. لذلك الإعلان لو ينظر أي شخص للإعلان راح يحصل أنه متنوع، أن في بعض الوظائف تحتاج إلى مؤهلات مثل ما يقول فريش جرادويت، وبعضها لا تحتاج إلى بعض المهارات وأيضا إجادة بعض اللغات مثل اللغة الإنجليزية وغيرها. فهناك اليوم التنوع بين أنك تأخذ من المتقدمين سواء كانوا عاملين في القطاع الخاص أو باحث عن عمل، يتيح أن الإعلان يكون فيه تنوع وأن ممكن هذه الشرائح كلها تتنافس على هذه الوظائف. أيضا إحنا في عملية طرح الوظائف لما نطرح بعض الوظائف الإحلال المقرون بالتشغيل، فإن هذه الوظائف تحتاج إلى تدريب، وتقوم الوزارة بتدريب هذه الأشخاص للإحلال بدل بعض القوى العاملة الوافدة. لكن بعض الوظائف لا، محتاجة إلى بعض الخبرات، وهذا ما نقدر نحصله إلا في القطاع الخاص. فإحنا اليوم نشجع أن الكل أنه يعمل في القطاع الخاص، وأيضا راح يحصل فرصته في القطاع الحكومي.
1: نعم، بالنسبة للوظائف التي لا تحتاج إلى عدد سنوات من الخبرة أو حتى إلى مهارات لا يستطيع الشخص اكتسابها إلا إذا كان قد انخرط يعني في سوق العمل، ألا تتجارس وزارة العمل إمكانية أن تكون هناك وظائف للخريجين أو للباحثين عن عمل لأول مرة، يعني ممن لم يعملوا سابقاً؟
2: طبعا حاليا الآلية المتبعة مثل ما قلت لك اللي هي الأقدمية في المؤهل، وأيضا الأقدمية بعد التساوي الأقدمية في المؤهل الأقدمية في العمر. لم يحدد في الاختيار هل هو باحث عن عمل أو هو يعمل في القطاع الخاص، لكن وزارة العمل في بعض الدراسات الحالية اللي تقوم فيها لوضع بعض الآليات، إن شاء الله نتمنى أنها ترى النور قريبا، أن يتم تحديد بعض المعايير راح يتم الإعلان عليها إن شاء الله لاحقا.
1: نعم، أو حتى يمكن بنسبة وتناسب، يعني ليس لأن أكيد تحرص وزارة العمل أحقية أن العاملين في القطاع الخاص كذلك يستطيعوا المنافسة على الوظائف في القطاع الحكومي، ولا ينتظروا يمكن لفترات طويلة حتى تأتيهم فرصة العمل في القطاع الحكومي.
2: صحيح.
1: نحن شاكرين لك جزيل الشكر الأستاذ عمار، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إنهاء هذه الإجراءات لهذه الحزمة من الوظائف، 757 وظيفة في الوحدات الحكومية. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة تفضل.
2: شكرا أخي عبد الله. طبعا هنا في رسالة ودنا نوجهها، طبعا أتمنى من كل الباحثين أنهم يتأكدوا من تحديث بياناتهم والسيرة الذاتية بشكل مستمر، أيضا التقدم على الفرص اللي تتناسب مع المؤهل الدراسي، أيضا مثل ما أسلفنا أن بعض الوظائف تحتاج إلى مهارات معينة وشهادات معينة. نتكلم اليوم عن تطوير المهارات وأيضا أخذ دورات تدريبية لتحسين مستوى المهارة، أيضا الاستفادة من برامج التدريب، أيضا الجدية والالتزام من خلال طبعا مراحل التوظيف وأيضا مراحل المقابلات. أود بعد أن أشير هنا إن شاء الله في قادم الوقت راح هذا الأسبوع يكون في إعلان آخر إن شاء الله لأحد الجهات، وأيضا بعد العيد بيكون إن شاء الله في إعلان أيضا لأحد في القطاع الحكومي طبعا للأجهزة العسكرية والأمنية، وإن شاء الله بيكون إعلان فيه كبير للقطاع الخاص. نبشر الإخوان إن شاء الله أن قبل العيد وبعد العيد إن شاء الله في وظائف كثيرة راح تطلع. أتمنى أن الكل يتابع إعلانات وزارة العمل سواء كان للوظائف القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
1: نعم، هذه الإعلانات التي ستتم قبل العيد وبعد العيد موزعة ما بين القطاع الحكومي، ما بين القطاع العسكري والقطاع الخاص،
2: بين القطاع حاليا نزل بالأمس القطاع الحكومي، وإن شاء الله بيكون متنوع بين القطاع الأجهزة العسكرية قبل العيد وأيضا الأجهزة العسكرية والقطاع الخاص في بعد العيد إن شاء
1: نعم.
2: الله.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل.
2: عفوا، شكرا.
1: إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه كانت تفاصيل 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية. تم الإعلان عن الملحق وموجود الرابط على حساب وزارة العمل ومتوفر طبعا، وتحدث الأستاذ عمار عن الآلية والطريقة التي من خلالها يتم التنافس على هذه الفرص، وكان من الأمور المبشرة والجيدة كذلك وجود ملاحق قادمة قبل العيد وبعد العيد بالأجهزة الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى القطاع الخاص. محطتنا القادمة ستكون حول اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني ومجموعة من الأرقام الإيجابية التي نشرت، سنتحدث إن شاء الله عن تفاصيلها مع الأستاذة ثريا البلوشي القائم بأعمال رئيس مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا ومنصاتنا الرقمية والبث المرئي المباشر على منصة إكس وقناتنا في اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم جميعا. المحطة القادمة إن شاء الله ستكون حول اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني. وطبعا مثل ما تابعنا جميعا على مختلف المنصات، نشرت الأرقام حول أداء الجهاز في 2025، سواء من حيث الأرباح ومن حيث الاستثمارات ومن حيث وجهات الاستثمار في مختلف دول العالم والمحافظ التي يشرف ويديرها جهاز الاستثمار. سنتعرف إن شاء الله عن قرب حول ما دار في هذا اللقاء الإعلامي من خلال ضيفتنا في الاستديو الأستاذة ثريا بنت أحمد البلوشي، القائم بأعمال رئيس مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني. أهلا وسهلا بك الأستاذة ثريا.
2: أخي عبد الله،
1: يا مرحبا وسهلا فيك.
2: شكرا على الاستضافة،
1: وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن مخرجات اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني، ونتحدث مباشرة حول أبرز ما جاء في هذا اللقاء.
2: شكرا أخي عبد الله، وشكرا على الاستضافة. طبعا اليوم كان اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني اللي أعلن فيه عن نتائج أعماله خلال العام 2025. طبعا مثل ما ذكرنا قلنا أنه إحنا نشتغل 365 يوم بانتظار هذا اليوم اللي نعلن فيه عن نتائج ما تم عمله خلال العام الماضي. الحمد لله اليوم أعلن الجهاز أنه حقق نتائج تاريخية على مستوى الجهاز منذ تأسيسه، طبعا تعكس نجاح التحول المؤسسي والاستثماري اللي عمله الجهاز منذ تأسيسه في عام 2020. اليوم تحدثنا عن جهاز استطاع أن يجمع بين تحقيق العوائد المالية القوية ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة استثمارية موثوقة. اليوم عبد الله الجهاز لم يعد ينظر إليه كصندوق سيادي يدير الأصول، بل كمحرك اقتصادي واستثماري يساهم في تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحفيز الاستثمار وجذب الشراكات وخلق فرص عمل وبناء قطاعات اقتصادية مستقبلية مستدامة.
1: نعم، يمكن الرقم الأبرز الذي تم الحديث عنه هي أرباح 2025، ونحن نتحدث عن قرابة 3 مليار ريال عماني.
2: صحيح.
1: نتحدث عن أرباح الجهاز، ولماذا تعتبر هذه الأرباح بمقياس يمكن أجهزة الاستثمار والصناديق السيادية أنه أداء ممتاز جدا نفتخر جميعا به؟
2: طبعا أداء ممتاز وأداء متميز، ما فقط على تاريخ يعني الجهاز فقط، ولكن مثل ما تفضلت وذكرت عالميا كذلك. اليوم هذه الأرقام كيف نقرأها؟ نشوف أنه نتائج 2025 طبعا تعكس نجاح نموذج استثماري متوازن يجمع بين الربحية والاستدامة والأثر الاقتصادي. فإحنا اليوم أعلننا عن أرباح تاريخية مثل ما ذكرت، بلغت 2.9 مليار ريال عماني، مع عائد على الاستثمار بلغ 14.6%، ونمت قيمة الأصول بمقدار 1.73 مرة مقارنة بالعام 2020. ماذا يعني ذلك عبد الله؟ يعني الريال اللي استثمرناه في عام 2020 اليوم تبلغ قيمته كقيمة ريال و700، إذن نمت القيمة لهذه الاستثمارات. مع كذلك سجلنا أرباح تراكمية تجاوزت 10 مليار ريال منذ تأسيس الجهاز. طبعا هذه النتائج لم تأتي عشوائية، بل جاءت طبعا نتيجة تحسين الحوكمة، رفع كفاءة الشركات التابعة، تنويع الاستثمارات والمحافظ بالإضافة إلى الإدارة النشطة لهذه المحافظ والتركيز على قطاعات المستقبل. كذلك الجهاز استطاع خلال السنوات الماضية أنه ينتقل من نموذج إدارة تقليدية للأصول إلى نموذج أكثر مرونة يرتكز على الشراكات والاستثمار المتبادل والتأثير الاقتصادي المباشر.
1: نعم، عندما نتحدث عن هذه النسبة من الأرباح كيف يمكن أن نقارنها بإجمالي أصول الجهاز؟ كم تبلغ إجمالي أصول الجهاز؟
2: طبعا أعلننا أنه إجمالي أصول الجهاز بلغت 24 مليار ريال عماني، يعني قرابة 65 مليار، محققة هذه الأرباح اللي ذكرناها 2.9، يعني العائد على الاستثمار بلغ 14.6%. طبعا عبد الله إذا ما نشوف عند تأسيس مثلا فلناخذ على سبيل المثال محفظة التنمية الوطنية اللي هي تعنى بالاستثمارات المحلية. هذه المحفظة عند التأسيس بلغ حجمها 8 مليار ريال عماني في العام 2020. اليوم بلغ حجم هذه المحفظة ونما إلى 13 مليار ريال عماني. المحفظة هذه كانت سجلت خسائر بنهاية العام 2020 طبعا بسبب تداعيات كوفيد وغيره، وسجلت خسائر قرابة 2 مليار ريال عماني. بنهاية العام 2025 استطاعت المحفظة أنها تسجل أرباح بقيمة 1.3 مليار ريال عماني، وهذا يعكس طبعا النمو والإدارة الرشيدة.
1: عندما نتحدث عن المحفظة الوطنية نحن نتحدث عن حوالي 160 شركة حكومية وهكذا،
2: أكثر من 160 شركة حكومية. طبعا المحفظة الوطنية اللي تضم كل الأصول المحلية الحكومية المحلية تحت الجهاز من شركات قابضة وشركاتها التابعة. وعندنا كذلك محفظة الأجيال اللي تعنى بالاستثمارات الخارجية، وكذلك عندنا صندوق عمان المستقبل.
1: نعم، كم نسبة الاستثمار في المحفظة الوطنية إذا ما قارناها بالمحفظة المحفظة الأخرى وهي الأجيال الأبرز؟
2: محفظة التنمية الوطنية تشكل مثل ما تقول حصة الأسد من أصول الجهاز، فهي فيها 60% من أصول، قرابة 60 أو أكثر، 61% تقريبا بنهاية العام 2025، مقابل 39% من الأصول هي تعتبر أصول خارجية.
1: وهذا يعني أن استثمارات جهاز الاستثمار العماني ركزت يعني من الواضح بشكل كبير على الاستثمارات المحلية أو الاستثمارات في محفظات الوطنية. نعم، الداخلية. أريد أرجع فقط لنسبة 14% اللي هي العائد من الاستثمار، وأريد نوضح للمستمع والمتابع كيف يمكن أن تقرأ هذه النسبة مقارنة بالصناديق السيادية، لأنه أتوقع إذا قارناها نحتل يمكن مركز متقدم عالميا في العائد من الاستثمار، وهو المهم أكيد في كل قرار استثماري.
2: صحيح، مثل ما أعلن اليوم الجهاز أنه طبعا هو أصبح ضمن أفضل الصناديق السيادية عالميا من حيث كفاءة رأس المال وتحقيق العوائد. طبعا وفقا لتقييم، إذا جينا نشوف الأسواق العامة للصناديق السيادية، الجهاز حقق متوسط عائد استثماري في الأسواق العامة بلغ 17%، مقابل إذا أخذنا على سبيل المثال مثلا صندوق النرويج السيادي حقق عائد بلغ 15%، وكذلك الصندوق النيوزيلندي السيادي حقق 14%، بينما الجهاز حقق 17%. وهذا يعني أنه الجهاز استطاع تحقيق أداء يفوق العديد من الصناديق العالمية الكبرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية اللي تشهدها المنطقة.
1: نعم، طبعا نحن بنركز اليوم بشكل أكبر يمكن على المحفظة الوطنية، وبنتكلم إن شاء الله عن طبيعة الاستثمارات في هذه المحفظة، لكن قبل ذلك يعني أستاذة ثريا أريد أوضح للمستمع العلاقة ما بين المحفظة الوطنية وما بين محفظة الأجيال، وكيف وجودهم تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني ساعد على عملية التكامل والتنسيق بينهم، واستفادتهم كذلك من فرص كل محفظة يعني للأخرى.
2: نعم، هو إذا جينا على تعريف الصناديق السيادية زمان عبد الله، الصناديق السيادية أصلا أسست وكان تركيزها لتعظيم الثروة للأجيال القادمة، فكان تركيزها للمستقبل، وهذا كان دور الجهاز قبل ما يصير جهاز الاستثمار، كان صندوق الاحتياطي العام للدولة، فكان يستثمر للأجيال القادمة. ولكن مع التغيير اللي صار الحين نلاحظ أنه في حراك وتغير في أدوار الصناديق السيادية حول العالم، فمنها اللي تركز فقط على الاستثمارات المستقبلية وللأجيال، وفي منها تركز لا في تطوير الاستثمارات والقطاعات في داخل الدولة بالنفس. طبعا بعض الصناديق تكون منفصلة إنزين تلعب هذه الأدوار بشكل أساسي، بينما عندنا في جهاز الاستثمار يقوم بهذه الأدوار جميعها، يقوم بالاستثمار من أجل المستقبل، وهذا طبعا يكون عن طريق محفظة الأجيال، محفظة منفصلة اللي تكلمنا عنها أنها تحوي على 39% من أصول الجهاز. وطبعا هذه المحفظة لها مستهدفاتها، ولها اعتبارات معينة. وبعدين نجي إلى المحفظة الوطنية اللي تضم قرابة 61% من الأصول الجهاز، لها مستهدفات أخرى مختلفة تعنى بتطوير الاستثمارات والقطاعات المختلفة في السلطنة، في المساهمة في المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية، وكذلك من خلق فرص للعمل وغيره من الأهداف الوطنية. بينما تم استحداث الأداة الثالثة اللي هي صندوق عمان المستقبل مؤخرا في العام 2024، كذلك ليكون ممكن ورافد في الاقتصاد الوطني، يرفد بشكل رئيسي طبعا القطاع الخاص، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيره.
1: نعم، تأكدين بس هذه المعلومة، العائد من الاستثمار 14.6%.
2: نعم.
1: طيب، يعني أنت ذكرتي رحلة المحفظة أو المحفظة الوطنية، واللي هي عبارة عن مجموعة من الشركات الحكومية تفوق 160 شركة حكومية. وذكرنا كيف كانت هذه القصة في 2020 وكيف تحولت هذا التحول المبهر، ونحن في 2025 من خلال تحولها من محفظة يعني تسجل خسائر إلى محفظة تحقق أرباح. نبغى نعرف الخلطة، يعني أكيد هناك مجموعة من الإجراءات سواء لها علاقة بالحوكمة، لها علاقة بإدارة هذه الاستثمارات وغيرها، ساعدت في هذا التحول الكبير.
2: صحيح صحيح عبد الله، هو بالفعل طبعا عند انتقال هذه الشركات إلى جهاز الاستثمار العماني في 2020، كان في إدراك واضح أنه بعض هذه الشركات كانت تواجه تحديات متراكمة، وسواء كانت من ناحية الكفاءة التشغيلية أو مثلا مستويات المديونية عند هذه الشركات أو من ناحية الحوكمة والاستدامة المالية. لذلك الجهاز تبنى نهج مركز في الحوكمة وإدارة الأداء، ركز على إعادة هيكلة بعض الشركات والقطاعات، وأكيد كلنا سمعنا عنها وتم الإعلان عنها. كذلك ركز الجهاز على تحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات، رفع جودة مجالس الإدارة، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق وتحسين إدارة رأس المال، وعملنا على وضع مؤشرات أداء واضحة ومساءلة مستمرة. يتم متابعة مؤشرات الأداء هذه بشكل دوري، وكذلك تم التركيز على الانتقال من مفهوم الإدارة التشغيلية التقليدية إلى الإدارة الاستثمارية اللي هي تقيس الأداء بالعائد والاستدامة والقيمة المضافة للاقتصاد.
1: نعم، طبعا يعول بشكل كبير على جهاز الاستثمار العماني في موضوع المحتوى المحلي، ويمكن الجهاز منذ بداياته يعني ركز بشكل كبير على موضوع تعظيم المحتوى المحلي. نعم. من خلال يعني شركات أو الشركات الحكومية، كيف عملتم على ترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس من خلال أداء وعمل هذه الشركات؟
2: هو اليوم الحمد لله أعلننا وشفنا طبعا الأرقام فيما يخص المحتوى المحلي، واللي الحمد لله استطعنا تحقيقها بمختلف البرامج. طبعا تم تأسيس دائرة مخصصة للمحتوى المحلي في الجهاز في العام 2023 تقريبا. اليوم احنا نتكلم عن إجمالي إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ بنهاية العام 2025 278 مليون ريال عماني، منها كان 186 مليون إنفاق على حاملي بطاقة ريادة. وكذلك نتكلم عن إجمالي إنفاق على قائمة إلزامية كانت تضم أكثر من 380 منتج وخدمة بلغ 264 مليون ريال عماني.
1: نعم، وأتوقع تم مؤخرا تدشين منصة يمكن خاصة لموضوع المحتوى. نعم. المحلي.
2: نعم.
1: من خلال يعني تطرح الشركات للمتنافسين.
2: نعم. نعم، تم تدشين منصة الاستفسارات لبرامج القيمة المحلية المضافة. طبعا يتم استقبال أي استفسار، يتم خلال العام 25 تلقينا حوالي 120 استفسار، وعندنا نسبة معالجة هذه الاستفسارات وصل إلى 100%.
1: نعم، طبعا هذه الاستثمارات تركز بشكل كبير على قطاعات التنويع الاقتصادي، ويمكن نحن مستهدفاتنا الوطنية واضحة يعني في موضوع التنويع الاقتصادي، بل هي أحد أولويات محور الاقتصاد والتنمية في رؤية عمان 2040. سنتعرف إن شاء الله على تركيز الجهاز حول هذه القطاعات وكذلك كل مرحلة، أي بمعنى كل خطة خمسية وين تركز في على أي قطاعات، وكيف يترجم الجهاز هذه التوجهات الوطنية إلى ممارسات عملية وفعلية، ولكن بعد فاصل قصير.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعلنت الإجازة قبل قليل 4 أيام، كم ولا 5 قلتي لي؟ أشوف أسبوع 5 أو 6 أيام ستبدأ من يوم الثلاثاء إن شاء الله، والدوام سيكون يوم الأحد. فيعني نتمنى إن شاء الله تكون إجازة طيبة عليكم جميعا. نجدد الترحيب بك الأستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك مجددا. وكنا نتكلم قبل الفاصل على التركيز على قطاعات التنويع الاقتصادي، ويمكن من خلال المحفظة الوطنية ومن خلال شركات الجهاز هناك عمل كبير لتعظيم الاستفادة وتعظيم نمو القطاعات ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي. نريد نفهم فلسفة الجهاز في نظرته لقطاعات التنويع الاقتصادي.
1: شكرا عبد الله. طبعا اليوم الجهاز يعتبر أحد أهم الممكنات لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، من خلال طبعا تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع فعلية واستثمارات نوعية. إحنا عبد الله عندنا في محفظة التنمية الوطنية عندنا استراتيجية استثمار تم اعتمادها في العام 2024. هذه الاستراتيجية طبعا استسقت أهم المستهدفات من الرؤية بالنفس. شفنا الرؤية إيش اللي تريد تحققه، وضعنا هذه الاستراتيجية اللي تمكننا أنه نسير في المسار الصحيح. فاللي تم بعد كذا أنه نضع مؤشرات الأداء للشركات في مختلف القطاعات، بحيث أنه نتحقق من إن شاء الله أنه نوصل إلى المستهدف اللي نبغى نوصله بإذن الله تعالى. طبعا تركيزنا يتماشى ويتوائم مع ما تركز عليه الرؤية ومختلف البرامج الوطنية. فحاليا مثلا في تركيز على سبيل المثال في قطاع الطاقة المتجددة، في كذلك في قطاع السياحة عندنا عن طريق مثلا مجموعة عمران، كذلك تم الإعلان عن بعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة في هذا الجانب، منها مثلا مشروع يتي السياحي أو مشروع تطوير الواجهة البحرية في ميناء السلطان قابوس. في كذلك مشاريع وتركيز على القطاع اللوجستي مع توسع مجموعة أسياد وتطوير الموانئ والخدمات البحرية وغيرها. وكذلك في تركيز على استثمار المستقبل في التقنية من مشاريع مراكز البيانات والشراكات في الذكاء الاصطناعي والتقنية وغيرها.
0: نعم.
1: فهذه أبرز القطاعات طبعا اللي نركز عليها. وطبعا احنا نستهدف في الاستثمار في هذه القطاعات انها نخلق استثمارات قادرة على خلق فرص عمل نوعية، وكذلك نستهدف جذب الاستثمار والشراكات الأجنبية اللي تمكننا بالتالي من كذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها هنا، وكذلك رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.
0: نعم، يعني إذا تسمحي لي أستاذة ثريا، برجع مرة ثانية إلى العلاقة ما بين المحفظة الوطنية ومحفظة الأجيال. كثير من الاستثمارات الموجودة في الداخل أحيانا تكون مرتبطة بشكل أو بآخر لبعض استثمارات الجهاز الموجودة في الخارج. في يعني أي نوع من أنواع التشبيك إن صح التعبير ما بين هذه الاستثمار أو الاستفادة، أقصد من الفرص، يعني كيف ممكن أنه شركة من شركاتنا الموجودة في عمان تستفيد من دخول الجهاز في استثمار معين في شركة عالمية متقدمة ومتطورة؟
1: صحيح عبد الله. احنا طبعا يعني أهم أولوية عند الاستثمار في الخارج، إحنا ما نشوف العائد المالي فقط لما نستثمر في الخارج، بل ننظر إلى أبعد من ذلك، غير كذلك إنه نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الداخل وتطوير الكفاءات مثلا عندنا في السلطنة، ولكن ننظر كذلك إنه هذه الاستثمارات تكون بوابة لفتح أسواق لاستثمارات محلية، بحيث إنها تتوسع وتروح إلى الخارج، وهذه صارت في عدة أمثلة عندنا كذلك.
0: نعم، وطبعا استثمارات الجهاز في صندوق الأجيال كذلك استثمارات يمكن نوعية ومتوزعة على أسواق مختلفة تفتح آفاق كبيرة. تكلمتي عن موضوع الفرص النوعية أحيانا التي قد توفرها مثل هذه الشركات في قطاع التشغيل، يعني بشكل عام، يعني نحن نعرف الحين التركيز بشكل كبير، بل إنه يعتبر واحد من الأركان الرئيسية للمحتوى المحلي، قدرة هذه الشركات على توفير فرص عمل للعمانيين. أكيد هذه الشركات الأستاذة ثريا تتفاوت، يعني ما بين شركات تحقق نسب متقدمة في التأمين بسبب حتى طبيعة يعني الأعمال التي تقوم بها، وما بين شركات أخرى قد يعني لا زالت تواجه تحدي.
1: صحيح.
0: هل تضع مستهدفات لهذه الشركات لتحقيق نسب تأمين معينة؟ هل تحاولوا أنكم تدخلوا في برامج لتأهيل مثلا الباحثين عن عمل أنهم يكونوا قادرين لتلبية هذه الاحتياجات في التشغيل، وبالتالي يعني نقدر نوفر فرص جيدة لشبابنا في مختلف المجالات ومختلف التخصصات؟
1: صحيح عبد الله، فيه طبعا مؤشرات نضعها للشركات في جانب موضوع التأمين. طبعا الجهاز عنده مستهدف سنوي بشأن خلق الوظائف. طبعا البالغ كان خلال سنة 2025 خلق 800 وظيفة، واللي اليوم أعلن الجهاز أنه بنهاية العام 25 تم استحداث 1146 متجاوزا طبعا المستهدف. نسبة التأمين في الشركات بلغت 79.4%. طبعا هذه عبد الله تعتبر نسبة مرتفعة فيما ما نسميها تأمين إذا قارناها بالصناديق السيادية الأخرى، هي توطين. نسبة هذه أعلى نسبة توطين في بالمقارنة مع الصناديق السيادية الأخرى. وكذلك نسبة التأمين في الوظائف التخصصية والقيادية بلغت 79%، طبعا متجاوز المستهدف كان 75% في العام 25، وصلنا إلى 79%. هذا طبعا يعكس التزام الجهاز في بناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية المستقبلية. طبعا أطلقنا عدة برامج اللي تساعد في هذا الجانب، مثلا برنامج نمو وبرنامج معتمد اللي هو يعنى بإعداد الكفاءات لسوق العمل. طبعا الجهاز ينظر إلى التدريب والتأهيل باعتباره استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري. هذه البرامج مثل نمو ومعتمد تركز على بناء المهارات التخصصية وتطوير القيادات الوطنية، وكذلك تأهيل الكفاءات لسوق العمل المستقبلي، وربط التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. والهدف ليس فقط توفير وظيفة، بل إعداد كوادر تمتلك القدرة على المنافسة والقيادة.
0: نعم، وأكيد يعني نحن نشوف التنوع، يمكن الأستاذة ثريا، في طبيعة هذه الشركات يخلق كذلك تنوع يمكن في طبيعة الفرص التي
1: صحيح.
0: تتوفر. نحن مستمعين ومتابعين إن شاء الله يعني راح نتحدث كذلك عن خطط جهاز الاستثمار العماني في التخارج. يعني دائما هناك طرح جدلي نوعا ما يقول لك والله يعني وين دور القطاع الخاص مثلا، وهل هناك مزاحمة من جهاز الاستثمار للقطاع الخاص، بينما نحن نتابع بين فترة وأخرى التخارج من بعض الاستثمارات وبعض الشركات يعني في القطاع الخاص لصالح أكيد يعني وجود فرص أو أسهم يتشارك فيها الجميع. نحن أكيد مستمعين ومتابعين نرحب دائما باستفساراتكم وأسئلتكم حول ما يدور في الحوار من خلال رقمنا في الواتساب 7244-20-10، 7244-20-10. بإمكانكم إرسال مسج نصي أو صوتي يعني حول موضوع حلقتنا لليوم، إن شاء الله نطرحه مباشرة على ضيوفنا بعد الوقفة الدينية لأذان العصر.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا في استديو الظهيرة ومحطتنا الأخيرة اليوم إن شاء الله نتحدث فيها ونواصل الحديث عن اللقاء الإعلامي لجهاز الاستثمار العماني. وجدد الترحيب بالأستاذة ثريا البلوشي القائم بعمل رئيس مديرية استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني. وكنا نتحدث يعني قبل فاصل أذان العصر عن خطط الجهاز في التخارج، ولكن قبل نتحدث مباشرة عن خطط الجهاز أريد أفهم يعني فلسفة الجهاز ونهجه في مسألة الاستمرار في استثمار وشركة قد تكون ناجحة وقرار التخارج لاحقا منها، ومتى يتخارج؟ يعني كيف تنظروا إلى وجودكم ضمن المنظومة الاقتصادية وبالتحديد القطاع الخاص؟
1: نعم، شكرا عبد الله. طبعا اليوم سؤال معالي عبد السلام، سؤال كان في هذا الجانب، يعني فيما يخص التخارج، إنه لماذا يتم التخارج من الشركات الناجحة؟ الإجابة كانت واضحة، ومعالي ذكر إنه أنا أحط نفسي في مكان المشتري. من يرغب في شراء شركة خاسرة؟ ففلسفة التخارج بنيت، طبعا مستهدفات التخارج ليس فقط هو التخارج من الشركات الناجحة لمجرد التخارج والعوائد المالية، إنما لتدوير الاقتصاد، تدوير رأس المال، وضع مثلا مخرجات هذا التخارج في قطاعات أخرى ناشئة على سبيل المثال. طبعا برنامج التخارج أطلقناه في بداية العام 2022، وتم بدأنا في عمليات التخارج. طبعا البرنامج يحوي على التخارج من أصول مختلفة في قطاعات مختلفة، ويتم التخارج بطرق مختلفة، فما كلها راح تكون عن طريق مثلا سوق رأس المال، ولكن طبعا في بعض التخارج نوعا ما مثل ما ذكرنا جاهزية الشركة لا تمكنها من أنها يعني يتم طرحها في سوق رأس المال. ففي هذه الحالة يتم التخارج منها عن طريق مثلا تخارج حصة الجهاز إلى شريك استراتيجي يعمل معنا جنب إلى جنب لتحويل هذه الشركة إلى الربحية، بحيث أنها في نهاية المطاف تتمكن من أنها تكون جاهزة للطرح.
0: نعم، نوع الاستثمار أو نوع الشركة له دور، يعني مثلا استثمارات أو شركات قادر القطاع الخاص على أنه هو يعني يديرها وأنه هو يتبناها إن صح التعبير، مقابل يمكن بعض الاستثمارات النوعية اللي يشعر القطاع الخاص يمكن بالتردد يعني أو عدم الدخول في هذا النوع من المخاطرة لبدء استثمار من هذا النوع.
1: صحيح صحيح، هو كذا، وكذلك لربما نوع التحدي. إيش التحدي اللي تواجهه هذه الشركة؟ لربما التحدي أنه عدم مثلا استطاعة هذه الشركة من مثلا أنها تعمل مثلا بتكنولوجيا جديدة على سبيل المثال، ففي هذه الحالة أنت بتحتاج مستثمر نوعي يكون عنده المعرفة في هذا الجانب أو في هذا القطاع على سبيل المثال. في بعض الأحيان بعض الشركات لربما تعاني في سلاسل الإمداد، فمثلا وجود الشريك اللي عنده الخبرة وعنده سلاسل الإمداد رح يساعد هذه الشركة. وعندنا كذلك أمثلة من بعض التخارجات، يعني على سبيل المثال لما تخرجنا من حصتنا في اسمنت عمان، كانت لأحد أكبر المنتجين للإسمنت في الصين، وعمل على تحويل الشركة إلى مثلا أنها تتبنى تكنولوجيا جديدة، واللي طبعا في النهاية تترجم في أداء هذه الشركات. فعبد الله، إحنا لما نستهدف التخارج يكون لتحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الشركات، ولجوانب أخرى تعميق سوق المال مثلا على سبيل المثال. مثل ما أنت ذكرت في بعض الشركات رابحة وما كان له داعي مثلا أنه إحنا نتخارج منها، ولكن إحنا نبغى نتخارج عشان أنها تطرح في سوق رأس المال ويستفيد الشعب مثلا من هذه الشركة.
0: والمهم أن المبدأ أنه اللي يقوم على الجهاز ليس منافسة القطاع الخاص والدخول في تنافس بقدر ما هو يمكن تمكين وتسهيل أحيانا.
1: هذه فكرة خاطئة جدا. الجهاز يعمل بمنهجية أنه يحاول أنه يمكن ويساعد القطاع الخاص وليس ينافسه. الجهاز حقيقة عبد الله، أنا ذكرت موضوع استراتيجية محفظة التنمية الوطنية، وفي هذه الاستراتيجية طبعا مثل ما ذكرت احنا استسقيناها من مستهدفات الرؤية، ولكن راعينا جوانب مهمة اللي هي عدم الدخول في قطاعات مثلا ممكن ينشط فيها القطاع الخاص. إذا هذه تعتبر لا، الجهاز ما يدخل فيها، نخليها للقطاع الخاص. لا بل الجهاز كذلك مثلا أنشأ اللي هو صندوق عمان المستقبل ليمكن ويساعد القطاع الخاص حقيقة في النمو. اليوم معالي عبد السلام ذكر نقطة حلوة لما ذكر صندوق عمان المستقبل، قال صندوق عمان المستقبل هذا ليس استثمارات الجهاز، هذه استثمارات القطاع الخاص ولتمكين القطاع الخاص والمساعدة في تنميته، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكان في دعوة من معالي ويقول هذه استثماراتكم، هذا الصندوق لكم وليس يعني مثلا استثمارات الجهاز اللي تندرج تحت تنمية المحفظة الوطنية.
0: نعم، كان ملفت عندما ذكر كذلك أنه يعني لا نتمنى أن نرى أي مشروع متعثر بسبب التمويل، أو يعني المعضلة كانت التمويل، وبالتالي هذه حلول.
1: صحيح.
0: أصلا منافسة القطاع الخاص تتعارض حتى مع رؤية عمان 2040، لأنه
1: صحيح.
0: مطلوب من القطاع الخاص أن يقود الاقتصاد العماني، فكيف
1: بالضبط.
0: سيقود يعني إذا كان ما عنده القدرة والتمكين الكافي في أنه يعني يدير ويقود شركات من هذا النوع؟
1: صحيح عبد الله، احنا بهذه البرامج مثل برنامج التخارج اللي نمكن من زيادة مساهمة القطاع الخاص، بالإضافة إلى على سبيل المثال صندوق عمان المستقبل، بالإضافة إلى مثلا في أحد السياسات الاستثمارية للجهاز أنه لا يتعدى سقف حصة الجهاز أكثر من 40%. ليش؟ هذه عشان نخلي 60% للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، ولكن أكيد تركيزنا على القطاع المحلي، القطاع الخاص المحلي. فكل هذه الأدوات مساهمة وممكنة لتحقيق مستهدفات الرؤية من تمكين وبناء قطاع خاص قوي.
0: نعم، الآن عاد نتكلم عن الخطة. هل يعني سنشهد إن شاء الله خلال الفترة القادمة تخارج من شركات معينة؟ هل في هناك يعني خارطة واضحة
1: نعم،
0: لطبيعة هذا التخارج؟
1: احنا اعلنا طبعا مثل ما ذكرت لك عن خطة التخارج في العام 2022. منذ اطلاق البرنامج وحتى نهاية العام 25 تم التخارج من عدد 24 اصل، ستة منها كانت طروحات في سوق مسقط، وشفنا طبعا أثر هذه الطروحات في تعميق السوق وفي تنشيط عملية التداول والحركات في التداول. هذه التخارجات طبعا درت قرابة 2.8 مليار ريال عماني من العوائد. في العام الماضي 2025 كان المستهدف أنه يتم التخارج من عدد 5 أصول، تجاوزنا المستهدف وتخارجنا من عدد 6، أحدها كان طبعا الطرح الجزئي لمجموعة أسياد لحصتها في شركة أسياد للنقل البحري في بداية السنة، وكان في تخارجات أخرى، في كانت تخارجات مباشرة في قطاعات مختلفة. طبعا في القادم من الوقت احنا عبد الله هذه الخطة نضعها لمدة 5 سنوات، ويتم تحديثها بشكل سنوي وتعتمد من مجلس إدارة الجهاز. ففي آخر خطة معتمدة في ديسمبر من العام 2025 طبعا حددنا قرابة 30 استثمار أو أصل ليتم التخارج منه من الآن وحتى العام 2030.
0: نعم، إذا نفهم من حديثك الأستاذة ثريا أنه أحيانا التخارج يكون جزئي، يعني ليس بالضرورة التخارج الكامل.
1: نعم.
0: أو هناك مراحل يعني يمكن معين.
1: نعم.
0: نعم، قبل لا يداهمنا الوقت طرأ يعني في بالي سؤال حول الطريقة التي تتعامل فيها مع مختلف الشركات. هل دائما هي طريقة قائمة على المعيار الربحي؟ لأن مثل ما نعرف هناك بعض الشركات التي قد تؤدي ربما خدمات معينة أو أعمال معينة ما مرتبطة بالنموذج الربح المباشر. كيف حاولتوا أنه تضعوا كل هذه النماذج مبنية على إطار ربحي، سواء كانت من خلال عمل الشركة المباشر أو حتى من خلال شراء ربما الحكومة أحيانا لقيمة هذه الخدمة؟
1: هو مثل ما ذكرت عبد الله، لربما طبعا ما كل الشركات هي ربحية، ولكن احنا نحدد أداء هذه الشركة عن طريق بطاقة الأداء المؤسسي اللي نضعها. هذه الـ KPIs توضع لكل الشركات ويتم متابعة أدائها عن طريق هذه مؤشرات الأداء. لربما مؤشر الأداء لهذه الشركة ليس بالضرورة في هذه السنة يكون مثلا أنه تحقيق ربح لأنها شركة تقدم خدمة على سبيل المثال، ولكن المستهدف يكون تقليل الدعم الحكومي على سبيل المثال، تقليل الخسائر. ففي مؤشرات مختلفة، منها المؤشرات المالية، وفي مؤشرات طبعا فيما يخص الاستراتيجية، يعني اللي هي تخص استراتيجية الشركة وتوجهها، وأنه نتحقق أنها هي متوجهة في المسار الصحيح نحو تحقيق مثلا المستهدف في قطاعها.
0: نعم، وأتوقع اليوم أثير موضوع الكفاءة يعني لدى بعض الشركات، وكيف ممكن أنها تصبح شركات تكلفتها التشغيلية أقل بكثير تكلفة كذلك الخدمة التي تقدمها. ويمكن هذا المثال نشاهده بشكل واضح يمكن في شركات الكهرباء،
1: نعم،
0: يعني تكلفة إنتاج الكهرباء على سبيل المثال، هل يضع الجهاز أهداف معينة يعني لتقليص على سبيل المثال أو تقليل هذه الكلفة التي تنتج فيها الكهرباء، استخدام ربما الغاز المستهلك لهذا الإنتاج، بنعرف الآن مشاريع كبيرة في الطاقة المتجددة وهكذا.
1: نعم، هو عبد الله، احنا في النهاية القرارات الاستثمارية لما تؤخذ طبعا هي يعني عملية ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل، طبعا ما يكون فقط يكون العائد المالي في النهاية، لازم في جوانب طبعا يتم مراعاتها، ما يتم مثلا التأثير على المواطن في النهاية، فهذه جانب استراتيجي على سبيل المثال، هذا تؤخذ بعين الاعتبار ولها وزن في اتخاذ القرار، فما يكون دائما الدافع يكون عوائد أكبر، عوائد مالية أقل.
0: نعم، وأكيد يعني يمكن بعض الجوانب بطبيعتها هي مترابطة، يعني
1: صحيح،
0: أنت تشعر أنه تحسينك في جانب معين يمكن يحسن جوانب أخرى ويحقق أهداف استراتيجية ووطنية كنا نسعى لها يمكن من زمن طويل ومن فترة طويلة.
1: صحيح على هذا الكلام عبد الله، احنا عندنا في الجهاز نؤمن انه الأداء المالي والأداء المؤسسي وجهان لعملة واحدة، كل واحدة مرتبطة بالأخرى، أنت ما ممكن أنك أنت تحقق أداء مالي جيد من غير ما يكون عندك أداء مؤسسي ممتاز ورصين وقوي. وكذلك اليوم من ضمن الإعلانات طبعا بعد ما أعلننا عن الأداء المالي، ولكن كذلك ترافق ذلك مع الأداء المؤسسي للجهاز، لما أعلننا أنه حصلنا مثلا حققنا المركز الثالث عالميا ضمن أفضل صناديق الثروة السيادية، وكذلك حصولنا على مراكز متقدمة في مختلف البرامج الوطنية مثل برنامج حداثة أو إجادة وغيرها. فمثل ما ذكرت، هذه وجهان لعملة واحدة، يجب أن تترافق طبعا الأداء المالي الجيد مع الأداء المؤسسي.
0: نعم، ورأس المال البشري طبعا نلاحظه بشكل واضح في جهاز الاستثمار العماني، سواء على نطاق المحفظة الوطنية أو محفظة الأجيال. نحن استثماراتنا في كم دولة أستاذ ثري؟ أكثر عن 50 تقريبا،
1: 52
0: اثنين
1: دولة
0: وخمسين
1: تقريبا، نعم.
0: دولة ونشوف يعني شباب عمانيين يقودوا هذه الاستثمارات في مختلف هذه الدول وهذه الأقطار من العالم. نحن نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في 2026 والمستهدفات التي وضعت لكم يعني تتحقق إن شاء الله. مثل ما قلت أنت يعني طوال العام انتظر هذه اللحظة التي يعلن فيها عن نتائج الجهاز. أترك الكلمة والمساحة الأخيرة لك قبل الختام.
1: شكرا عبد الله، طبعا مثل ما ذكرنا اليوم كنا تكلمنا على الأداء التاريخي لجهاز الاستثمار، أي نعم بالفعل أنه إحنا تجاوزنا المستهدفات، ولكن الطموح أكبر، وإن شاء الله يعني راح لا زال يعني نسير في ذات المسار إن شاء الله لتحقيق أكثر من ذلك.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذة
1: شكرا،
0: ثريا، والشكر أكيد موصول لكم مستمعينا ومتابعينا على تفاعلكم ومتابعتكم لنا في استديو الظهيرة. كنا معكم اليوم في مجموعة من المحطات، تحدثنا في البداية مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف عن مخاطر استنشاق أول أكسيد الكربون، ومحطتنا الثانية كانت مع وزارة العمل للحديث عن الإعلان لأكثر من 700 وظيفة في القطاع الحكومي، ومحطتنا الثالثة كانت مع جهاز الاستثمار العماني الذي عقد اليوم اللقاء الإعلامي كشف فيه عن نتائج أدائه وكذلك مستهدفات القادمة. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في نفس الموعد. تقبلوا تحيات فريق البرنامج عبد الله السعيدي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما. أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم بكل خير.
3: بالبداية قبل لا نتكلم عن المدينة،
4: وفي هذه الحلقة سنتعرف على المنظمة العالمية
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: أحب أشارك في المدرسة بالإذاعات.
7: نفتح اليوم بابا مهما من أبواب بناء الإنسان وشخصيته.
8: وأنا لا أشعر بأنني أريد البكاء لأنه حي.
9: أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري.
10: تكشف فيها الجديد في عالم التكنولوجيا.
11: صباحكم بكل خير، نشوفكم إن شاء الله في حلقة.
12: اشترك وخلك من أوائل المستمعين اللي يوصلهم الجديد.
13: يسعدنا انضمامك إلى قناة الإذاعة عبر الواتساب،
12: لأن الصوت أقرب، صرنا أقرب لكم على الواتساب. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال عماني. تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من 26 مايو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي في 31 الشهر نفسه. أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 57 على 2026 في شأن قطاع البريد. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أتن. المادة الأولى تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. المادة الثانية ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. المادة الثالثة يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. المادة الرابعة تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ذي الحجة سنة 1447 هجرية الموافق 18 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ يوي هاي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ب 13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط ب 5% مسجلاً 1,535,000,000 ريال عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب 36% مسجلا نحو 593,000,000 ريال عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني، مرتفعا ب 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني، مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وارتفع إجمالي أصوله إلى نحو 23 مليار ريال عماني. وأكد الجهاز خلال لقاء إعلامي على نجاح استراتيجيته في تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أداء استثنائي عكس كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني ومتانة إدارة أصوله، وذلك بعد أن حقق أرباحاً تاريخية قاربت 3 مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ أكثر من 14% خلال العام الماضي. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الجهاز واصل تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، فقد بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عماني مع تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105%، معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني.
2: الأرقام تتحدث عن نفسها وكما هي نشرت. في هذه المناسبة طبعا لا يفوتني إلا أن أشكر الجنود المجهولين خلف هذا الإنجاز، موظفي الجهاز وكذلك الوحدات الحكومية التي ساندتنا في تنفيذ مهمتنا، وكذلك شركائنا في مختلف دول العالم، ونتمنى أن تستمر هذه الإنجازات وتستمر هذا التعاون مع باقي الوحدات.
1: ورفد جهاز الاستثمار العماني الموازنة العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت 2,400,000,000 ريال عماني، الأمر الذي أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية. وفي إطار تنمية رأس المال البشري، واصل الجهاز وشركاته التابعة جهود تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توجيه إنفاق 287 مليون ريال عماني نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعماً للمحتوى المحلي. سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات:
3: ينظر الجهاز إلى التميز في كل من الأداء المالي والأداء المؤسسي على أنهما وجهان لعملة واحدة، حيث ساهم تفوقه في مؤشرات الأداء المؤسسي محليا وعالميا في تحقيق أداء مالي متميز تجلى في النتائج الاستثنائية لعام 2025.
1: وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على 52 دولة حول العالم، ثلثها في سلطنة عمان، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، كما نجح في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 ريال عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: مستقبل قطاع الطاقة والاستدامة والتحولات العالمية والتحديات وكذلك المشروعات والفرص والمبادرات المرتبطة بالقطاع، استعرضها مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مسقط، كما جرى تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد.
4: في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة وتحفيز النمو الصناعي، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات المستقبلية، بدأت في مسقط أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
5: إننا في سلطنة عمان ننظر إلى الاستدامة باعتبارها نهجاً وطنياً متكاملاً يمتد أثره إلى مختلف القطاعات التنموية، وينطلق من رؤية واضحة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة. ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حققت سلطنة عمان تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث وصل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي قرابة 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. ويسعدنا أننا نجحنا حتى اليوم في تقليل عمليات الحرق بنسبة 50%، وهي خطوة تعكس التزام القطاع بخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
4: ويقام أسبوع عمان للاستدامة هذا العام تحت شعار الاستدامة قيد التنفيذ الابتكار الاستثمار الأثر، مستعرضاً أهمية تحويل طموحات الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس من خلال التعاون والتكنولوجيا والاستثمار الاستراتيجي، فيما يأتي مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة تحت شعار النجاح من خلال التعاون تحقيق مستقبل طاقة مستدام، تأكيداً على الدور المحوري للشراكات والابتكار والعمل الصناعي المتكامل في مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع.
5: إن مستقبل الطاقة لن يبنى بالمنافسة وحدها، بل بالشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة وتسريع الابتكار وتكامل الجهود الدولية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الأسبوع وهذه المؤتمرات المصاحبة له كمنصة للحوار وصناعة الفرص وبناء الحلول التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.
4: وعلى هامش الحدث جرى إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
5: يسعدنا في هذا المحفل الوطني والدولي الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان، لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي وترسيخ الشراكة المستدامة بين القطاع والمجتمع.
4: ويقدم مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة برنامجاً متكاملاً يشمل معارض ومؤتمرات وجلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر وموائد مستديرة حصرية لكبار التنفيذيين، إضافة إلى حلقات عمل فنية ومنتديات تواصل مع المستثمرين وزيارات ميدانية، بما يسهم في إيجاد بيئة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنشيط فرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
0: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري، فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص، ابتداء من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة لعام 1447 هجري الموافق 26 مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه. وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة. واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب في التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإنهاء الحرب. وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي يوم غد الثلاثاء لمناقشة خيارة العمل العسكري ضد طهران. كما ذكرت مصادر أن باكستان أرسلت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى واشنطن لإنهاء الحرب. في السياق، أورد الإعلام الإيراني أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية، وخصوصا على صعيد الملف النووي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن واشنطن طرحت 5 شروط تطالب فيها بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن، وعدم دفع أي تعويضات لإيران، بجانب الإفراج عن أقل من 25% من الأصول المجمدة، وربط إجراءات المفاوضات بوقف الحرب في مختلف الساحات. في المقابل، ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق 5 شروط مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ورفع العقوبات المفروضة عليها، والإفراج عن أموالها وأصولها المجمدة، وكذلك تعويضها عن أضرار الحرب. تصعيد إسرائيلي متواصل على لبنان مع انتهاكاته واعتداءاته في الأراضي الفلسطينية، وسط استعداد محاكم الاحتلال لإيقاع عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
6: أمر مباشر من وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من وزير الأمن إتمار بن غفير للبدء الفوري بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. ووفق القرار، سوف تتم محاكمة 400 أسير على الأقل وفق قانون الإعدام الذي تم تمريره بالموافقة عبر الكنيست. قرار خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الضامنة لحقوق الأسرى. إسرائيل تضرب في كل اتجاه، إذ بدأت البحرية الإسرائيلية السيطرة العسكرية على سفن أسطول الصمود الساعي لكسر الحصار البحري عن غزة. الزوارق الحربية بدأت اعتراض السفن، واعتقل جنود الاحتلال أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الأسطول الذي أعلنت إسرائيل أن السيطرة الكاملة عليه تتطلب 7 ساعات. قطاع غزة ما زال يشهد عمليات نسف الجيش المنازل شرق غزة، كما دكت المدفعية المناطق الشرقية، في وقت ودع فلسطين الشهداء سقطوا في غارات سابقة. ويغيب عن المشهد الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشهد مفاوضاته حاليا حالة أقرب إلى الجمود بفعل التعنت الإسرائيلي ليحل مكانه التصعيد العسكري وسفك الدماء. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطين خلال مداهمات، وجرفت آليات أراضي زراعية في محيط بيت لحم مع اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل. كما صدرت سلطات الاحتلال 50 مبنى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعمدت إلى إخلاء سكانها بالقوة لصالح استبدالهم بمستوطنين. واقتحم جنود الاحتلال منازل في بلدة سلوان جنوب القدس مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. مشهد متصاعد يثير المخاوف من تجدد حرب غزة فيما الحرب تدور جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي أعلن استهدافه لأكثر من 30 موقعا لحزب الله وقضاءه على عدد من العناصر مع شن غارات جوية على بلدات الجنوب وإصدار أوامر بإخلاء بعضها في وقت دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرات حزب الله المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: اتهمت روسيا أوكرانيا بعدم رغبتها في التسوية السياسية لحل الأزمة، كما اتهمت أوروبا بتشجيع إطالة أمد الحرب وسط استمرار القصف المتبادل بين موسكو وكييف.
7: أعلن غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية بأن موسكو التي عبرت عن استعدادها للمضي قدما في مجال التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لم تتلقى أي رد رسمي من كييف، حيث أوضح أن كييف لم تقدم حتى ولا أي إشارة عن استعدادها لتحقيق تقدم جوهري نحو التسوية، مضيفا بأن على الرئيس زيلينسكي سحب قواته من دنباس لمناقشة معايير سلام شامل. وكانت موسكو قد وجهت أصابع الاتهام إلى أوروبا برغبتها في الاستمرار بالحرب من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة والمعطيات اللوجستية وحتى بالمدربين، عدا عن اتهام الناتو بتوفير خبراء لإطلاق الصواريخ الغربية التي لا يستطيع العسكريون الأوكرانيون التعامل معها، ناهيك عن توفير معطيات الأقمار الصناعية لتحديد دقيق للأهداف. من جهة ثانية أعلن الرئيس الروسي بوتين أن خير من يمكن له القيام بهذه المهمة هو المستشار الألماني شرويدر الذي تجمعه صداقة قوية مع بوتين، لكن كييف سارعت برفضه بشكل حاسم ممثلا لأوروبا في الحوار مع موسكو على لسان وزير الخارجية الأوكرانية، في حين ترفض موسكو أيضا بشكل قاطع أن تتولى هذه المهمة كايا كالاس مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي عبرت هي بنفسها عن استعدادها للقيام بهذه المهمة. على الصعيد الميداني أشارت الدفاع الروسية إلى أن الأراضي الروسية تعرضت لهجوم الأحد ب 600 مسيرة أوكرانية بما في ذلك 20 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وبالعودة إلى أخبارنا المحلية، ناقش المجلس البلدي بمحافظة ظفار خلال اجتماعه عددا من المبادرات التنموية والمجتمعية الهدفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين مختلف الفئات وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة بما يدعم جهود التنمية ويعزز الشراكة المجتمعية بالمحافظة. كما ناقش المجلس نتائج اجتماع مناقشة آليات وخطط

0: مكافحة شجرة المسكيت. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. وناقش المجلس البلدي بمحافظة مسندم خلال اجتماعه عددا من المشروعات التنموية والخدمية بولايات المحافظة، منها متطلبات القطاع الصحي في ولاية دبا وحماية مجاري الأودية، بجانب مقترحات في قطاعي الطاقة الطرق والإسكان بولاية خصب. ترأس الاجتماع معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. استعرضت سلطنة عمان تجربة بطاقة الحج الصحية الرقمية في موسم 2024، وذلك خلال فعالية المحافظ الصحية الرقمية المصاحبة لأعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. وأكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في كلمته على أن سلطنة عمان تواصل التزامها بتطوير منظومتها الصحية عبر تبني الابتكار وتعزيز مسارات التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وعلى هامش أعمال الدورة، شاركت سلطنة عمان في اللقاء الرسمي الأول لأعضاء مجلس القادة المعني بقضايا الأطفال بحضور معالي الدكتور وزير الصحة عضو المجلس، وناقش اللقاء قضيتين رئيسيتين هما تعزيز صحة الأطفال ورفاههم ومكافحة العنف ضد الأطفال. نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
1: تفرض المرحلة الراهنة واقعاً اقتصادياً مختلفاً لم تعد فيه التحديات الاقتصادية تقليدية أو معزولة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتسارعاً، لما يرفع مستويات عدم اليقين ويستوجب تعزيز قدرات الاستشراف والاستعداد المسبق. وفي هذا الجانب نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
2: مبارك بن خميس الحمداني، مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد. بلا شك تأتي أهمية هذا التمرين من كون أن العالم اليوم يعيش تغيرات اقتصادية متواترة وسريعة جدا، تتداخل فيها كثير من العوامل الجيوسياسية والجغرافية، وبالتالي جاء هذا التمرين استجابة لهذه المتغيرات ولهذه التحولات السريعة، بما يمكن المشاركين من فهم آليات التعامل مع هذه المتغيرات، وأيضا نقل المعرفة إلى مؤسساتهم فيما يتعلق بتهيئة الخطط والبرامج للتعامل مع التحولات العالمية.
1: ولا يقتصر تعزيز منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية في سلطنة عمان على حماية المكتسبات والموارد فحسب، بل يسهم كذلك في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحويل التحديات إلى محفزات للتنمية الاقتصادية، إذ أن القطاع يتبنى نهجاً استباقياً قائماً على استشراف المستقبل، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات.
3: أحلام بنت ناصر بن سيف الحبسية، منسقة القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. يهدف هذا التمرين إلى قراءة السيناريوهات المستقبلية وتحليل آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وصولاً إلى تقييم مستوى الجاهزية وتحليل وتحديد المخاطر واستثمار الفرص ذات أولوية وطنية عالية، انتهاء إلى بناء استجابة أكثر مرونة للتعامل مع المتغيرات القادمة.
1: وتمثل تمارين المحاكاة إحدى الأدوات الاستراتيجية المهمة التي تتيح للجهات المعنية اختبار السيناريوهات المحتملة وقياس مستوى الجاهزية المؤسسية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يعزز قدرة صناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة ومرنة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 62 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 107 دولارات و37 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. تستضيف سلطنة عمان في ديسمبر القادم النسخة الثالثة من الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، والذي يعد أكبر تجمع طبي من نوعه في المنطقة لتطوير الكفاءة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وكذلك الاطلاع على أحدث الأبحاث والتقنيات وبناء شراكات استراتيجية تسهم في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية محلياً وعالمياً. وفي خبرنا الأخير، اختتمت بمسقط النسخة 16 من المسابقة الثقافية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، والتي تضمنت 16 مجالاً. فعلى المستوى العام حقق الجيش السلطاني العماني المركز الأول، وجاء شؤون البلاط السلطاني ثانياً، وحل الحرس السلطاني العماني ثالثاً. وتسعى المسابقة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية وبناء وتنمية القدرات الفردية للعسكرية. رعى المناسبة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيباني وزيرة التعليم. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال عماني. تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من 26 من مايو الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 31 من الشهر نفسه. وسط تجدد المساعي الدبلوماسية، الرئيس الأمريكي يقول إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع بلاده لإنهاء الحرب. مستمعينا، عد لكم الفترة الإخبارية الثانية حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في تقديمها الشعثة بنت ضحايا البريكي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم.

0: الكتابة والخطابة وإلقاء الشعر، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة. مرحبا ملاك،
1: يا مرحبا فيك.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة إدقال.
1: نعم،
0: كم جبت في الفصل الأول؟
1: 96.
0: ما شاء الله عليك. طبعا تحبين القراءة،
1: نعم،
0: إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
1: أحب القراءة في الديانات والآداب والتنمية والفلسفة وعلم النفس.
0: جميل، يعني ما شاء الله، إذن متنوعة. طيب إيش قرأتي في علم النفس؟
1: قرأت كتاب إيكي جاي،
0: أها،
1: وقرأت كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي.
0: جميل. خلينا نتكلم عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي،
1: نعم
0: لسبنسر جونسون.
1: نعم
0: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
1: هذا الكتاب يتحدث عن 4 شخصيات،
0: أها،
1: منها قزمان وفأران، هيم وهاو والقزمان. لدينا القزمان يمثلان الناس المترددة، فهناك كانوا في متاهة ويبحثون عن الجبن الذي هو مصدر طعامهم ومصدر رزقهم ومصدر سعادتهم أيضا. كان الفأران يتنقلان من مكان إلى آخر بحثا عن الجبن، حتى وجدا مكانا مليئا بالجبن فاستقرا به. ثم أيضا لدينا القزمان، أيضا كانا يبحثان بالمثل عن الجبن، ووجدا أيضا مكانهما الخاص واستقرا به. عندما بدأوا بالاستقرار هناك وأكلوا من الجبن وعاشوا هناك، بدأ الجبن يتناقص وينفذ.
0: جميل،
1: لهذا كان عليهم البحث عن مكان آخر. لذا انتقل الفأران مباشرة ليبحثا عن مكان آخر،
0: ممتاز.
1: بينما القزمان بقيا في مكانهما. لماذا؟ لأنهم كان لديهم خوف مما ماذا لو لم يجدوا جبنا، ماذا لو ماتوا في الطريق. لهذا توقفا في مكانهما في نقطة البداية.
0: جميل،
1: وبعدها قرر القزم الآخر الافتراق عن صاحبه ليبحث عن الجبن، فلم يبقى لهما شيء. لهذا افترق عنه القزم وذهب ليبحث عن جبن، وبالفعل ذهب ووجد الجبن، وترك وراءه رسالات على الجدران آملا أن يراها زميله الباقي. فعندما بقى الزميل الآخر في مكانه أصبح يفكر في نفسه، هل يجب علي اتباعه؟ ولكن ماذا لو لم أجد، ماذا لو لم أجد الجبن؟ سأصبح وعيدا وحيدا في متاهة. لهذا فكر وفكر، ومع هذا في النهاية اتخذ قراره وذهب للبحث عن الجبن، وبالفعل وجد الرسائل التي تركها له زميله، ووصل إلى مكان زميله والتقى أيضا في مكان مليء بالجبن. وأيضا ورد في الكتاب فيما معناه بأننا لا نقلق حقا مما سيحدث، بل نقلق مما نقوم به من تخيلات في مخيلتنا، فهي تهول الأمور وتجعلها أصعب علينا للتقدم. لهذا يجب علينا ترك هذه التخيلات جانبا والمضي في الأمر.
0: ما شاء الله عليك يا ملك، أنا حبيت الكتاب يعني من طريقة سردك له، مع أن أنا
1: شكرا.
0: قرأته سابقا،
1: نعم
0: لكن أنت ما شاء الله عارضة جيدة للكتب فعلا يعني. وهذا
1: شكرا.
0: يغريني أطلب منك تعرضي لي كتاب أنت ذكرتي إيكي جاي،
1: نعم
0: هذا السر الياباني لحياة طويلة، أو أظن أو حياة مثمرة.
1: مثمرة وسعيدة. نعم
0: نعم، تأليف من هذا الكتاب؟
1: تأليف هكتور غارسيا وفرانسيس ميرالز.
0: جميل،
1: نعم.
0: عن إيش يتكلم؟
1: في الواقع لو أخذنا كلمة إيكي جاي وحدها فهي تعني الغرض من العيش. هنا يريدون كيف نعيش حياة مثمرة وسعيدة وطويلة من خلال معرفة الغرض من العيش من الحياة أساسا. وكما لاحظت أثناء قراءتي للكتاب بأن هناك العديد من الأشياء المتشابهة مع ديننا الإسلامي الحنيف، فهو الذي يقود للسعادة والحياة المثمرة. ذكر في الكتاب عن جزيرة في اليابان تدعى إيكيناوا.

0: لقد ورد في دراسات وأبحاث بأن هذه الجزيرة سجلت أعلى نسبة لحياة السكان، أي أن سكانها أطول عمراً. إذا ما كان السبب؟ لقد راود هذين الكاتبين الفضول لمعرفة سبب هذا الأمر، فذهبا إلى الجزيرة وعاشا بين أهلها ولاحظا هذه الأمور البسيطة. 1- أن هناك الحياة منسجمة، كلهم كشخص واحد، يعرفون بعضهم البعض، يسألون عن بعضهم البعض، يهتمون ببعضهم البعض، وتكون كعائلة سعيدة، جميعهم جزيرة كعائلة سعيدة. وأيضا لاحظوا أنه في اللغة اليابانية لا يوجد كلمة تعني التقاعد كما هو في اللغة الإنجليزية، أي أن لا أحد هناك يتقاعد فعلا، إنما هم يظلون يعملون فيما يحبون، لأنهم باختيارهم لعملهم اختاروا شغفهم. هذا ما كان متمثلا في تلك الجزيرة. أيضا كان لديهم عادة المشي التي ساعدت على زيادة العمر، وأيضا عادة ملء 80% من البطن. وأيضا ذكروا أنه لا يقومون بالتسويف، وأيضا يعيشون الأمر الذين يفعلونه.
1: ما شاء الله عليك، يعني أنت، أنا إذا تركت لك المجال الحلقة كلها بتنتهي وأنت تشرحي لي هذا الكتاب. أنت فعلا ملاك عارضة كتب رائعة ما شاء الله عليك. يعني الكتاب اللي يسمع عنه منك أنت يحب هذا الكتاب وفعلا يعني يكون شغوفا بقراءته. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: أحب الكتابة والإلقاء الشعري.
1: تكتبين إيش؟
0: كنت أكتب وأشارك في مسابقات القصص القصيرة، فكنت أكتب فيها قصصا قصيرة، وأيضا حاليا أعمل على رواية.
1: جبت شيء من قصصك القصيرة؟
0: لا.
1: والرواية التي تعملين عليها عن إيش؟
0: عنوانها مذكرات ابنتي. تتحدث عن فتاة تعرضت لموقف صعب في حياتها، بعدها الأم قررت، بعد ذهاب هذه الفتاة قررت الأم أن تقرأ مذكرات هذه الابنة، فترى كيف كانت وكيف كانت تعتقد، لتقارن ما بين الحياة التي ظنت أنها تعيشها ابنتها وبين الحياة التي كانت فعلا تعيشها وأفكارها الداخلية وما إلى ذلك.
1: ما شاء الله، يعني فكرة جميلة، وإن شاء الله نقرأ هذه الرواية قريبا
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأيضا من هواياتك الثانية الخطابة.
0: نعم.
1: شاركت في مسابقة خطابة؟
0: نعم.
1: على مستوى مدرسة؟
0: كانت على مستوى المحافظة. فزت فيها في المركز الخامس.
1: ما شاء الله. ألقيت أي خطبات تتذكري؟
0: ألقيت فيها خطبة عند رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة.
1: تحفظين هالخطبة؟
0: يمكنني ارتجال واحدة أخرى إذا أردت.
1: خطبة أخرى يعني غير هذه؟
0: نعم.
1: طيب ارتجلي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم أشير إلى أمر مهم، ألا وهو الصدق. فكيف لنا أن ننسى محل المفتاح الفرج الذي بفضله وبواسطته نستطيع أن نصل لأي شيء؟ فكيف أصبح الناس يتخلون عن أمر مهم كهذا ويستبدلونه بصفة دنيئة كالكذب؟ هنا نبرز أهمية الصدق على حقيقته، كيف أنه هو المنجي لعديد من الحالات. فعلينا أن نصدق ما دمنا أحياء، فالصدق هو مفتاح الفرج ووسيلة للخروج من كل مصيبة. في النهاية دعونا نقول، اللهم اجعلنا سالمين غانمين
1: ومن الصادقين.
0: ومن الصادقين.
1: إن شاء الله. ما شاء الله عليك. جميل، أنت عندك فعلا أيضا موهبة الخطابة ما شاء الله عليك يا ملك. وتحفظين أشعار؟
0: قليلا.
1: أنا أريد قليلا، ما أريد كثيرا. سمعيني شيء.
0: يمكنني أن، بما أنني قلت لك هواياتي ولاحظت أنها فعلا جميعها متعلقة باللغة العربية
1: وبالأدب. نعم،
0: وبالأدب، فأنا أهواه حقا. لهذا أعطيك من أشعار حافظ إبراهيم الذي قال فيه عن اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ذقت عن آي به وعظاتي.
1: ما شاء الله عليك، ممتازة ممتازة يا ملاك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أطمح لأن أصبح طبيبة.
1: طبيبة؟
0: نعم،
1: إيه طبيبة في أي تخصص؟
0: في الواقع في بالي نوعين تخصصين، ألا هو في علم النفس أو طبيبة نفسية أو دكتورة نفسية، وأيضا في تخصص الباطنية.
1: يا إما طبيبة نفسية أو طبيبة باطنية.
0: نعم،
1: ليش هذا يعني، ليش نفسية وليش باطنية؟
0: أبدأ بالنفسية وأقول فيه بيت أبو فراس الحمداني: وللنفس أسرار تفيض بها النوى، وتعلمها الأرواح لا المقلتان.
1: نعم جميل.
0: في هذا البيت الذي يتحدث عن ألفة الأرواح لبعضها وليس فقط النظر، أرى في نفسي شخصا يستطيع أن يألف الناس. أريد أن أكون الصديق الذي يحاور الناس بأرواحهم وقلوبهم، ليس فقط بكلمات. أريد أن أزيح هما عن أناس، أريد أن أصبح مدفأة على قلوبهم.
1: جميل. والطبيبة الباطنية لماذا؟
0: في طبيبتي الباطنية لأنني أريد مساعدة الناس وأريد أعمل العمليات الجراحية.
1: جميل، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة
0: بإذن
1: كبيرة
0: الله
1: في المستقبل.
0: بإذن الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: مقولة أو حكمة مصطفى الرافعي في كتابه وحي القلم: ليس كل من عاش السنوات الطويلة يكون كبيرا، فالكبير من طالت حكمته واتسع صدره.
1: ما شاء الله، والله أيضا هذه حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك. إذن ملاك بنت عبد الله بن علي الحاتمي، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 16 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو. في عام 1492 أبحرت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس في إسبانيا تقطع بحر الظلمات بحثا عن طريق جديد إلى الهند. كانت تلك الرحلة هي التي غيرت خريطة العالم إلى الأبد وجمعت بين نصفي الكرة الأرضية بعد عزلة دامت آلاف السنين.
4: لكن ماذا لو غرقت سفن كريستوفر كولومبوس في عرض المحيط؟ أو ماذا لو رفضت الملكة إيزابيلا تمويل هذه المغامرة المجنونة؟ كيف كانت ستبدو الحضارات في نصف الأرض الغربي؟ وهل كانت الإمبراطوريات الإسلامية والأوروبية ستتخذ مساراً مختلفاً؟ لنبحر معاً في محيط التاريخ البديل.
3: لو لم يصل كولومبوس لاستمرت حضارة الأستيك والمايا والإنكا في النمو والازدهار بعيداً عن أنظار العالم القديم. هذه الحضارات التي بنت الأهرامات المدرجة والمدن المعلقة كانت ستطور علومها الخاصة في الفلك والزراعة والطب.
4: ربما كانت ستتحول إلى دول قوية تملك جيوشاً وتكنولوجيا بديلة، والأهم من ذلك أن ملايين السكان الأصليين كانوا سينجون من الأوبئة والأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم والتي أبادت قرابة 90% منهم. كانت أمريكا ستظل قارة بيئية عذراء مليئة بالغابات والحياة الفطرية التي لم تمسها يد التمدن الغربي العنيف.
3: وماذا عنا نحن في الشرق وأوروبا؟ اكتشاف أمريكا جلب ثروات هائلة من الذهب والفضة، مما أدى إلى صعود إسبانيا وبريطانيا كقوى عالمية. وبدون هذه الثروات ربما ظل ميزان القوة يميل لصالح الدولة العثمانية والممالك الإسلامية التي كانت تسيطر على طرق التجارة البرية.
2: ماذا لو؟
4: كانت أوروبا ستظل تبحث عن مخرج من أزماتها الاقتصادية، وربما تأخرت النهضة الصناعية لقرون. كانت طرق الحرير والبخور ستظل هي الشرايين الرئيسية للعالم، كما أننا كنا سنفتقد كثيراً من الأطعمة التي نعرفها اليوم، فالطماطم والبطاطس والكاكا والقهوة والذرة كلها جاءت من العالم الجديد. تخيلوا مائدتنا بدون هذه المكونات.
3: من كان سيكتشفها إذن؟ ربما المسلمون هم من وصلوا إليها أولاً. إذا استمرت رحلاتهم الاستكشافية من بلاد المغرب والأندلس بقيادة الرحالة العرب، أو ربما الصينيون الذين كانوا يملكون أساطيل بحرية جبارة.
4: كان شكل الدين واللغة والثقافة في تلك القارة سيكون مختلفاً تماماً. لن تكون هناك الولايات المتحدة بشكلها الحالي، ولا لغة إسبانية تهيمن على القارة الجنوبية.
3: كان العالم سيظل قطعاً متناثرة، وسيظل التواصل البشري بطيئاً ومحدوداً. لقد كان كولومبوس رغم كل الآثار السلبية للاستعمار هو من صغر العالم وجعله يلتقي وجهاً لوجه بعد طول غياب. في ختام هذه الحلقة ندرك أن التاريخ لا يصنعه القادة والملوك فقط، بل تصنعه روح المغامرة والبحث عن المجهول.
4: ماذا لو لم يكتشف كولومبوس أمريكا؟ الجواب هو: لكنا نعيش اليوم في عالمين منفصلين، لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئاً. لقد تعلمنا أن حركة سفينة واحدة في المحيط قد ترسم طريق البشرية لآلاف السنين.
3: أشكر الله على هذه الأرض الواسعة التي جعلها ميداناً للتعارف والتواصل، وتذكر أن كل مجهول هو في الحقيقة معلوم، ينتظر من يملك الشجاعة ليطرق بابه. كنتم مع برنامج ماذا لو، ونلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة ومتجددة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه هي الرحلة المسائية من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة، إن شاء الله تنال على إعجابكم. دائما نتمنى مستمعينا أنكم تشاركونا هذه اللحظات المسائية التي سنقضيها معكم بإذن الله من خلال رقم الواتساب 724-420-10، ونحن مع بداية هذه الأيام المباركة العشر الأولى من ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأن يبلغنا حلول عيد الأضحى المبارك العام وأنتم بخير مقدما. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات في هذه الأيام المباركة مستمعينا، وأول أيام شهر ذي الحجة، كل عام وأنتم بخير مقدما. أيام معدودات تفصلنا عن العيد الأكبر، أكيد يعني الأنظار كلها تتجه إلى البيت الحرام، وربما بلغة الأرقام عدد حجاج سلطنة عمان من عمانيين وأيضا مقيمين تجاوز 13,000 حاج. نعم. ياسر، وأكيد جهود مقدرة لبعثة الحج العمانية حول الاستعدادات اللي جهزوها طبعا للحجاج العمانيين لهذا العام.
2: إذن جهود مقدرة مثل ما ذكرتي فتحية من بعثة الحج العمانية لتذليل كل الصعاب. نعم. لحجاج بيت الله الحرام من العمانيين والمقيمين من سلطنة عمان الحبيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تيسر أمورهم وأن يتقبل الله منهم. إذن أيام مباركة. نعم. ونحن خلاص على مشارف أيام العيد وبدايات هبطات العيد، خاصة يمكن يوم الجمعة
3: يسموها هبطة الثامن ولا سابع ولا ويش؟
2: ثامن وسابع حسب طبعا اليوم، طبعا من تعتبر يعني
3: من
2: هبطات
3: الحجة.
2: العيد. نعم.
3: نعم،
2: هبطات العيد، عيد الأضحى خاصة من الهبطات الكبيرة يعني، وهي يعني كأن عيد مقدما للعيد. يعني من خلال وجود الأهالي من الصغار والكبار يعني يشترون مستلزماتهم سواء من الأضاحي أو حتى مستلزمات العيد الأخرى.
3: بالفعل ياسر، وهذا اللي لمسناه في الآونة الأخيرة، حتى بعض المقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول سعر أضحية من الأضاحي وصل 1,250 ريال عماني في ولاية رستاق بمحافظة جنوب الباطنة. ويمكن أيضا هناك أسعار تم تحديدها من قبل هيئة حماية المستهلك فيما يتعلق ببعض أنواع المواشي. حطت لك السعر مع الحجم.
2: نعم.
3: ووضعت السعر وهو سعر ثابت، وهذا اللي راح نتناقش معاه اليوم مع أحد المحامين في محطة قانون. يعني أكيد المستهلك له عليه فيما يتعلق بأسعار الأضاحي، خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك، وأكيد الأضاحي جزء أساسي في هذا العيد.
2: أكيد فتحية، ويمكن يعني اليومين القادمين خاصة إجازة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، يعني يمكن الأغلب سيهتم بشراء الأضاحي خاصة في هذين اليومين.
3: نعم.
2: تعتبر هبطة العيد يعني مثل ما ذكرنا،
3: ويصادف نزول الراتب
2: يعني كل الأمور مهيئة.
3: نعم.
2: كل الأمور متهيئة. نعم. فالأمور إن شاء الله طيبة.
3: 1,250 ريال. هذا أعلى سعر أتوقع كان ثور تقريبا.
2: نعم. نعم. بالفعل. إذا مستمعين أكيد أنتم بعد مستعدين للعيد أو ستتجهزوا للعيد خلال الأيام القادمة، وبخصوص الأضاحي وأسعار الأضاحي، خاصة الأسواق الشعبية معروف منادى يعني، فمن يعطي السعر
3: أحلى جو.
2: نعم.
3: أحلى جو، جو منادى يعني.
2: معروف، ولكن هناك الأسعار اللي حددتها أعتقد المواشي الأخرى المستوردة.
3: نعم، المستوردة فعلا.
2: نعم. وبالتالي مستمعينا، كيف أنتوا أيام العيد، جاهزين ما جاهزين؟
3: نعم.
2: ومتى إن شاء الله تكون أموركم جاهزة خاصة الأضحية؟
3: بالفعل ياسر، وهذا السؤال اللي نريد نطرحه على مستمعينا ويشاركونا أيضا تجاربهم على 724-420-10، وبما أنه الحديث عن أسعار الأضاحي لهذا العام، كيف لامستم الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواشي المستوردة وأيضا بأسعار المواشي المحلية؟ ومثل ما أشار ياسر، يمكن هيئة حماية المستهلك وضعت الأسعار وحددتها للمواشي المستوردة من الخارج، فأكيد لها موضوع رح نتطرق له في قادم الوقت إن شاء الله.
2: إذن أكيد ننتظر مشاركاتكم مستمعين على رقم الواتساب 724-42010، وإن شاء الله نقضي معكم أجمل وأمتع الأوقات خلال هاتين الساعتين. سنكون معكم إن شاء الله في الإعداد والتقديم فتحية الخنبشي
3: وياسر الهنائي، وفي الإخراج محمد الشبيبي. ومساء الخير.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة للجميع، وأكيد تحية لكل المنضمين على السمع في اللحظات عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. وأكيد طرحنا تساؤل لكم مستمعينا فيما يتعلق طبعا بأسعار المواشي والأضاحي في أسواقنا المحلية، كيف لاحظتم هذه الأسعار لمختلف أصناف المواشي والأضاحي؟ هل شفتوها مرتفعة أم منخفضة مقارنة مع العام الماضي؟ شاركونا على 7244210. يعني ياسر، في إشكالية بعد تتعلق بموضوع الأسعار، يعني بعض المربين للمواشي أو التجار للمواشي والأضاحي يقول لك والله سعر السوق مثلا مرتفع لأنه سعر العلف مرتفع، وبالتالي هو يحاول يحصل فائدته يعني في موضوع البيع.
1: نعم، يعني يربط بموضوع العلاف وكذلك، يعني يمكن هذه الأمور يمكن يكون عنده حق، لكن طبعا الأسواق الشعبية تعتمد على العرض والطلب.
0: نعم،
1: لأن نعرف إحنا منادى يعني، فبالتالي يعني بلهجتنا للمحلية، فالأسعار تعتمد على هذا الأمر يعني، ودائما يعني في الهبطات خاصة هبطة سابع وثامن يعني ما بتكون الأسعار أسعار يعني رخيصة، لكن بتكون يمكن مقبولة في بعض الأحيان
0: أو في متناول اليد.
1: يمكن تدخل هيئة حماية المستهلك خاصة في موضوع الأضاحي المستوردة، ليش؟ لأنه يمكن صار في مثل المبالغة في بعض الأحيان حول الأسعار،
0: وبالتالي
1: نعم تدخلت هيئة حماية المستهلك وعملت مثل القائمة أن الوزن كذا يكون السعر كذا، فبالتالي يعني هذا الأمر يعني جدا مهم، وتحية حقيقة لهيئة حماية المستهلك أنها تدخلت في النهاية لتفرض يعني أن الأسعار تكون معقولة ويعني حسب السوق، لكن تكون مقبولة يعني ما أنت يكون فيه ارتفاع كبير. البعض يربطها نفس الشيء بموضوع النقل حول بسبب الظروف الحالية، لكن كل هذه الأمور ليست مبرر دائما يعني، وتعتمد طبعا هيئة حماية المستهلك كيف تدرس المواضيع من كل النواحي وترضي المستهلك والتاجر كذلك. فالأسعار الآن بعد ما تدخلت هيئة حماية المستهلك أتوقع أنها مقبولة.
0: إذن هذا اللي احنا نريده الآن من المستمعين، يعني نشوف آرائهم أيضا، خصوصا إذا نزلوا السوق، آرائهم للأسعار الحالية فيما يتعلق بالمواشي والأضاحي، مرتفعة منخفضة مقارنة مع العام الماضي. ومثل ما قلت ياسر، يعني هناك جهود رقابية مقدرة لهيئة حماية المستهلك فيما يتعلق بضبط الأسعار وتحقيق المعادلة، لا ضرر ولا ضرار لا للتاجر ولا للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأضاحي المستوردة. إذا نحن في انتظار مشاركات مستمعين على 7244210 من خلال تجاربكم، شاركونا آراءكم. ومثل ما أشرنا يعني أنه أكيد الأنظار تتجه إلى هبطة سابع وهبطة ثامن خلال الأسبوع المقبل. الأسعار بدأت تظهر مثل ما أشرنا في سعر كان لأضحية عمانية وصل إلى 1250 ريال عماني. أكيد يعني مبارك للتاجر وللي اشترى الأضحية.
1: نعم. ومثل ما ذكرنا يعني خاصة الأسواق الشعبية هذه المشاهد نشاهدها سنويا يعني،
0: وتحس بالعيد خلاص،
1: تحس بالعيد لأنه يعني خلاص قرب العيد. ومثل يعني ما ذكرنا يمكن في البداية أنه الهبطة كأنها عيد يعني مقدما يعني
0: مقدمات
1: العيد يعني، فعاليات اللي موجودة اللي تم عرضه هناك، وجود الأطفال، وجود الكبار، النساء، الرجال، يعني تحس أنك يعني كأنك جزء من العيد. طبعا معروفة الهبطات عندنا في سلطنة عمان كأنه جزء لا يتجزأ من العيد، من أيام العيد، وبالتالي هي فرحة مقدما يعني كأنك نقدم الفرحة، فرحة العيد.
0: الله يديم علينا الأفراح في هذا الوطن الجميل. وطبعا مع مواضيعنا مستمع، معينا هالمرة نروح لمحطة إيش صاير.
1: وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد، قضى في مادته الأولى تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. أما المادة الثانية فقضت بنقل ينقل إلى الوزارة موظفو الهيئة المختصون بقطاع البريد الجديد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. أما المادة الثالثة فقضت يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. وفي المادة الرابعة تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة، وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير، وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد.
0: وسياسيا، سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وإدانتها لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، مؤكدة على نهجها الثابت في نبذ كافة الأعمال والممارسات العدائية وتأييدها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها.
1: وسلطنة عمان تواصل ترسيخ توجهاتها نحو تحقيق الحياد الصفري وتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الوطنية للاستفادة المثلى من الموارد المحلية عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة بهدف تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لها.
0: وسلطنة عمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 من شهر مايو من كل عام، حيث يقام هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما. ويهدف الاحتفال الذي ينظمه المجلس الدولي للمتاحف منذ تأسيسه عام 77 إلى زيادة الوعي بحقيقة أن المتاحف مؤسسات للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون بين الشعوب.
1: وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري للموظفين في القطاعين العام والخاص ابتداء من يوم الثلاثاء التاسع من ذي الحجة 1447 هجري الموافق 26 من مايو 2026 ميلادي، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من مايو الجاري.
0: وأيضا من أخبارنا مستمعينا، بلغة الأرقام، الإيرادات العامة للدولة تسجل نحو 2,985,000,000 ريال عماني حتى نهاية الربع الأول من هذا العام 2026. بلغ الإنفاق العام 3,010,000,000 ريال عماني، مرتفعا بمقدار 200,000,000، أي بنسبة 9% عن الإنفاق الفعلي من الفترة ذاتها عام 2025. سددت وزارة المالية أكثر من 300,000,000 ريال عماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص، وبلغ حجم الدين العام نحو 14 مليار ريال عماني مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي 2025.
1: وبمشاركة محلية ودولية واسعة انطلقت فعاليات أسبوع عمان للاستدامة ومعرض مؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، تأكيدا على توجهات سلطنة عمان نحو التحول في قطاع الطاقة والاستدامة.
0: إذن هذه أبرز العلوم والأخبار مستمعينا في محطة إيش صاير من صوبكم على 7244-2010.

0: مساء سعيدة لكم مستمعينا، 23 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. كيفكم وكيف أحوالكم وأيضا كيف أموركم مع ارتفاع درجات الحرارة؟ أهم شيء مثل ما دائما نبه الأهمية للصيانة الدورية، خاصة فيما يتعلق بالمركبات والمعدات الكهربائية. نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
1: إذن مستمعين، أكيد رسائلكم حول موضوعنا، كيف وجدتوا أسعار المواشي، سواء المواشي المحلية أو حتى المستوردة، ورسائل طبعا وصلتنا على رقم الواتساب 7244210، ومع أولى أيام العشر الأولى من ذي الحجة أبو أسعد الهاشمي يقول: اللهم في أول أيام ذي الحجة نسألك أن تهلها علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم أجبر خواطرنا واغفر ذنوبنا وفرج كرب كل مكروب وارزقنا من الخير كل عاجله وآجله واكتب لنا القبول والتوفيق، اللهم أمين. شكرا لك يا أبو أسعد. ويقول: عيدي من البيت. ظاهر أنه أبو أسعد عنده أغنام كذا مربي واحدة،
0: يعني لا يحتاج ينزل الأسواق ولا ينزل هبطات. الله، محمد الشبيب يعيشنا جو الهبطات. أم ناصر الهادي تحياتنا لك، تقول: والله هالسنة الأسعار مرتفعة بالنسبة لأسعار الأضاحي، ونطلب من هيئة حماية المستهلك تنظر في هذا الأمر، ونحن بعدنا ما اشترينا الأضحية، إن شاء الله نشتري يوم سادس أو سابع، ودمتم بخير. وانت بخير يا ابن ناصر، شكرا على هالمشاركة.
1: وتحية لحمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي، يقول: مساء الخير فتحية وياسر. مساء الخير، أتمنى لكم سيا مليئة بالهدوء والسعادة والراحة، حبيت أسلم عليكم. شكرا لك يا حمد العوفي. وكيف ما شاركتنا، خلاص أضحية العيد جاهزة، أم بعدك بتنزل الهبطة، يعني هبطة سادس سابع ثامن؟ ننتظر أكيد مشاركتك يا حمد العوفي.
0: تحياتنا لحمد العوفي، وأيضا مشاركة ما أعرف من من، يعني أتوقع أبو أسعد، تقول: تحية لكم وللمخرج، وزين يسمعنا شيء لسميرة توفيق، شكله من المعجبين بهالفنانة القديرة. طبعا يقول: في أول أيام ذي الحجة نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان والسلامة، وأن يجبر خواطرنا ويغفر ذنوبنا ويفرج همنا ويرزقنا من الخير كله عاجله وآجله. وطبعا يقول: شكرا للمخرج.
1: نعم،
0: مرة ثانية يرجع للمخرج محمد الشبيبي.
1: شكرا لك يا الشبيبي. سيف العوفي، سيف العوفي من رستاق، وإحنا كنا نتكلم عن سعر الأضحية اللي وصلت إلى سعر 1260، يقول: نعم أنا كنت حاضر، كان ذلك يوم الجمعة وكان السعر 1260 ريال لذلك الثور.
0: نعم،
1: إذن شاهد عيان، يعني سيف العوفي كان حاضر.
0: نعم شكله يعني متعوب عليه. يعني يمكن طعام بيت.
1: يمكن يستاهل يعني.
0: تحية أيضا لمسعود العوايد، يقول: مساء الخير ياسر وفتحية، أيام خير وبركة، مع التكبير والتهليل تتضاعف الأجور، الله يتقبل منا ومنكم صالحات الأعمال، اللهم أمين. يا مسعود تحياتنا لك ولمشاركتك.
1: أما المنذر بن سعود البسامي من الرستاق يقول: تحية طيبة للجميع، الأضحية في بيت جدي. الله يحفظه، الله يحفظه إن شاء
0: في البيت
1: الله.
0: العود،
1: البيت العود. نعم، أكيد هناك بيكون تجمع.
0: يعني الجميل جدا يا ياسر أنه البعض فعلا ما زال محافظ على هذا التقليد الجميل جدا، العيد ما يحلى إلا باللمة، رغم الانفتاح على الحياة وأيضا على بعض الثقافات. يعني البعض أيضا يمكن جزء من الإجازة يقول لك: والله بسافر، والله بطلع، إجازتي ما في عمان مثلا. هذا الثقافة بدأت تدخل في مجتمعنا،
1: لكن يعني الأغلبية يقول لك: ما العيد ما حلو إلا مع الأهل.
0: بالفعل،
1: يعني حالات العيد بوجودك مع أهلك، وطبعا خاصة إذا كنت يعني من أحد البلدان، ترجع للبلد تعيش الأجواء العيد مع أهالي الحارة، أهلك كذلك.
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني طعم العيد يكون مختلف، ودائما مثل ما ذكرت يعني البيت العود اللي هو بيت الجد والجدة، فهذا المكان هو التجمع العائلي الكبير، يعني حتى وإن تفرقوا الأبناء
0: يرجعوا
1: لنفس المكان.
0: بالفعل البيت العود دايما يلم الجميع. وتحياتنا للجميع عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما، خلكم معك.

0: غالية. والحمد لله، نسأل الله التوفيق لكم. شكرا لك يا حمد. وحمد العوفي مجهز أموره من شهرين فتحية.
1: تحياتنا
0: يعني
1: طبعا،
0: قبل الهبطة.
1: تحياتنا له، وأيضا تحية لسليمان العاصمي شارك معنا. ياسر
0: سليمان العاصمي.
1: العاصمي،
0: نعم نعم سليمان العاصمي.
1: نعم، يقول تحياتي لطاقم البرنامج وشكرا لأنكم ونيس مشاويرنا بأمان. الأسعار مبالغ فيها في كثير من الولايات والأسواق، لكن هي الأساس في العيد إن ندور الأضحية المطعومة. يقول لك
0: مطعوم
1: مطعوم مطعوم محلي. كل شيء ولا لمة الأهل والجيران، وأحلى اللمة في البيت العود. تحياتنا لك يا العاصمي.
0: أكيد بنرجع فتحية لرسائل مستمعينا، لكن الحين نروح لمحطة حول العالم.
1: وحول العالم مستمعينا، هذا الخبر يمكن بديهي جدا، يعني ربما الأسباب متشابهة في معظم دول العالم لتصل إلى هذه الحقيقة: تراجع عالمي في معدل الإنجاب. هذه المرة يعني يمكن البعض يتساءل، يقول مرة ثانية سبب مواقع التواصل الاجتماعي حتى في انخفاض معدلات الإنجاب. أيوة، مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبب
0: من الأسباب
1: في انخفاض معدلات
0: الإنجاب. وبعد البعض إذا وجدت الدراسة أنه يمكن سبب رئيسي.
1: سبب رئيسي فعلا.
0: إذن مستمعينا، يتراجع معدل الإنجاب في ثلثي دول العالم لما دون طفلين وفقا لإحصاءات أممية. لكن اللافت أن هذا التراجع لم يعد يضرب الدول الغنية فحسب، لتبرز معه أسباب أعمق تتعلق بأزمة العلاقات الزوجية وتأثير التكنولوجيا اللي من ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي.
1: فعلا ياسر، يعني أنا من وجهة نظري أنه مواقع التواصل الاجتماعي خلقت معايير وهمية لشريك الحياة.
0: نعم.
1: فصارت الشروط جدا تعجيزية. أتكلم عن الجنسين. سواء المرأة في اختيارها لشريك الحياة أو الرجل في اختياره لشريكة حياته.
0: مقارنات هي اللي دور كبير
1: بالفعل. طيب أين الأمهات؟
0: أين الأمهات؟
1: نعم، هذه الدراسة تؤكد أن معدل الإنجاب لدى المتزوجات مستقر، لكن نسبة من ينجبن أطفال انخفضت بالشدة خلال 15 سنة الماضية بسبب انخفاض معدلات الزواج. إذن المتزوجات تنجبن أطفال بنسبة قليلة. وأيضا انخفاض معدلات الزواج عالميا من 15 سنة.
0: طبعا انخفاض معدلات الزواج بسبب أزمة الارتباط. فوفقا لتحليل لصحيفة فاينانشال تايمز، لا تكمن المشكلة في المال فحسب، فبينما يطمح الشباب إلى إنجاب طفلين على الأقل، تتلخص الحقيقة الصادمة في أزمة الارتباط.
1: نعم.
0: يعني هناك تراجع حاد في الزواج حقيقة.
1: نعم.
0: وبالتالي يمكن يكون وسائل التواصل الاجتماعي والشروط مثل ما ذكرتي الكبيرة يمكن لها سبب من الأسباب اللي تجعل أزمة هناك في ارتباط بين الشباب للزواج. طبعا
1: بالفعل ياسر، يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما بس خلقت شروط تعجيزية ووهمية فيما يتعلق بالارتباط، ساعدت الشباب على العزلة وأنه يكون موجود مع هذه المنصات وكأنها ونيس وكأنها شريك،
0: ولا يفكر بأن يكون له شريك حياة، يعني زوج أو زوجة
1: بالفعل.
0: حسب شاب أو شابة.
1: نعم.
0: فيمكن لها دور كبير حقيقة في
1: التأثير. وأيضا الأسباب مادية، أولها السكن. الآن في تراجع كبير جدا في تملك الشباب للمنازل، وهذا التراجع ظهر من التسعينات، صعوبة حصول الشباب على المسكن، بقاء بعضهم في منازل والديهم لفترات أطول، يحرمهم من الاستقلالية المطلوبة لتأسيس التزام جاد وطويل الأمد مع شريك الحياة. إذن مواقع التواصل الاجتماعي هي المتهم الأول. المتهم الثاني السكن.
0: نعم.
1: أو المكان الزوجية.
0: نعم بالفعل، تأثير الإنترنت ومعايير وهمية، وإحنا ذكرنا يمكن هذا الأمر. يتزامن التراجع والانهيار الديموغرافي في بعض البلدان مع الانتشار الواسع لتطبيقات الإنترنت السريع والهواتف الذكية. قضاء الشباب معظم وقتهم على تطبيقات كالإنستغرام خلق معايير وهمية لاختيار شريك الحياة وجعل العثور عليه واقعيا أمرا صعبا بسبب الشروط العالية.
1: بالفعل، وأنا أتوقع معظمها شروط مادية.

0: نعم
1: عزلة وبرود عاطفي. هذه الدراسة حذرت من أيضا تراجع الاختلاط الواقعي يقتل فرص التعارف، ويشير إلى ظهور يعني ظاهرة متنامية من العزوبية، الانعزال بين الشباب بسبب تأثير الهواتف الذكية. حتى بين المرتبطين ياسر تتزايد المشكلات والاضطرابات الزوجية بين الشباب الذين يدمنون استخدام تطبيقات التواصل. يعني ممكن نسميه الطلاق الإلكتروني،
0: نعم
1: يعني هو متزوج وهي متزوجة، لكن في الواقع بينهم طلاق عاطفي، طلاق إلكتروني،
0: بسبب الانشغال.
1: الانشغال على شاشات الأجهزة الذكية، إهمال
0: بالفعل
1: للواجبات الزوجية، حتى ياسر إهمال في تربية الأبناء.
0: بالفعل فتحية. إذا المتهم الأول وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي وجود هذه الوسائل لم تؤثر فقط على مجتمع معين أو على المجتمعات الغنية، بل على يمكن ثلثي دول العالم مثل ما ذكرت الدراسة. فبالتالي التأثيرات كبيرة وانعزال كبير. يعني احنا نلاحظ فتحية، يعني الآن حتى الشباب والمراهقين حتى الكبار يعني المتزوجين، حقيقة لا نبرئ أحد، يعني عندما يبدأ يستخدم هاتفه ينعزل عن العالم، حتى لو جالس جنب أشخاص معينين تلقى تفكيره وتركيزه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى هاتفه. فيمكن هذا الأمر حقيقة سبب هذا التراجع، يعني ليس فقط على مستوى دولة معينة بل على دول العالم بشكل عام. وذكرت الدراسة ليس فقط على مستوى الدول الغنية، حتى في دول يمكن فقيرة بسبب ارتباط أبنائها بوسائل التواصل يمكن كان في له تأثير.
1: بالفعل ياسر، وهناك أسباب. يعني بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبا على هذه الدراسة يقول لك السبب، طيب الحياة الرقمية اللي نعيشها الآن، الشروط الوهمية فيما يتعلق بشريك الحياة،
0: نعم
1: غلاء المعيشة، تكاليف السكن، تكاليف الحياة، حتى موضوع الوعي. يقول لك الآن لدينا يعني ربما نسبة كبيرة من الشباب والشابات، رجال ونساء، الوعي عندهم منخفض فيما يتعلق بالحياة الزوجية. يعني البعض ربما يتخذ من الحياة الزوجية الآن واجهة اجتماعية،
0: نعم
1: لكن هو شخصيا ما داري وين رايح.
0: نعم يمكن فتحية بسبب نفس الشيء، نفس السبب اللي هي وجود وانعزال على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه ما في علاقة واقعية، ما في علاقات مع المجتمع وتجارب. أنت ترى يعني عشان تكون قدرة على إدارة مثلا أسرة يجب أن تكون لديك خبرة وتواصل مع الآخرين، علاقات مع الآخرين، تكون علاقات واقعية. الحين يعني أغلب الأوقات تكون العلاقات غير في الفضاء الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي وجود علاقات مباشرة يكون لك خبرة كيف تتعامل مع الأشخاص بمختلف أطباعهم. لكن لما يكون أنت فقط على الجانب الافتراضي تكون يعني قدرتك على التعامل قليلة جدا، يعني حتى في تربية الأبناء حقيقة وحتى في تكوين علاقات زوجية وغيرها. فبالتالي يعني وسائل التواصل الاجتماعي أثرت في مواضيع كثيرة، ليس فقط في الإنجاب، حتى في موضوع التربية، حتى في موضوع العلاقة مع الزوجة أو الزوج. فيجب أن يعني يكون هناك مثل التقليل حقيقة، ونبدأ من الأبناء. يعني أنا أشوف واجد أو كثير، يعني خلينا نقول بالمحل كثير، يعني الأبناء يعني متعلقين بالهواتف منذ صغرهم. يعني تجد أطفال بعمر يمكن 5 سنوات عنده هاتف، أو مثلا أبوه وأمه شارين له هاتف عشان يشغلوه عن، يقول لك والله دائما لو يبكي إذا بكى تصير هذا التليفون واسكت، أو هذا هاتف اسكت،
1: وحتى عشان ياكل بعد،
0: وحتى عشان ياكل، يعني هم ياكلوه هو على التليفون،
1: صارت
0: الهاتف.
1: أداة إلهاء.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أي والله.
0: فهذا الأمر يعني إذا كان منذ طفولته فهو عنده انعزال حتى في عملية العلاقات منذ نعومة أظافره.
1: بالفعل ياسر، أنت تشكل شخص منعزل منذ نعومة أظافره. إذن في محطة حول العالم انخفاض وتراجع عالمي في معدلات إنجاب الأطفال، والمتهم الأول مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وعلى صوت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، مستمعينا تحية لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. مشوار بانوراما، تفاعل جميل منكم فيما يتعلق به أسعار الأغنام، كيف لامستوها في أسواقنا المحلية؟ طبعا ربما هناك البعض لاحظ ارتفاع في أسعار المواشي المحلية وقوائم وضوابط جديدة فرضتها هيئة حماية المستهلك فيما يتعلق بأسعار الأغنام المستوردة يا سعد.
1: بالفعل فتحية، وحديثنا القادم ما بيكون بعيد عن هذا الموضوع في محطة قانون.
0: وفي قانون رحبوا معنا بالمحامي مازن الجابري. أستاذ مازن حياك وسهلا، وكل عام وأنت بخير في هذه الأيام المباركة.
2: اهلا وسهلا استاذه فتحيه، كل عام وانت طيبه، استاذ يونس كذلك ايضا وكل مستمعين هذه الاذاعه الجميله.
0: نعم،
2: بس الله نجعلها ايام مباركه علينا وعليكم يا رب.
1: اهلا وسهلا بك استاذ مازن، واكيد يعني حتى موضوعنا اليوم اللي طرحناه مع مستمعينا متعلق بالموضوع اللي بنناقشه معك استاذ مازن. طبعا مع اقتراب موسم العيد تزدحم الاسواق بالمستهلكين الباحثين عن احتياجاتهم من الملابس، المواد الغذائيه، المواشي، الهدايا، وفي المقابل يزداد الحديث عن ارتفاع الاسعار والعروض التجارية ومدى التزام الأسواق بالضوابط القانونية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الاستيراد وتكاليف النقل والسلع. وهنا يبرز الدور المهم الذي تقوم به هيئة حماية المستهلك في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار السوق ومنع الاستغلال التجاري استنادا إلى أحكام قانون حماية المستهلك. في بداية حديثنا أستاذ مازن، هل يحق للتاجر رفع أسعار السلع تزامنا مع إقبال الناس على الشراء في أيام الأعياد والمناسبات الدينية؟
2: نعم، هو غالبا حقيقة موضوع الأسعار قيمتها يخضع لحرية السوق ما بين زيادة الطلب وكمية العرض أيضا، إلا أن هذا الأمر غير متروك على إطلاقه. فقانون حماية المستهلك العماني يمنع أي استغلال أو أي ممارسات تضر بالمستهلك، خاصة إذا كان رفع هذا السعر مبالغا فيه. كما هو معلوم غالبا عندنا احنا المسلمين في المناسبات الدينيه وعلى وجه الخصوص الاعياد عندنا اقبال كبير على الشراء، اقبال كبير على المنتجات، اقبال كبير على التسوق، على التبضع، لان هذه فرحه عامه لكل المسلمين. فللاسف الشديد يلاحظ من خلال التجارب السابقه ان بعض المزودين، بعض التجار يقدمون عن فعلا على زياده بعض الاسعار. يعلن عن سعر مثلا عن بضاعة بسعر محدد، ثم إذا ما وصلت إلى هذا التاجر يقوم برفع السعر عليك بحجة أن هذه السلعة عليها طلب كثير وأن هذه السعر أصبحت مطلوبة في السوق وعليها استهلاك. هنا طبعا لا يجوز للمستهلك، نعم إن كان مقتضيات السوق هذا ما مشت عليه وهناك زيادة طفيفة جدا ليست تلك الزيادة فلا بأس، لكن تلك الزيادة الفاحشة وأن يقوم المزود بعرض قيمة أو تسويق محدد لقيمة معينة تلك السلعة، ثم يتفاجأ المستهلك عندما يصل إلى هذا الموقع أو إلى هذا المحل أن هذا السعر مكذوب أو مغلوط نوعا ما.
0: طيب أستاذ مازن، يعني مثل ما تابعنا أيضا عبر حسابات هيئة حماية المستهلك، أي تم تداول أخبار حول تحديد أسعار المواشي تزامنا مع تزايد الطلب عليها قبل عيد الأضحى. هل يعد هذا الإجراء إجراء قانوني لحماية المستهلك ومنع الاستغلال؟ والشيء الآخر، هل هذا الإجراء خاص فقط بالمواشي المستوردة أم يشمل الجميع، المستوردة والمحلية؟
2: جميل جدا. لماذا هذا يعني فعلا قبل أيام ربما البارحة بالأمس نشر تصميم في أخبار ونشر قرار أيضا حماية المستهلك عن تحديد أسعار المواشي في الأسواق المحلية. إحنا العمانيين طبعا ما يحلى عندنا العيد إذا ما ضربنا مشاكيك وشواك وتنور ومقلاي. أيضا الأضحية عندنا إحنا في الأعياد هي نسك ديني يعتبر وشعيرة من شعائر الإسلام أيضا، وهي واجب ملقية على عاتق كل مسلم مقتدر أن يضحي. فمن الصلاحيات التي أوجدها القانون لحماية المستهلك بموجب نص المادة 9 في قانون حماية المستهلك أن نعم يحق لحماية المستهلك أن تعقد اجتماع، وهذا غالبا في حال ظهور أزمة أو جائحة طبيعية، أو ظروف استثنائية أو وضعية خاصة غير عادية للسوق يترتب عليها زيادة غير طبيعية في الأسعار. إحنا قبل هذا القرار سمعنا عن ارتفاع هائل جدا في أسعار المواشي، يعني وصلنا مقاطع فيديو صوتيات أن الماشي الصومالي وصل إلى 80 ريال 10 كيلو وإلى 90 ريال. من متى وصلت هذا؟ فعلا عمرها ما وصلت بها،
0: يعني قفزة ما طبيعية فعلا.
2: نعم. ما هي الحجة وما هو العذر؟ قال والله أن هنالك أوضاع استثنائية تمر بها المنطقة والجميع يعرفوها، اللي هو مسألة الحرب ما بين إيران وإسرائيل. طيب هل هذه الحرب فعلا تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على قيمة هذه المواشي؟ طبعا من الذي يعني يعلم بهذا الموضوع؟ هم أصحاب الاختصاص، وغالبا حماية المستهلك هي المختصة الأولى عن تحديد قيمة هذه الأسعار، لأن أيضا لديها كوادر مختصين، وأيضا بينهم وبين مجلس الوزراء أيضا، لأن بموجب نص المادة 9 أن لرئيس المجلس ومجلس هيئة حماية المستهلك بعد الموافقة أن يأخذ إجراءات وقتية بعد موافقة مجلس الوزراء، أي أن هنالك دراسة شاملة للموضوع من عدة جوانب محلية كانت أو دولية. لماذا المواشي على وجه الخصوص؟ كما ذكرنا أن المواشي يزيد الطلب عليها في وقت الأعياد، وربما كل منزل أو كل بيت يقبل على شراء المواشي، وفعلا الماشية في الوضع الطبيعي عند بعض الأسر أو كثير من الأسر تشكل أيضا عائق مادي بحجم قيمتها أيضا. لما نتكلم عن ماشية بستين أو سبعين، ربما بعضهم يستطيع والبعض الآخر لا يستطيع عليها.
1: ممتاز. والمواشي في الأسواق الشعبية لا ينطبق عليها؟ لأن
2: طبعا هم حددوا بالصومالية. لماذا؟ لأن الصومالي هو طبعا هم لما تحدثوا في القرار هو نصوا على المواشي الصومالية، هذا
0: الأغنام الصومالية والأبقار الصومالية فعلا.
2: لماذا؟ لأن هي التي تأتينا غالبا عن طريق البحر، لأن في الداخل إحنا لا يوجد لدينا أي تأثر، يعني ما أتوقع أن الماشي عندنا تتأثر بهذه المشكلة اللي يتحدث عنها السوق. طبعا إحنا عمان اللهم لك الحمد، الجميع يعلم من هم في داخل عمان أو خارج عمان أن عمان دائما يعني بطبيعتها الجغرافية وبقيادتها الحكيمة، يعني كثير من الأزمات العالمية مرت بها الدول، عمان في منع عنها حتى في الأوضاع الأخيرة هذه. عمان لم تتأثر ذلك التأثر المباشر الحقيقي. نعم هناك تأثر ملحوظ، ولكن ليس بصورة مباشرة بأن ترتفع قيمة هذه الأسعار عكس بعض الدول الجوار. فبعض التجار، احنا نسميهم شيطان التجار الذين لا يملكون ذمة ولا ضمير، تجرؤوا على القوانين وتجرؤوا على الذمة المالية للمواطنين وقاموا برفع بعض هذه السلع الاستهلاكية ومن ضمنها المواشي.
1: نعم ممتاز. إذا هذا فيما يخص المواشي، وأكيد هيئة حماية المستهلك قائمة بدورها حقيقة في متابعة الأسواق. كذلك أستاذ مازن، يعني بجانب الإقبال على شراء المواشي والأضاحي، هناك أيضا إقبال على الملابس والإكسسوارات، والكثير طبعا من الناس يتسوق عبر المتاجر الإلكترونية. نريد منك نصيحة للمستهلك.
2: نعم جميل. احنا غالبا استاذ يستاتين استشارات دائما في ليله العيد، حقيقه الناس في ليله العيد يتلقون تهاني.
1: نعم
2: احنا جينا الخياط ضيع ملابسي، او المتجر الفلاني ما وصل لي ملابسي، وانا طالب قمه وانا طالب مصر وانا طالب شنطه. دائما في حقيقه يعني كل عيد ما يكاد لين صلاه العيد، قبيل صلاه العيد واحنا نتلقى سيل من الرسائل، سيل من الاستفسارات حول هذه المواضيع. الان نعم التسوق الالكتروني اصبح سهل جدا، بضغط الزر وانت في منزلك وتحت التكييف تشتري ما تشاء من السلع. لكن ايضا لوحظ في الاونه الاخيره ان هنالك عمليات نصب واحتيال كثرت في الاونه الاخيره. فنحن يعني ننصح المستهلكين المتسوقين ان لا تنجرفوا خلف العروض الوهميه أو الشراء العاطفي، أنا أسميه المرتبط بالموسم. أنت والله جنك موسم عيد الآن، محتاج إلى مثلا الشاب العماني أهم استلزامات المصطفى والكمة الحذاء العفا، المرأة أيضا تحتاج لإكسسوارات الشنطة، تجد شنطة قيمتها الحقيقية مثلا 50 ريال ثم تعرض ب 25 ريال أو 20، فتنقرض وراء هذا الإعلان. لا انتبهوا يا إخوان، كثير من حالات أو عمليات النصب والاحتيال تكثر في هذه المواسم. لماذا؟ لأنها هي أكثر كما ذكرنا سابقا أكثر أوقات يتسوق فيها العمانيون وغير العمانيون في كافة الدول. معروف وقت الأعياد هي وقت نشطه ووقت ذروه بالنسبه للسلع والبيع ايضا. فانا انصح بعدم الانجرار او الانجرار خلف اي اعلانات وهميه. لا تتسوقوا الا من تجار موثوقين لديهم تراخيص ايضا مرخصين من قبل الجهات المعنيه وزاره التجاره والصناعه مثلا. كذلك ايضا لابد من الاحتفاظ بفواتير الشراء. الاحتفاظ ايضا بايصالات السداد والدفع. الاتفاق ايضا على اليه في التسليم. ما يصح انت تشتري والله مثلا حذاء او مصاب او حقيبه او ملبس مثلا وتستلمه في ليله العيد، قد ما يناسبك هذا، ما يجي قياسك، شو بتعمل؟ ما عندك خيارات خلاص، يعني الوقت ضيق. فانا ايضا نصيحه مهمه هذه انتبهوا لها. كذلك مساله اهم من هذا كله واوجه دائما اليها المستمعين، انكم تسوقوا من المتاجر الموثوقه سواء كانت إلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، بعضهم تجار موثوقين معروفين.
0: صحيح.
2: وابتعدوا عن كل شيء يشكل ولو 1% من الشك والريبة.
0: نعم، أكيد طرح جدا مهم في توقيت مهم منك أستاذ مازن الجابري، وإحنا نقترب طبعا من أيام مباركة عيد الحج وطبعا العيد الأكبر للمسلمين، وشرط إلى نقطة فيما يتعلق بحقوق المستهلك وقت شراء مستلزمات العيد، ويمكن العنصر النسائي يعني الأكثر اهتماما بهذا الموضوع، وفعلا في نساء وقعنا في هذا الفخ أستاذ مازن، تواصلت مثلا مع صاحبة بوتيك أو صاحبة محل، قامت مثلا بتفصيل زي معين أو اشترته، يمكن دفعت المبلغ كامل، انتظرت أسبوعين 3 أسابيع قرب العيد ليلة العيد ما استلمت شيء ولم تجد رد. وذكرت مصطلح الحسابات الموثوقة، ويمكن الحسابات الموثوقة في علامات وإشارات تثبت لك أنه هذا الحساب موثوق، في علامات توضح واضحة وضوح الشمس أنه هذا الحساب ما حقيقي، أو يظهر فجأة في مثل هذا الوقت أو وقت الموسم موسم الأعياد.
2: حساب جديد فعلا.
0: نعم.
2: لا يوجد فيه تعليقات
0: أبدا،
2: المقاطع كلها جديدة خلال يوم يومين أو أسبوع أو أسبوعين هكذا. بعض أصحاب الحسابات، هذه نقطة جميلة أستاذة فتحية أشرت إليها، كيف أن المستهلك يستطيع أن يتعرف على هل هذا الحساب فعلا مشكوك في أمره أم أن هذا الحساب أو هذه المنصة موثوقة. غالب الحسابات الموثوقة فيها تفاعل من الجمهور، صاحب الحساب يفتح خاصية التعليقات، الجميع يعلق، الجميع يتفاعل، والله أنا خضيت. بعضهم ماذا يقومون، ماذا يفعلون؟ نحن من خلال تتبعاتنا في هذه القضايا يقوم بحذف التعليقات مثلا. وأيضا بعض الحسابات بمجرد أن تأتي إساءة مباشرة يحذفها كي لا يأتي شخص من بعد يطلع عليها ويشك في موضوع هذا الحساب. بعضها كما ذكرت أنها حسابات جديدة أيضا، يعني إحنا العيد بيكون بإذن الله يصادف 27 مايو 5، أنا أراجع هذا الحساب متى أقدم منشور له. الآن في الانستغرام ذاته في خاصية جديدة أتيحت تعرف هذا الحساب متى أنشئ، أيضا ليس معيار، قد يكون هو أنشئ نعم في 2013 مثلا، لكن بدأ صاحب هذا الحساب ينتحل هذه الممارسة الخاطئة أو السيئة يعني قريب العيد أو قريب هذه الأوقات. أنا أيضا أراجع ملفات هذا الحساب، أيضا أحاول قدر الإمكان أطرح عليه أسئلة، أتواصل معه من خلال أرقام موثوقة، أيضا أشوف الرقم اللي أنا أتكلم عنه عند برنامج اسمه ناملق مثلا، أبحث في هذا الرقم من هل هو نفس ذات الشخص هذا، لأن بعضهم ما هي المشكلة يستخدموا بطاقات شخصية حقيقة، أنا يعني أتكلم بها كما يقولوا كاش. في العيد الماضي جاءتني استفسارات حول موضوع ألمني حقيقة، شخص من خارج السلطنة يستغل بطاقات مواطنين عمانيين ويقول معكم فلان الفلاني، وفعلا ويستخدم أيضا حسابات هذا الشخص، حسابات البنكية، ويوهمهم أن أنا فلان الفلاني، فلان هذا معروف على مستوى السوشيال ميديا، لكن يقولهم لا تحولوا على حسابي، حولوا على حساب المسوق أو حساب المحصل المالي عندنا. فهو يستغل بطاقته الشخصية، للناس الناس تثق، لأن البطاقة الشخصية غالبا ممكن تحصل عليها بسهولة. هو يعطيهم بطاقة الشخصية ويعملهم عقود بيع وشراء، ثم لما يأتي وقت الحوالة البنكية يقول حول الحساب المحصل أو حساب الموظف عندنا. ثم فعلا يجدوا أن هذا الحساب حساب شاب عماني موجود في عمان، فيقول لا الوضع طبيعي جدا. تدعي هذا الشاب، قال والله أنا فعلا وجدت إعلان في السوق المفتوح يبحث عن محصل وعن مسوق، فأنا اشتغلت فيه. طيب هذه المبالغ اللي جبتك أنت هذه قرابة 20-30 ألف وين راحت؟ قالت والله أنا حولت حال فلان جابوا فلان، وهي سلسلة متواصلة والمبالغ هذه يعني بطريقة ما تخرج إلى خارج السلطنة، وبعضها قد تكون داخل السلطنة بتعاون أيضا بين أطراف آخرين، غالبا لا يظهرون للملا، يظهرون بطاقات أو أرقام أو أشخاص حسني النية مع الآخرين ثم يقعون في الفخ.
1: نعم، إذن يجب أن نكون حذرين حقيقة في موضوع التسوق الإلكتروني، وأكيد موضوع جدا مهم مع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك وبداية التسوق سواء بشراء الأضاحي أو حتى شراء المستلزمات الخاصة بالعيد. احنا شاكرين لك الأستاذ مازن بن حميد الجابري محامي لدى الهنائي وشركائي، كنت معنا في محطة قانون، يعطيك العافية.
2: الشكر موصول لكم أستاذ العزيز على ما تقدمونه من وعي متواصل ومستمر ولهذه الإذاعة ولكل طاقم العمل، أستاذ محمد أيضا صاحب الاتصال الرائع المنسق فيما بيننا حلقة الوسط وكل طاقم العمل معكم، ومقدما كل عام وأنتم طيبين والله نعيد علينا وعليكم وعلى بلادنا أمان بالأمن والأمان. شكرا جزيلا.
0: شكر كبير لك أستاذ مازن الجابري، ونتمنى لك أكيد أيام جميلة في هذه الأيام المباركة، وتحية لمخرجنا محمد الشبيبي فعلا اللي قائم بجهد كبير خلف الكواليس، وتحية لكم مستمعينا على 7 2 4 4 2 0 1 0.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: تحية لكم مستمعينا، مساء سعيدة نتمناها لكم على 7-2-4-4-2-0-1-0. ومع أول أيام شهر ذي الحجة كل عام وأنتم بخير مقدما. وأنا وياسر في محطة سالفة كنا نتساءل معاكم كيف لمستم أسعار المواشي والأضاحي في أسواقنا المحلية، سواء كانت مواشي مستوردة أو مواشي محلية، مع الضوابط الجديدة اللي وضعتها هيئة حماية المستهلك فيما يتعلق بالأضاحي الخارجية. أكيد على 7-2-4-4-2-0-1-0.
2: ورسائل من مستمعينا على رقم الواتساب. أحمد بن عزيز الحسيني يقول: تشهد أسعار المواشي تفاوتا ملحوظا بحسب النوع والجودة وموسم الشراء، حيث يرى البعض أنها مرتفعة مقارنة بالدخل، بينما يعتبرها آخرون منطقية في ظل ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل. وتبقى المواشي المحلية الأكثر طلبا لما تتميز به من جودة وثقة لدى المستهلك العماني، في حين توفر المواشي المستوردة خيارات أقل سعرا تتناسب وتناسب مختلف الفئات، كما تلعب المواسم والأعياد دورا كبيرا في تحريك الأسعار ورفع مستوى الطلب داخل الأسواق. كما أن الشراء المبكر، هذه ملاحظة جدا مهمة من أحمد الحسيني، يقول: كما أن الشراء المبكر غالبا يوفر مبلغ جيد مقارنة بالشراء قبل العيد مباشرة.
1: يتفق مع هذا الطرح.
2: إذن أفضل أنك تشتري قبل فترة.
1: والله في ناس ياسر قبل 4 أشهر هو مشتري أضحية عيد الفطر ومشتري أضحية مثلا عيد الأضحى. طبعا عيد الفطر اختياري، بس في ناس يقول لك أنا ما أقدر أعيد دون مشاكيك.
2: عادات له
1: بالضبط، بس يكون جهزنها خلاص.
2: نعم، لكن البعض يقول لك: فتحية أنا ما عندي مكان أحط فيه يعني الأضحية إذا اشتريتها قبل 2-3 أشهر.
1: البعض عنده،
2: اللي عنده حقيقة أنا أشوف يعني كلام أحمد الحسيني مناسب. إذا عندك أنت مكان أفضل تشتري قبل فترة 2-3 أشهر وتخليها عندك.
1: نعم، طبعا حسب الاستطاعة. تحياتنا أيضا لحسين بن راشد النيري يقول: نبارك لكم دخول 10 ذي الحجة. بخصوص أسعار الأغنام في هذه الفترة، سواء أغنام محلية أو خارجية، الأسعار مرتفعة والدنيا شابة نار. المشتري يصيح والبايع يدور الفايدة، والسبب ارتفاع سعر الأعلاف وقيمة المواشي. لما تشتريها غالية في هذا التوقيت، تخيل كم بتكون قيمتها قبل هبطات 7 و8. يعني أقول لك إذا هي الآن مرتفعة، فكيف راح تكون في 7 و8؟
2: بتكون أغلى طبعا.
1: يقول: أنا اشتريت خلاص والباقي بنشتريه وقت الهبطات.
2: يعني أموره طيبة.
1: أموره طيبة.
2: تحية لك.
1: روح المرة لمحطة عشان صحتك.
2: وعشان صحتك مستمعينا، نقدم لك بعض العادات اللي يمكن أن تؤذي دماغك. يعني 8 عادات ممكن أنك بسبب قيام أنك تقوم بها ممكن تؤدي إلى أمور غير مرغوب فيها، قد تؤذي دماغك.
1: نعم، 8 عادات فعلا ياسر قد تؤذي أدمغتنا بدون أن ندري. طبعا نبدأ بالعزلة الاجتماعية، وأكيد مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت في زيادة هذه الفجوة الاجتماعية بين الناس. رفع صوت سماعات الرأس،
2: يعني هذه للشباب والمراهقين
1: منتشرة واجد.
2: أنا أشوف هو يمشي أو يمارس رياضة ولابس السماعة، وبعض الأحيان يرفع الصوت عالي يعني. فهذا قد يكون مؤذي،
1: فانتبه من هالعادة. أيضا التدخين،
2: هذا أكيد
1: بلا شك. تناول الكثير من الوجبات السريعة سبب رابع. يعني قد فعلا يؤذي دماغ الإنسان.
2: أولياء الأمور انتبهوا، يعني ما مشكلة أنك تشتري بعض الوجبات السريعة بين فترة وفترة، لكن لا يكون بشكل مدمن أو مستمر. كذلك الحصول على قدر أقل من الضوء الطبيعي. الضوء الطبيعي مهم، يعني البعض
1: فيتامين د
2: يعني مغلق على غرفته يمكن ما يفتحها إلا نادرا، فهذا أمر
1: لو من البيت إلى السيارة، من السيارة إلى مثلا المكتب، من المكتب إلى المول، كلها أماكن مغلقة.
2: نعم. فالضوء الطبيعي مهم، كذلك قلة النوم. يعني علينا أن ننتبه، النوم الطبيعي وعدد الساعات الطبيعية اللي لا تقل عن 6 ساعات يعني مهمة في اليوم. كذلك قلة الحركة، خاصة اللي يشتغلوا في مكاتب بعض الأحيان ينسى أنه يتحرك.
1: نعم.
2: أو مثلا يمارس رياضة المشي،
1: يمكن على الأقل يكمل ساعات وهو ما تحرك من الكرسي،
2: على الأقل نصف ساعة. الإفراط في تناول الطعام، أنك تتناول الطعام طبعا مهم، لكن الإفراط فيه مضر،
1: عشان كذا معدلات السمنة مرتفعة بين الصغار والكبار. وكل هذه المؤثرات أو العادات ياسر احنا نفكر أنها تأثر علينا جسديا أو بدنيا أو صحيا، لكن حتى نفسيا، لأنها مباشرة تأثيرها يبدأ على الدماغ، نقطة التحكم والكنترول.
2: نعم، إذن نقطة التحكم والكنترول مثل ما قالت فتحية، إذن هذه عادات سيئة ننصح بعدم طبعا، أو أنك تقلل على الأقل منها، خاصة موضوع التدخين هذا. نعم. نريدك تقطعه نهائيا إذا كنت من المدخنين، وإن شاء الله دائما نتمنى لكم الصحة والعافية.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، حياكم الله معنا في بانوراما، ودائما نسعد بتواصلكم على رقم الواتساب 724-420-10. أسعار المواشي والأضاحي في أسواقنا، كيف شفتوا الأسعار؟ وهل أنتم جاهزين؟ خلاص ضحية العيد جاهزة أم تنتظروا هبطات العيد سابع وثامن؟ وأكيد ننتظر مشاركاتكم، لكن الحين نروح لمحطة أنا قادر.
1: وفي محطة أنا قادر رحبوا معنا بالفاضلة آمنة البلوشي، مديرة العمليات بشركة سودارة الطلابية. مساء الإنجاز آمنة.
2: أهلا أهلا
0: أهلا وسهلا بك آمنة. إذا شركة سودارة، لو تعطينا نبذة عن الشركة.
2: شركة سودارة تنتج بديل للسيليكا جل. شيء خليني أعرفكم عن السيليكا جل. السيليكا جل هي مادة تمتص الرطوبة، لكن اللي احنا ما نعرفه ان هي مليئة بالمشاكل. سنويا تسبب في مقتل 12,900 شخص وغير قابل للتحلل، كما انها مصنوعة من مواد كيميائية مسرطنة. ومن هنا جاءت شركة سودارة بمنتج سودرا، يعتبر المنتج الأولي المحلي الأولي المحلي الأولي، كما انه يعمل ضعف السيليكا جل وقابل للتحلل وخالي من المواد الكيميائية ومصنوع من المخلفات الزراعية.
1: نعم ممتاز، يعني أكيد سودارة شركة وضعت بصمتها في السوق آمنة، فحابين إحنا والمستمعين أيضا نتعرف على إنجازات هذه الشركة ومشاركاتها، خصوصا مع هذا الابتكار اللي تحدثت عنه، يعني متخصصة في الاستدامة وتطوير بدائل للسيليكا جل من المخلفات الزراعية. فأبرز إنجازاتكم.
2: شركة سودارة شاركت في العديد من المحافل، وأبرزها إنجاز عمان. نحن الآن من أفضل 40 شركة على مستوى السلطنة، بالإضافة إلى هذا فزنا بالمركز الأول على حرم جامعة سلطان قابوس، وكذلك على حرم الجامعي للتقنية تناف فزنا بالمركز الثالث كأفضل فكرة. هذه بعض الإنجازات.
0: نعم ممتاز. المواد الخام اللي توفروها، يعني مادة سيليكا جل، من وين توفروا هذه المواد الخام؟
2: أول شيء خلني أقول لك إن إحنا نصنع بديل عن السيليكا جل. نستخلص مادتنا ونصنعها من مخلفات زراعية، نستخلص منها مادة السليلوز وكذلك ألياف النخيل الدقيقة.
1: ممتاز. كم عددكم في الشركة آمنة كطلبة؟ بما أنك مدير العمليات ما شاء الله.
2: الحمد لله. نحن حاليا 5 في شركة سودارة. رئيسنا معاذ المعمري.
1: كلكم من نفس التخصص، يعني من كلية الزراعة؟
2: لا احنا من جامعة التقنية بسناف، وبصراحة تخصصاتنا يعني مختلفة.
0: نعم ممتاز. بخصوص طبعا جهود الشركة والشركة ما تقدمه من طبعا منتج، هل حظي بقبول من المؤسسات المختلفة، مؤسسات القطاع الخاص؟ هل صار بينكم تعاون معهم؟
2: عندنا الآن اتفاقية مع تنمية زراعة عمان، المسؤولين عن مليون نخلة، هم يساعدونا بأنهم يعطونا مختبرات وكذلك المخلفات الزراعية، وقاعدين نحاول نوصل لوزارة الزراعة وكذلك لبيئة.
1: ممتاز، يعني فعلا إنجازات كبيرة لشركة طلابية آمنة، ووقعتوا اتفاقيات وأيضا مجموعة من أعمال التعاون مع عدد من المؤسسات، منها وزارة الثروة الزراعية والسمكية، أيضا شراكة مع شركة حديد مسقط، مشاركتكم في معسكر رواد الأعمال المصاحب للأسبوع الريادي. إيش خططكم المستقبلية آمنة لشركة سودارة؟
2: والله خطتنا المستقبلية إن إحنا ندخل السوق العماني ونعرفهم بمنتجنا، ونحاول إن منتجنا يكون عند الشركات ونعطيهم عينات عشان يستقبلوا منتجنا، ونقدر إن إحنا نبيع منتجنا حقهم.
0: ممتاز، إحنا نتمنى لكم التوفيق حقيقة، وإن شاء الله نجد شركة سودارة وقد أصبحت شركة يشار لها بالبنان، وشركة موجودة ليس فقط منتجاتها هنا في سلطنة عمان، حتى تصدر خارج السلطنة طبعا بديل السيليكا جل. عندك كلمة وإضافة حابة تضيفيها من خلال برنامجنا؟
2: والله الشكر كامل لجامعة التقنية الساعات التقنية بشناف على دعمهم هذا، وكذلك الشكر للمدير معاد المعمري على وثقه فينا وانه اعطانا هذه الفرصة ان نكون هني.
1: نعم،
2: هذا اللي عندي،
1: كل
2: اشكركم.
1: التوفيق لكم. آمنة البلوشي مديرة العمليات بشركة سودارة الطلابية الحاصلة على المركز الأول في مسابقة التجارة الخضراء بجامعة السلطان قابوس. تحية لك آمنة ولكل الفريق لشركة سودارة. شكرا جزيلا،
2: عفوا.
1: كل التوفيق لكم. فاصل مع محمد الشبيبي ونواصل.

0: عودة لكم مستمعينا في النصف الساعة الأخيرة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد ما زلنا في انتظار مشاركاتكم وأراءكم وجهات نظركم على 7244210. تحية للي انضمونا على السمع فيها اللحظات، وكنا نتساءل بما أنه دخلنا اليوم الأول من شهر ذي الحجة، كل عام وأنتم بخير مقدما وأيام خير وبركة بإذن الله. كيف لامستم أسعار المواشي والأضاحي في أسواقنا المحلية؟ هل هي مرتفعة أم منخفضة مقارنة مع أسعار العام الماضي؟ أكيد وجهات نظر رح نرجع لها في قادم الوقت، لكن هذه المرة نروح لمحطة عن قرب.
1: وفي محطة عن قرب مستمعينا، بنقترب من إطلاق وزارة الصحة الهوية البصرية للنسخة الثالثة من الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني 2026. للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت جولندا بن سيف آل سعيد، طبيبة استشاري أول الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال ومديرة دائرة صحة الطفل. صاحبة السمو، مسا عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور وشكرا للقاء عشان نلقي رؤية شوية على الكونغرس.
0: تحية لك صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة، وبداية حدثينا عن فكرة الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني وأهدافه الرئيسية.
2: فكرة الكونغرس بدأت من إيمان المستشفى السلطاني إنه القطاع الصحي اليوم يحتاج إلى منصات تجمع ما بين العقول الخبرات كلها تحت سقف واحد، وعشان نخلق حراك علمي حقيقي يتجاوز بس حدود المحاضرات التقليدية اللي نشوفها دائما. الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني جاي ليكون مساحة تلتقي فيه الخبرات المحلية مع التجارب العالمية بهدف تطوير الممارسات الصحية في السلطنة وتعزيز الابتكار، وكذلك فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات العلمية. وإحنا ننظر له كأحد المشاريع الوطنية اللي نعتز فيها واللي بتعكس المكانة اللي وصلت لها المنظومة الصحية العمانية، والطموح الأكبر اللي نسعى له في المستقبل إن شاء الله.
1: ممتاز. ومثل ما ذكرتي صاحبة السمو طبعا أن هذا الكونغرس هو مساحة تلتقي فيه الخبرات المحلية مع التجارب العالمية. طيب، ما أهمية إطلاق هوية بصرية خاصة بالنسخة الثالثة من الكونغرس؟
2: إطلاق الهوية البصرية مهم جدا، لأنه هو عبارة عن إعلان رسمي عن شخصية هذا الحدث وإيش الاتجاه المستقبلي، لأن في أي مؤتمر عالمي لازم يكون فيه هوية تميزه وتعكس القيم والرسائل من أول نظرة. في هذه النسخة تحديدا كان مهم بالنسبة للمستشفى السلطاني أنه الهوية تعبر عن التطور اللي وصل له الكونغرس وتعكس روح الحداثة والتميز والانفتاح على العالم، بس في نفس الوقت المحافظة على الهوية

0: حياة الحدث ذات نفسه،
1: طيب.
0: لأن هي اللي تعطي المؤتمر شخصية واضحة وتخليه أكثر قدرة على الوصول والتأثير. ولما تكون هذه الهوية مدروسة باحترافية فهي تعكس مستوى التنظيم والطموح والرؤية اللي راح يقف خلف هذا الحدث، وهذا بدوره طبعا يعزز ثقة الشركاء والمتحدثين والجهات الدولية بالمؤتمر. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا نطمح إنه يكون الكونغرس منصة عمانية بمعايير عالمية، والهوية البصرية طبعا جزء أساسي من بناء هذا الحضور ما بين سواء محليا وحتى دوليا
2: إن شاء الله. كذلك يعني سموك إحنا نعرف أن الابتكار والبحث العلمي في مختلف المجالات هذا جدا مهم، وفي المجال الصحي أكيد يحظى باهتمام كبير. كيف سيدعم المؤتمر جهود الابتكار والبحث العلمي في المجال الصحي؟
0: المؤتمر بطبيعة الحال إنه كونغرس ومؤتمر كبير إن شاء الله راح يسلط الضوء على أحدث التجارب والممارسات الصحية، ونفس الشيء راح يخلق مساحة لعرض الأبحاث والمشاريع الابتكارية والتجارب الناجحة من مختلف التخصصات في المستشفى السلطاني. هو كذلك راح يسهم في ربط الباحثين وصناع القرار، وهذا شيء مهم جداً، مع الممارسين الصحيين مع بعض، لأن الابتكار الحقيقي يبدأ لما تتحول هذه المعرفة إلى تطبيق. وفعلا هذا نتمنى أنه بعد يظهر تأثيره على جودة الخدمات الصحية وحياة المرضى.
1: نعم أكيد إحنا نتمنى التوفيق لكم جميعا، وجهود مقدرة طبعا لوزارة الصحة. وفي نهاية الحوار صاحبة سمو الدكتورة خولة، هل من رسالة توجهونها للكوادر الصحية والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الطبي؟
0: أكيد أكيد رسالتي ليهم إنه هذا الحدث يمثل فرصة كبيرة للتعامل للتعلم والتواصل ما بيننا وبين بعض، مثل ما يسموه الغرب نتوركينج، واكتساب خبرات وتجارب جديدة من داخل وخارج السلطنة إن شاء الله. وطبعا إحنا فخورين بوجود الكفاءات الصحية في كل مكان في عمان، مش بس في المستشفى السلطاني، موجودين في كل مكان، ونريد نشوف ويشاركونا بأفكارهم وأبحاثهم وتجاربهم، وهذا اللي راح يعطي المؤتمر قيمته الحقيقية. وطبعا كالعادة نحن في عمان نراهن على الإنسان العماني وعلى قدرته في صناعة الفرق وتمثيل القطاع الصحي بصورة مشرفة تليق باسم عمان والمستشفى السلطاني بإذن الله.
2: وإحنا نتمنى لكم التوفيق في النسخة الثالثة من الكونجرس الدولي للمستشفى السلطاني 2026. كل الشكر لك صاحبة السمو السيدة الدكتورة خولة بنت جولندا بن سيف آل سعيد، طبيبة استشاري أول الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال، مديرة دائرة صحة الطفل. كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
0: شكرا على استضافة.
1: كل الشكر والتقدير، ومواصلين معاكم مستمعينا مشوارنا من بانوراما.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية طبعا لأبو حكيم الدبدوب يسمعنا من صحار، يقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم العشر الأوائل من ذي الحجة. أما فيما يتعلق بأسعار الأغنام والأبقار والمواشي صراحة مرتفعة هذا العام، وتحياتنا للجميع. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: وتحية لعادل بن خميس بن خلفان الجابري، يقول السلام عليكم، نشكركم على هذا البرنامج الجميل، واشكر طاقم البرنامج والمخرج المبدع، حبيت اتداخل معكم في هذا الموضوع. طبعا موضوع شهر الشراء، طبعا اغراض العيد او اي مناسبه اخرى يجب ان تشتري الاغراض قبل شهر على الاقل من اجل تجنب رفع الاسعار، وكذلك من اجل الازدحام في الطرقات وفي الاسواق. هذا هو برنامجي، يقول هذا البرنامج هو برنامجي المفضل، ولكم مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام. شكرا لك يا عادل، تحية لك، ونتمنى دائما أن تشارك في البرنامج.
0: تحياتنا لك، وأيضا تحياتنا لصاحب الرقم 3863، ما ذاكر اسمه، يقول تحية لكم فتحية وياسر، وتحية لمخرجكم محمد الشبيبي. بأمانة أنا من الأشخاص اللي دايما يستعدوا للأعياد بفترة طويلة، سواء ما يتعلق بالأضاحي أو مستلزمات العيد للأطفال للعائلة، في كل أحوال مستحيل أتسوق للعيد قبل أسبوع أو أسبوعين، على الأقل بشهرين أو شهر.
1: ممتاز.
0: أنا مخلص كل الالتزامات.
1: ممتاز
0: والله، تحياتنا لو يا ريت ذاكر اسمه. وفعلا ياسر، في ناس خلاص بدأوا يفهموا السوق، خلاص انت فاهم يعني اسعار السوق لما تقترب من الحدث،
1: لأن كل ما اقتربت من العيد تكون الاسعار شوية اغلى، فالافضل انك تكون جاهز على الاقل اغلب الاحتياجات تكون مجهزينها قبل العيد بفترة. عبدالله اليعربي من الرستاق يقول مساء الخير ياسر وفتحية، هذا الاسبوع هبطات كانت معنا وضحية العيد في البيت من قبل شهر، شارنها من سوق الرستاق. ويقول هذه الجمعة كذلك، الجمعة هذه أو الجمعة القادم نفس الشيء بروح السوق، طبعا بتكون عاد هبطة العيد. تحية لك يا عبد الله اليعربي.
0: تحياتنا لك اليعربي، وتحياتنا أيضا لسلوى. سلوى العبدلي تقول والله إحنا الحريم لين آخر لحظة ما نخلص مستلزمات العيد، انطاردها لين الفجر. تحياتنا لك يا سلوى. هو يعني يمكن تكون هذه الظاهرة موجودة، لكن ما نقدر نعمم، لأنه في عنصر نسائي أيضا بدأ يفهم يعني لغة السوق ولغة الأسعار، وفي حريم بالعماني تستكاود الزحمة يعني قبل العيد، فمخلصة أمورها من قبل.
1: والله هذا هو المفروض،
0: ولا عندها مشكلة لا مع الخياط ولا مع احتياجات وأغراض العيد،
1: ولا خربت لي ملابسي ولا كذا، يعني حتى لو كان في
0: ولا
1: ملاحظات
0: ولا أدور لي بديل،
1: حتى في ملاحظات في الملابس ترك أنت من قبل. يعني فممكن يعني تعديل. لكن إذا قبل العيد بكم يوم يعني، فعاد تعديل صعب، فالأفضل تكون جاهز من فترة.
0: نعم، ولو يصير الموضوع في مفاوضات يعني مع الخياط بعد
1: بهدي
0: شد وجذب،
1: شد وجذب، يعني يقول لك والله بخلص لك قبل 3 أيام 4 أيام، أنت تقول لا أريدين قبل فترة كذا على الأقل أسبوع.
0: نعم،
1: فمثل ما ذكرت البعض فتحي يحب الزحمة ترى.
0: نعم،
1: يحب الزحمة البعض
0: فعلا يحب الزحمة، يقول لك الحشر مع الناس عيد.
1: عيد. يعني فيقول لك أفضل شيء عندي إني أتسوق مع وجود الناس والزحمة.
0: بالفعل يعني يستشعر هذه اللحظات. وأكيد مع مخرجنا محمد الشبيب نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا المسائي، العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد إن شاء الله في رحلة مسائية تجمعنا وإياكم في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج محمد الشبيب، وفي أمان الله.
0: في أمان الله، ونتوقف مع فترة أذان صلاة المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقة الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقة الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ركان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 57 على 2026 في شأن قطاع البريد. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو أتن: المادة الأولى تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. المادة الثانية ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. المادة الثالثة يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. المادة الرابعة تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقانون القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ذي الحجة سنة 1447 هجرية الموافق 18 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة شونغ يوي هاي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. استقبل صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميستراليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ب 13% على أساس سنوي، لتبلغ 2,985 مليون ريال عماني. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط ب 5% مسجلاً 1,535 مليون ريال عماني. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولارا للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط بنحو 1,025,000 برميل يوميا، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب 36% مسجلا نحو 593 مليون ريال عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني، مرتفعاً ب 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني، مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وارتفع إجمالي أصوله إلى نحو 23 مليار ريال عماني. وأكد الجهاز خلال لقاء إعلامي على نجاح استراتيجيته في تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أداء استثنائي عكس كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني ومتانة إدارة أصوله، وذلك بعد أن حقق أرباحاً تاريخية قاربت 3 مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ أكثر من 14% خلال العام الماضي. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الجهاز واصل تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، فقد بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عماني مع تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105%. معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني:
2: الأرقام تتحدث عن نفسها وكما هي نشرت. في هذه المناسبة طبعا لا يفوتني إلا أن أشكر الجنود المجهورين خلف هذا الإنجاز، موظفي الجهاز وكذلك الوحدات الحكومية التي ساندتنا في تنفيذ مهمتنا، وكذلك شركائنا في مختلف دول العالم، ونتمنى أن تستمر هذه الإنجازات وتستمر هذا التعاون مع باقي الوحدات.
1: ورفد جهاز الاستثمار العماني الموازنة العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت 2,400 مليون ريال عماني، الأمر الذي أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية. وفي إطار تنمية رأس المال البشري، واصل الجهاز وشركاته التابعة جهود تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توجيه إنفاق 287 مليون ريال عماني نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعماً للمحتوى المحلي. سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات:
3: ينظر الجهاز إلى التميز في كل من الأداء المالي والأداء المؤسسي على أنهما وجهان لعملة واحدة، حيث ساهم تفوقه في مؤشرات الأداء المؤسسي محليا وعالميا في تحقيق أداء مالي متميز تجلى في النتائج الاستثنائية لعام 2025.
1: وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على 52 دولة حول العالم، ثلثها في سلطنة عمان، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، كما نجح في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 ريال عماني. جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: انطلقت أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026 تأكيدا على توجهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. رعى الانطلاق صاحب السمو السيد حارب بن ثواني آل سعيد المستشار بديوان البلاط السلطاني.
4: في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة وتحفيز النمو الصناعي، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات المستقبلية، بدأت في مسقط أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
5: إننا في سلطنة عمان ننظر إلى الاستدامة باعتبارها نهجاً وطنياً متكاملاً يمتد أثره إلى مختلف القطاعات التنموية، وينطلق من رؤية واضحة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة. ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حققت سلطنة عمان تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث وصل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي قرابة 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء. ويسعدنا أننا نجحنا حتى اليوم في تقليل عمليات الحرق بنسبة 50%، وهي خطوة تعكس التزام القطاع بخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
4: ويقام أسبوع عمان للاستدامة هذا العام تحت شعار الاستدامة قيد التنفيذ، الابتكار، الاستثمار، الأثر، مستعرضاً أهمية تحويل طموحات الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس من خلال التعاون والتكنولوجيا والاستثمار الاستراتيجي، فيما يأتي مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة تحت شعار النجاح من خلال التعاون تحقيق مستقبل طاقة مستدام، تأكيداً على الدور المحوري للشراكات والابتكار والعمل الصناعي المتكامل في مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع.
5: إن مستقبل الطاقة لن يبنى بالمنافسة وحدها، بل بالشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة وتسريع الابتكار وتكامل الجهود الدولية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الأسبوع وهذه المؤتمرات المصاحبة له كمنصة للحوار وصناعة الفرص وبناء الحلول التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.
4: وعلى هامش الحدث جرى إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
5: يسعدنا في هذا المحفل الوطني والدولي الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي وترسيخ الشراكة المستدامة بين القطاع والمجتمع.
4: ويقدم مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة برنامجاً متكاملاً يشمل معارض ومؤتمرات وجلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر وموائد مستديرة حصرية لكبار التنفيذيين، إضافة إلى حلقات عمل فنية ومنتديات تواصل مع المستثمرين وزيارات ميدانية، بما يسهم في إيجاد بيئة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنشيط فرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
0: أعلنت شركة تنمية طاقة عمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على صكوكها الدولية ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار وبمعدل ربح يبلغ 5.4% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036، وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة لعام 1447 هجرياً، الموافق 26 مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه. وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، مؤكدة على نهجها الثابت في نبذ كافة الأعمال والممارسات العدائية. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تأييدها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها، داعية إلى التمسك بسياسة الحكمة وضبط النفس في معالجة كافة القضايا والتحديات عبر الحوار والقنوات والوسائل الدبلوماسية والسياسية. كما أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفر بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ختام النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقة الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2.9 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. أعد لكم هذه النشرة مستمعينا أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء علي بن حسن العجمي، وكنت معكم في تقديمها الشعثة بنت ضحيل البريكي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. البيئات الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، وهي من أكثر البيئات أهمية في هذا الأقليم الأطلسي الرطب، وتشمل هذه البيئات الأراضي والمستنقعات والمروج الفيضية والمصبات والمراعي التي تغمرها المياه في الشتاء ثم تنحصر عنها في الربيع. الأراضي الرطبة ليست أراضي مهملة كما كان يظن الناس قديما، هي في الحقيقة من أغنى النظم البيئية على الأرض، فهي تحفظ المياه وتبطئ الفيضان وتنقي المياه من الملوثات وتخزن الكربون في التربة وتوفر موائل للطيور والأسماك والبرمائيات والنباتات المتخصصة. وفي النورماندي الفرنسية توجد مساحات واسعة من المستنقعات والمروج الرطبة، خاصة في مناطق تتأثر بالأنهار والمياه الجوفية والمد والجزر، وبعض المنتزهات الطبيعية هناك تضم نحو 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسياج والمروج والسواحل، وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية للتنوع الحيوي. في الشتاء تمتلأ هذه الأراضي الرطبة بالمياه، وهذا لا يعتبر خلل بل وظيفة طبيعية، فالماء ينتشر فوق السطح بدلا من الاندفاع السريع نحو المدن والقرى والبحر. وفي الربيع تبدأ المياه بالانحصار فتنمو الأعشاب وتظهر الحشرات وتعود الطبيعة للتغذية والتكاثر، ولذلك فإن أبريل ومايو من الشهور المهمة في هذه البيئات. وهذا الأمر أيضا ينطبق على البحيرات الضخمة والعظمى في بوتسوانا، هذه البحيرات التي تمتد إلى 12 كيلو وأكثر ثم تنحصر إلى 6 كيلو متر مربع في أثناء فترات المد والفيضان. وكل هذا يعني له أنظمة بيئية مختلفة وله وفرة كبيرة في الحيوانات ومرور الأسماك والكائنات الحية المختلفة. هذا الأمر أيضا مع البيئات الرطبة الموجودة في أقليم النورماندي الفرنسي أو موجودة في الصين أو غيرها من المواقع حول العالم. ومن النباتات التي يمكن أن ترتبط بالمناطق الرطبة في شمال غرب أوروبا القصب الشائع، والأنواع معينة من السعديات الأعشاب من جنس الكريكس، والصفصاف أيضا. الصفصاف بشكل عام ينتشر حول المياه، مواقع المياه الويلو الصفصاف ومن جنس السايلكس، وهذه النباتات تتحمل التربة المشبعة بالماء وتوفر مأوى وغذاء للكائنات الحية المختلفة. أيضا عندنا في البيئات الرطبة في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام تعيش أنواع أخرى من الأشجار تسمى، قد يطلق عليها أيضا محليا عرعير، ليست صيرة أو الصبار، وإنما نوع آخر من الأشجار التي تنمو في المناطق الرطبة وتتحمل حرارة الآثل، أشجار الآثل، ونراها أيضا بشكل وضوح في مسقط حول المطار. في المناطق الرطبة الموجودة حول مطار مسقط الدولي تنمو هذه الأشجار، وهذه الأشجار وإن كانت غير مفيدة بدرجة كبيرة لكنها مهمة جدا لأنها تتصدى للأنواع الغازية، ممكن أن تخفف من الأنواع الغازية مثل أشجار المسكيت التي قد تنمو في هذه المواقع. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية في مواقعها الرئيسية وإن كانت ذات كثافة كبيرة لا يضر بقدر ما يفيد ويمنع دخول الأنواع النباتية الغازية إلى هذه البيئات الرطبة. أما الطيور فهي من أوضح مؤشرات صحة الأراضي الرطبة، فوجود الطيور المائية والطيور الخواضة يعني غالباً إن هناك غذاء ومياه ضحلة ونباتات مناسبة. ومن أهم الطيور المرتبطة بالأراضي الرطبة في أوروبا طائر الكروان الأوراسي ومجموعة أخرى من الطيور ذات وهو طائر طويل المنقار يبحث عن غذائه في التربة الرطبة من خلال الحفر، مثل طائر النومينوس أيضا أركوتا، هذا الاسم العلمي له، ومجموعة من الطيور. وهذه الطيور في الأصل تعتبر indicators أو مؤشرات للأنظمة البيئية، كلما زادت أعداد الطيور هذا يعني الأنظمة البيئية صحيحة وسليمة والأمور تجري حسب الوضع الطبيعي والتقليدي، وإذا نقصت أعداد الطيور فهذا الدليل على وجود مشكلة في هذه الأنظمة البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه
1: محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انا ما جالسه امزح معاك الحين.
2: انا اللي جالس اطلب منك الصفحة الحين.
1: لا يا مخالف لا تقول كذا، انا ما قصدت.
2: بس انا قصدت كل كلمه قلتها الحين كل كلمه قلتها الحين.
1: انت تعرف انك انت انا،
2: وانت تعرفي انك انت انا.
1: ودي افهمك مثل الاول.
2: انا بقول للشيء يخليش تعرفي اني لا ناسنش ولا ناسي مشاريعنا كلها.
1: ما يحتاج تقول لي اي شيء، نجيب خبرني بكل شيء سويته عشان مستقبلنا من اول ما وصلنا وبدون ما انا اعرف.
2: شفتي، ولو ما سويت اللي وعدتك بيه بطريقتي فما بكون انا مخالف اللي تعرفي. ها، في شيء مكدر خاطر عقيلتي بعد؟
1: ما بتزعل؟
2: قولي.
1: انا منغثه من هذا اللي اسمها دليله.

0: أنا ما أعرف أنت ليش موقفنا في المواقف وما تتحرك.
1: أوي أوي أي أي أكلمك أنا ترى.
2: أني ود الشعير أني ضاحي راعيهم يا حرمة تقولين أني أي أي.
1: إيه فزعتني؟ أنا كنت أناديك وأنت ما ترد الله يهديك.
2: الله يهداك أنتي من هذه الخنخن اللي في خشمك، شايفت أني مينون قدامك وهيه.
1: لا بس أنا يعني قلت
2: صحيح يوم يقولوا تسوي خير تلاقي شر، وكلامك ماسخ يا كلامك ونغنغتك ذي كان اللي جاي أشلك من مستشفي البيتكم تسمعين ذا كلام.
1: يا كلمة وردي مكانك، أبوي كليتني يا رجال. أنا بس أسأل إيش تنتظر؟
2: الله يسامحك يا ابن عيد، كاكذي وحده تتويب يا بذي. أنا حرص هرال اللي ساعد خليل ما تقابليه، فيك عشوف عيونك.
3: دخل دخل خليل، دخل دخل على مهلك.
4: تلقالك صديقي، أقول لك شوي شوي لا على رجولي.
1: هذين بيروحوا معانا؟
2: لا يكون ما عايب انك بعد، ما عايب انك هبطي، اقول لك هبطي من السيارة وهم بيركبوا.
1: يا ولد الحلال انا ما قلت شيء، انا اسألك.
2: لا تسألي ولا تنقي بكلمة وحدة لين نوصلك بيتكم، سمعتيني؟
1: سمعتك.
4: اوف يا اخي، من هذه الطيرة السماوية
3: خليل
4: يا اخي. تصدق عبد الخالق صديقي هذه لا وجهه ما غريب عليه. اقول لو سمحتي، نحن ما كأننا تلاقينا في مكان، بس ما اعرف كيف، ما قادر اتذكر. بتصل في شنان يمكن يعرف.
2: هي تقابلتوا في دنة يسموها بين الحياة وموت، بس ابليس ما يكسر وعيانا مثل ما يقولوا.
4: أقول لك ضاحي اسكت شوية، أنت اسكت خلنا نتفاهم.
2: تهبي أنت تسكتني.
3: خليل أنت مو تسكت الحين، ترى ضاحي ما ينزاد.
1: ها؟ الظاهر أنت خليل اللي دعمتني؟
4: خبلة، أنا خبلة ولا حد يدعمش أنتي؟ أقول لك عموما تسعة ثمانية
2: صوخت صوخت صوخت كي؟ عينك عيني مغازل.
4: خلي خلي عنك أنتي، خلي ستة ستة
3: تسعة تسعة ثمانية سبعة ستة اثنين خمسة أربعة خمسة.
2: حق لك يا عبد الخالق، حتى أنت تمشي في هذه الدرب قاعد ترقمه.
4: ما يرقمه، أنا جالس يعطيها رقم مال فاتورة مال كهرباء مال بيتهم. يا أخي سكت لكنا.
2: والهيبة أقولكم تدفع عنا فاتورة كهرباء.
4: بس أنت تو ما يلخص، أنت ما يلخص، انت ما يحتاج تفكر ترقمها وتوقع. قسم بخبر عموت مهرة،
2: من قال لك اني يوبكم وشراكم حد يكون عنده قمر ويتشوف على اللي تخنخن والتغنغن يوم تتكلم؟
4: انزين خلني اسألك سؤال، مثلا يعني فرضا مثلا مثلا اذا بترقمها ضاحي ايش بتقولها؟
2: بقولها بعيرين وتيسين وناقتين.
3: آخ للأسف تكلم بسرعة حتى ما لحقت أكتب رقمه.

0: حراسك. ها أنا قد أتيت بناء لطلبك، تفضل، ماذا تريد؟
1: لا لا لا لا، هذا ما العم أبو نعيم اللي أنا أعرفه.
0: لا اطمئن، أنا هو، أنا هو، لا توجد مني نسخة أخرى مقلدة في الأسواق.
1: لا، هذا الشيء أنا متأكد منه، لأني أعرف أنك شخصية أصلية ومثقفة وعميقة. بس يعني اليوم أنا أشوفك اليوم متغير كأنك.
0: أرجو منك وأتمنى يا نمر بأن تدخل في صلب الموضوع دون إطالة.
2: يا رجل يا رجل، أين ابتسامتك التي لا تفارقك؟
0: في إجازة غير معلنة للنهاية، تفضل.
1: وأين طلتك البهية وروحك الزاهية النقية؟
0: طارت طارت مع الريح. هيا لا تغثني وقل ما عندك.
3: أنت زعلان لأن مخالف أعطانا كنا ذيك المبالغ؟
0: تقصد أني أحسدكم يا فتاة؟
3: أقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
0: أسكت أسكت ولا تنطق ببنت شفة.
3: وأنت انطق وحرك براطمك وقل.
0: ماذا أقول؟ ليته لم يفعل، ليته لم يفعل.

0: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف أم خالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
1: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
2: سوف أتكلم ولكني أسألك.
3: وأنا أسمعك.
2: عندما أعطاك مخالف المبلغ فلم يطلب منك أن تعمل به شيئا معينا؟
4: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ في عام 1492 أبحرت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس في إسبانيا تقطع بحر الظلمات بحثا عن طريق جديد إلى الهند. كانت تلك الرحلة هي التي غيرت خريطة العالم إلى الأبد وجمعت بين نصفي الكرة الأرضية بعد عزلة دامت آلاف السنين.
2: لكن ماذا لو غرقت سفن كريستوفر كولومبوس في عرض المحيط؟ أو ماذا لو رفضت الملكة إيزابيلا تمويل هذه المغامرة المجنونة؟ كيف كانت ستبدو الحضارات في نصف الأرض الغربي؟ وهل كانت الإمبراطوريات الإسلامية والأوروبية ستتخذ مساراً مختلفاً؟ لنبحر معاً في محيط التاريخ البديل.
1: لو لم يصل كولومبوس لاستمرت حضارة الأستيك والمايا والإنكا في النمو والازدهار بعيداً عن أنظار العالم القديم. هذه الحضارات التي بنت الأهرامات المدرجة والمدن المعلقة كانت ستطور علومها الخاصة في الفلك والزراعة والطب.
2: ربما كانت ستتحول إلى دول قوية تملك جيوشاً وتكنولوجيا بديلة. والأهم من ذلك أن ملايين السكان الأصليين كانوا سينجون من الأوبئة والأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم والتي أبادت قرابة 90% منهم. كانت أمريكا ستظل قارة بيئية عذراء مليئة بالغابات والحياة الفطرية التي لم تمسها يد التمدن الغربي العنيف.
1: وماذا عنا نحن في الشرق وأوروبا؟ اكتشاف أمريكا جلب ثروات هائلة من الذهب والفضة مما أدى إلى صعود إسبانيا وبريطانيا كقوى عالمية، وبدون هذه الثروات ربما ظل ميزان القوة يميل لصالح الدولة العثمانية والممالك الإسلامية التي كانت تسيطر على طرق التجارة البرية.
0: ماذا لو؟
2: كانت أوروبا ستظل تبحث عن مخرج من أزماتها الاقتصادية، وربما تأخرت النهضة الصناعية لقرون. كانت طرق الحرير والبخور ستظل هي الشرايين الرئيسية للعالم، كما أننا كنا سنفتقد كثيراً من الأطعمة التي نعرفها اليوم، فالطماطم والبطاطس والكاكا والقهوة والذرة كلها جاءت من العالم الجديد. تخيلوا مائدتنا بدون هذه المكونات.
1: من كان سيكتشفها إذن؟ ربما المسلمون هم من وصلوا إليها أولاً. إذا استمرت رحلاتهم الاستكشافية من بلاد المغرب والأندلس بقيادة الرحالة العرب، أو ربما الصينيون الذين كانوا يملكون أساطيل بحرية جبارة.
2: كان شكل الدين واللغة والثقافة في تلك القارة سيكون مختلفاً تماماً. لن تكون هناك الولايات المتحدة بشكلها الحالي، ولا لغة إسبانية تهيمن على القارة الجنوبية.
1: كان العالم سيظل قطعاً متناثرة وسيظل التواصل البشري بطيئاً ومحدوداً. لقد كان كولومبوس رغم كل الآثار السلبية للاستعمار هو من صغر العالم وجعله يلتقي وجهاً لوجه بعد طول غياب. في ختام هذه الحلقة ندرك أن التاريخ لا يصنعه القادة والملوك فقط، بل تصنعه روح المغامرة والبحث عن المجهول.
2: ماذا لو لم يكتشف كولومبوس أمريكا؟ الجواب هو لكنا نعيش اليوم في عالمين منفصلين لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئا. لقد تعلمنا أن حركة سفينة واحدة في المحيط قد ترسم طريق البشرية لآلاف السنين.
1: أشكر الله على هذا.
0: شريف بيت سليم.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حلقتنا اليوم بلا شك حلقة هامة جدا، حين نتحدث عن بيت الهيثم، تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة الذكية. فقطاع الطاقة اليوم لم يعد مجرد إنتاج وتشغيل، بل أصبح يرتبط بمنظومات الابتكار والتحول الرقمي والبيانات والكفاءات الوطنية والاستعداد لعالم اقتصادي وتقني. وفي بلدنا الحبيبة نشهد اليوم نماذج وطنية متقدمة تقود هذا التحول وتعيد رسم العلاقة بين الطاقة والتقنية والإنسان. ومن بين هذه المبادرات المشروعات النوعية يبرز مشروع بيت الهيثم الذي دشنه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه خلال زيارته السامية الكريمة لشركة تنمية نفط عمان. وهو مشروع يعكس توجهات المرحلة القادمة في قطاع الطاقة. وفي حلقتنا اليوم نناقش دلالات الزيارات السامية الكريمة ومشروع بيت الهيثم والتحول المؤسسي في الشركة وتمكين القيادات الشابة ومستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وكيف تستعد الشركة لعالم الطاقة الجديد. نرحب بضيفنا المهندس محمد بن علي الأغبري، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصال بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا بك باشمهندس.
2: أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بالمستمعين، وبداية نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة.
1: كما أيضا ستكون هناك مداخلتين مهمات جدا، الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم والمهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية من خلال هذا اللقاء. نبدأ معك باشمهندس للحديث، ماذا تعني الزيارة السامية من لدى مولانا جلالة السلطان؟
2: نعم، حقيقة هذه الزيارة بداية بلا شك هي مصدر تشريف واعتزاز وافتخار لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان بشكل خاص، وأيضا لكل العاملين في قطاع الطاقة بشكل عام، لأن لها دلالات أيضا خارج نطاق شركة تنمية نفط عمان. هي لفتة من لدن مولانا حفظه الله بأهمية القطاع وما يشكله من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد لهذا البلد العزيز. أيضا في نفس الوقت هي دافع للجميع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لعمان، وعمان تستحق منا الكثير. أيضا هي محطة مضيئة في تاريخ شركة تنمية نفط عمان الممتد لأكثر من 89 عام، وستبقى محطة مضيئة بداية من 1900. إذا تسمح لي دكتور استعرض سريعا بعض من تاريخ الشركة المحطات المضيئة فيه، بداية من 1937 بداية الاستكشاف في هذا الوطن العزيز، والذي توج بحمد الله وتوفيقه في عام 1962 باكتشاف أول نفط في السلطنة، ليعلن عن بداية جديدة لهذا الوطن الغالي. تلته بعد ذلك بخمس سنوات تصدير أول شحنة نفط، وكان هذاك الوقت سعر الشحنة إذا أذكر الرقم صحيح دولار و42 سنت مقارنة بسعر اليوم، ولكن دولار و42 سنت في هذاك الوقت كان تعني الكثير وله قيمة أيضا. يعني وتتوالى المحطات المضيئة في الشركة لعام 2013، نذكر فيها زيارة المأفول له مولانا حضرة صاحب الكلال الله يرحمه سلطان قابوس، ومن ثم في عام 2024 بمحطة مضيئة تعيين أول مدير عماني في تاريخ الشركة الدكتور أفلح الحضرمي، وهذا له دلالة أيضا، ودلالته هي يعني نظرة مولانا الله يحفظه في الكادر العماني وثقته في الكادر العماني، والذي حقيقة أثبت جدارته في خلال السنتين الماضيتين. ثم في 2025 إطلاق رحلة التحول المؤسسي التي كانت نقطة تحول في تاريخ الشركة، ويتوج هذا التاريخ تماما بهذه الزيارة السامية.
1: ما شاء الله،
2: يعني على قولتهم خلاص هذه هذه التوب.
1: جميل.
2: هذه هي الشمس المضيئة في تاريخ الشركة في عام 2026.
1: جميل.
0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مع هذا التفاعل والحماس الجيد أن أيضا يعني الأثر المعنوي أيضا،
3: نعم،
2: والمؤسسي لهذه الزيارة، بيئة العمل، الكوادر الوطنية.
3: نعم طبعا، يعني المتابع لأخبار الشركة وبعد الخبر حقيقة يرى أن هذه الزيارة بثت روح الحماس في الموظفين نفسهم وحتى في يعني الشعب خارج المؤسسة نفسها، فكل أغلب ردود كانت ما شاء الله الحمد لله رب العالمين إيجابية. هذا يدعونا نحن أيضا طبعا للفخر، لكن فوق ذلك مثل ما قلت يدعو إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد وحضور العدد. يعني اللي رأى الحفل رأى أن هناك عدد كبير، جزء من هذا العدد كان تقريبا 50 شخص من برنامج إعداد القادة وصنع القادة، نتكلم عنه إن شاء الله لاحقا. حضور هؤلاء القادة الشباب في حضرة مولانا حضرة صاحب الجلالة، هذا يعطي أيضا دافع للكادر العماني ويعطيهم رسالة أنكم أنتم قادة المستقبل، وهذا دائما يؤكد عليه الدكتور أفلاح في حديثه معهم وفي انتقائه لهؤلاء القادة، بنتكلم عنه إن شاء الله.
2: طبعا يمكن الحوار من خلال زيارة مولانا كان هناك يعني نقلة في قضية يعني دلالات تدشين مشروع بيت الهيثم في هذا التوقيت.
3: نعم طبعا، يعني مطلع على رؤية عمان 2040 لا يخفى عليه توجهات للرؤية وتوجهات الحكومة الرشيدة، ومن بينه أيضا يعني مواكبة التطور في التقنية. بيت الهيثم ومتكلم عنه افتتاحه في هذه المرحلة لأنه يعد من أكثر المراكز تطورا في العالم بالتقنية التي يحويها.
2: السلام. لو جينا يعني يمكن تبسيط فكرة المشروع للمستمع.
3: نعم، بيت الهيثم إذا حبينا نبسطه للمستمع ممكن نقول عنه هو القلب النابض في وطننا الغالي، والقلب الذي ينبض بالقلب، الإنسان ينبض بالدم، وهنا القلب النابض باقتصاد البلد وهو النفط. فبيت الهيثم ما يتميز به أنه يجمع كل مراحل إنتاج النفط من المكمن أي من باطن الأرض إلى ما يصدر، إلى أن يصدر في السفينة الواقفة على يعني قبالة شواطئ ميناء الفحل. فالتحكم بجميع مراحل إنتاج النفط تحدث من هذا المكان.
2: المعنى هذا يختلف عن كل المراكز المشابهة اللي أطلقتها مثلا شركة تنمية نفط عمان سابقا؟
3: نعم طبعا، نحن يعني في سواء شركة تنمية نفط عمان أو الشركات الأخرى اليوم،
2: نعم.
3: أنا شخصيا لا أعلم بوجود مركز،
2: نعم،
3: يشابه هذا المركز من حيث احتوائه على المراقبة والتحكم في نفس الوقت. أغلب المراكز فيها دكتور، أغلب المراكز فيها يعني مراقبة، لكن نحن فوق المراقبة نتحكم. فبإمكاننا من مسقط بضغطة زر تشغيل أو إيقاف معدة أو جهاز أو حفرة حتى
2: أو محطة في أي
3: منطقة أو محطة، نعم،
2: كانت في كل مناطق السلطنة التي تخضع تحت إشراف تنمية النفط عمان.
3: نعم، وكذلك أيضا نحن من هذا المركز أيضا نطلع على إنتاج السلطنة من النفط الذي تنتجه المشغلون الآخرون المتواجدون معنا في سلطنة عمان.
2: جميل. لما جينا لمفهوم يعني هذا المشروع، يمكن سلط الضوء مدى تفاعل أيضا الموظفين والعاملين في القطاع، كيف كانت أيضا جولات زيارته مولان لما دخل أيضا المعرض والتقى بمجموعة أيضا من العاملين، كذلك استمع أيضا لعرض، كيف كان الانطباع العام في هذا المشهد؟ يعني
3: والله كان انطباع رائع جدا، يعني أنا ممن تشرف بأيضا مرافقة المقام السامي خلال هذه الزيارة كاملة. يعني اللي شدني أيضا هو مدى اطلاع المقام السامي ومدى المعلومات التي يمتلكها ما شاء الله. يعني أسئلة استراتيجية عميقة دقيقة. أيضا اللي تابع اللقاء يرى أن نحن من قاموا بالشرح هم من فئة الشباب، والشركة دائما تركز على هذه الفئة. الدكتور بنفسه يعني يولي اهتمام كبير جدا بفئة الشباب وصنع القيادات في الشركة، بحيث أنه يقضي معهم أوقات طويلة. يعني قد يكون القائل شخص بمقام الدكتور وأعماله حقيقة، يعني شركة نفط عمان شركة كبيرة جدا، كيف يجد الوقت للجلوس مع هؤلاء الفئة؟ وهذا الشباب حقيقة يقضي معهم وقت طويل جدا، وقت يعني يعلمهم معنى القيادة ويبث فيهم الروح، فظهر ذلك جليا في هذه الزيارة.
2: كان أثناء الحديث يتداول يعني جلال السلطان لما أشار أن هذه صنعة شباب وهالقيادة القادمة للشباب، وجلال السلطان يعني فعلا قال هذا الشيء الذي نريد.
3: نعم، يعني إذا أذكر المقولة من مولانا بالدقة، أن عندما كنا نشرح له عن طريقة صنع القادة وقيادة رحلة التحول المؤسسي في شركة تنمية نفط عمان، ذكرنا فيه أن هذه محورها هو الإنسان ومحورها صنع القادة داخل الشركة، فعلق مولانا حفظه الله بقوله وهكذا يجب أن نعمل. يعني عبارة عميقة جدا، عبارة تعكس مدى اهتمام جلالته بفئة الشباب وصنع القادة، وكذلك تبين لنا يعني مقدار المسؤولية التي يجب أن نتحملها نحن كقادة في بناء وصنع هذه القادة.
2: عن إذنك باشمهندس نأخذ مكالمة.
3: تفضل.
2: إن شاء الله. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله، معنا الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم، نرحب بك عبر هذا المنصة والمنتدى الاقتصادي.
4: حياك الله يا أخي الكريم أحمد، أنت وكافة الأخوة المستمعين والمستمعات، ويشرفني أكون معكم الآن وأنا في بيت الهيثم.
2: جميل جميل جدا وأنت في بيت الهيثم أيضا، الانطباع العام أيضا دكتور ناصر.
4: الانطباع العام انطباع طيب جدا، ما زالت آثار الزيارة السامية مولانا حضر صاحب الجلالة هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ما زالت حاضرة، وسوف تظل. الكل هنا بالروح الإيجابية يشعر بالفخر ويشعر بالاعتزاز ويشعر بهذا التشريف الكبير من لدن مولانا، وأيضا يشعر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا الآن. فليس ما هو الآن ما بعد الزيارة أكثر، والطموح أكثر، والمعنويات مرتفعة، والجميع هنا يسدي لكم السلام، وكلنا يد واحدة لبناء عمان.
2: جزاكم الله خير، الله يوفق الجميع لما فيه الخير. جميل جدا الدكتور، ندخل معك في كم من محور وتتعلق بالإمكانيات التي يمتلك هذا المشروع والأثر الاقتصادي أيضا لهذا الموقع.
4: نعم أخي العزيز أحمد، حقيقة ما تابعت اللقاء معك مع المهندس محمد الأخ العزيز محمد الأغبري، هل أعطاكم نبذة ولو بسيطة عن بيت الهيثم حتى أضع المستمعين على قاعدة معرفية طيبة؟
2: جميل، لو سريعا تحب تضيف شيء. نعم، هو طرح تحدث عن بشكل عام عن المشروع بيت الهيثم، لكن كأنه آثرك يعني في التوسع، أنا أحببت ذلك.
4: نعم، بيت الهيثم هو بصورة بسيطة للمستمع الكريم هو القلب الرقمي النابض لشركة تنمية نفط عمان. تخيل مبنى واحد يجمع تحت سقفه القدرة على المراقبة والتحكم في كل قطرة نفط وكل جزيء غاز وكل كيلو وات من الكهرباء، ابتداء من رحلتها في المكامن في باطن الأرض، مرورا من محطات المعالجة وشبكات الأنابيب، وصولا إلى الشحن والتصدير في ميناء الفحل.
2: إن شاء الله.
4: هذا البيت أتى من ضمن الثمار الكبيرة من رحلة التحول المؤسسي والتي أطلقها مديرنا العام الدكتور أفلح بن سعيد الحضرمي، وأعطانا كل ما نريده من أجل إخراج هذا المشروع وهذا البيت على أفضل حلة. لله الحمد والمنة، تم تشغيل البيت قبل موعد تسليمه بأشهر، وهو حقيقة يأتي ترجمة حقيقية وعملية لأهداف رؤية عمان 2040 ومواكبة وجه السلطنة الطموح نحو تبني تقنية الثورة الصناعية الرابعة في أهم قطاعاتنا الحيوية.
2: جميل.
4: من ناحية التقنية.
2: نعم.
4: أخي العزيز
2: فضل.
4: أحمد والأخوة المستمعين، بيت الهيثم أو مركز العمليات المتكاملة، وإن لم يكن المركز الوحيد في المنطقة وهو من أكثر المراكز تطورا في العالم. جميل. الذي لا يقتصر دوره على المراقبة فقط، بل يمتلك خاصية التحكم اللحظي عن بعد. نحن نتدخل ونغير ونضبط العمليات في نفس اللحظة.
2: جميل.
4: أما الشق الثاني والأهم هو فلسفة الإنسان أولا.
2: نعم.
4: لقد صمم هذا المركز ليكون نموذجا لبيئة عمل المستقبل، إضاءة ديناميكية تتغير تحاكي ضوء الشمس خلال النهار لضبط الساعة البيولوجية للموظف، وعوازل لصداء الصوت لضمان التركيز، ومقصورات تحكم مصممة بأعلى معايير هندسة العوامل البشرية. نحن نفخر أخي العزيز بأن هذا الصرح العظيم الذي يدير النفط والغاز والكهرباء في عمان الحبيبة يدار بعقول وسواعد عمانية بنسبة تعمين بلغت 95%.
2: ما شاء الله.
4: والأجمل أن 80% من هؤلاء هم شباب تحت سن 38 عام.
2: ما شاء الله.
4: جيل شغوف بالتقنية يصنع الفارق لنا كل يوم.
2: لو أخذنا الدكتور ناصر، يعني لو قلنا علاقة بيت الهيثم بمستقبل الطاقة والتقنيات الحديثة.
4: نعم، سؤال ممتاز جدا أخي العزيز أحمد. العلاقة علاقة وثيقة جدا، فنحن لم نبني بيت الهيثم لحل تحديات اليوم فقط، بل يكون بوابتنا المستقبل. توجهنا القادم هو ترسيخ ما نسميه بالإنتاج الذاتي الذكي، بمعنى المحطة بنفسها تستقبل القراءات، تحللها، وتأخذ أيضا ما يلزم من حلول. هذا يعني الانتقال من مرحلة ردة الفعل عند حدوث عطل إلى مرحلة الإدارة التنبؤية والاستباقية. نحن نطمح أن تقوم أنظمتنا بدعم من الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحوسبة والتحليلات التشغيلية المتقدمة باكتشاف الخلل قبل وقوعه.
2: جميل.
4: وتصحيح مسار العمليات ذاتيا. هذا ما لا شك فيه سيعزز مكانة عمان كنموذج رائد عالميا في قطاع الطاقة المتقدم. وقد بدأنا العمل من أجل هذا الحلم، قد بدأنا أولى الخطوات هذا العام بعد ما فتحنا بيت الهيثم. الطموح لا يتوقف، وكان هذا نظرتنا إن شاء الله تعالى على عام 2030 أن نصل بالإنتاج الذاتي الذكي أو ما يعرف بـ autonomous production.
2: جميل. يعني هل هناك جانب يعني أبرز في بيت الهيثم، يعني كجانب تقني يختلف عن أي يعني منظومات أخرى مثلا؟
4: نعم، الجانب التقني هو الفارقة ما بيننا وما بين المراكز في الدول المجاورة وأيضا في العالم، هو القدرة ليس فقط على المراقبة، وإنما القدرة على المراقبة والتحكم. نحن أخي العزيز أحمد، حتى أضع المستمعين في الصورة.
2: جميل.
4: يعني أرقامنا تتحدث عن نفسها وتبرز حجم هذا الإنجاز. يعني نحن نتحدث عن منطقة امتياز الشركة بلوك 6 التي تمتد على مساحة شاسعة تبلغ تقريبا ثلث مساحة عمان. من هذا المبنى في مسقط نحن ندير عمليات تمتد من أقصى الشمال في حقل الخوير محافظة الظاهرة إلى أقصى الجنوب في حقل الهرويل بظفار. لك أن تتخيل بأننا نتحكم عن بعد بأكثر من 260 حقل للنفط والغاز.
2: إن شاء الله.
4: وندير أكثر من 13,000 بئر نشطة.
2: إن شاء الله.
4: ونشرف على 29 محطة إنتاج رئيسية و15 محطة لتوليد الكهرباء، وشبكة أنابيب تمتد لأكثر من 2800 كيلومتر.
2: ما شاء الله.
4: كل هذه الإمكانات الجبارة معروضة أمام مشغل أنظمة الإنتاج عبر شاشات بانورامية عملاقة يبلغ طولها تقريبا 200 متر، ويدار بأيدي أمينة وطنية شابة. يعني الزائر أو حتى نفسي كل يوم أدخل هذا المركز تحس بفخر واعتزاز أن ترى هؤلاء الشباب ما شاء الله بكل ثقة وبكل يعني قدرة وبكل خبرة يديروا يعني الإنتاجنا جميعا بكل حكمة واقتدار.
2: جميل.
4: هذه الإمكانيات الموجودة في بيت الهيثم أخي أحمد ما موجودة في المراكز الأخرى في الدول المجاورة. يعني الشيء بالشيء يذكر، اليوم كان معنا وفد من إحدى الدول المجاورة الصديقة، وما شاء الله يعني بدوا مباشرة يظهروا لنا الفرق ما بين ما عندهم وما عندنا.
2: الحمد لله،
4: الحمد لله رب
2: جميل
4: العالمين.
2: جدا يعني هذا المشروع الضخم يعني، وفعلا نفتخر فيه. دائما المحاذير في المخاطر يعني، أو ما يطلق عليه البكب، اللي مثل لو حدث لا قدر الله شيء مثل هذه المخاطر، يعني بلا شك لديكم هذه الدراسة الوقائية لاحتمالات أي شيء ممكن يحدث، وما حولنا من الأوضاع الجيوسياسية، ما حولنا أيضا كذلك من التقنيات أيضا التي قد تتأثر وتؤثر وتتفاعل، فكيف خط إدارة مثل هذه المخاطر؟
4: نعم، نحن أخذنا هذه الاحتمالات بعين الاعتبار في مرحلة تصميم المشروع، ونظرنا إليها بنظرة ثاقبة، وكان هدفنا أن هذا البيت يكون مشغل بنسبة 99.99،
2: ما شاء الله.
4: يعني هناك لا مجال للخطأ. فلكل هذه الاحتمالات التي ذكرتها أخي أحمد، ابتداء من احتمال انقطاع الكهرباء، من احتمال الهجمات الأمن الاستبرالية،
2: نعم
4: من احتمال توقف الشبكة المعلوماتية، من احتمال تسمم الموظفين، من احتمال الحرائق، من احتمال الإضراب، من احتمال الأنواع المناخية، من احتمال أيضا الظروف الجيوسياسية، كلها أخذت بالحسبان وعملنا لها أكثر من خطة، خطة ألف باء جيم ودال، وهذه الخطط نعمل لها باستمرار تحديث وأيضا فحص لنرى إمكانيتها. والحمد لله قد حصل لنا، أخلينا بيت الهيثم من ضمن هذه الأنشطة لتعزيز هذه الاحتمالات، وبدون وحصل إخلاء كامل للبيت بدون إضرار أبدا لشبكة الإنتاج.
2: ما شاء الله،
4: نعم
2: جميل جدا. آخر سؤال طبعا أخذنا من وقتك دكتور ناصر،
4: تفضل تفضل.
2: أيضا العلاقة بين المشروع وإنتاج الطاقة في الشركة.
4: نعم، هناك علاقة وثيقة جدا، ونحن من هذا المكان أخي العزيز أحمد، الأخوة المستمعين، ندير منظومة طاقة متكاملة إلى جانب النفط والغاز. نحن أيضا نراقب ونتحكم في 15 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية،
2: ما شاء الله.
4: يعني ننتج يوميا حوالي 1400 ميجا وات من الطاقة.
2: ما شاء الله.
4: تدار هذه المنظومة بالكامل، وننسق بشكل مستمر ما بيننا وما بين الشبكة الحكومية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، ليس لعملياتنا فقط بل لخدمة المنظومة الوطنية ككل.
2: ممتاز، ما شاء الله ما شاء الله. أي إضافة أخرى دكتور ناصر قبل الختام؟
4: بما أنه
2: تفضل.
4: البرنامج عن المنتدى الاقتصادي،
2: نعم
4: وأيضا ما نحن يعني هذا طبعا هذا المركز وهذا البيت لم يبنى من بنية لاعتبارات استراتيجية، ولكن المردود الاقتصادي كان هو الهدف الأسمى. فهو يعني أريد أؤكد للأخوة المستمعين بأن الغاية الأساسية هي تحقيق أقصى قيمة مضافة اقتصاد السلطنة.
2: ما شاء الله.
4: بيت الهيثم الحمد لله منذ أن بدأ التشغيل يحقق لنا وفورات طيبة ويرفع الكفاءة بشكل غير مسبوق.
2: الحمد
4: سابقا
2: لله.
4: أخي أحمد، كان تتخيل كانت الأعطال المفاجئة تستغرق وقتا طويلا للتنسيق بين المواقع المختلفة وفريق الدعم والمساندة من مسقط، هذا يؤدي إلى تأجيل الإنتاج وخسارة مادية. يعني كل دقيقة يتعطل فيها الإنتاج من بير أو بيرين تعني التفريط في عوائد مادية كبيرة.
2: سبحان الله.
4: اليوم ولله الحمد بفضل هذا التكامل والتواصل اللحظي تقلص زمن استعادة العمليات بشكل كبير جدا.
2: الحمد
4: فالمهندس
2: لله.
4: ومشغلي أنظمة الإنتاج ودعم القرار يجتمعون في طاولة واحدة،
2: بس
4: يحللون
2: إن شاء
4: المشاكل
2: الله.
4: ويتخذون القرار في دقائق،
2: جميل.
4: وهذا يحافظ على استقرار الآبار ويقلل الهدر، وهذا يترجم مباشرة إلى أرقام إيجابية في إنتاج الشركة وتخفيض في تكاليف التشغيل. الآن أتكلم إليك وأرى أمامي حركة، يعني حركة الخلية الواحدة
2: ما شاء الله.
4: الدؤوبة ما بين المهندس وما بين فريق الدعم وما بين مشغل الأنظمة في بيئة مفتوحة،
2: ما شاء الله
4: وزيلت كل الحواجز
2: ما شاء الله.
4: وكل العوازل،
2: الحمد لله الحمد
4: والقرارات
2: لله.
4: الحمد لله تصلهم لحظيا القرارات لحظيا والقرارات ايضا لحظيا، فلله الحمد والمنه.
2: شكرا جزيلا، خالص الشكر والتقدير لك الدكتور ناصر الحاتمي مدير بيت الهيثم، شكرا جزيلا.
4: احسنت
2: الله يحفظك.
4: اتمنى ان نقل وضعنا الاخوه المستمعين في صوره طيبه عن مركز بيت الهيثم، وان شاء الله سوف نرى الشركه وعمان من تقدم الى تقدم
2: باذن الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يحفظك. قد ناخذ استراحه ثم نكمل
3: ان شاء الله. كما ترى، بارك الله
2: ان شاء الله.
3: شكرا.
5: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
6: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
2: وسهلا فيكم. بلا شك حديثنا شيق عندما نتحدث عن بيت الهيثم. تنمية نفط عمان تقود مستقبل الطاقة، ونرحب بالمهندس محمد الأغبري موجود معنا في استوديو. مهندس محمد ومرحبا فيك. طبعا كما يقال نحن لا نتحدث فقط عن مشروع تقني بل عن تحول مؤسسي متكامل يقود الشركة نحو مرحلة جديدة.
3: فعلا
2: استمعنا قبل الفاصل أيضا الدكتور ناصر، وما شاء الله وأثلق صدورنا ب هذه المنظومة الجميلة.
3: نعم، حقيقة بيت الهيثم من المشاريع التي يفخر بها كل شخص فيها على هذا البلد. لا أحب أضيفه على كلام الدكتور ناصر أن بيت الهيثم هو أحد باكورات نتائج رحلة التحول المؤسسي اللي ذكرناها.
2: جميل.
3: في رحلة الشركة.
2: جميل.
3: وأيضا الحوكمة اللي تكلم عنها الدكتور ناصر والآن اتخاذ الإجراء صار سريع جدا، هو ركيزة أساسية في رحلة التحول المؤسسي عندنا.
2: جميل جدا تحدث عن قصة هذه الرحلة، يعني
3: نعم قصة جميلة جدا.
2: جميل، حلو، جميل.
3: يعني في خلال مسيرتي العملية والتي هي بسيطة، يعني 20 سنة قد لا يعد، يعني أكثر من 20 سنة
2: طيبة.
3: بسيطة قد لا يعد كثير
2: الإنجاز.
3: نعم. نعم، لكن يعني مررت بعدة رحلات تحول مؤسسية في الشركة، أو اطلعت على أيضا تجارب شركات أخرى ومؤسسات في هذا الجانب. الجميل في رحلة تحول مؤسسي في شركة تنمية نفط عمان أنها يعني فن وجمال. قاده الدكتور بنفسه، الدكتور أفلح مثل ما نعرف قاد عدد كبير من المؤسسات والمطلع على سيرة الدكتور. ونحن اليوم ليس بصدد مدح الدكتور، ولكن في عرض التجربة المطلع عليه يرى أن كل المؤسسات اللي قادها بحمد الله وتوفيقه، وهذا شيء نفخر به لأن هذا الشخص عماني ناجحة
2: الحمد لله.
3: تمام. فالدكتور جابنا عصارة فكره في هذا الجانب.
2: سبحان الله.
3: وممكن يعد إنسان خبير في قيادات التحول المؤسسية.
2: صحيح.
3: أن صياغتها تمت داخليا، نحن ما استعنا ببيت خبرة أبدا،
2: لا عالمية ولا محلية.
3: لا عالمية ولا محلية. دكتور سأل سؤال بسيط، قال يا جماعة الخير نحن في بيديو إيش عملنا؟ قلنا له دكتور نحن ننتج نفط وغاز. قال فعلا هذا شغلنا الشاغل، ننتجه بمعايير أمن وسلامة.
2: صحيح.
3: بحيث أننا نحافظ على سلامة الموظفين، هذا المحور الثاني. زين، أيضا ننتج هذا الغاز والنفط بتكلفة منخفضة، فيجب إذن أن نركز على خفض التكلفة تحت حوكمة شاملة.
2: جميل.
3: هذه هي رحلة التحول المؤسسي البسيطة. أصر الدكتور أن هذه الرحلة تكون في صفحة واحدة. اليوم أنا على يقين أن لو أي شخص سأل أي موظف في شركة تنمية نفط عمان ما هي رحلة التحول المؤسسي، قد يجابه بطريقة أفضل مني من أن أجابك الآن، لأنها سلسة بسيطة يعني ومبسطة بشكل كبير جدا. الجميل بالذكر مثل ما قلت لك ما استعنا ببيت خبرة، فبالتالي ما أنفقنا عليها ولا ريال. عادة الرحلات التحول المؤسسية تكلف
2: طبعاً.
3: مكلفة
2: طبعاً.
3: قبل هذه كان عندنا رحلة تحول مؤسسي اسمها استراتيجي ريفرش، كلفت مبالغ كبيرة لكنها ما نجحت مثلها مثل غيرها. دارس لي يعني رحلات التحول المؤسسية ما تنجح لسبب واحد، أنه عدم وجود الإيمان بها من جميع الموظفين.
2: صحيح.
3: الدكتور ركز على هذه النقطة، قال لك لا لازم يؤمن
2: يتقبلها
3: كل موظفين، عشان يتقبل الموظف هو من يصيغها.
2: صحيح.
3: لأنه هو من يعلم ماذا تحتاج الشركة وإيش شغال وإيش ما شغال فيها.
2: جميل.
3: رحلة التحول المؤسسي السابقة كانت

0: نفسه.
1: نعم جميل.
0: عملنا تصويت، حصلنا على أسماء عدة. الإدارة اللي كانت شغالة عليها مع الموظفين ذهبوا للدكتور، وأذكر القصة، وأعطوه 3 أسماء، فقالهم لا أنا أرفض أن أنا أختار، لأن هي ما لها علاقة بالمدير العام.
1: صحيح،
0: هي رحلة تحول مؤسسي للموظفين نفسهم، هم من يقودها
1: بوجودي أو عدم وجودي،
0: بوجودي أو عدمه.
1: صحيح،
0: اليوم أكاد أجزم
1: أنا موجود ما موجود.
0: نعم اليوم أكاد أجزم، وهنا لا إشارة لأي شيء، أن الدكتور لو خرج رحلة التحول المؤسسي ستواصل مسيرتها.
1: الكل متبنيها أصلا،
0: الكل متبنيها
1: ومقتنع فيها.
0: نعم ليش؟ لأنه لعمان. جميل. نحن نعمل لعمان. دكتور أول ما جاء وعرضت عليه 3 الأسماء، طبعا رفض يختار، لكن سبحان الله وافق اختيارنا نحن كموظفين حاجة في قلب دكتور، وهي أن أنا أعمل لعمان. دكتور من أول يوم جاء في الشركة لبس الخنجر هذا اللي تشوفه على صدري الآن.
1: نعم.
0: وما أمر أي موظف أن يلبسه أبدا. فسألت أحد الموظفات، قالت له دكتور انت ليش تلبس الخنجر؟ عادة نحن هذه نلبسها في العيد الوطني.
1: نعم،
0: في المناسبات. اليوم ما في مناسبة. قال لها أنا ألبس هذا الخنجر، وأذكر هذا الكلام لتذكرني كل يوم صباح أنني أنا أعمل لعمان، ما أعمل لشركة تنمية نفط عمان أو لوزارة الطاقة والمعادن، نحن هنا من أجل هذا الوطن.
1: صحيح.
0: فهذه رسالة الدكتور لنا جميعا. اليوم يعني أغلب الموظفين يلبسها، العمانيين وغير العمانيين. محدثك أنا هذه يمكن 10 خنجر أضعها على صدري هنا، لأن كل ما أمر يطلبها مني موظف.
1: سبحان الله.
0: فصرت أحمل معي 3 في مخباري.
1: جميل، تحوطاً يعني.
0: نعم.
1: جميل.
0: فهذا يعني التمكين اللي أنجح هذه الرحلة التحول المؤسسي، هو تمكين المدير العام للشباب. أول ما جهزت رحلة التحول المؤسسي الدكتور يعني جعلنا نقسم قسم صوري على تبنينا لهذه، ونحن تبنيناها قلبا وقالبا، مكننا فيها. وأذكر لك قصة سريعة لا تسمح لي. طبعا الدكتور أعطانا كل الصلاحيات، أعطانا صلاحيات المدير العام في إدارة المشاريع المتعلقة بهذه الرحلة. أحد الأخوة اللي يعطوا هذه الصلاحية دخل مكتب الدكتور وقال الدكتور اليوم أنا يعني عندي صلاحيتك كمدير عام يعني أمر وأنهي في هذا المشروع. قال الدكتور بالعماني أنا أعطيتك السلاح، راوني شطارتك.
1: أيوه.
0: إنك تعرف ترمي،
1: تصيب الهدف ولا
0: تصيب الهدف وما تصيب. إذا ما تعرف تصيب الهدف خبرني، نأتي بغيرك يصيب الهدف، ولكن أنا على يقين بأنك تصيب، ستصيب الهدف.
1: جميل.
0: هنا بث روح الحماس في الموظف.
1: كأنك تشير مهندس محمد، يعني هذا التحول المؤسسي يعني رفع من قيمة الإنتاجية والولاء والانتماء لهذه المؤسسة.
0: نعم.
1: هذه المؤسسات لا تبنى بالانتماء للفرد.
0: نعم صحيح.
1: وإنما لمنظومة، هذه المنظومة فيها حوكمة، فيها لوائح، فيها تشريعات. فوجود محمد، وجود أفلح، وجود أيا كان، يعني بنى منظومة.
0: نعم.
1: متى تقيم هذه المنظومة؟ تقيمها يعني بعد مثلا الشخص في مكان معين في وظيفة معين ترك هذا المكان. نعم. شوف الأثر
0: فعلا.
1: فهل هذا طبعا رفعت مستوى الإنتاجية، مستوى الولاء، مستوى الانتماء لهذه المنظومة؟ هل الكل يعني وأنت قريب من هذه المنظومة كثير؟
0: نعم بلا شك، بلا أدنى شك فعلا، أنه هذه طريقة القيادة هذه اللي يعني أحضرها الدكتور المدير العام زادت ونمت حب الانتماء للمؤسسة، وكان دائما يركز على هذا. أول شيء الدكتور عمله أذكر لما قبل لا نطلق رحلة التحول المؤسسي، والكل يعرف يعني هذا ماستر، كان المعنوية عند الموظفين منخفضة، والسبب كانت مثل ما تعرف.
1: نعم.
0: ويعرف المستمعين مسألة التقاعد للموظفين.
1: نعم. المرحلة اللي مرت،
0: المرحلة اللي مرت بها. نعم. كانت المعنويات منخفضة حقيقة. الدكتور برغم جاهزية رحلة التحول المؤسسي رفض أن يطلقها، وآبى أنه يصبر وينتظر إلى أن يتم حل مسألة التقاعد هذه. بعد ما حليناها قال الآن نطلق رحلة التحول المؤسسي، الآن المعنويات مرتفعة، فأطلقها جزاه الله خير في هذا الوقت. وأيضا أثناء الإطلاق أخذ كل القيادات لمدة 2 يوم في الجبل الأخضر، قال لهم أنا أريدكم تبتعدوا تماما عن العمل، لأنه هذه ما لها علاقة بالعمل. الآن نحن نبني منظومة. فهناك يعني تعلمنا عن الكابينت ريسبونسابيليتي، ولماذا تنجح أو تفشل رحلات التحول المؤسسية، هل الأمرين فقط.
1: جميل.
0: وجبنا بناس مختصين عملوا دراسة على هذه. فهنا بدأت بناية يعني بناء الانتماء هذا. بعد ذلك يعني انتشر في الموظفين.
1: هل انتقل هذا إلى مفهوم يعني البرامج اللي عدتها أيضا مجموعة برامج حقيقة في التطوير، لكن أحدها يعني تمكين القيادات الرواد.
0: نعم.
1: هذه المنظومة

0: يعني برنامج رواد، أهداف البرنامج، كيف يتم اختيار هذه القيادات، إيش النتائج اللي تحققت خلال هذا؟ جيد، سلط الضوء. أنت
1: نعم
0: يعني لازلت يعني في حماس لمثل هذه المصطلحات
1: فعلا
0: يعني.
1: فعلا، جزاك الله خير. برنامج رواد، برنامج صنع القادة، نحن نسميه برنامج صنع القادة. طبعا قبل لا نعرج عليه، تسمح لي فقط أذكر بعض النتائج اللي تحققت في خلال أقل من سنة ونصف من إطلاق رحلة التعاون المؤسسي. نحن بحمد الله بعد إطلاق هذه الرحلة تمكنا من زيادة إنتاج النفط يعني بزيادة يومية أكثر من 50,000 برميل، ما حققناه في خلال 24 سنة الماضية. هذه
0: سبحان
1: الزيادة
0: الله.
1: هذا شيء نفخر به. أيضا الغاز المصاحب، حققنا مستويات إنتاج ما حققناها في خلال السنوات الماضية. الصحة والسلامة ارتفعت أو قلت، يعني ارتفع المستوى فبالتالي قلت الحوادث بنسبة 15%، وحققنا وفورات بالملايين،
0: ما شاء
1: بملايين
0: الله
1: ريالات.
0: ما شاء الله.
1: هذه يعني، ولو انه الدكتور ما يحب ينسبها لنفسه، وهي ليست لنفسه، هذه ما حققه شباب الشركه بفضل التمكين اللي حصلوا عليه،
0: ما شاء الله.
1: بفضل التمكين. اليوم الموظف يعني ممكن، والدكتور دائما يقول يعني اعملوا سنخطئ لكن نتعلم وتبقى العجله تدور.
0: جميل.
1: برنامج رواد صداره،
0: ممكن ناخذ مكالمة بعدين نكمل؟
1: فعلا تفضل، ما في مشكله. نعم
0: الحوار في الرواد شيق كثير،
1: نعم
0: سناخذ
1: زين،
0: مكالمة
1: اختم بي ايضا
0: إن
1: زين.
0: شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله، معنا المهندس أحمد العبري مدير الحلول الرقمية. باش مهندس، لما ندخل في العمق في الذكاء وفي الأمن السبراني وفي الأنظمة الذكية، فنبحث عن قائد في هذا الجانب، وأنت من القواد القيادات الممتازة في هذا الجانب،
1: رواد، رواد أيضا.
0: ومن
1: نعم تفضل.
0: الرواد كما يعني يقال. جميل
1: نعم
0: جدا
1: تفضل.
0: باش مهندس، لو نقول كيف يعني يقود التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لعمليات الشركة اليوم.
2: جزاك الله خير أخي أحمد، مساء الخير لك وللأخوة المستمعين.
0: حياكم
2: طبعا
0: الله.
2: أنا كنت أستمع للمهندس محمد وكذلك الدكتور ناصر،
0: تشريف.
2: وإذا بديت من حيث انتهوا في مسألة التحول المؤسسي للشركة التي أطلقها الدكتور رسلة
0: ايه نعم.
2: الحضرمي، طبعا مثل ما ذكر المهندس محمد هي شعارها لعمان، تجد أن هذا التحول المؤسسي لدينا يستند على ما نسميه ممكن أساسي، وهذا الممكن الأساسي هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. عشان كذا تجد أنه استراتيجية الشركة في التحول الرقمي مبنية على تمكين زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة. عشان كذا تشوف
0: ممتاز.
2: الارتباط قوي ما بين عمليات الشركة والتحول الرقمي. يعني تجد الحين الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية جزء لا يتجزأ من عمليات في الشركة، وخاصة العمليات الأساسية ابتداء من عمليات الحفر، الاستكشاف، بناء محطات جديدة، والتشغيل
0: جميل
2: إلى التصدير.
0: جميل.
2: ويعني على سبيل المثال، والدكتور ناصر جزاه الله خير ذكرها، يعني أحد الطموحات لدينا المستقبلية هي الوصول إلى ما نسميه المرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي
0: السلام.
2: لجميع المنشآت. وطبعا هذا لا يتأتى بدون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولله الحمد طبعا المركز وبيت الهيثم هو فقط البداية، والطموح إن شاء الله الوصول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الذاتي الذكي إن شاء الله.
0: جميل. لو أتينا يعني القرب أكثر فيما يتعلق، يمكن أيضا سألنا بالسؤال غير مباشر للدكتور ناصر، أهمية الأمن السبراني في هذا القطاع.
2: طبعا أكيد لا يخفى أن الأمن السبراني عنصر يعني مهم جدا في قطاع الطاقة، وخاصة في قطاع الحساس اللي هو قطاع النفط والغاز. وطبعا هو شقين، الأولى هو طبعا حماية البنية الأساسية والبنية الرقمية في أي مؤسسة، لكن الجانب الآخر والمهم هو كذلك لحماية الأنظمة التشغيلية. لك تتخيل يعني لو قدر الله لو صار اختراق، نتكلم عن توقف الإنتاج، وتوقف الإنتاج في قطاع حساس مثل النفط والغاز له تأثيرات كبيرة. وفي نقطة يجب أذكرها، أنه مع زيادة العمل الحين الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبح أكثر من السابق، وهذا بحد ذاته يأتي بتعقيدات. أنت تتكلم عن الخدمات السحابية، فأصبح الاستثمار والتطوير في الأمن السبراني أكثر أهمية من أي وقت قبل أخي أحمد.
0: الكل يبحث في قضية المهارات التي يحتاجها موظف المستقبل في قطاع الطاقة، فكيف تلعب تنمية نفط عمان هذا الدور؟ تفضل
2: طبعا
0: باشمهندس.
2: هذه يعني واضح نقطة جدا مهمة يعني، وفقط علشان استغل الفرصة يعني
0: تفضل.
2: أذكر إلى عبارة سجلها مولاي صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه في كلمته التذكارية عند افتتاح المركز، وهي حوسبة رقمية.
0: نعم.
2: وهذا بالنسبة لي يعني ما شاء الله وصف دقيق وشامل
0: جزاك الله.
2: يدل على اهتمام جلالته يعني بهذا المجال، وهي مدعاة للفخر لنا كعاملين في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. لذلك أصبح المهارات المعنية بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع الطاقة مهمة جدا يعني. ولو أذكر على سبيل المثال منها المثال الأول، وهو أنه الذكاء الاصطناعي التدريب الحين تحول من فقط يكون معني بالتقنية المعلومات العاملين في تقنية المعلومات، الآن يجب أن نركز على العاملين في العمليات الأساسية كالعاملين في الاستكشاف والحفر والتشغيل. يجب أن يكون التركيز عليهم، لأنهم أي رفع كفاءة في استخدام الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر في الإنتاج ورفع الكفاءة. والمهارة الثانية الأساسية وتكلمنا عنها هي أهمية الأمن السبراني وفهم أحدث التقنيات وأهميته في قطاع النفط والنفط. المهارة الثالثة وهي كذلك مهمة اللي هي بناء بنية تحتية رقمية والخوادم السحابية، هذا يعني مرتبط كذلك بالأمن السبراني، لأنه يجب أن يكون لدينا في المستقبل موظفين وشباب على كفاءة بجعل هذه الخوادم السحابية موجودة داخل السلطنة. وأحب أذكر يعني من استراتيجيات الشركة في التحول الرقمي اللي هي تمكين الشباب والمواهب، وهذا البرنامج متابعة يوميا وشبه يوميا عن طريق دكتور أفلح الحضرمي مدير عام الشركة، وأطلقنا برامج على مستوى جميع الموظفين، وفي برنامج كما أسلفت مركز على العاملين في العمليات الأساسية التشغيلية، وهذا نطلقه لأول مرة مركز تركيز في الذكاء الاصطناعي كما قلت اللي هو له تأثير مباشر في زيادة الكفاءة وخفض التكلفة.
0: باش مهندس، بما أنك تقود الذكاء الاصطناعي في المفهوم العام، يعني لو يعني كنا أكثر وضوحا، ما مدى الكفاءات العمانية الجاهزة، يعني مش القابلة للتأهيل أو التدريب، الجاهزة لقيادة هذا المشروع مثلا؟
2: طيب أنا أعطيك مثال حي. الشباب لدينا عملوا مقارنة، احنا عملنا داخليا ذكاء نسميه تشات جي تي بي، حاجة داخل فيديو.
0: جميل.
2: لأنه احنا يجب أن نحافظ على سرية البيانات داخل خوادم الشركة.
0: جميل.
2: فعملنا مقارنة مع تشات جي تي بي عالمي بدون ذكر اسماء، والنتيجة مبهرة بحقيقة يعني. نفس الأسئلة ونفس المعطيات والنتائج مقاربة. وهذا الذكاء الاصطناعي أو المنصة اللي عملوها الشباب، طبعا أطلقنا عليها اسم آدم، هي من صنع الشباب داخل الشركة، شباب
0: ما شاء الله.
2: سنهم صغير. ونفس الشيء تكلم أنت عن حلول رقمية جاءت بأفكار من داخل الشباب، وهي الحين الشركات اللي تعاقدنا معاها للأمانة أصبحت تأخذ هذه الأفكار وتطبقها خارج عمان، لأنها يعني بتعقيدها والنتائج الإيجابية أصبحت على مستوى عالمي. فبالفعل يعني في مسألة ما يميز الشباب العماني هو حب التعلم،
0: يا سلام،
2: والإتيان بما هو جديد، وهذا حاجة نراها ونلمسها بشبه يوميا يعني في الشركة، والله الحمد.
0: شكرا جزيلا لك المهندس أحمد العبري، مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عمان، وإلى اللقاء. شكرا.
2: شكرا
0: لك، جزاك الله خير. شكرا. أحسنت. جميل. نعود للرواد.
1: نعم، نعود للرواد.
0: تفضل.
1: رواد ورواد حديث وشجون. برنامج رواد أو صنع القادة هو من أوائل البرامج اللي تبناها الدكتور وأطلقها بنفسه وأشرف عليها بنفسه.
0: بمعنى هذا البرنامج لم يكن موجود من قبل؟
1: ما كان موجود من قبل، لا أبدا ما كان موجود. كان عندنا طبعا شركة تنمية
0: أكيد في
1: عمان،
0: برامج كثيرة
1: في برامج تدريبية
0: لكن
1: كثيرة
0: بهذا
1: وتنفق الكثير في التدريب
0: اللي هو تمكين
1: نعم.
0: القيادات
1: نعم.
0: الشاب
1: فعلا
0: هل يعني هذا
1: القيادات الشابة هذا الشيء
0: الصف
1: جديد،
0: الأول والثاني والثالث؟
1: الأول والثاني والثالث، ما لا اعتبار للسن هنا،
0: جميل،
1: اعتبار للكفاءة،
0: أعداد القادة
1: نعم.
0: كفو،
1: كقادة كفو. الدكتور ذكر كلمة في
0: نعم.
1: كلمته لما ألقاها أمام مولانا، قال إعداد قادة ليكونوا أفضل منا. كلمة هذه عبارة ليكونوا أفضل منا، أنا تابعت السوشيال ميديا، عملت صدى كبير جدا.
0: مسلام.
1: وهنا حس القيادة الصحيح.
0: صحيح.
1: يعني المعلم، ميزة المعلم والقائد أنه يصنعك لتكون أفضل منه، وما عنده خوف أنك تكون أفضل منه، بالعكس هذا واجبه. فاليوم الدكتور دائما يقول إذا نحن كقادة ما صنعنا قادة أفضل منا نحن فشلنا، كذا يقولها. فالدكتور
0: إيش أهداف البرنامج؟
1: نعم، الدكتور تبنى هذا البرنامج بنفسه، اختيار القادة، رفض أنه يدخل في عملية الاختيار، لكنه تأكد أن عملية الاختيار تكون عن كفاءة ومصداقية وشفافية. يعني أيضا الدكتور من اهتمامه بهذا الجانب قام بتغيير غرفة كانت جنب مكتبه الخاص في الشركة، طبعا خلاها غرفة يجتمع فيها مع القادة الشباب في الشركة كل أسبوع، يعني يجتمع مع تقريبا 30 شخص، يستمع إليهم، مستمع مهم، يعني مستمع جيد جدا. دكتور هنا يعني الدكتور يحصل على الأفكار ويهتم بهؤلاء القادة، يعني ما شفت أنا مدير مؤسسة بهذا الحجم قريب جدا من موظفينه، ولا رأيت حقيقة، وما أعرف إذا الدكتور يعني راح يسامحني إذا ذكرت هذا أو لا، ما رأيت قائد يعني دخلوا بيته أو مكتبه الشخصي عدد من الموظفين أكثر من الدكتور نفسه. هذا حقيقة يعطينا حس بأن هذا الرجل هو أب للجميع قبل أن يكون مدير للشركة. زين، الآن سألت أنت يعني
0: يعني البرامج مثلا كيفية تأهيل القيادات الشابة
1: نعم.
0: في الشركة مثلا كيف يتم الاختيار؟ أنت أشرت أن يعني رئيس التنفيذ أو المدير العام ما يتدخل، لكن ما هي الآلية أيضا؟
1: نعم، الآلية طبعا هناك آلية تعتمد على الكفاءة، كفاءة هذا الشخص بالرجوع ودراسة يعني مستوى أدائه في السنوات الماضية، أيضا الشفافية، لأن نحن اليوم نصنع قادة ليكونوا أفضل منا لقيادة المستقبل.
0: هل بدأت مخرجات من البرنامج؟
1: نعم نعم، يعني في الدفعة الأولية تم اختيار 54 قائد. طبعا نحن أحضرنا لندن بزنس سكول أو كلية لندن لريادة الأعمال تقوم بعمل هذا التدريب المتخصص، وما أخذنا التدريب جاهز من عندهم، قلنا لهم لا، تعالوا يا الشركة
0: صممتوا البرنامج،
1: اعملوا دراسة إيش نحن نحتاج، إيش القائد في بيدي لم يحتاج. وأيضا جزء منه كان أسبوع في لندن، الدكتور بنفسه على رغم مشاغله ذهب معهم لمدة يومين للتأكد بداية من سير البرنامج وأنه فعلا يحقق المطلوب، وكدافع معنوي للشباب هؤلاء إن أنا معكم واقف خلفكم، يعني يعملوا وإن شاء الله راح نحقق النتيجة. في الدفعة الأولية تقريبا تم يعني لحد الآن من مستلم الدكتور تم تغيير ما يقارب 70% من قيادات الصف الأول والصف الثاني في الشركة.
0: ما شاء الله،
1: أنت شركة يعني بعراقة وأصالة شركة تنمية 89 عام، تأتي اليوم تجد فيها قيادات شابة ما تجاوزت أعمارهم الأربعين أو في بداية الأربعينيات، يقودون يعني فرق كبيرة جدا يعني تصرف هذه المبالغ طائلة، هذا شيء حقيقة يدعو للفخر. هذا ما حقق الإنجاز اللي تكلمنا عنه من زيادة الإنتاج في النفط والغاز وتحقيق يعني مستويات متقدمة في الأمن والسلامة وكذلك سلاسة العمليات. بنجاح هذه الدورة أطلقنا الدفعة الثانية.
0: يا سلام.
1: وعلى مناسبة الدفعة الثانية يعني اليوم بعضهم مباكر يبدأوا بالسفر إلى لندن أيضا بنفس البرنامج، الدكتور بنفسه سيسافر معهم لمدة يومين، ويعني الدكتور دائما يسعى إلى بث روح الحماس والانتماء لهؤلاء الشباب. فيعني من ضمن الوفد اللي راح يزورهم سعادة السفير بنفسه في متواجد في لندن، وايضا اعلى
0: كم الدفعات اللي تروح غالبا؟
1: اول دفعه كانت 54
0: ما شاء الله،
1: والدفعه هذه تقريبا 39 او قرابه هذا العدد.
0: مده البرنامج مثلا في عمان وخارج عمان
1: هو البرنامج قد يمتد لستة اشهر لكن ما متواصل.
0: أيه.
1: فيها يعني مراحل
0: فترات، يعني
1: المرحله الاوليه انتقينا عدد منهم ودخلوا برنامج عسكري خاص لتعليم الانضباط، انك انت كقائد لازم ايضا يكون عندك انضباط. فدخلوا مع جهه يعني حكوميه جزاهم الله خير، عملوا لهم برنامج خاص، ظهر منهم هؤلاء القاده التي يعني الذين تم وضعهم في مراحل او في يعني وظائف قياديه، واثبتوا حقيقه جدارتهم. لذلك اطلقنا الدفعه الثانيه. ودائما الدكتور يحرص على مثل ما قلت لك انه ايضا يرسل معهم او يكون معهم احد القاده المعروفين في الدفعه الثانيه. هذه راح يكون معهم سعاده السفير، وايضا اعلى مدير في شركه شل راح يكون متواجد معهم في لندن ايضا.
0: المجموعات طبعا كلها عمانيين، وايضا بشقين الذكور واناث ايضا طبعا.
1: نعم.
0: شملت
1: نعم.
0: كل الفئات الموجوده.
1: نعم طبعا نحن في
0: معتمد على السن ايضا 30 تحت 39 38.
1: لا والله في يعني انت لما تجي تشوف بتحصل اعمار متفاوته فوت. مختلفه رعية فيهم طبعا النضج الفكري، وايضا مثل ما تكلمت الكفاءه. جدير بالذكر انه يعني قطاع النفط والغاز عاده يغلب عليه يعني الذكور اكثر من الاناث، لكن الدفعه الاوليه 15% من الدفعه كانت من الاناث
0: ما شاء
1: يعني
0: الله.
1: من بنات الشركه، وقد اثبتنا جدارتهن اليوم. كثير منهن حقيقه يعني تم تعيين في مراحل او في وظائف قياديه، وما شاء الله يعني اصبحن منافسات عذرا كتف بكتف للشباب، وهذا شيء يدعو للفخر ايضا.
0: جميل. يعني نحن يمكن بحاجة إلى يعني تأسيس كلية أو جامعة خاصة لإعداد القادة وتشمل كل العمانيين، ونموذج الدكتور أفلح وغيره أيضا بلا شك موجود.
1: طبعاً طبعاً
0: الكثير
1: يعني
0: منهم.
1: طبعا يعني الحق قال يعني نحن الدكتور نفسه بذاته استلم طلبات من جهات خارجية إنهم يريدوا يضموا ناس في لهذا البرنامج، لكن قال لهم الآن أعتذر منكم، نحن يعني نهتم بهذه الفئة حاليا من أبناء الشركة.
0: فعلا. شكرا لك المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نعمة عمان، كما أيضا واجب الشكر للدكتور ناصر الحاتمي المهندس أحمد العبري على هذه المداخلات، وأشكر زملائي حمد بن عامر الوردي والمهلب العمري على إخراج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
1: شكرا لك.
0: وإذا
1: كان من نصف دقيقة يعني وجه شكر لكل العاملين في شركة تنمية نفط عمان، وأيضا إلى الدكتور أفلح. حقيقة بعد حضوره يعني مدة سنتين الآن رأينا تغير كبير في الشركة، أصبحت الشركة لها مكانتها، ويعني اليوم صار عندنا قادة جاهزين على قيادة المستقبل في الشركة ولله الحمد.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا لكم جميعا.
1: بارك الله فيكم.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

السلام عليكم ورحمة الله، تمام التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 57 على 2026 في شأن قطاع البريد. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. المادة الثانية: ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. المادة الثالثة: يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. المادة الرابعة: تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة، وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير، وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 18 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ إيوي هاي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. استقبل صاحب السمو السيد ذيزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميسترالي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً ب13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع صافي إيرادات النفط ب5% مسجلاً 1,535,000,000 عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو $64 للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يوميا، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز ب36% مسجلا نحو 593,000,000 عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني مرتفعا ب9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار عماني مستقرا في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحا قاربت 3 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي مع عائد على الاستثمار تجاوز 14%. وأوضح اللقاء الإعلامي أن إجمالي أصول الجهاز بلغ نحو 23 مليار ريال عماني ضمن محفظتي التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل. وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على أكثر من 52 دولة حول العالم، منها 61% محلية. ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة ب800 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو 2 ملياري ريال عماني. كما نجح الجهاز في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة. انطلقت أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026 تأكيدا على توجيهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. وخلال الانطلاق تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن. وخلال هذا الحدث وقع عدد من الاتفاقيات حول الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام. رعى الانطلاق صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد المستشار بديوان البلاط السلطاني.
أعلنت شركة تنمية طاقة عمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار على صكوكها الدولية، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار، وبمعدل ربح يبلغ 5.4% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036. وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرياً، فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1447 هجرياً، الموافق 26 من مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه. وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، مؤكدة على نهجها الثابت في نبذ كافة الأعمال والممارسات العدائية. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تأييدها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها، داعية إلى التمسك بسياسة الحكمة وضبط النفس في معالجة كافة القضايا والتحديات عبر الحوار والقنوات والوسائل الدبلوماسية والسياسية. كما أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أعلنت إيران أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني. وقال إسماعيل بقائي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران إنه على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فإن بلاده تلقت عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. من جانب آخر، أعلنت طهران استعدادها للرد على أي هجوم عسكري غداة تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أن الوقت ينفد، ما ينذر باحتمال استئناف الحرب قريبا. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية إن إيران ترغب في التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، داعيا طهران إلى ضرورة إبرام اتفاق مع بلاده. وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم غد الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران،
كما ذكرت مصادر أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف دائم لإطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان. ميدانيا ذكرت مصادر إعلامية أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة جويا التابعة لقضاء صور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخصان في وقت سابق بغارة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك شرق لبنان استهدفت شقة عند أطراف المدينة من الجنوب. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 2980 قتيلة وما يزيد على 9210 مصابين. النبأ الأخير في هذه النشرة: طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدأ في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. ختام النشرة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. حرر النشرة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان عبد الحليم حافظ ضي القناديل. قدم لنا هذه الأغنية وتخيلها لنا الشاعر سماء عيسى. ضي

0: علينا.
1: تعتبر أغنية ضيّلة نادي لعبد الحليم حافظ أغنية مقدمة أو سارت في تلك الموجة التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي بالمشرق العربي، وهي أغنية تجسد حالة الفراق والحزن والهجر الذي يمر به الحبيب أثناء فقدانه لحبيبته، وتجسد أيضا من جهة أخرى ذكرى غياب هذا الإنسان عمن يحب. لقد استخدم كاتب أغنية ضيّل أناديل ثيمة القنديل التي كانت سائدة كثيمة أدبية وفنية في ذلك الوقت، سواء كانت لدى الأغنية العربية في ضيّل أناديل لعبد الحليم حافظ، أو ضوّي الإنديل مثلا أيضا لفيروز، أو الثيمة الأساسية لأهم تجربة في روايات الأستاذ يحيى حقي أحد كبار مؤسسي السرد العربي، روايته الشهيرة قنديل أم هاشم. بالنسبة لنا أيضا في عمان كابن لتلك المرحلة، ولدت في الخمسينيات وعشت طفولتي بهذه المنطقة سواء في عمان أو في مناطق الخليج المجاورة، مرتبط بالقنديل أساسا بانطفائه عندما ينفذ حل التراب من المنزل، أو مرتبط أيضا بوجوده كنور ينبثق فجأة في ظلام دامس بالقرى أو بالحارات، بحارات مسقط القديمة، كان بعد صلاة العشاء في الليل لا يسمح للإنسان الخروج من منزله إلا وهو يحمل قنديلا في يده كذكرى من ذكريات تلك الأيام الغابرة. لدينا أيضا في الصحراء التقليد السائد بأن كوخ البدات في الصحراء ليلا يظل مظلما وسط الصحراء، وساد الاعتقاد لدينا أنه عندما نرى قنديلا ما في كوخ من تلك الأكواخ البعيدة أو المتناثرة يتولد لدينا الإحساس بأن بالكوخ إذن في هذه الحالة امرأة تنجب طفلا، أي الارتباط أيضا بين القنديل وبين ولادة طفل جديد إلى الحياة في الصحراء. في هذه الأغنية

يتحدث فيها على عبد الحليم حافظ عن سيره طويلا في شارع مظلم تضيئه القناديل التي ذكرته بحبيبته المفقودة. كان عبد الحليم قد كان الأستاذ محمد عبد الوهاب ملحن هذه الأغنية قدمها لفيروز، إلا أن فيروز حتى مع إعادة التوزيع الغنائي الذي قام به الأخوين رحباني وجدت أن الأغنية ليست مناسبة لصوتها الملائكي بالطبع، إلا أن الأغنية عندما أحيلت إلى الفنان الكبير عبد الحليم حافظ حققت ذلك النجاح المذهل الذي ارتبط وترتبط الأغنية حتى يومنا هذا ببلوغ قمة حالات الوجد العاطفي لدى العاشق في هذه الأغنية المتميزة.

0: حبيبك.
1: في إصدار الأخير اللي حمل عنوان شفة على أرواح أمهاتنا، كتبت نصا مهدى إلى عبد الحليم حافظ يحمل عنوان ضي الأناديل. هذا النص مستقى من هذه الأغنية، فمقاطع فقط من هذا النص. إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها، ضي الأناديل إلى عبد الحليم حافظ. كنت أسير وحيدا في طريق مهجور، كان ذلك بعد أن تجاوزت عمرا طويلا، وأصبحت مقتنعا بأن الموت فكرة رائعة وهبها الله لنا حتى نغدو أخوة للأحجار ولذرات الرمل وعشاقا لقطرات الدمع التي تذرفها النساء على الموتى. هناك تذكرت اقترابي من الموت، إنه الشعور الذي يألفه كل عماني، خاصة عندما يقترب من مداخل القرى ومخارجها. إذ ذاك تخيلت الملك يقترب مني ويسأل مبتسما: ما هي آخر رغبة تود تحقيقها لك قبل الموت؟ أجبته: أود أن أسمع أغنية ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ. إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها منذ أمد بعيد، تذكرني أيضا بقناديل الطفولة التي كان يحلو لي مراقبة أمي وهي تشعل فتائلها في الظلام، وكان حل التراب ينفذ أحيانا فتظل القناديل مطفأة حزينة. إنها تذكرني بأكواخ البدو في ليل الصحراء، يكون الكوخ معتما مختفيا في الظلام، وعندما يشعل القنديل به نعرف إذ ذاك بأن بالكوخ امرأة تقذف طفلا جديدا إلى الحياة. ليس ثمة ما هو أنبل من الحزن في هذه الأرض. إنه يذكرنا بجذورنا الأولى، بلحظة فراقنا عن أمهاتنا، بلحظة إدراكنا أننا سنلاقي مصيرنا الحتمي وحيدين، وأننا سنرحل عن الأرض ونغدو نسيا منسيا. فقدت حبيبتي باكرا ولم أعد أعرفها إلا في ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ، إلا في قنديل أم المطفئ الحزين، في ظلام الروح المغفر الدامس، وهو يرافقني أينما رحلت كأعشاش العصافير المهجورة في طلل جدي القديم.
0: رايح رايح

كان ذلك الشاعر سما عيسى، وقد تخير لنا أغنية عبد الحليم حافظ ضي القناديل.

إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أسلوب حياة.

0: التنمر الذي يعد من الظواهر السلوكية السلبية في مجتمعاتنا، ورح نتناوله بإذن الله خلال الحلقة من مختلف الجوانب اللي نتمنى أنكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بطرحها إن شاء الله مع مختلف الضيوف.
1: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل وراء هذا الإعداد المتميز تماضر بن سالم الوهابية،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية،
2: وخالص التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أسلوب حياة.
1: حديث اليوم.
4: التنمر خطر مجتمعي يؤثر على الأفراد والمجتمعات. ما هي أنواعه وأسبابه وطرق علاجه؟

0: عرف التنمر بين الأطفال، هل هو مختلف عنهم عن المراهقين؟ ومتى يتحول، يعني متى ممكن نسميه تنمر؟ الشجار العابر أو مثلا وجود مشكلة سلوكية خطيرة؟
1: نعم، التنمر هو مش أي شجار. التنمر عند الأطفال يعرف بثلاثة عناصر أساسية.
0: نعم.
1: أول شيء التكرار، السلوك هذا متكرر ليس فقط لمرة واحدة. رقم اثنين القصد بإلحاق الضرر، تكون في نية فعلية أن هذا الطفل قاصد يلحق الضرر بالطفل الآخر. رقم ثلاثة والأهم هو اختلال القوة بين الطرفين، بمعنى أنه في أحد أقوى من الآخر، مثلاً بنية الجسم، الطول. بينما الشجار العابر يحدث بين أطفال متساويين وينتهي سريعاً وما يتكرر مرة ثانية. متى يتحول من شجار عابر إلى مشكلة سلوكية؟ إذا صار الأذى مستمر والطفل الثاني متأثر وخايف، هنا ما عاد شجار عادي، هذه مشكلة سلوكية تستدعي التدخل.
2: نعم. طيب، في تساؤل، هل التنمر يعني يكون سلوك فطري عند الطفل أم هي عادة مكتسبة من البيئة الأسرية والاجتماعية؟
1: نعم، بستند في إجابتي على الأبحاث النفسية اللي أجريت في هذا الشأن. خلاصتها أن الطفل ما يولد متنمر، لكن يولد باستعدادات اندفاعية وغرائز نفسية. طريقة التربية والبيئة المحيطة هي من تحدد، إما تهذب هذه الغرائز أو تغذيها وتحولها لسلوك عدواني، ومن ثم يصبح الطفل طفلاً متنمراً. وهذا مثل اللي أثبتته نظرية التعلم الاجتماعي، اللي تأكد أن الطفل يتعلم سلوكياته من المحيطين به. على سبيل المثال، الطفل انولد بغرائز اندفاعية وحصل البيئة الخاصة اللي تغذي هذه الغريزة، واللي هي مثلاً صراخ دائم، شجار بين أفراد الأسرة، عنف لفظي أو جسدي، ما في احترام متبادل، تربية قاسية جدا أو حتى متساهلة جدا، بمعنى ما في حدود واضحة، هو يقدر يسوي اللي يبغيه، يقدر يستخدم المفردات اللي يبغيها داخل البيت، إهمال الاحتياجات العاطفية للطفل، يعني زعل ما في حد عبره، فشل متكرر بدون دعم، مثلا عنده صعوبات في التعلم وعلاماته ما طيبة في المدرسة بس ما في حد مهتم في البيت. هذا الطفل أنه يصبح طفل متنمر ويتسم بسمات عدوانية أمر وارد جدا، والعكس تماما. يعني إذا هذه العوامل اللي ذكرناها ما وجدت في البيت، حتى لو عنده غرائز نفسية، من الصعب أنه يكون طفل متنمر أو ذو سمات عدوانية. ما أقول ما ممكن، لكن نادر جدا.
0: نعم. أيضا هناك إيذاء أستاذة ابتسام صادر من الطفل أو المراهق المتنمر، يعني على شكل إيذاء جسدي أو لفظي أو نفسي، وغالبا ما يكون مقصودا ومتكررا. ما الذي يدفع الطفل أو المراهق لمثل هذا السلوك العنيف؟ وهل ممكن نرجع بعض هذه السلوكيات أيضا للتربية؟
1: نعم، هي أسباب كثيرة، لكن الأسرة تلعب دور مهم ومحوري في تكوين السلوك العدواني عند الطفل. هي تمثل البيئة الأولى اللي يتعلم فيها كيف يعبر عن احتياجاته ومشاعره، كيف يحصل على اللي يريده، وكيف يتعامل مع القوة والحدود، وكيف يبني صورته الذاتية من هو وإيش يريد في الحياة. الطفل ما يتعلم هذه القيم بالكلام فقط، بل على النمذجة، نمذجة أنماط التفاعل اليومية، بمعنى بسيط كذا أن الطفل يقلد ويحاكي كل اللي يشوفه. لذلك الأسر اللي يطغى عليها طابع الصراخ، الإهانة أو العنف غالبا تنتج أطفالا يعني يستخدموا القوة أو أي سلوك عدواني كوسيلة للتواصل، وسيلة هو يعبر عن احتياجه الداخلي، لأن الطفل يقتبس سلوكياته من بيئته المباشرة، وما شرط هذا العنف أو الصراخ يكون طبق عليه هو شخصيا، لكنه موجود في البيت، مثلا بين الأم والأب نقاشاتهم دائما حادة، بين الأب والعاملة إذا في عاملة في البيت، يعني مثلا الطفل متعود يشوف أبوه يصرخ على العاملة إذا بغى أمر معين يتنفذ، خلاص الطفل تلقائيا راح يقتبس هذا الفعل، لما يبغى أي شيء يتنفذ بيصرخ بيرفع صوته، لأنه ما تعلم أنه ينظم انفعالاته، ما تعلم أنه يوصل احتياجه بطريقة صحيحة وهكذا. الشيء الآخر هو إهمال احتياجات الطفل العاطفية من قبل الأسرة، وتحديدا من قبل الأم والأب. الطفل ما بس يحتاج الأكل والشرب، هو عنده احتياجات عاطفية كبيرة لازم يتم إشباعها. يبغى يحس أنه هو محبوب، أنه هو مرغوب، فإذا

0: الطفل حس إنه هو غير مرئي في الأسرة، صوته ما مسموع، ما محبوب، راح يحاول يعمل أي شيء علشان الأسرة تنتبه له. يقول أنا موجود، انتبهوا لي، من خلال السلوكيات هذه اللي هي شوية حادة. فبالتالي هو خلاص بيتعود على هذا النمط ويتبنى هذا السلوك كوسيلة لإيصال صوته. حتى لما يكبر، متى ما بغى أن يصير عليه شوية انتباه، راح يفعل السلوك الحاد أو العدواني.
1: نعم. طيب، سلوك التنمر لأنه صار كثير منتشر في المدارس وأيضا في الفضاءات العامة اليوم، برأيك يعني إيش أهم أسباب انتشار التنمر بهذا الشكل الكبير فجأة؟
0: نعم، التنمر ليس ظاهرة جديدة، هو موجود منذ أن وجد يعني وجدت الجماعات البشرية في المدارس، في الشوارع، في أماكن العمل، في البيوت. الفرق اليوم ليس في وجود التنمر، بل في اتساعه ووضوح التأثير. صار يرى أكثر ويمارس أكثر، وبالتالي لا شك يترك أثر أعمق. الأسباب هي متداخلة، لكن ممكن ألخصها في عدة نقاط. أول شيء، تغير في البيئة الاجتماعية. في السابق كان الدائرة قيودها واضحة، مثل أسرة ممتدة، حي يعرف صعبه، يعني أي سلوك خاطئ ممكن أن يتم تصويبه من قبل أي فرد من الحي أو الأسرة الممتدة. اليوم تقلصت الرقابة المجتمعية وضعفت الروابط، الأسرة تحولت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية. الحي ما صار يعرف بعضه نفس قبل، فصار السلوك العدواني قد يمر أحياناً بلا تصحيح فوري أو محاسبة. رقم 2، الضغوط النفسية والاجتماعية المتزايدة. الأطفال اليوم أصبحوا يتعرضوا لكم هائل من التوتر، توقعات عالية، مقارنات مستمرة، قلق أسري، سرعة إيقاع الحياة ونمط الحياة السريعة. بعضهم يفرغ هذا الضغط على الحلقة الأضعف بدل من أنه يبحث عن حل أو يحتوي المشكلة. رقم 3، الإعلام والثورة الرقمية. وسائل التواصل ما خلقت التنمر، التنمر موجود من أول مثل ما قلنا، لكنها وسعت. التنمر ما صار اليوم محصور بزمان ومكان، صار دائما علني وأحيانا بلا عقاب مباشر. أيضا من خلال المنصات أو المشاهد اللي موجودة في المنصات، صار في نوع من تطبيع السلوك العدواني من خلال الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، أغلبها فيها مشاهد العنف، مشاهد السخرية المتكررة. هذا الأمر يطبع السلوك العدواني ويخرجه كأنه سلوك عادي وأي حد ممكن يمارسه. رقم 4، زيادة الوعي والتسمية. قد يبدو أن التنمر اليوم هو الوعي المجتمعي حول موضوع التنمر، وصار المفهوم واضح، تسميته كمشكلة نفسية واجتماعية واضح. مصطلح التنمر هو حديث مسبين كمفهوم علمي، ظهر استخدام هذا المصطلح بمعناه الحالي في السبعينات في الدراسات الغربية، وفي العالم العربي بدأ انتشاره الفعلي في مطلع الألفية الجديدة، يعني بعد عام 2000. ما كان موجود، إلا أنه هذا الفعل ما كان يسمى بمصطلح معين. هذه السلوكيات التنمرية كانت تبرر سابقا على أنها مزحة أو قوة شخصية، صارت تعرف اليوم كتنمر. فبالتالي جزء من زيادة التنمر اليوم هو أننا اليوم نسميه ونتحدث عنه بكثرة، وهذا شيء إيجابي لا شك، يعني علشان يتوقف السلوك.
2: نعم، نرجع لموضوع التربية أستاذ ابتسام. طبعا مخاطر التذبذب في موضوع التربية وما يرفقها أيضا من مشاكل نفسية أو تعرض الابن نفسه للعنف داخل المنزل، سواء داخل المنزل أو حتى خارج المنزل، هل ممكن أيضا يؤثر في موضوع زيادة التنمر أو إيجاد مثلا هذا السلوك أكثر لدى الأبناء اللي يتعرضوا للعنف أكثر؟
0: نعم، التذبذب في التربية يعني أن يكون تعامل الأهل مع الطفل غير ثابت ومتناسق، أحيانا صارم وأحيانا متساهل. هذا يؤدي إلى عدة أمور، منها أن الطفل دائما يشعر بالارتباط، ما يعرف إيش المسموح وإيش الممنوع، وبالتالي ينتج نوبات غضب وعناد متكرر. الطفل دائما بيحاول يختبر الحدود، هل بيتعاقب الحين ولا لا. وأيضا هذا الفعل ممكن ينتج قلق، وهذا القلق قد يظهر في المدرسة أو في العلاقات الاجتماعية، مثل الخوف من المحاولة، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، وكثير التردد. الخلاصة أن التذبذب في التربية يشبه المتاهة، الحدود غير واضحة، العواقب يكافئ السلوك الإيجابي ويصحح السلوك غير المرغوب فيه، بطريقة صحية مع تعليم مهارات جديدة في ضبط النفس والأنفعالات.
1: جميل. نعم. طيب كيف من الممكن إنه الأسرة تتدخل بشكل صحيح ويعني تحاول أن تتعامل بشكل طيب أيضا مع الطفل العدواني، وكيف أيضا من الممكن إن هي تضع حد لهذا الطفل المراهق من دون الحاجة إلى يعني إدخال العنف في الموضوع؟
0: نعم، الطفل العدواني يحتاج إلى توازن دقيق بين الحماية والتوجيه. الأهالي ما المفروض أنهم يغفلوا عن سلوك الطفل العدواني بحجة أنه بعد صغير وهذه مرحلة طبيعية أن يكون هو شقي أو فوضوي، وما المفروض يكون العقاب أو العنف وحده وسيلة للتعامل مع مثل هذه السلوكيات. زين، إيش المفروض إحنا نسوي؟ أول شيء هو فهم السبب. الأهل بحاجة إلى فهم سبب العدوان، هل هو شعور بالإحباط؟ هل يقلد سلوك حد في البيت أو تقليد لمشهد هو شافه؟ هل هو طريقة لجذب الانتباه؟ معرفة السبب تساعد على التعامل مع هذا السلوك بوعي أكثر. ثانياً، وضع حدود واضحة. لازم يعرف الطفل إيش هو السلوك المقبول والسلوك المرفوض. نعلمه منذ الصغر بالمقبول والمرفوض، إيش المفردات اللي مسموح لك أنت تستخدمها داخل البيت، إيش السلوكيات اللي تقدر تسويها. ثم بعد ذلك نعلمه مهارات التحكم بالعاطفة، نعلمه كيف يعبر عن غضبه، كيف يوصل احتياجه بدون صراخ وعنف. يكون هذا التعليم عن طريق استخدام بعض التقنيات، تقنيات في التفريغ العاطفي مثل الرسم، الكتابة، التنفس، أو حتى أنه يجي ويتكلم، وهذا كل المفروض يكون عن طريق النمذجة، لأن الطفل يتعلم بالمحاكاة أكثر من الكلام. يعني لازم يكون في مثال حي في البيت والطفل تلقائيا راح يقلد. مثلاً إذا شاف الأم معصبة وزعلانة لكن ما تصرخ، عارفة هي كيف توصل زعلها وغضبها بطريقة صحية، هو تلقائياً راح يتعلم. إذا عصب وزعل يعرف كيف يعبر عن شعوره بدون أي فعل عدواني. وآخر شيء ممكن نسويه هو أنه نحن نعزز السلوك الإيجابي. يعني كل مرة يظهر فيها الطفل سلوك محمود نمدحه ونشجعه على هذا الفعل، وممكن الأهل يستخدموا هنا أكثر من طريقة أو تقنية مثل جدول النجوم يتم وضعه في البيت، وكل طفل يقوم بأي سلوك محمود يحصل على نجمة، واللي يجيب أكثر عدد نجوم له جائزة نهاية الأسبوع. المكافآت ممكن تكون بسيطة مثل عبارات تشجيعية أو وقت لعبة مفضلة عنده. وبالإضافة إلى شيء آخر ممكن الأهالي يسووه، إذا كان العدوان شديد بإمكانهم التعاون مع المختصين في المدرسة عشان يتم توحيد الأساليب اللي يتم التعامل فيها مع الطفل.
1: نعم. طيب يعني في الختام، يعني إذا ممكن الشخص أنه هو خلنا نقول المشكلة تصاعدت وصار الموضوع صعب جدا أنه الوالدين يتعاملوا مع هذا الطفل المتنمر، كيف من الممكن أن نحن نبدأ نسهل ونوضح موضوع أنه لازم الطفل يذهب إلى الاختصاصي النفسي، وأن نخلي الطفل أيضا يتقبل هذا الموضوع أنه هو بهذه الحالة يستطيع أنه يتشافى، أصبح طفل طبيعي ولا يضر أقران الآخرين؟
0: نعم، نلجأ لمختص لما تتجاوز سلوكي ما يمكن للأهل التعامل معه بالطرق الطبيعية والمنزلية، أو إذا بدأ يأثر سلبا على نفسه والآخرين بشكل مستمر. يعني إذا كان يحدث عدة مرات في الأسبوع ما في تحسن حتى بعد وضع الحدود وشرح السلوك الصحيح، إذا أثر هذا العدوان على علاقاته، عنده صعوبة في تكوين صداقات أو عنده مشكلات مستمرة مع الأخوة وزملاء المدرسة، وإذا صاحب السلوك العدواني علامات أخرى مثل انفعالات شديدة جدا، نوبات غضب مستمرة ما يقدر يتحكم فيها، إذا بدأ الطفل يؤذي نفسه أو الآخرين بشكل خطير، يعني سلوك يسبب إصابة جسدية، فبالتالي هنا يستدعي تدخل المختص، والمختص يقيم الطفل عشان يفهم أسباب هذا العدوان ويضع المختص مع الأسرة وبالتعاون مع هذا الطفل أيضا خطة علاجية مناسبة.
1: نعم جميل. نحن نتمنى يعني إنه هذه خلنا نقول الظاهرة تبدأ تتقلص شيئا فشيئا، لأن فعلا يعني كل واحد منا يرسل أبناء أو بناته إلى المدرسة وهو خلنا نقول يعني في هذا الزمن يحاول إنه هو يوعيهم وينبههم، لكن لابد إنه ممكن يكون، إذا تتفق معي رأي فاطمة، لابد يكون في طفل أو على الأقل لو واحد في الصف مثلا عنده هذه العادة.
2: صحيح.
1: فضروري إنه كل واحد منا كأب وكأم أن ننبه أطفالنا أنه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص، سواء كان مراهق أو كان حتى في مرحلة أقل من المرحلة العمرية اللي هي المراهقة، كيف أنه ممكن نحن نتجنب التعامل معه، نتجنب الرد عليه، نحاول نلجأ إلى المختصين في المدرسة مثلا، أو حتى الوالدين في أنهم يعالجوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.
2: نعم بالفعل عزيزتي وعد، ويجب أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر أبنائنا أن من السلوكيات السلبية جدا موضوع التنمر، والذي يهدد استقرار الفرد والمجتمع، لأن هذا الموضوع أكيد يسبب إيذاء كبير، ويجب دائما أن يكون في وعي، في نصائح مستمرة عن طريق الحوار، عن طريق التربية بالنمذجة مثل ما ذكرت ضيفتنا العزيزة، وأيضا إدارة المدرسة تكون دائما واعية لمثل هذه السلوكيات. خالص التقدير لك الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: شكرا.
3: أسلوب حياة. كيف يتعامل الفرد مع مواقف التنمر؟ وما هي الفئات الأكثر استهدافاً؟

0: ومن الجانب القانوني راح ناخذ اليوم موضوع التنمر بين المراهقين وكيف يمكن ردع هذا السلوك قانونيا.
1: نعم فاطمة، ونرحب بالأستاذ سلطان بن محمد بن خلفان المعمري، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ وعد وأستاذ فاطمة، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وهذه الاستضافة الطيبة.
0: نعم اليوم أستاذ سلطان إن شاء الله يعني في هذه الحلقة فردنا يعني موضوع التنمر اللي يقع سواء في المجتمع أو في المدارس من مختلف الزوايا. تحدثنا عن هذا الموضوع واليوم نركز على الشق القانوني. متى يعد سلوك المراهق تنمرا تترتب عليه مسؤولية قانونية وفقا لقانون الجزاء العماني؟
2: نعم، تترتب مسؤولية القانونية على المراهق يعني في عدة حالات ممكن نذكر منها بلوغ سن المسؤولية الجزائية وهي سن 9 فأكثر وفقا للمادة الأولى من قانون مساعدة الأحداث العماني، والتي تنص أن كل من بلغ 9 ولم يكمل 18 وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. هنا أيضا توافر أركان الجريمة أستاذة، يعني أن يكون سلوك تنمر منطويا على فعل مجرم قانونا مثل الاعتداء أو السب أو التهديد مع توفر القصد الجنائي. طبعا تبدأ المسؤولية القانونية الفعلية عند إحالة الحدث للمراهق إلى محكمة الأحداث المختصة والتي تتصرف وفق إجراءات خاصة تركز على التأهيل والإصلاح قبل العقاب.
1: نعم طيب، كيف ينظر يعني ينظر من الجانب القانوني في موضوع التنمر، وخاصة يعني إذا كان هذا المتنمر في عمر صغير قاصر مراهق؟ ما هي الطرق التي يستخدمها قانون الجزاء العماني في التعامل مع هذه الأعمار الصغيرة؟
2: نعم، ينظر القانون العماني للتنمر الصادر من قاصر ينظر به من منظور جنائي، أي يعد الفعل المرتكب كالاعتداء أو التهديد جريمة، ولكن يعاقب مرتكبها القاصر بوصفه حدثا وليس مجرما بالمعنى الكلاسيكي. يعني هذا الشخص يعني يعتبر حدث وليس مجرم، الهدف الأساسي منه هو الإصلاح والتهذيب وليس الرجع والعقاب. أما كيف يتم التعامل مع الحدث الجنائي، طبعا عبر محكمة الأحداث وفق قانون مساعدة الأحداث والتي لها السلطة اتخاذ تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية مثلا يوجه له توبيخ أو أي إنذار، وأيضا التسليم إلى الوالدين أو الوصي مع وضع الحدث تحت المراقبة. أيضا أستاذ الالتزام بواجبات معينة مثلا كالتحاق ببرنامج تدريبي أو علاجي، أيضا يوضع الحدث ممكن يعني يكون تحت خدمة للمنفعة العامة، مثلا يحطوه في مكان يكون يخدم في منفعة عامة. بس العلاج الأخير هو الإيداع في مؤسسة إصلاحية كحل أخير ولفترة اللازمة للإصلاح.
0: طيب أستاذ سلطان، ما الفرق بين المسؤولية القانونية بين المتنمر القاصر والمتنمر البالغ؟
2: فرق جوهري يعني يكمن في الإجراء والهدف. المتنمر البالغ يحاكم أمام المحاكم الجزائية العادية وتنزل به عقوبة محددة حبس أو غرامة بهدف الردع العام أو الخاص. أما المتنمر القاصر أي الحدث يحاكم أمام محكمة الأحداث وتتخذ بحقه تدابير إصلاحية تهدف لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مع الحفاظ على سرية الإجراءات. هنا مبدأ الموازنة، يحقق القانون هذه الموازنة عبر المساءلة والحماية. المساءلة يعني محاسبة الحدث على فعله عبر تدابير ملائمة لعمره تثبت خطأ سلوكه. الحماية ضمان حقوق الحدث الجاني الأساسية وعدم وصفه بالمجرم وإعطائه فرصة للإصلاح وحماية مستقبله.
1: نعم طيب، هل هناك فرق في قانون الجزاء العماني بين التنمر لمرة واحدة والتنمر المتكرر من حيث الوصف القانوني؟
2: نعم أكيد يفرق القانون بشكل واضح. يعني التنمر لمرة واحدة قد يصنف كجريمة بسيطة ويعامل الحدث الجاني بتدابير أخف كالتوبيخ أو التسليم للأسرة. أما التنمر المتكرر يعد ظرفا مشددا يعكس تمارين السلوك المعادي للمجتمع. قانون الجزاء يعاقب على المتكرر بعقوبة أشد وفق قانون الأحداث، قد يدفع تكرار المحكمة إلى تغيير تدابير لأكثر صرامة، مثل التحول من المراقبة الاجتماعية إلى الإيداع في مؤسسة إصلاحية.
1: نعم، نتكلم بشكل مركز أيضا عن دور أولياء الأمور قانونيا لما يرتكب ابنهم القاصر سلوك تنمري. طبعا أكيد ممكن أنه أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يكون لها يعني تتحمل جزء من المسؤولية القانونية. في المقابل نجد أيضا في مرحلة العقاب والثواب الآباء دائما يقفوا مع أبنائهم، يعني ممكن شوية يحنوا عليهم ويقفوا في صفهم، وهل هذا أيضا له عقاب في حال أنه مثلا ما تجاوب الوالدين مع القانون واضطروا أنهم مثلا يقفوا في صف ابنهم ثانية؟
2: نعم، الشق الأول بالسؤال هو دور أولياء أو دور ولي الأمر. دور ولي الأمر استاد عليه التعاون مع السلطات القضائية والاجتماعية وتنفيذ ما تفرضه المحكمة من تدابير كالمراقبة أو إلحاق الابن ببرامج تأهيلية مثلا، تقصيره في ذلك قد يعرضه للمسؤولية. أما بالنسبة هل يتحمل أولياء الأمور، نعم يتحمل أولياء الأمور مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار التي يسببها أبنائهم القاصرون وفق المادة تقريبا 168 من قانون المعاملات المدنية العماني، ويلتزمون بالتعويض المادي للضحية. وفي المقابل لا يتحمل الوالدان المسؤولية الجزائية عن فعل ابنهما إلا إذا ساهم أو حرض أو سهل ارتكاب الجريمة بأي صورة. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية تقصيرية مدنية إذا قصرت في واجب الرقابة والإشراف الذي تفرض عليها الأنظمة، وكان تقصيرها سببا في حدوث التنمر أو تفاقمه مما يوجب عليه التعويض. إذا أولياء الأمور يعني تأخذهم الحنانة وهل يحاسبوا على سلوك ابنهم؟ نعم يحاسب بقوة القانون، يعني إذا اعتداء أو تهديد أو سب من قبل ولي أمر المتنمر ضد الضحية أو أسرتها يعد جريمة مستقلة جديدة يرتكبها شخص بالغ، تخضع هذه الجرائم لعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء للبالغين والمواد الخاصة بالاعتداء مثل السب والقذف والتهديد. وقد يعاقب ولي الأمر بالحبس والغرامة حسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى العقوبة الجزائية يلتزم المعتري بالتعويض المدني للضحية.
0: نعم، هل العقوبات تختلف بالنسبة للمتنمر القاصر أستاذ سلطان حسب نوع التنمر إذا كان لفظي أو جسدي وغيره؟
2: يعني كما ورد سابقا هي تدابير إصلاحية تصدرها محكمة الأحداث، وأهمها التوبيخ والإنذار وتسليم الأسرة مع المراقبة والالتزام بواجبات وأيضا الخدمة للمنفعة العامة والإيداع في مؤسسات إصلاحية. أما الاختلاف حسب نوع التنمر، نعم تختلف، تحدد المحكمة التدبير المناسب بناء على خطورة الفعل وظروف الحدث. مثلا التنمر الجسدي الخطير مسبب إصابات قد يقود لتدبير أشد مثل الإيداع في مؤسسات إصلاحية.
0: صحيح.
2: التنمر اللفظي قد يعالج بتدابير أخف مثل التوبيخ والالتحاق بجلسات تأهيل سلوكي، والمحكمة تدرس كل حالة على حدها.
0: نعم. ماذا عن التنمر الإلكتروني أستاذ سلطان؟ يعني إذا صدر من القاصر وفعلا وجد ما أثبت أنه قام بعمل يعني هذا الفعل.
2: نعم، التنمر الإلكتروني هذه جريمة ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يعاقب على الأفعال مثل التهديد عبر الإنترنت، السب والقذف وانتحال الشخصية ونشر ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة. العقوبات على 2000 ريال إذا صدر من قاصر يطبق عليه قانون مساعدة الأحداث، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الخطورة الخاصة للجريمة الإلكترونية وسرعة انتشارها. قد تفرض المحكمة تدابير تتضمن منع استخدام الإنترنت لفترة أو الالتحاق ببرامج توعية بمخاطر التقنية.
0: نعم، ويمكن توضح هذه النقطة على سبيل المثال، يعني نشر الإساءة عبر وسائل التواصل لأنها كثير منتشرة.
2: نعم، يعني نشر الإساءة عبر على وسائل التواصل يعد ظرفا مشددا في كثير من الأحوال، لأنه يوسع دائرة الضرر ويعرض السمعة يعني عرض سمعة الشخص للعامة، أيضا يزيد من المعاناة النفسية للضحية. هذا من شأنه أن يزيد من العقوبة أو شدة التدبير الإصلاحي، استخدام الحسابات الوهمية لا تختلف المسؤولية الجنائية، فالهدف هو تحديد الفاعل الحقيقي. نعم. أي استخدام اسم مستعار لإخفاء الهوية، وقد يعد ظرفا مشددا أيضا يدل على التخطيط المسبق والنية الإيذاء، لكن لا يمنع المساءلة إذا تم كشف هوية الفاعل.
1: نعم. في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر هذه الحلقة، يعني نقدم كلمة في الختام من خلالك لكل المراهقين وكل الأسر اللي تسمعنا الآن، كيف من الممكن أن الواحد يقي أبنائه من أن يصلوا إلى هذه النهاية المؤسفة اللي هي يتعرض لها الشخص من بعد ما يتنمر ولا يتم توجيهها، لا يتم إرشاده إلى الطريق الصحيح، فيضطر أنه يعني يسلك مسالك أخرى ويعاقب قانونيا ويحدث ما لا يحمد عقباه. كيف من البداية أنه نوجه كلمة للوالدين وأيضا لكل من يتشارك في هذه المسؤولية المشتركة، أكيد هي عملية تكاملية، كيف من الممكن أن نساعد أبنائنا ونقيهم من أن يقعوا ضحية في التنمر وأيضا يكونوا متنمرين؟
2: نعم، الكلمة أولا لأبنائنا هم في النهاية يعني المراهقين، يعني نقول ممكن القوة الحقيقية ليست في إيذاء غيرك ولا في السخرية أو التقليل من شأن الآخرين، بل في احترامك لنفسك وضبطك لسلوكك. ما قد تراه مزاحا أو شطارة قد يكون جرحا عميقا في نفس غيرك وقد يترك أثرا لا يمحى. أما أولياء الأمور الكرام، يعني نقول أبنائكم أمانة، والكلمة التي تقال في البيت والسلوك الذي يغض الطرف عنه قد يتحول خارج البيت إلى تصرف يسأل عنه قانونا. المتابعة والحوار والاحتواء ليست ضعفا بل حماية لأبنائكم، وقد تكون حماية للمجتمع. القانون لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى التقويم، لكن الوقاية دائما خير من العلاج، فلنصنع معا جيلا واعيا يعرف حدوده ويحترم غيره ويدرك أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. خلاصة القول، المواجهة الفعالة للتنمر تحتاج إلى مثلث متكامل: قانون رادع وعادل، أسرة واعية ومتعاونة، ومجتمع داعم ووقائي.
0: جميل، خالص الشكر لك أستاذ سلطان المعمري على هذه الإضاءات القانونية المهمة جدا. يعني بعض التصرفات وبعض السلوكيات ما ممكن أنها تمر هكذا بدون رادع أو أنها تمر مرور الكرام، للأسف لها عواقب كبيرة، وجيد أن الإنسان دائما يكون على وعي يعني بهذه العواقب القانونية وعلى تأثيرها أكيد الكبير على الأفراد في المجتمع. خالص التقدير لك أستاذ سلطان بن محمد المعمري، محامي ومستشار قانوني، قدم لنا إضاءات قانونية حول كيفية التعامل مع المتنمر القاصر.
2: شكرا، شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك.
3: أسلوب حياة. ما هي خصائص المتنمر ودور التنشئة الأسرية في انتشار التنمر؟
0: استكمالا لموضوع التنمر الذي ممكن أن يحصل بين المراهقين، نتناول هذا الموضوع من زاوية جديدة، ألا وهي الجانب الديني، وكيف ممكن أن يؤثر موضوع التربية على توليد هذا السلوك. التربية أكيد بين اللين وبين الحزم. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع يسرنا أن نستضيف الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، وهو واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
4: أهلا وسهلا بكم أستاذة، وأهلا بالإخوة المستمعين.
0: أهلا بك.
1: يا هلا وسهلا. طبعا اليوم في حلقتنا تناولنا الجانب القانوني للتنمر، والآن نأخذ أيضا
0: والجانب التربوي
1: أيضا. نعم. نعم، والآن نتناول أيضا من جانب الديني اللي هو أكيد من الجوانب المهمة والأساسية.
0: صحيح.
1: لتوجيه أبنائنا وتربيتهم على أسس متكاملة بين العقيدة والأخلاق والسلوك، وكل هذه التربية الصالحة تهدف إلى إعداد إنسان صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه. إيش هي أهم القواعد والقيم والمبادئ التي حث عليها ديننا الحنيف في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم داخل الأسرة وخارجها، خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع من حولهم من المقربين، الجيران والمجتمع؟
4: نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي الحنيف من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل التربية أمرا محوريا في حياة الإنسان، لأن من خلال التربية تستطيع الأجيال أن تنقل الأخلاق الفاضلة وأن تنقل العلم وأن تنقل الحضارة وتنقل طريقة التعامل السليمة مع مختلف أحداث ومواقف الحياة من جيل إلى آخر. وهذا الانتقال بين الأجيال لهذه القيم والعقائد والمفاهيم والسلوكيات الحسنة يكون عبر عملية التربية. ولذلك نحن نجد في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة يشير القرآن فيها إلى موضوع التربية الحسنة والتربية الصالحة، لأن هذه التربية الصالحة هي التي تنتج إنسانا صالحا قادرا على التعامل السليم مع مختلف مكونات الحياة من حولك، سواء التعامل مع ربه أولا أو حتى التعامل مع نفسه. صحيح. وظروفه ومشكلاته وهمومه وتصرفاته، أو التعامل مع الآخرين سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد.
0: نعم.
4: أو من خلال التعامل مثلا مع المال أو التعامل مع مختلف الأمور الأخرى في الحياة.
0: جميل أستاذ ناصر، ولكن في موضوع إيذاء الآخرين تحديدا ممكن نركز على هذا الموضوع، كيف وجه الإسلام إلى موضوع إيذاء الآخرين نفسيا ولفظيا وجسديا؟
4: نعم، القرآن الكريم بطبيعة الحال والسنة النبوية المطهرة تربي الإنسان على محاسن الأخلاق ومكارم التعامل مع الآخرين، وديننا دين الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا هو دين التعارف والتواصل مع الآخرين حتى لو كانوا من غير ديننا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية العظيمة ركزت على معنى الأخوة الإنسانية العامة بيننا نحن كبشر جميعا. فالله سبحانه وتعالى يعيدنا إلى أصلنا الأول، وهو أننا خلقنا من آدم وحواء، وهذا يعني إشارة ضمنية في القرآن الكريم بوجوب التعامل الحسن مع الآخرين، لأننا في النهاية أسرة واحدة ومنبعنا واحد وأبونا واحد وأمنا واحدة، وهذا يدعو إلى تطبيق مبادئ الإخاء والتعاون والتواصل والرحمة والتعارف فيما بيننا جميعا. هذا بطبيعة الحال يربي في النفس الإنسانية وخاصة في نفوس المراهقين وفي نفوس الأطفال، يربي في أنفسهم حسن التعامل مع الآخرين. إذا عمقنا فيهم هذا المبدأ ورسخنا فيهم ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية من التواصل والتعارف والتراحم بين الناس، هذا بطبيعة الحال سينعكس على سلوكياتهم، وبالتالي لن يصدر منهم أي قول أو فعل فيه إيذاء أو تنمر على الآخرين.
0: أحسنت.
4: وبالنسبة للإيذاء بشكل خاص نجد الآيات القرآنية الكريمة تحذر منه، ونجد أيضا النصوص النبوية الشريفة تحذر من الإيذاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأذى عن الآخرين صدقة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الأذى عن الطريق صدقة، يعني انظروا إلى هذه الدقة النبوية في التحذير من الأذى أو إصدار الأذى للآخرين، إلى درجة أنك حتى لو رفعت الأذى ولو لم تكن متسببا فيه عن الآخرين يكتب الله سبحانه وتعالى لك به صدقة. من ناحية أخرى نجد مثلا الإسلام حذر من الأذى النفسي، الإيذاء النفسي وليس الإيذاء الجسدي فقط، فالإسلام نهى مثلا عن أن يتناجى اثنان دون ثالث، لو كان هناك ثلاثة أشخاص ما يصير اثنين يتناجوا مع بعضهم البعض ويتكلموا فيما بينهم بموضوع معين لا يشمل الطرف الثالث الموجود معهما، حتى لا يحدث في نفسه نوع من النفرة أو نوع من الجفاء ويقول في نفسه أن هذا الكلام وهذا الموضوع أنا لا يهمني ولا يخصني، وبالتالي ينفصل عنهما. يعني لهذه الدرجة وصل تحذير الإسلام من إيذاء الآخرين حتى في مراعاة النفسيات.
0: جميل.
4: ومثلا نهى عن أن يطبخ الإنسان،
0: وهذا الأمر جدا مهم أستاذ ناصر، وكثير الناس تغفل عنه وتعتبره شيء عابر.
4: بالضبط، هي هذه الأخلاق أستاذة يعني يجب أن تنتقل دائما من الجيل الحالي إلى الجيل التالي، وتنتقل من الأبوين إلى الأبناء، وتنتقل من القدوات إلى بقية أفراد المجتمع، وخاصة عند الأطفال، وخاصة ونحن الآن نعيش في زمن انفتح فيه التواصل مع الآخرين، بمعنى أن الأطفال والمراهقين الآن يتلقون كثير من الرسائل التي تأتيهم من داخل المجتمع ومن خارج المجتمع، وكثير أيضا من هذه الرسائل للأسف الشديد فيها نوع من يعني غزو للسلوك الحسن وغزو للأخلاق وغزو للقيم وغزو للهوية، وبالتالي تسبب أو تتسبب في أن يخرج الإنسان عن الإطار العام وعن الذوق العام المتعارف عليه، ويخرج عن القيم التي تربى عليها بسبب التقليد الحاصل. فلذلك الآن الأهمية أصبحت كبيرة جدا في نقل هذه الأخلاق، أخلاق التواصل وأخلاق حسن الكلام وحسن الخطاب وأخلاق التراحم والاحترام المتبادل، نقلها من جيل إلى جيل، وتعويد الأطفال والناشئين عليها وتربية المراهقين عليها.
1: نعم. طيب في كثير من التساؤلات تجي في بالي حاليا، يعني كيف ممكن أن تصنع العائلة من الابن شخص متنمر؟ يعني هل يؤثر مثلا أنه مثلا والله لا يوجد عدل ما بين الأبناء في مثلا التعامل وحتى في توجيههم على موضوع التنمر؟ هل ممكن هالشيء حتى في خلنا نقول أيضا المفاضلة، أنك تفضل ابن على ابن آخر، هل هذه الأشياء ممكن أنها تصنع شخص متنمر؟
4: نعم، في الحقيقة ما يحدث في الأسرة ينعكس في سلوكيات الأبناء، فالأبناء لا يستمعون إلى ما نقول بل يعيشون ما نفعل. فإذا وجد الطفل أن هناك عدم عدل يتلقاه من والديه في تعاملهم مع إخوته، فإن هذا سينعكس في سلوكه، وسيعكس هذا الظلم على الآخرين على شكل ألفاظ مؤذية أو حتى تصرفات مؤذية للآخرين، لأنه يريد أن يعبر عن الظلم الذي تربى عليه والذي شاهده بعينيه، يريد أن يعبر عن رفضه لهذا الظلم فيقوم بالتسلط على الآخرين، وربما يصدر منه ما يسيء للآخرين من قول أو فعل أو تصرف أو غيره.
1: نعم.
4: هذه نقطة. النقطة الثانية الإهمال، يعني إذا وقع إهمال من الوالدين للأطفال فإن الأطفال الآن ينفتحون على كثير من التصرفات الحميدة والسيئة، يعني الآن بضغطة زر يستطيع الطفل ويستطيع المراهق أن يشاهد أشياء كثيرة، بعضها نافع، نعم صحيح، ولكن أكثرها للأسف الشديد ضار من التصرفات الغريبة، فيتلقى هذه التصرفات وهذه السلوكيات وهذه الأساليب في التعامل مع الآخرين ويعكسها في سلوكه، يظنها أنها هي الصحيحة وهي الموضة وهي يعني آخر ما توصل إليه التطور، فيعكسها في تصرفاته مع الآخرين. وسبب في هذا إهمال الأسرة في المتابعة. نحن إذا رجعنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد مواقف كثيرة في موضوع المتابعة لأفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها آتيا من الخارج، فسألها من زاركم أو من جاء إلى البيت في غيابي؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها بحسن نية، قالت جاءت فلانة القصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إلى هذه العبارة من السيدة عائشة التي لم تكن مقصودة وما كانت تقصد بها التنمر أو سوء خلق، حاشاها رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الجميع بما فيهم أفراد أسرته، يربي الجميع على التجنب هذه التصرفات القولية أو الفعلية التي فيها إذاء للآخرين. فمباشرة وجه السيدة عائشة إلى أن هذا الفعل خطأ وأنه مذموم وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فالسيدة عائشة ردت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فعلا فلانة قصيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها لكن تلك المرأة تكره أن يقال لها هذا الوصف، تتأذى منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في أهمية المتابعة اللصيقة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمراهقين.
1: جميل.
4: فالأب والأم ينبغي لهما أن يشرف، لا نقول يتحكم التحكم الكامل لأن أيضا هذا فيه جوانب سلبية على شخصيات الأطفال، لكن نقول يكونان مشرفان على أو مشرفين على تصرفات الأبناء وأقوال الأبناء. يعني إذا سمعنا الطفل جاء بلفظ نابي من الخارج نوجه الطفل لاكتشاف اللفظ الأفضل واللفظ البديل.
0: جميل.
4: إذا رأينا الطفل يتصرف بأسلوب فيه عدم احترام للآخرين، عدم احترام لي في البيت أو للناس الذين هم أكبر منه، أو تصرف سيء في الشارع، علينا أن ننبهه مباشرة ونوضح له السلوك الأفضل ونكون قدوة في السلوك الأفضل. الأمر الثالث أنه أحيانا للأسف هذا واقع، أنه بعض الأسر تكون أسوة سيئة في هذا الجانب في إيذاء الآخرين. يعني حينما يجلس أفراد الأسرة يتنمرون على الآخرين في غيابهم، فيسخرون من فلان ويغتابون فلان ويذمون فلان، وربما يعني يصل بهم الأمر إلى تشجيع أبنائهم أنك افعل كذا ورد عليه بكذا. لا، المفترض أنه نكون في المنازل وفي الأسرة قدوة لهؤلاء الأبناء. صحيح. ولا نسخر من الآخرين لا في غيابهم ولا في حضورهم ولا نغتاب الآخرين.
0: وهناك من يقوم بهذا السلوك أستاذ ناصر يعني بطريقة يعني لا يحسب لها حساب أمام الأطفال، ويعتقد أنه حديث عابر، ولكن كما أسلفت الآن للأسف راح يكون جدا جدا مؤثر، وممكن يتعلم الأبناء أن هذا السلوك اعتيادي وممكن أن نقوم بنفس الفعل.
4: نعم بالضبط بالضبط صحيح.
0: إذن هنا مجمل هذا الحديث أستاذ ناصر أن ضعف الوازع الديني ممكن يكون له دور وأثر كبير في انتشار سلوك التنمر بين أبنائنا الأطفال أو المراهقين بشكل عام.
4: نعم بالضبط، الوازع الديني أستاذة هو الذي يبني الضمير الحي، والقرآن الكريم عبر عن الوازع الديني بالفرقان. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم ضميرا حيا هو الذي يوجهكم من الداخل، ممكن نسميه الرقابة الذاتية. فإذا ضعفت الرقابة الذاتية المبنية على رقابة الله عز وجل فإن الإنسان يتمادى ويستحل أن يؤذي الآخرين، يعني يرى بأن إيذاءه للآخرين شيئا عاديا وسلوكا مقبولا. لكنه لو كان قد تربى منذ نعومة أظفاره على أخلاق الدين، فالدين يرسخ في النفوس الاحترام المتبادل وحسن التواصل والإحسان والرحمة. يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال لما أمر سيدنا موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام، ماذا قال له؟ قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان التعامل بالقول اللين مع شخص عدو، شخص أجرم في حق بني إسرائيل لما كانوا تحت يديه في مصر في أهل موسى، بمعنى آذى قوم موسى عليه السلام، وأيضا هو ادعى الألوهية، لكن الله سبحانه وتعالى يربي في نفوس المؤمنين به أن يعكسوا أخلاق الدين والعقيدة التي يحملونها. العقيدة المفترض أنها هي تربي الإنسان على رقابة الله أولا، فإذا راقب الإنسان الله استطاع أن يراقب نفسه وتصرفاته وأقواله، فيستطيع أن يزن أخلاقه وسلوكه مع الآخرين.
0: جميل.
1: نحن نشكرك الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونتمنى فعلا كل الذي قدمته يتم الاستفادة منه في تربية الأبناء وتقويمهم التقويم الصحيح وتخلقهم أيضا بالأخلاق الحسنة.

0: ميدا اللي تبعدهم عن التنمر ونشر ثقافة التنمر في المجتمع.
1: نعم، وأيضا تساهم بدون شك في بناء شخصية متزنة أخلاقيا وسلوكيا، وقادرة على احترام الآخر والتعايش مع الآخرين بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى أكيد، ويحقق الخير للجميع لبناء طبعا أكيد هذا الوطن الغالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر، وشكرا على هذه الإضاءة القيمة.
2: إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم أستاذة فاطمة وأستاذة وعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولجميع المستمعين.
0: إن شاء الله، شكرا لك.

0: وفي ختام حلقتنا مستمعين الأكارم حول موضوع التنمر بين المراهقين، نؤكد أن الكلمة قد تترك أثراً أعمق من أي جرح، وهذا أكيد ما أكده ضيفنا المحامي خلال الحلقة. وأن السلوكيات السلبية مهما بدت بسيطة قد تخلف آثار نفسية طويلة الأمد.
1: نعم فاطمة، ويبقى التنمر هو سلوك مرفوض يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويترك آثار نفسية عميقة. أوقفوا هذا التنمر حتى يعيش أطفالنا وأيضا نحن ككبار كذلك نعيش بسلام في بيئة مليئة بالسعادة وأيضا بالتحفيز المستمر، لأن التنمر دائما لا يؤدي إلى أي نتيجة بل يؤدي إلى ضياع وتشتت مجتمعات وأيضا ضياع أفراد كذلك.
2: أسلوب حياة
0: خالص الود والتقدير من فريق العمل.
1: معكم في الإعداد دائما تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وهذه أطيب التحيات من فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية في التقديم،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: البدو المعروفة واللي يعني هم متعارفين عليها الحوز. وعندي أعزائي المستمعين في هذه الحلقة، عندي الشاعر محمد بن حميد بن مالك الحارثي. شاعر، كيف حالك؟
1: الله يحييك
0: عساكم
1: أخي.
0: خير.
1: نعم، الحمد
0: طيب،
1: لله بعافية.
0: الله يبارك فيك.
1: كيف أحوالك؟
0: الحمد لله،
1: الله يعافيك.
0: احنا نطوف في البادية العمانية وافتكر
1: الله،
0: تسمعنا يعني.
1: وأسمعكم وأنا أتابعكم أتابعكم
0: ايش رايك في المعلومات اللي
1: والله
0: ناخذها؟
1: معلومات حلوة
0: الله يبارك فيك.
1: زينة، هذه بتبخل للأجيال،
0: نعم،
1: بتبخل
0: احنا ترى هدفنا هو الاجيال، انهم
1: الأجيال. نعم،
0: يعرفوا يعني هذا الموروث
1: يعرفوا يكون
0: العماني
1: على فكرة. نعم
0: الجميل، وهذه
1: نعم
0: العادات
1: نعم
0: وهذه
1: نعم
0: التقاليد الجميلة.
1: نعم
0: احنا اليوم بنتكلم الشاعر عن الحوز.
1: نعم
0: البدو عندهم سنن، من هذه
1: سن
0: السنن يسمونها الحوز. الحوز
1: سن سن وحوز
0: سنة وحوز.
1: وحوز
0: السنة
1: نعم
0: تختلف عن الحوز؟
1: تختلف. نعم،
0: تختلف.
1: لأن السنة لها شيخ،
0: السنة لها شيخ،
1: لها شيخ. نعم،
0: والحوز
1: والحوز لا، حوز مع الجماعة،
0: مع الجماعة.
1: بين الجماعة في المنطقة.
0: طيب ناخذ إذن، ما دام ناخذ إذن السنن، خلينا عن الحوز،
1: لا،
0: بنتكلم عنه في حلقة قادمة.
1: الحوز نعم،
0: ولا هن تبعن بعضهم
1: لا
0: بعض؟
1: يتبعن، لأن الحوز هذا قبل،
0: الحوز قبل السنة؟
1: قبل السنة.
0: الحوز
1: لأن الحوز هذاك الصلح، هو صلح وحوز.
0: صلح وحوز.
1: إذا صار مثلا وقع خلاف مع الجماعة، مشكلة معينة مثلا فراعي أو حد خاض مثلا من حلال الآخر، بوش ناقة ولا شيء ولا حاجة ولا غنم ولا خلاف، صار حاجة معينة وبينهم زعل مثلا، هذاك يسموه حوز.
0: يسموه حوز،
1: حوز بينهم، هو ترى
0: نصلح ما بينهم،
1: نصلح، وهو حوز، يسمون البدو حوز،
0: يسمونه حوز، ما يسمونه
1: وهو
0: صلح،
1: صلح.
0: يسمونه حوز.
1: هو بنفسر احنا بالمعروف صلح،
0: الصلح،
1: صلح،
0: لكن هو اسمه الحوز،
1: حوز، حوز بين البدو،
0: ويختلف عن السنة.
1: يختلف،
0: يختلف عن السنة.
1: ايوه، صلح الحوز تكلموا بين مثلا،
0: اختلفوا في بعضهم
1: اختلفوا
0: بعض،
1: اختلفوا في حاجة،
0: في حاجة معينة،
1: على ثاروا جماعتهم،
0: اختلفوا مثلا في الرعي،
1: راعي
0: مثلا في مثلا في بوش، مثل ما
1: بوش،
0: قلت
1: بوش مثلا،
0: زواج مثلا بين بعضهم بعض،
1: زواج ولا حاجة
0: عدم.
1: ولا بينهم،
0: أشياء اجتماعية خاصة بين
1: نعم
0: بعضهم بعض.
1: بينهم
0: قالوا تعال احنا بنسوي حوز بين فلان وفلان،
1: سوي حوز، نسوي نصلحهم،
0: نصلحهم،
1: ولا الحوز بينهم،
0: حوز بينهم يعني.
1: لأن الصلح قبل الحوز.
0: إذن الحين احنا شعر يعني دخلنا في يعني مثل ما تقول موضوع جديد يعني، يعني حوز
1: وصلح،
0: وصلح،
1: صلح.
0: الصلح له معنى،
1: لا معنى، والحوز،
0: والحوز
1: لا
0: له
1: معنى،
0: معنى.
1: هو المعنى
0: خلينا نتكلم في الصلح
1: تقريبا
0: قبل.
1: معنى واحد، على أن الصلح أخف من الحوز،
0: أخف من الحوز،
1: أخف.
0: كيف يعني؟ كيف؟
1: ممكن حاجة بسيطة مثلا،
0: هي الأشياء اللي تكلمنا عنها، الأشياء الاجتماعية
1: تكلمنا نعم عنها،
0: هذا صلح، نصلح،
1: صلح،
0: صلحنا يعني.
1: أما وهو نفسه المسمى يختلف،
0: مسمى يختلف
1: الحوز، والحوز تحويز المناطق،
0: تحويز المناطق،
1: مناطق تحويز مثلا.
0: كيف كيف تحويز المناطق؟
1: لك حوزتك انت مثلا، قال عيد الى حوز المكان الفلاني، حوزة الرعي،
0: تحديد المكان،
1: تحديد حوزة يسمونها البدو،
0: سموه حوزة، هي اللي جاء منها الصلح. الحوز،
1: الحوز
0: تحديد
1: المكان،
0: يعني معناها بدقيق تحديد مكان،
1: مكان
0: معين.
1: والحوز مثلا الحكم، لو بدنا تدخل في الحوز،
0: بعد تدخل في الحكم،
1: الحوز حكم،
0: حكم،
1: حكم مثلا، نحكم بين الناس، هلا سووا بينهم حوز، ولا ردوهم على الحوز،
0: ردوهم على الحوز،
1: الحوز.
0: كيف فسر لنا يا
1: الحوز؟
0: الحوز فسر لنا
1: الحوز، الحوز
0: يجيب لنا شيء، مثال على شيء،
1: مثال مثلا، اقول لك صار مثلا خلاف هذا وقع، وسووا بينهم صلح، وما استويوا في الصلح، قالوا حوزوا بينهم، ردوهم على الحوز،
0: إذا ما اصطلحوا
1: قال الحوز،
0: حوزوا بينهم، ردوهم على الحوز.
1: بعد الحوز هذاك، في شخص في القبيلة أو إنسان معروف
0: معين،
1: قال لا الحوز،
0: إنسان معين اللي بيحوز بينهم،
1: بيروحوا له عاد هو يحوز بينهم،
0: هو اللي يحوز بينهم، متخصص
1: يعني، ما يشوف هذا ايش اللي خلاه،
0: يعني هو مثلا نسميه يقول عقيد المكان،
1: عقيد
0: المكان،
1: كبير مسؤول المكان،
0: أو مسؤول
1: شيخ
0: المكان،
1: المكان،
0: أو شيخ، حتى شيخ،
1: لا رشيد،
0: رشيد،
1: رشيد، رشيد،
0: أقل من شيخ،
1: على أن الشيخ هذاك شيخ السن،
0: السن عاد، الشيخ هذاك عاد السن، الشيء الكبير تروح للشيء
1: عاد ما اتفقوا مسار حوز ما الصلح.

0: قالوا عند الحوز وما وما وما ما توصلوا على حل. عاد انتقلوا على
1: هم اكثر شيء خلافاتهم البادية، اكثر شيء خلافاتهم تكون على الرعي،
0: على الرعي وفي البوش ولا الاغنام، يمكن احد ياخذ حاجه من فلان ولا يتجاهل في حاجه،
1: يتجاهلها مثلا
0: انا هذه ناقه تخصك انت وبقول انا حالي. ماذا قاعد لازم هذاك صارت مشكله، لازم
1: تتكلم
0: تكلموا فيها ويردوها على الصلح ولا على الحوز.
1: يردوها على الحوز. الحوز في الرعي مثلا اذا كان صاحب المكان يعني موجود، وفي واحد مثلا جو من الترحال مثلا جاي راحلين، هني يحددوا لهم مكان، احنا قلنا الترحال يحددوا لهم مكان،
0: يحددوه.
1: لكن اذا اختلفوا هني وتداخلوا بعضهم بعض صار بينهم
0: عاد يصير ولازم بينهم يتحوز المنطقه. حوز هيك اسمه الحوز، حوزه المنطقه. الحين عاد جاء هذاك الشيخ او المسؤول هناك في حدد لهم انكم ان جيتوا وصلتوا لازم نحن نحدد لكم المكان اللي ترعوا فيه، مكان الفلاني الى مكان
1: الفلاني. الى مكان الفلاني.
0: نعم.
1: او تسكنوا من مكان الفلاني.
0: مكان الى مكان الفلاني. وما لكم داخل انتم في حوزة فلانية.
1: حوزة فلانية.
0: وحوزة فلان، حوزة الحدود، الحد.
1: الحد هنا مخصص.
0: الحدود.
1: لشخص هذا انتم.
0: يسميوها حوزة.
1: حوزة.
0: حوزة.
1: حوزة. حوزة ولا حوز؟
0: حوز. الحوز لا، الحوز الحكم.
1: الحوز الحكم.
0: الحكم والحوز لا، حوزة المنطقة.
1: حوزة المنطقة. حوزة المنطقة.
0: أي نعم.
1: حوزة الحكم بعد هي.
0: حوزة الحكم بروح.
1: يعني دخلت في مواضيع الشعب. احنا دخلنا في مواضيع. يعني الشباب هذين الحين لازم يعرفوها.
0: يعرفوها الحوزة. الحوزة. حوزة تحديد الحدود.
1: حوزة تحديد المكان.
0: منطقة.
1: الحوز الحكم.
0: حوز الحكم.
1: الحكم.
0: حكم في الخلافة. الصلح بسيط، شيء بسيط،
1: بسيط
0: يسوي يعني بينهم صلح،
1: صار بينهم صلح، صالح وبعض
0: صالح وتصافي
1: وتصافي
0: وتصافي،
1: وكلها مردودها ترجع الى الرشيد.
0: الرشيد
1: ما يدخل فيها الشيخ.
0: لا، الشيخ السنة.
1: الشيخ السنة. هاي راح السنة بنتكلم فيها
0: بعد. اذا ما سار عاد ما اتفقوا في الحوز وفي الصلح
1: هذا تروح عاد الى
0: عاد ينتقلوا على الشيخ
1: الى الشيخ السنة. عاد هو اللي يحدد.
0: الشيخ السنة هو عاد يسمع الكلام اللي جايين فيه. مثلا ما ما ما ما ما قدر يتوصل بين حل في هذا الكلام اللي جايين، يبدي برايه.
1: يبدا برايه.
0: براي
1: نقدر نسميها في اليوم محكمة استئناف.
0: محكمة استئناف.
1: هذا عاد هو وصل عند هني عند
0: جاي من المحكمة الابتدائية الى محكمة الاستئناف.
1: الاستئناف خلاص يعني ما ما
0: خلاص من وصلوا مع الشيخ.
1: من وصلوا عند الشيخ. شيخ السنة.
0: نعم.
1: عاد خلافهم.
0: خلافهم عاد الشيخ مقدر لأن فرع هذاك يسميه فرع وشرع.
1: فرع
0: وشرع.
1: شرع. هاي روح تبغى لها حل.
0: إذا الفرع هذاك الفرع هو الشيخ السنة.
1: شيخ السنة.
0: يسميه فرع. ما ما ما ما قدر لهم شيخ السنة عاد يسيرهم
1: عاد يسيرهم إلى الشرع إلى القاضي.
0: شرع المحكمة.
1: المحكمة القاضي إلى الدولة الحكومة. نعم.
0: قال لك شرع وفرع.
1: شرع.
0: وفرع.
1: شرع وفرع.
0: وفرع.
1: الفرع
0: الفرع اللي هو العام عاد الشيخ السنة.
1: الشيخ السنة.
0: وعاد الشيخ السنة وانت نازل.
1: انت نازل.
0: على الحوز وعلى الصلح.
1: على الصلح هذا.
0: الاشياء ذلك.
1: واذا شيء ما قدر عاد السنة يحول الى الى الى القاضي. الى
0: الفرع مقدار الفرع يحول الى الشرع.
1: الى الى الشرع. الى الشرع.
0: الشرع نعم.
1: طيب ناخذ قروده، ناخذ طاروده، ناخذ طاروده
0: ان شاء الله
1: ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا.
0: يقول شاعر سلطان مالك
1: الحافي
0: ناجي وفي منطقه وزميل عنده يوم من الايام وغردوا في الليل صار بينهم حوار تغرود بينهم هو الشاعر. يقول سلطان عامر غزاله محزنه وتحني ولا غضيض الشره لم يافني هذه قصة سوابنا ما تسني يوم من غزاله من وشالة توني قال لعامر ما لومها غزاله تراي الشني انا شهدت لي مبلنها مبلني.
1: الشني هو سلطان.
0: سلطان
1: شاعر سلطان
0: يسموه الشني.
1: الشني هو عمك
0: الصغير. نعم
1: عمك.
0: نعم. ما لومها غزاله تراي الشني انا شهدت لي مبلنها مبلني شاله عويده من الزباد يبني دوم الدنا في خاطري متبني.
1: متبني.
0: قال له سلطان من وصف عامر يا عرب بسمي.
1: بسمي.
0: هيشم بلاه بيوهر متعمي. ولا غضيض الشاله وصفه تمي. خلى صحيبه من وش المهتم
1: مهتم.
0: قال له عامر سلطان بشكيبك قلاب يسمي
1: سلطان
0: بشكيلك قلاب يسمي وريت الدنا وسط الحشاة التمي من شوف يرعه بايغيب الهمي تدعي قليل الروز ميت غمي.
1: تدعي قليل الروز
0: ميت غمي.
1: قليل الروز نفسر الروز هذه
0: الروز اللي ما فيه ثقل
1: اللي ما فيه ثقل او راية
0: صغير
1: ضعيف راية ضعيف
0: ولا قلب صغير عقله صغير ما مكتمل يسميه يعني. قليل روز
1: قليل الروز
0: نعم
1: قليل تدبير
0: انزين قالك فلان قليل روز
1: قليل روز
0: قليل روز ما له ثقل
1: هذا البدو كي يقولون
0: نعم. روز غيرك فلان ما عنده روز قليل روز
1: وحتى في كلامنا
0: لا عندنا لحن عندنا حتى
1: نقول يعني في كلامنا انت رزت الريال رزته ولا ما رزته
0: رزته هو المقاس
1: المقاس يعني قصته
0: قاس
1: الشخص
0: نعم نعم
1: هذا الروز نعم هذا روز
0: هذا الروز المقاس
1: روز المقاس مثل ما مثل ما قلنا نكمل كيف
0: شاعر سلطان اسمعها محد هناك
1: بس بقول لك شيء شاعر
0: نعم
1: في لها تكمل
0: القصيدة
1: القصيدة هي
0: تكمل القصيدة
1: نكملها في حلقات إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: إن
0: شاء الله
1: لأن المخرج يقول لي وقت
0: ما عندكم وقت
1: جزاك الله خير مثل ما يقولون ها يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة أعزائي المستمعين إن شاء الله راح يكون لنا لقاء في حلقة الغد مع الشاعر المعروف محمد بن حميد بن مالك الحارثي أيضا راح يكلمنا عن بعض المواضيع تخص البادية العمانية إلى اللقاء في حلقة الغد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد إيش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. البيئات الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، وهي من أكثر البيئات أهمية في هذا الأقليم الأطلسي الرطب، وتشمل هذه البيئات الأراضي والمستنقعات والمروج الفيضية والمصبات والمراعي التي تغمرها المياه في الشتاء ثم تنحصر عنها في الربيع. الأراضي الرطبة ليست أراضي مهملة كما كان يظن الناس قديما، هي في الحقيقة من أغنى النظم البيئية على الأرض، فهي تحفظ المياه وتبطئ الفيضان وتنقي المياه من الملوثات وتخزن الكربون في التربة وتوفر موائل للطيور والأسماك والبرمائيات والنباتات المتخصصة. وفي النورماندي الفرنسية توجد مساحات واسعة من المستنقعات والمروج الرطبة، خاصة في مناطق تتأثر بالأنهار والمياه الجوفية والمد والجزر، وبعض المنتزهات الطبيعية هناك تضم نحو 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسياج والمروج والسواحل، وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية للتنوع الحيوي. في الشتاء تمتلأ هذه الأراضي الرطبة بالمياه، وهذا لا يعتبر خلل بل وظيفة طبيعية، فالماء ينتشر فوق السطح بدلا من الاندفاع السريع نحو المدن والقرى والبحر. وفي الربيع تبدأ المياه بالانحصار فتنمو الأعشاب وتظهر الحشرات وتعود الطبيعة للتغذية والتكاثر، ولذلك فإن أبريل ومايو من الشهور المهمة في هذه البيئات. وهذا الأمر أيضا ينطبق على البحيرات الضخمة والعظمى في بوتسوانا، هذه البحيرات التي تمتد إلى 12 كيلو وأكثر ثم تنحصر إلى 6 كيلو متر مربع في أثناء فترات المد والفيضان. وكل هذا يعني له أنظمة بيئية مختلفة ولو وفرة كبيرة في الحيوانات ومرور الأسماك والكائنات الحية المختلفة. هذا الأمر أيضا مع البيئات الرطبة الموجودة في أقليم النورماندي الفرنسي أو موجودة في الصين أو غيرها من المواقع حول العالم. ومن النباتات التي يمكن أن ترتبط بالمناطق الرطبة في شمال غرب أوروبا القصب الشايع، والأنواع معينة من السعديات الأعشاب من جنس الكريكس، والصفصاف أيضا. الصفصاف بشكل عام ينتشر حول المياه، مواقع المياه الويلو الصفصاف ومن جنس السايلكس، وهذه النباتات تتحمل التربة المشبعة بالماء وتوفر مأوى وغذاء للكائنات الحية المختلفة. أيضا عندنا في البيئات الرطبة في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام تعيش أنواع أخرى من الأشجار تسمى، قد يطلق عليها أيضا محليا عرعير، ليست صيرة أو الصبار، وإنما نوع آخر من الأشجار التي تنمو في المناطق الرطبة وتتحمل حرارة الآثل، أشجار الآثل، ونراها أيضا بشكل وضوح في مسقط حول المطار. في المناطق الرطبة الموجودة حول مطار مسقط الدولي تنمو هذه الأشجار، وهذه الأشجار وإن كانت غير مفيدة بدرجة كبيرة لكنها مهمة جدا لأنها تتصدى للأنواع الغازية، ممكن أن تخفف من الأنواع الغازية مثل أشجار المسكيتة التي قد تنمو في هذه المواقع. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية في مواقعها الرئيسية وإن كانت ذات كثافة كبيرة لا يضر بقدر ما يفيد ويمنع دخول الأنواع النباتية الغازية إلى هذه البيئات الرطبة. أما الطيور فهي من أوضح مؤشرات صحة الأراضي الرطبة، فوجود الطيور المائية والطيور الخواضة يعني غالباً إن هناك غذاء ومياه ضحلة ونباتات مناسبة. ومن أهم الطيور المرتبطة بالأراضي الرطبة في أوروبا طائر الكروان الوراسي ومجموعة أخرى من الطيور ذات وهو طائر طويل المنقار يبحث عن غذائه في التربة الرطبة من خلال الحفر، مثل طائر النومينوس أيضا ركوتا هذا الاسم العلمي له، ومجموعة من الطيور. وهذه الطيور في الأصل تعتبر indicators أو مؤشرات للأنظمة البيئية، كلما زادت أعداد الطيور هذا يعني الأنظمة البيئية صحيحة وسليمة والأمور تجري حسب الوضع الطبيعي والتقليدي، وإذا نقصت أعداد الطيور فهذا الدليل على وجود مشكلة في هذه الأنظمة البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة
0: يعده ويقدمه محمد بن مبارك أكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلاً في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري، نبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوماً سلطانياً سامياً. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. بعد تقديمها تعديلات على مقترحها السابق عبر الوسيط الباكستاني، إيران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 57/2026 في شأن قطاع البريد. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. المادة الثانية ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. المادة الثالثة يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. المادة الرابعة تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير، وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 18 مايو 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ إيوي هي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميستراليه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري وتعزيز الموانئ العمانية في دعم سيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً 13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط 5% مسجلاً 1,535,000,000 ريال عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز 36% مسجلاً نحو 593,000,000 ريال عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني مرتفعاً 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار ريال عماني مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وارتفع إجمالي أصوله إلى نحو 23 مليار ريال عماني. وأكد الجهاز خلال لقاء إعلامي على نجاح استراتيجيته في تعظيم العوائد وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم المشاريع المحلية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: أداء استثنائي عكس كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني ومتانة إدارة أصوله، وذلك بعد أن حقق أرباحاً تاريخية قاربت 3 مليارات ريال عماني مع تسجيل عائد على الاستثمار بلغ أكثر من 14% خلال العام الماضي. وأوضح اللقاء الإعلامي أن الجهاز واصل تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الأداء، فقد بلغت قيمة الأصول نحو 23 مليار ريال عماني مع تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الأداء السنوية بنسبة 105%. معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني:
2: الأرقام تتحدث عن نفسها وكما هي نشرت. في هذه المناسبة طبعا لا يفوتني إلا أن أشكر الجنود المجهولين خلف هذا الإنجاز، موظفي الجهاز وكذلك الوحدات الحكومية التي ساندتنا في تنفيذ مهمتنا، وكذلك شركائنا في مختلف دول العالم، ونتمنى أن تستمر هذه الإنجازات وتستمر هذا التعاون مع باقي الوحدات.
1: ورفض جهاز الاستثمار العماني الموازنة العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت 2,400,000,000 ريال عماني، الأمر الذي أسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الحيوية. وفي إطار تنمية رأس المال البشري واصل الجهاز وشركاته التابعة جهود تعزيز فرص التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، إضافة إلى توجيه إنفاق 287 مليون ريال عماني نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي. سعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات:
3: ينظر الجهاز إلى التميز في كل من الأداء المالي والأداء المؤسسي على أنهما وجهان لعملة واحدة، حيث ساهم تفوقه في مؤشرات الأداء المؤسسي محليا وعالميا في تحقيق أداء مالي متميز تجلى في النتائج الاستثنائية لعام 2025.
1: وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على 52 دولة حول العالم، ثلثها في سلطنة عمان، بما يعزز من قدرته على إدارة المخاطر وتعظيم العوائد، كما نجح في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2.8 مليار ريال عماني. جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة في تأكيد على مكانته كأحد أبرز صناديق الثروة السيادية على المستويين الإقليمي والدولي.
0: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبراما نيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة خلال اتصال هاتفي اليوم عددا من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، كما تناول الوزيران وجهة النظر المتصلة بالوضع الإقليمي الراهن في ضوء تعثر حركة الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز وضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى فك الاحتقان القائم وإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمة. من جانب آخر، تلقى معالي السيد وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي بياتي ماينل ريزينجر الوزيرة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا. تناول الوزيران خلال الاتصال تطورات وتداعيات المشهد الإقليمي والعالمي، حيث أكد الجانبان ضرورة استمرار وتكثيف المساعي الدبلوماسية لتحقيق انفراجة للأزمة وتعقيداتها والسماح بتدفق سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق حرية الملاحة بما يتسق مع القانون الدولي، وهو الأمر الذي يستدعي قيام الأطراف المعنية بتقديم المرونة والتنازلات اللازمة للتوصل إلى حلول مستدامة تبعد المنطقة والعالم عن شبح الحرب والصراعات المسلحة. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، مؤكدة على نهجها الثابت في نبذ كافة الأعمال والممارسات العدائية. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تأييدها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها، داعية إلى التمسك بسياسة الحكمة وضبط النفس في معالجة كافة القضايا والتحديات عبر الحوار والقنوات والوسائل الدبلوماسية والسياسية. كما أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، وتؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أعلنت إيران أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني. وقال إسماعيل بقائي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران إنه على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علناً، فإن بلاده تلقت عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. من جانب آخر، أعلنت طهران استعدادها للرد على أي هجوم عسكري غداة تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أن الوقت ينفد، ما ينذر باحتمال استئناف الحرب قريبا. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية إن إيران ترغب في التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، داعيا طهران إلى ضرورة إبرام اتفاق مع بلاده. هذا وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم غد الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. كما ذكرت مصادر أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف دائم لإطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان. ميدانيا، ذكرت مصادر إعلامية أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة في تابعة لقضاء صور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخصان في وقت سابق بغارة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك شرق لبنان استهدفت شقة عند أطراف المدينة من الجنوب. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 2980 قتيلاً وما يزيد على 9210 مصابين. طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. وبالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان، تستمر انتهاكات الاحتلال واعتداءاته في الأراضي الفلسطينية وسط استعداد محاكم العدوان لإيقاع عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
4: أمر مباشر من وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدعم من وزير الأمن إتمار بن غفير للبدء الفوري بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. ووفق القرار، سوف تتم محاكمة 400 أسير على الأقل وفق قانون الإعدام الذي تم تمريره بالموافقة عبر الكنيست. قرار خطير يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق الضامنة لحقوق الأسرى. إسرائيل تضرب في كل اتجاه، إذ بدأت البحرية الإسرائيلية السيطرة العسكرية على سفن أسطول الصمود الساعي لكسر الحصار البحري عن غزة. الزوارق الحربية بدأت اعتراض السفن، واعتقل جنود الاحتلال أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الأسطول الذي أعلنت إسرائيل أن السيطرة الكاملة عليه تتطلب بضع ساعات. قطاع غزة ما زال يشهد عمليات نسف الجيش المنازل شرق غزة، كما دكت المدفعية المناطق الشرقية، في وقت ودع فلسطين شهداء سقطوا في غارات سابقة. ويغيب عن المشهد الحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشهد مفاوضاته حاليا حالة أقرب إلى الجمود بفعل التعنت الإسرائيلي ليحل مكانه التصعيد العسكري وسفك الدماء. في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطين خلال مداهمات، وجرفت آليات أراضي زراعية في محيط بيت لحم مع اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين شمال رام الله وجنوب الخليل. كما صادرت سلطات الاحتلال 50 مبنى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة وعمدت إلى إخلاء سكانها بالقوة لصالح استبدالهم بمستوطنين. واقتحم جنود الاحتلال منازل في بلدة سلوان جنوب القدس مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى. مشهد متصاعد يثير المخاوف من تجدد حرب غزة، فيما الحرب تدور جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي أعلن استهدافه لأكثر من 30 موقعا لحزب الله وقضاءه على عدد من العناصر مع شن غارات جوية على بلدات الجنوب وإصدار أوامر بإخلاء بعضها، في وقت دوت صفارات الإنذار شمال إسرائيل تحسبا لتسلل مسيرات حزب الله المقاتلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: اتهمت روسيا أوكرانيا بعدم رغبتها في التسوية السياسية لحل الأزمة، كما اتهمت أوروبا بتشجيع إطالة أمد الحرب وسط استمرار القصف المتبادل بين موسكو وكييف.
5: أعلن غالوزين نائب وزير الخارجية الروسية بأن موسكو التي عبرت عن استعدادها للمضي قدما في مجال التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية لم تتلقى أي رد رسمي من كييف، حيث أوضح أن كييف لم تقدم حتى ولا أي إشارة عن استعدادها لتحقيق تقدم جوهري نحو التسوية، مضيفا بأن على الرئيس زيلينسكي سحب قواته من دنباس لمناقشة معايير سلام شامل. وكانت موسكو قد وجهت أصابع الاتهام إلى أوروبا برغبتها في الاستمرار بالحرب من خلال دعم أوكرانيا بالأسلحة والمعطيات اللوجستية وحتى بالمدربين، عدا عن اتهام الناتو بتوفير خبراء لإطلاق الصواريخ الغربية التي لا يستطيع العسكريون الأوكرانيون التعامل معها، ناهيك عن توفير معطيات الأقمار الصناعية لتحديد دقيق للأهداف. من جهة ثانية، أعلن الرئيس الروسي بوتين أن خير من يمكن له القيام بهذه المهمة هو المستشار الألماني شرويدر الذي تجمعه صداقة قوية مع بوتين، لكن كييف سارعت برفضه بشكل حاسم ممثلا لأوروبا في الحوار مع موسكو على لسان وزير الخارجية الأوكرانية، في حين ترفض موسكو أيضا بشكل قاطع أن تتولى هذه المهمة كايا كالاس مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي عبرت هي بنفسها عن استعدادها للقيام بهذه المهمة. على الصعيد الميداني، أشارت الدفاع الروسية إلى أن الأراضي الروسية تعرضت لهجوم الأحد ب600 مسيرة أوكرانية بما في ذلك على العاصمة موسكو وضواحيها، ويبدو أن هذا الهجوم الواسع جاء ردا على قصف واسع النطاق شنته القوات الروسية في الأيام القليلة الفائتة بما في ذلك على العاصمة كييف، ما أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين، عدا عن الأضرار المادية الكبيرة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: انطلقت أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026 تأكيدا على توجهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. وخلال الانطلاق تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن. رعى الانطلاق صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد المستشار بديوان البلاط السلطاني.
6: في إطار توجهات سلطنة عمان نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة وتحفيز النمو الصناعي، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات المستقبلية، بدأت في مسقط أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 بمشاركة محلية ودولية واسعة. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
7: إننا في سلطنة عمان ننظر إلى الاستدامة باعتبارها نهجاً وطنياً متكاملاً يمتد أثره إلى مختلف القطاعات التنموية، وينطلق من رؤية واضحة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة. ففي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حققت سلطنة عمان تقدماً ملموساً خلال السنوات الماضية، حيث وصل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي قرابة 9% من إجمالي إنتاج الكهرباء، ويسعدنا أننا نجحنا حتى اليوم في تقليل عمليات الحرق بنسبة 50%، وهي خطوة تعكس التزام القطاع بخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
6: ويقام أسبوع عمان للاستدامة هذا العام تحت شعار الاستدامة قيد التنفيذ، الابتكار، الاستثمار، الأثر، مستعرضاً أهمية تحويل طموحات الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس من خلال التعاون والتكنولوجيا والاستثمار الاستراتيجي، فيما يأتي مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة تحت شعار النجاح من خلال التعاون، تحقيق مستقبل طاقة مستدام، تأكيداً على الدور المحوري للشراكات والابتكار والعمل الصناعي المتكامل في مواكبة التحولات العالمية في هذا القطاع.
7: إن مستقبل الطاقة لن يبنى بالمنافسة وحدها، بل بالشراكات الفاعلة وتبادل المعرفة وتسريع الابتكار وتكامل الجهود الدولية، ومن هنا تأتي أهمية هذا الأسبوع وهذه المؤتمرات المصاحبة له كمنصة للحوار وصناعة الفرص وبناء الحلول التي تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة العالمي.
6: وعلى هامش الحدث جرى إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
7: يسعدنا في هذا المحفل الوطني والدولي الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ركان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي وترسيخ الشراكة المستدامة بين القطاع والمجتمع.
6: ويقدم مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة برنامجاً متكاملاً يشمل معارض ومؤتمرات وجلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر وموائد مستديرة حصرية لكبار التنفيذيين، إضافة إلى حلقات عمل فنية ومنتديات تواصل مع المستثمرين وزيارات ميدانية، بما يسهم في إيجاد بيئة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنشيط فرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
0: أعلنت شركة تنمية طاقة عمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار على صكوكها الدولية، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار، وبمعدل ربح يبلغ 5.4% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036. وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرياً، فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 ذي الحجة 1447 هجريا الموافق 26 مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه. وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها. استعرضت سلطنة عمان تجربة بطاقة الحج الصحية الرقمية في موسم 2024، وذلك خلال فعالية المحافظة الصحية الرقمية المصاحبة لأعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. وأكد معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في كلمته على أن سلطنة عمان تواصل التزامها بتطوير منظومتها الصحية عبر تبني الابتكار وتعزيز مسارات التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وعلى هامش أعمال الدورة شاركت سلطنة عمان في اللقاء الرسمي الأول لأعضاء مجلس القادة المعني بقضايا الأطفال بحضور معالي الدكتور وزير الصحة عضو المجلس. وناقش اللقاء قضيتين رئيسيتين هما تعزيز صحة الأطفال ورفاههم ومكافحة العنف ضد الأطفال. نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
8: تفرض المرحلة الراهنة واقعاً اقتصادياً مختلفاً لم تعد فيه التحديات الاقتصادية تقليدية أو معزولة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتسارعاً، بما يرفع مستويات عدم اليقين ويستوجب تعزيز قدرات الاستشراف والاستعداد المسبق. وفي هذا الجانب نظمت وزارة الاقتصاد تمرين محاكاة بعنوان استشراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة.
9: مبارك بن خميس الحمداني، مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد. بلا شك تأتي أهمية هذا التمرين من كون أن العالم اليوم يعيش تغيرات اقتصادية متواترة وسريعة جدا، تتداخل فيها كثير من العوامل الجيوسياسية والجغرافية، وبالتالي جاء هذا التمرين استجابة لهذه المتغيرات ولهذه التحولات السريعة، بما يمكن المشاركين من فهم آليات التعامل مع هذه المتغيرات، وأيضا نقل المعرفة إلى مؤسساتهم فيما يتعلق بتهيئة الخطط والبرامج للتعامل مع التحولات العالمية.
8: ولا يقتصر تعزيز منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية في سلطنة عمان على حماية المكتسبات والموارد فحسب، بل يسهم كذلك في إيجاد فرص جديدة للنمو وتحويل التحديات إلى محفزات للتنمية الاقتصادية، إذ أن القطاع يتبنى نهجاً استباقياً قائماً على استشراف المستقبل، بما يعكس أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات.
10: أحلام بنت ناصر بن سيف الحبسية، منسقة القطاع الاقتصادي بالسجل الوطني للمخاطر. يهدف هذا التمرين إلى قراءة السيناريوهات المستقبلية وتحليل آثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وصولا إلى تقييم مستوى الجاهزية وتحليل وتحديد المخاطر واستثمار الفرص ذات أولوية وطنية عالية، انتهاء إلى بناء استجابة أكثر مرونة للتعامل مع المتغيرات القادمة.
8: وتمثل تمارين المحاكاة إحدى الأدوات الاستراتيجية المهمة التي تتيح للجهات المعنية اختبار السيناريوهات المحتملة وقياس مستوى الجاهزية المؤسسية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، بما يعزز قدرة صناع القرار على اتخاذ قرارات مدروسة ومرنة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.
0: أخيراً، ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 62 سنتاً مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ 107 دولارات و37 سنتاً للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتاً للبرميل. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى ختام حصادنا الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. بعد تقديمها تعديلات على مقترحها السابق عبر الوسيط الباكستاني، إيران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. حرر حصاد الليلة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذه على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأته سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: الأمور كلها يعني أصبحت ميسرة. ضيفنا في حلقة الأمس كان الحاج محمد بن راشد الهاشمي، نعود له اليوم. الحاج محمد، الحاج محمد،
1: نعم،
0: يناك اليوم.
1: مرحبا.
0: الله يعطيك الخير.
1: مرحبا.

0: صبري
1: صبري
0: صبري
1: صبري لا ما بلاك صايخ ويا ديما تا كسرت
0: تدي كسرتها
1: كسرت.
0: لا كسره بعد
1: ما بلاك صايخ يا ديما
0: شوف انت انزين
1: ايوه شوف روحي وعود الشيء

0: شو هذه كسرة لازم
1: هاي
0: تجيب،
1: كسرتها لي.
0: هذا كسرتها
1: اي لازم
0: من يرد كسرة عادي يرد
1: هاي
0: كسرة
1: كسروها لك اللي
0: الحاضرين
1: الحاضرين قعود
0: اللي حاضرين قعود هم
1: اكسروا
0: كسروا عليها
1: كسروا هاي كسر
0: هو شل الشله
1: الشله ولا اكسروها
0: هي الكسر هي
1: يشلوا معه بعد يشلوا معه
0: بعد يشلوا معه
1: نعم
0: بعد يشلوا
1: يشلوها اثنين اثنين اثنين هنا واثنين هنا ولا خمسه هنا وخمسه هنا الباع يشلوا
0: ما شاء الله
1: ها من حرم نسوان وعرب
0: نسوان وعرب
1: روحه

صدري لي ما يملك صيخه.

0: طيب بس زيدنا بعد شيء من كلام، كلام زيدنا كلام بعد من كلام، الشعر، شعر ماله الشعر، هي شعر بعد زيدنا بعد شيء
1: شعر لا بس خلاص شعر، مش هذه شعر هي.
0: بس هي شعر هي
1: يعني
0: ماشي ابيات غيرهن،
1: ابيات شيء تبغى ابيات هي
0: قول لي ابيات من كلام هذه.
1: ايوه هذه منه مشي
0: مشي
1: لا
0: بس خلاص
1: هذه خلاص منه.
0: يعود الشكل العبري
1: والميت ما يحيي ويا الوالدة صبري،
0: يا الوالدة صبري
1: يعود الشكل لاوي وما زال الحناحين الفصدول البداوي
0: البداوي
1: وبريسم حمر طافح عيانت خضر وشكاع في الصافح
0: صافح.
1: ايوه
0: لكن ماشي غيرها بعد
1: شيء تول الحل في الفيان وبقلع عيوني وبرضي بها الزعلان
0: بعد
1: والحل في الفيفي وبقلع عيوني وبرضي بها فليفي
0: وليفي
1: والحل في الفلي وبقلع عيوني وبرضي بها خلي
0: بعد.
1: ويا مبسل العوان انا داك عليك ما حسبك خوان
0: خوان،
1: ويا المبسل الصغير تثمر بعزقين وملعام متغير
0: متغير،
1: ويا مهلب الداكي هم في قلبي ما لقيت المشاكي،
0: يا مهلب الداكي
1: هم
0: في قلبي
1: ما لقيت المشاكي،
0: ما لقيت المشاكي
1: والبوش من حذره ما بي زوالي بيظلة السدرة
0: زين
1: ومحيان في الشوعة وقلب انت بع قلب ايش حلو تريوعة
0: كيف كيف كيف كيف محيان
1: فيش محيان محيان
0: محيان محيان
1: هذا اللي خبطوه بالوادم
0: اللي يقسموا الخباط
1: الخباط
0: زين محيان
1: يقول محيان في الشوعة
0: في الشوعة
1: وقلب انت بع قلب ايش حلو تريوعة
0: الحين ترى محيان لا في الشوعة قابض في الشوعة وقلب انت بع قلب
1: ايش حيل تديوعه
0: ايش حيل تديوعه
1: روح
0: روح بعد بعد بعد قول قول قول قول قول قول قول قول هالتراث الجميل هذا
1: نعم
0: بعد بعد شيء
1: التراث الاول
0: تراث اولي جميل كلام جميل محيان في الشوعه

0: وقلبه انت بع قلب وش حيل تديوع
1: وقلبه انت بع قلب
0: وش حيل تديوع
1: وش حيل تريوع ما يرجع. غني بعد في نهايه الحلقه هذه غني بعد شلها شلها كذا.
0: ايوه ما يحيى

0: حياك حياك يا
1: سدره سدره
0: محمد بن راشد الهاشمي، الله يعطيك الخير على هذه الشلة، على هذا التراث الجميل، التراث البدوي
1: الحمد
0: الجميل
1: لله رب العالمين.
0: الطيب.
1: الله ينعم
0: هذا
1: عليك.
0: يسمونه ايش؟
1: المقيصفية.
0: المقيصفية،
1: نعم
0: هاي تسمى
1: هذه المقيصفية، يرمسوها لو آدم أول يوم يوم يجوا تعبانين يغيب عنهم التعب.
0: المحيان ايش يقول؟
1: في الشوعة،
0: في الشوعة،
1: وقلب انت باع قلب. وش حيلة اليوعة؟
0: لا احنا بنرجع لك ان شاء الله، احنا بنرجع لك في حلقة قادمة
1: يا
0: اعلام
1: في بدية. ويا كان زليت قلت عقل فيه.
0: أبداً أبداً، ما تزل حشاك على الزل، أنت حشاك على الزل. وإحنا بنرجع لك إن شاء الله في حلقة قادمة من التراثيات العمانية الجميلة البدوية وهذه التقاليد الطيبة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء نشكر الأخ محمد بن راشد الهاشمي على هذا اللقاء اللي قدمه لنا اليوم عن المقيصفية، أحدى الفنون البدوية هنا في بادية أبدية. أحسنت محمد، بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: مجان
1: أرض السفن
0: مجان
1: ميناء السفن مجان
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجان.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم الذي استمر لآلاف السنين قبل الميلاد، وظهر فيه اسم مجان الذي يعني باللغة السومرية والأكادية أرض السفن أو ميناء السفن. نواصل حديثنا اليوم عن التاريخ القديم في الفترة الألف الرابع قبل الميلاد، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، وهذه من أهم الفترات اللي مرت على تاريخ عمان مجان القديم، اللي كانت فيه التحولات الكبرى في عمان، سواء كان على مستوى المعثورات الأثرية اللي وجدت في عمان، سواء كان على مستوى التواصل مع العالم الخارجي، وأيضا نوعية الآثار اللي وجدت في السلطنة تدل على أن هذه الفترة كانت مزدهرة جدا، وهي من الفترات المهمة اللي ارتبطت أيضا عمان فيها بحضارة السند وحضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. كنا في الحلقة السابقة نتكلم عن أهم المعثورات التي وجدت خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا عن كثير من المعثورات اللي وجدت في هذه الفترة، وكانت أيضا من ضمن هذه المعثورات اللي هو النحاس اللي طبعا اكتشف في عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وكانت أيضا قبل هذه الفترة يعني خلال 3400 قبل الميلاد وما قبلها كان يستخدم أيضا معدات الصيد المتنوعة مثل الصنارات وغيرها، كانت تصنع من الأصداف والأحجار، ثم تحولت يعني المعدات والأدوات اللي أصبحت تستخدم في مجان إلى استخدام النحاس. أيضا ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث ما يسمى بالمقابر الركامية، أيضا بدأت الواحات الزراعية في المناطق الداخلية عند سفوح جبال الحجر الشرقي والغربي، بدأت تظهر أيضا فيه واحات زراعية، وبدأ أيضا الإنتاج الزراعي يظهر في تلك الفترة. نواصل أهم المكتشفات اللي عثرت في عمان مجان خلال هذه الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. من ضمن المعثورات صنارات نحاسية اللي هي طبعا يعني تستخدم في الصيد، وخاصة الصنارات اللي تصنع لصيد أسماك التونة. طبعا منذ الألف السادس والألف الخامس بدأ يعني ظهور أنواع من معدات الصيد في مجان، لكنها كانت تصنع من الأصداف. أما التحول إلى صناعة الصنارات النحاسية كان يعني نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا غطاسات اللي هي طبعا الثقالات اللي تستخدم في تثبيت الشباك، وأيضا آلاف من عظام الأسماك عثر عليها، وطبعا هذا يدل على يعني على أن الأسماك الكبيرة كانت تستخدم في التمليح والتخزين والتصدير في نفس الوقت، وأيضا ترسل إلى المستوطنات الداخلية داخل عمان. أيضا عثر على كثير من مواقد النار والحفر المليئة بالحجارة المحروقة إلى جانب الرماد وعظام الأسماك، طبعا هذا يدل على أنه كان أيضا تدخن الأسماك للتصدير، وهذا من أهم المواقع اللي عثر عليها هذه المعثورات. في رأس الحد موقعين يسمى الموقع الأول HD6 وHD1، وأيضا عثر على طبقات لحبال وشباك وسلال، يعني أنواع من الشباك اللي كانت تستخدم لصيد يعني الأسماك. لكن ما الميزة اللي كانت تميز هذه المخلفات واللقى الأثرية اللي عثر عليها، أن أحجام الشباك كانت من الأحجام الكبيرة، وأيضا غطاسات الشباك اللي هي الأثقال اللي كانت تستخدم أيضا من الأحجام الكبيرة أيضا، ما يدل على أن كانت التقنية أكثر تطورا، وحتى أكثر تطورا من داخل الخليج العربي. يعني في بحر العرب كانت تقنية الصيد متطورة في تلك الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 6000 سنة من الآن. وأيضا كانت تصاد الدلافين والسلاحف. طبعا السلاحف في كثير من مواقع عمان وجد أنها كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ القدم، منذ أكثر من 5000 سنة من الآن، 6000 سنة من الآن كان الإنسان يعتمد على السلاحف ويعتمد على الدلافين في الغذاء، وأيضا يستخدم الشحوم والدهون هذه الكائنات في أغراض أخرى يحتاجها. طبعا هذه كلها نحن نتكلم عن نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أصبح أيضا النحاس يستخدم بصورة أوسع، ودخل في صناعة صنارات الصيد والأوتاد والسكاكين والأزاميل وعدد من الأدوات الصغيرة الأخرى، كما بقيت أحجار الصوان. طبعا الأحجار تستخدم منذ فترة أقدم من كذا بكثير، يعني كثير يعني الأحجار كانت تستخدم من الفترة القديمة اللي هي الألفية السادسة والألفية الخامسة، لكن استمر استخدامها. وطبعا أنواع من الحجر يسمى الحجر الصابوني، كان يعني يصنع منه الخرز، كما عثر على عقود أيضا من الاستيتايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي ثم يعرض لدرجة حرارة تفوق 1000 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيتايت إلى أجزاء صغيرة. وجدت هذه المحثورات بكميات كبيرة وكانت تصنع محليا، يعني عندهم صناعات أيضا كانت متقدمة تستخدم درجة حرارة مرتفعة جدا لصناعة أيضا أنواع من الحلي المختلفة. أيضا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد أقرت حياة الرعي في عمان، يعني بدأت تظهر حياة رعي يعني المواشي بشكل عام في السلطنة، وأيضا تطورت مهنة الصيد، يعني من كانت في الصيد عند المناطق الساحلية وفي الأخوار وفي الخلقان، إلى أصبحت يمارس الصيد في أعالي البحار منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا من خلال تطور يعني قوارب أو سفن الصيد اللي كانت تستخدم، وأيضا تطور الملاحة بشكل عام، وأيضا بدأ يعني يظهر ما يسمى بالقبيلة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. نكتفي أحبتي الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن مجان خلال نهاية الألف الرابع بداية الألف الثالث قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

نحييكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة بنسبة 13% لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي وصول بنحو 23 مليار ريال. تحديد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الحكومي والخاص ابتداء من 26 مايو الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي في 31 من الشهر نفسه. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريها الهندي والنمساوي تطورات الأزمة الإقليمية وحرية الملاحة في المنطقة. سلطنة عمان تستنكر وتدين محاولة استهداف المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة والاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. بعد تقديمها تعديلات على مقترحها السابق عبر الوسيط الباكستاني، إيران تؤكد أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، وحركة حماس تندد بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: وخالف ملتزم جدا. للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انا ما جالسه امزح معاك الحين.
2: انا اللي جالس اطلب منك الصفحة الحين.
1: لا يا مخالف لا تقول كذا، انا ما قصدت.
2: بس انا قصدت كل كلمة قلتها الحين كل كلمة قلتها الحين.
1: انت تعرف انك انت انا،
2: وانت تعرفي انك انت انا.
1: ودي افهمك مثل الاول.
2: انا بقول للشيء يخليش تعرفي اني لا ناسنش ولا ناسي مشاريعنا كلها.
1: ما يحتاج تقول لي اي شيء، نجيب خبرني بكل شيء سويته عشان مستقبلنا من اول ما وصلنا وبدون ما انا اعرف.
2: شفتي، ولو ما سويت اللي وعدتك بيه بطريقتي فما بكون انا مخالف اللي تعرفي. ها، في شيء مكدر خاطر عقيلتي بعد؟
1: ما بتزعل؟
2: قولي.
1: انا منغثه من هذا اللي اسمها دليله.

0: احنا ما اعرف انت ليش موقفنا في المواقف وما تتحرك.
1: اوي اوي اي اي اكلمك انا ترى.
2: اني ود الشعير اني ضاحي راعيهن يا حرمة تقولي لي اني اي اي.
1: هي فزعتني. انا كنت اناديك وانت ما ترد الله يهديك.
2: الله يهداك انتي من هذه الخنخن اللي في خشمك. شايفت اني مينون قدامك وهي.
1: لا بس انا يعني قلت
2: الصحيح يوم يقولوا تسوي خير تلاقي شر وكلامك ماسخ يوم كلامك ونغنغتك ذي كان اللي ياي اشلك من مستشفي البيتكم تسمعين ذا كلام.
1: يا كلمة وردي مكانك. أبوي كليتني يا رجال. أنا بس أسأل إيش تنتظر؟
2: الله يسامحك يا ابن عيد كاكذي وحدة تتويب يوم ذي. أنا حرص هرال اللي ساعد خليل ما تقابليه فيك عشوف عيونك.
3: دخل دخل خليل دخل دخل على مهلك.
4: تلقالك صديقي أقول لك شوي شوي لا على رجولي.
1: هي هي هي هذيلا بيروحوا معانا؟
2: لا يكون ما عايب انك بعد ما عايب انك هبطي. أقول لك هبطي من السيارة وهم بيركبوا.
1: يا ولد الحلال أنا ما قلت شيء. أنا أسألك.
2: لا تسألي ولا تنقي بكلمة وحدة لين نوصلك بيتكم. سمعتيني؟
5: سمعتك.
4: أوف يا أخي من هذه الطيرة السماوية خليل. يا أخي تصدق عبد الخالق صديقي هذه لا وجهها ما غريب علي. أقول لو سمحتي نحن ما كأننا تلاقينا في مكان بس ما أعرف كيف ما قادر أتذكر. بتصل في شنان يمكن يعرف.
2: هي تقابلتوا في دنيا يسموها بين الحياة وموت بس إبليس ما يكسر وعيانا مثل ما يقولوا.
4: أقول لك ضاحي سكت شوية انت سكت خلنا نتفاهم.
2: تهبي انت تسكتني.
3: خليل انت مو تسكت الحين ترى ضاحي ما ينزاد.
1: ها الظاهر انت خليل اللي دعمتني.
4: خبلة انا خبلة ولا حد يدعمش انتي. أقول لك عموما تسعة ثمانية
2: صوخت صوخت صوخ كي عينك عيني مغازل.
4: خلي خلي عني شنتي خلي ستة ستة
3: تسعة تسعة ثمانية سبعة ستة اثنين خمسة أربعة خمسة.
2: حق لك يا عبد الخالق حتى انت تمشي في هذه الدرب قاعد ترقمه.
4: ما يرقمه أنا جالس يعطيها رقم مال فاتورة مال كهرباء مال بيتهم. يا أخي سكت لكنا.
2: والهيبة أقولكم تدفع عنا فاتورة كهرباء.
4: بس انت تو ما يلخص انت ما يلخص انت ما يحتاج تفكر ترقمها وتقسم بخبر عموتي مهره.
2: من قال لك اني يومكم وشراكم حد يكون عنده قمر ويتشوف على اللي تخنخن والتغنغن يوم التكلم.
4: انزي خبني اسالك سؤال مثلا يعني فرضا مثلا مثلا اذا بترقمها ضاحي ايش بتقولها؟
2: بقولها بعيرين وتيسين وناقتين.
3: آخ للأسف تكلم بسرعة حتى ما لحقت أكتب رقمه.

0: حراسك. أنا قد أتيت بناء لطلبك، تفضل، ماذا تريد؟
1: لا لا لا لا، هذا ما العم أبو نعيم اللي أنا أعرفه.
0: لا اطمئن، أنا هو، لا توجد مني نسخة أخرى مقلدة في الأسواق.
1: لا، هذا الشيء أنا متأكد منه، لأني أعرف أنك شخصية أصلية ومثقفة وعميقة. بس يعني اليوم أنا أشوفك اليوم متغير كأنك.
0: أرجو منك وأتمنى يا نمر بأن تدخل في صلب الموضوع دون إطالة.
2: يا رجل، أين ابتسامتك التي لا تفارقك؟
0: في إجازة غير معلنة للنهاية، تفضل.
1: وأين طلتك البهية وروحك الزاهية النقية؟
0: طارت مع الريح. هيا لا تغثني وقل ما عندك.
3: أنت زعلان لأن مخالف أعطانا كنا ذيك المبالغ؟
0: تقصد إني أحسدكم يا فتاة؟
3: أقول يمكن، ترى عيونكم دائما على اللي عند غيركم.
0: أسكت ولا تنطق ببنت شفة.
3: وأنت انطق وحرك براطمك وقل.
0: ماذا أقول؟ ليته لم يفعل.
1: طيب اهدأ، ما كنت أظن أنك يعني تحسدنا نحن أخوانا لأن أعطانا المبالغ.
0: هل تتوقع أنه وهبكم أنتم لوحدكم فقط؟ لقد أعطاني وأعطى نجيب وغيرنا.
2: ما دام سكت وما كملت فهذا معناه إن مخالف غرق كل اللي يعرفهم بالفلوس.
0: ليته لم يفعل.
3: سمعني العم أبو نعيم، أنا اليوم ما بتركك.
0: ماذا؟
1: أقصد ما بخليك لحد ما أعرف مخالف على إيش ناوي بعد ما أعطانا كل ذيك المبالغ.
2: لو ظليت تتغمغم يومين ما بتركك لين ما تتكلم.
0: سوف أتكلم، ولكني أسألك.
3: وأنا أسمعك.
0: عندما أعطاك مخالف المبلغ، ألم يطلب منك أن تعمل به شيئا معينا؟
4: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا، مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني. ومخالف ملتزم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. البيئات الرطبة ذاكرة الماء في النورماندي، وهي من أكثر البيئات أهمية في هذا الأقليم الأطلسي الرطب، وتشمل هذه البيئات الأراضي والمستنقعات والمروج الفيضية والمصبات والمراعي التي تغمرها المياه في الشتاء ثم تنحصر عنها في الربيع. الأراضي الرطبة ليست أراضي مهملة كما كان يظن الناس قديما، هي في الحقيقة من أغنى النظم البيئية على الأرض، فهي تحفظ المياه وتبطئ الفيضان وتنقي المياه من الملوثات وتخزن الكربون في التربة وتوفر موائل للطيور والأسماك والبرمائيات والنباتات المتخصصة. وفي النورماندي الفرنسية توجد مساحات واسعة من المستنقعات والمروج الرطبة، خاصة في مناطق تتأثر بالأنهار والمياه الجوفية والمد والجزر، وبعض المنتزهات الطبيعية هناك تضم نحو 30,000 هكتار من الأراضي الرطبة داخل مشهد أوسع من الأسياج والمروج والسواحل، وهو ما يجعلها ذات قيمة عالية للتنوع الحيوي. في الشتاء تمتلأ هذه الأراضي الرطبة بالمياه، وهذا لا يعتبر خلل بل وظيفة طبيعية، فالماء ينتشر فوق السطح بدلا من الاندفاع السريع نحو المدن والقرى والبحر. وفي الربيع تبدأ المياه بالانحصار فتنمو الأعشاب وتظهر الحشرات وتعود الطبيعة للتغذية والتكاثر، ولذلك فإن

0: أبريل ومايو من الشهور المهمة في هذه البيات، وهذا الأمر أيضا ينطبق على البحيرات الضخمة والعظمى في بوتسوانا. هذه البحيرات التي تمتد إلى 12 كيلو وأكثر، ثم تنحصر إلى 6 كيلو متر مربع في أثناء فترات المد والفيضان، وكل هذا يعني له أنظمة بيئية مختلفة وله وفرة كبيرة في الحيوانات ومرور الأسماك والكائنات الحية المختلفة. هذا الأمر أيضا مع البيئات الرطبة الموجودة في أقليم النورماندي الفرنسي أو موجودة في الصين أو غيرها من المواقع حول العالم. ومن النباتات التي يمكن أن ترتبط بالمناطق الرطبة في شمال غرب أوروبا القصب الشائع والأنواع معينة من السعديات الأعشاب من جنس الكريكس والصفصاف. أيضا الصفصاف بشكل عام ينتشر حول المياه، مواقع المياه الويلو الصفصاف ومن جنس السايلكس، وهذه النباتات تتحمل التربة المشبعة بالماء وتوفر مأوى وغذاء للكائنات الحية المختلفة. أيضا عندنا في البيئات الرطبة في محافظة ظفار وفي سلطنة عمان بشكل عام تعيش أنواع أخرى من الأشجار تسمى، قد يطلق عليها أيضا محليا عرعير، ليست صيرة أو الصبار، وإنما نوع آخر من الأشجار التي تنمو في المناطق الرطبة وتتحمل حرارة الآثل، أشجار الآثل، ونراها أيضا بشكل وضوح في مسقط حول المطار في المناطق الرطبة الموجودة حول مطار مسقط الدولي تنمو هذه الأشجار. وهذه الأشجار وإن كانت غير مفيدة بدرجة كبيرة لكنها مهمة جدا لأنها تتصدى للأنواع الغازية، ممكن أن تخفف من الأنواع الغازية مثل أشجار المسكيت التي قد تنمو في هذه المواقع. لذلك المحافظة على الأنواع المحلية في مواقعها الرئيسية وإن كانت ذات كثافة كبيرة لا يضر بقدر ما يفيد ويمنع دخول الأنواع النباتية الغازية إلى هذه البيئات الرطبة. أما الطيور فهي من أوضح مؤشرات صحة الأراضي الرطبة، فوجود الطيور المائية والطيور الخواضة يعني غالباً إن هناك غذاء ومياه ضحلة ونباتات مناسبة. ومن أهم الطيور المرتبطة بالأراضي الرطبة في أوروبا طائر الكروان الأوراسي ومجموعة أخرى من الطيور ذات وهو طائر طويل المنقار يبحث عن غذائه في التربة الرطبة من خلال الحفر، مثل طائر النومينوس أيضا الركوتا هذا الاسم العلمي له، ومجموعة من الطيور. وهذه الطيور في الأصل تعتبر indicators أو مؤشرات للأنظمة البيئية، كلما زادت أعداد الطيور هذا يعني الأنظمة البيئية صحيحة وسليمة والأمور تجري حسب الوضع الطبيعي والتقليدي، وإذا نقصت أعداد الطيور فهذا الدليل على وجود مشكلة في هذه الأنظمة البيئية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

الحمد لله الذي نحمده في السراء والضراء، ويهدينا إلى أن نتصرف حين تحوطنا الأزمات الطاحنة، مثل ما يهدينا هذه الليلة 18 بوصولنا إلى جزيرة الظلمات أن جلسنا

0: في دائرة حول النيران الحية التي تبعث الدفء والنور في أجسادنا. أما قلوبنا فهي تسكن في ذاكرة ومخيلة كل واحد فينا.
1: الحمد لله يا نوخذة بوزرك بن شهريار أن جمعتنا في هذه الأمسيات، نحن الذين لم نتقابل من قبل في مثل هذه الظروف. وقال من سبق لهم الحديث أفضل ما لديهم من قصص.
0: الحياة مخزن كبير للذكريات، حلوها ومرها.
1: نحن أبناء البحر والجزر، من الصين شرقا حتى السواحل العربية، مسافة كبيرة، لكن بفضل ما لدينا من مهارة وخبرة طويلة أضحت هذه المسافة أشبه ببحيرة صغيرة وأحيانا بركة.
0: لا تنسوا أنه بحر الهند أكبر من أن نستوعبه، متقلب عاصف غاضب مملوء بالمخلوقات المألوفة والعجيبة.
1: يكفيني ما رأيته في سفالة الزنج. في هذا المكان يعيش قوم متوحشون يستعذبون التهام لحوم البشر.
0: أعوذ بالله من كل شيطان رجيم.
1: قابلتهم وجها لوجه ورأيت وجوههم المتوحشة، وقد اعتلتهم البراءة كأنهم يأكلون ثمار الأنبى اللذيذة.
0: لله فيما خلقه شؤون. لقد حان دورك يا عبد الله بن الجنيد، يا صاحب المراكب، ونحن نستمع إليك بانتباه شديد.
1: نعم، سمعت عن سفالة الزنج قبل أن أصير بحارا. كنت طفلا صغيرا.
2: ماذا تقول يا أبي؟ البشر يأكلون أقرانهم في إحدى الجزر؟
3: نعم يا ولدي، نعم.
2: أكل قرقشة ومضغ وشبع؟
3: طبعا يا ولدي.
2: هل تخبرني بذلك كي أشعر بالخوف وإلا أفكر يوما في أن أصبح بحارا؟
3: لا، بل بالعكس، أنا أتمنى أن تصير نوتيا لا تعرف الخوف وتقاتل أكلة لحوم البشر وتقضي عليهم.
4: من فضلك لا تحدث ابنك مثل هذا الحديث، خاصة وهو يلتهم طعامه.
3: بل هذا أفضل، حتى تتمثل الصورة في ذهنه، وعندما يصل إلى سفالة الزنج يحرص على مقاتلتهم.
4: مقاتلتهم؟ أخشى على ابني إذا أصبح بحارا أن يكون طعاما مستساغا للناس في هذه الجزيرة.
2: لا تخشي علي يا أمي، يقول أقران الأطفال إن لحمي طعمه مر ومقزز عندما حاول اثنان منهم أن يعضوني وأنا عند الشاطئ.
3: هل رأيت إلى أي حد ضحكنا معا؟
4: الحمد لله. أخبرني، هل ستأخذه معك في الرحلة التالية إلى البحر؟
3: لا، سأتركه لك عاما آخر يحميك وتشبعين به قبل أن ينزل إلى البحر ويصبح ليس بحارا فقط، بل وصاحب مركب.
1: ونزلت إلى العمل، نوتي صغير السن، تأخذه المراكب فيرى ما لا يتوقع، وكلما رأيت ما هو جديد أتوق للمزيد.
5: أيها النوتي الزميل، تركك أبوك لنا وذهب إلى سفالة الزنج.
1: أعرف، لقد قرر أبي أن يحارب أكلة اللحوم، وأوصاني إذا حدث وقبضوا علي أن أنتقم له شر انتقام.
6: علمنا اليوم فقط أن أباك حقق حلمه.
1: ماذا؟ قضى على أكلة لحوم البشر؟
5: ليس هذا تماما، ولكنهم وضعوه كما يقال في قدر كبير مملوء بالماء الساخن، سلقوه كي يتخلصوا من طعمه المر.
1: هذا ما أخشاه، يجب أن يعرفوا أن لحمي أكثر مرارة.
5: ماذا تقصد يا أبا الجنيد؟
1: عما قريب سوف أصبح نوخذة وصاحب مركب، وأتوجه لفوري إلى سفالة
7: يجب أن أنتقم لأبي.
6: ولكن المكان الذي فيه هؤلاء الذين يأكلون الناس بعيد.
7: سمعت أنه يأتي بعد قنبلة.
5: بين قنبلة وهذا الموضع نحو 1500 فرسخ.
6: الموضع الذي تمضي إليه المركب بعد قنبلة هو مسيرة 42 زاماً ونحوها.
7: لو أصبحت صاحب مركب فسوف أتخذ منك رباناً لمركبي. وافقت أم لم توافق؟ سوف تكون معي.
8: اطمئن يا رجل، لقد قمنا بتأجيل التهامك إلى وقت آخر.
3: أشكرك يا زومبي، يا زعيم أكلة لحوم البشر. لا أريد أن أحظى بهذه الإهانة.
8: أي إهانة؟
3: أن تبقوا على حياتي وتربطونني بالحبال حتى يأتي ابني وتمسكون به وتضعوننا في قدر واحد به الماء المغلي.
8: هذا يسمى بالأكل المزدوج. أكل اللحم المر لذيذ للغاية. الأب والابن معا.
3: أرسلتم رسالة كاذبة عبر المراكب والبحار أنني قضي علي بأسنانكم المشحودة حتى يأتي ابني أبو الجنيد للانتقام.
8: سنفعل ذلك حتى نلقنك درسا أنت وابنك، وينتشر الخوف في كل أنحاء البحار والمدن، ويحسبون لنا ألف حساب.
3: لو أن فيكم أكولا حقيقيا للحم الناس لأخرج كبدي والتهمه الآن حتى أموت في شرف.
8: شرف؟ ما هو الشرف يا رجل؟
3: حقيقة لا أعرف كيف أفسر الشرف بالشرف لمن لا يعرفه. الشرف لا يعرف قدره إلا من يعرف معناه.
8: هل حضور ابنك هنا في لهفة للانتقام لك منا هو الشرف؟
3: أجل، ربما نعم، بل بالتأكيد.
7: ما هذه المخلوقات التي تسبح تحت سطح البحيرة القريبة من قنبلة؟
9: إنها التماسيح يا أبو الجنيد.
7: تماسيح؟ ولماذا لا تعيش التماسيح في البحر المالح يا ربان؟
9: إنها ضخمة الحجم، كبيرة الأسنان، قوية الفكوك، تأكل كل اللحوم حتى البشر.
7: ماذا تعني يا ربان؟
9: أمامنا خطران عظيمان، سكان البحيرة التي تأكل لحوم البشر، وأيضاً سكان الجزيرة أنفسهم.
7: سوف نرمي لهذه التماسيح بالخراف المسمومة، لو أكلوها سوف تموت لتوها.
9: أخشى ألا تكون التماسيح من أكلة لحم الجيف.
7: نصيحتي أن تقذف بالخرفان العشرة التي جئنا بها إلى المياه. نريد أن نقدم وليمة شهية للتماسيح.
9: أيها البحارة، ألقوا بالحمولة كلها إلى التماسيح، إنها جائعة للغاية، هذا هو الوقت المناسب.
7: رائع رائع، التماسيح تتسابق نحو لحم الخرفان، سيأكلون اللحم المسموم بالهناء والشفاء.
9: انظروا، تمساح واحد هو الذي يأكل بكل حذر. يا إلهي، إنه يفتح فمه كأنه يتقيأ ما يأكله.
7: ينظر إليه زملاؤه في حذر ملحوظ ثم يبتعدون عنه. ها، التمساح يموت وهو يصرخ وزملاؤه يتراجعون. هذه هي خطتنا يا أيها الربان، ونرجو من الله أن نوفق فيه.
9: الآن التماسيح غاضبة وجائعة، لا تريد أن تموت مسمومة، لكن أمامهم خيار واحد،
10: أن يأكلوننا نحن ركاب السفينة،
7: أو أن نسير بالمركب نحو الشاطئ نجذبهم كي يمشوا حولنا، فإن رآنا أهل الجزيرة هجموا علينا.
8: هجموا عليهم واربطوا كل منهم في جذع شجرة. ما أكثر الأشجار في جزيرتنا.
11: إنهم يطلقون علينا النبال.
9: تقدموا واحموا أنفسكم من النبال.
12: سمعا وطاعة أيها النوخذة.
9: حان وقت إطلاق النمو، من الناحية الأخرى من الجزيرة. هذا دور مراكبنا الأخرى.
7: الآن أكلة لحوم البشر محاطون من الجانبين. من ناحيتنا التماسيح تهجم عليهم، ومن الجانب الآخر ينطلق عشرة نمور متوحشة.
9: يا إلهي، معركة غير متوقعة. هذا هو النوخذ بن الجنيد.
7: أبي، لم أكن أتصور أن أراك على قيد الحياة. سلمك الله من كل شر.
12: وسلمك أنت أيضا يا بني. هرب أكلة لحوم البشر. لقد علمتك دوما أن تتقي شر النمور، وهذه هي معركتك القادمة بعد أن قضت التماسيح على سكان الجزيرة.
7: أعتقد أن المعركة التالية ستكون مواجهة شرسة بين النمور والتماسيح. أما أفضل شيء الآن هو أن نلوذ بالفرار.
0: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وفقرات متجددة ومعلومات جديدة نتمنى أن نقدم من خلال برنامجنا كل ما يفيدكم ويرفع الوعي في جوانب حياتكم المتعددة.
1: في حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام نناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع التنمر الذي يعد من الظواهر السلوكية السلبية في مجتمعاتنا، ورح نتناول بإذن الله خلال الحلقة من مختلف الجوانب اللي نتمنى أنكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بطرحها إن شاء الله مع مختلف الضيوف.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل وراء هذا الإعداد المتميز طماضر بن سالم الوهابية،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية،
2: وخالص التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
4: التنمر خطر مجتمعي يؤثر على الأفراد والمجتمعات، ما هي أنواعه وأسبابه وطرق علاجه؟
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع المراهق المتنمر بين اللين والحزم، سلوك عدواني أم قناع يخفي خلفه ضعف كبير وألم؟
2: بالفعل عزيزتي وعد، اليوم إن شاء الله رح نسلط على موضوع المراهق المتنمر أو الابن المتنمر بشكل عام. هل يستخدم هذا المتنمر بسبب القوة والتهديد والسخرية والإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي لإيذاء الآخرين، أو السيطرة عليهم بشكل متكرر مستغلا ضعفهم وخوفهم ومسبب بذلك الإحراج الشديد لأسرته؟ نتحدث اليوم إن شاء الله عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة ابتسام، لو نتعرف على المقصود بالطفل أو المراهق العدواني أو المتنمر.
5: نعم، المتنمر هو طفل يؤذي عن قصد، يكرر هذا الأذى باستمرار ويختار دائما شخص أضعف منه ويحس بالسيطرة من خلال هذا الأذى. وغالبا هذا الطفل ما تعلم طرق صحية للتعبير، ما تعلم يعبر عن مشاعره واحتياجاته، وتطلع مشاعره على شكل سلوك عدواني، سخرية، إهانة، شتائم أو حتى ضرب.
1: نعم
2: ابتسام، أيضا كيف نعرف التنمر بين الأطفال؟ هل هو مختلف عنهم عن المراهقين؟ ومتى يتحول، يعني متى ممكن نسميه تنمر؟ الشجار العابر أو مثلا وجود مشكلة سلوكية خطيرة؟
5: نعم، التنمر هو مش أي شجار. التنمر عند الأطفال يعرف بثلاثة عناصر أساسية.
2: نعم.
5: أول شيء التكرار، السلوك هذا متكرر ليس فقط لمرة واحدة. رقم 2 القصد بإلحاق الضرر، تكون في نية فعلية أن هذا الطفل قاصد يلحق الضرر بالطفل الآخر. رقم 3 والأهم هو اختلال القوة بين الطرفين، بمعنى أنه في أحد أقوى من الآخر، مثلاً بنية الجسم، الطول. بينما الشجار العابر يحدث بين أطفال متساويين وينتهي سريعاً وما يتكرر مرة ثانية. متى يتحول من شجار عابر إلى مشكلة سلوكية إذا صار الأذى مستمر والطفل الثاني متأثر وخايف؟ هنا ما عاد شجار عادي، هذه مشكلة سلوكية تستدعي التدخل.
1: نعم. طيب في تساؤل، هل التنمر يعني يكون سلوك فطري عند الطفل أم هي عادة مكتسبة من البيئة الأسرية والاجتماعية؟
5: نعم، بستند في إجابتي على الأبحاث النفسية اللي أجريت في هذا الشأن. خلاصتها أن الطفل ما يولد متنمر، لكن يولد باستعدادات اندفاعية وغرائز نفسية. طريقة التربية والبيئة المحيطة هي من تحدد، إما تهذب هذه الغرائز أو تغذيها وتحولها لسلوك عدواني، ومن ثم يصبح الطفل طفلاً متنمراً. وهذا مثل اللي أثبتته نظرية التعلم الاجتماعي اللي تأكد أن الطفل يتعلم سلوكياته من المحيطين به. على سبيل المثال، الطفل انولد بغرائز اندفاعية وحصل البيئة الخاصة اللي تغذي هذه الغريزة، واللي هي مثلاً صراخ دائم، شجار بين أفراد الأسرة، عنف لفظي أو جسدي، ما في احترام متبادل، تربية قاسية جداً أو حتى متساهلة جداً، بمعنى ما في حدود واضحة، هو يقدر يسوي اللي يبغي، يقدر يستخدم المفردات اللي يبغيها داخل البيت، إهمال الاحتياجات العاطفية للطفل، يعني جعل ما في حد عبره، فشل متكرر بدون دعم، مثلاً عنده صعوبات في التعلم وعلاماته ما طيبة في المدرسة بس ما في حد مهتم في البيت. هذا الطفل أنه يصبح طفل متنمر ويتسم بسمات عدوانية أمر وارد جداً، والعكس تماماً. يعني إذا هذه العوامل اللي ذكرناها ما وجدت في البيت، حتى لو عنده غرائز نفسية، من الصعب أنه يكون طفل متنمر أو ذو سمات عدوانية. ما أقول ما ممكن، لكن نادر جداً.
2: نعم. أيضا هناك إذاء أستاذة ابتسام صادر من الطفل أو المراهق المتنمر، يعني على شكل إذاء جسدي أو لفظي أو نفسي، وغالبا ما يكون مقصودا ومتكررا. ما الذي يدفع الطفل أو المراهق لمثل هذا السلوك العنيف؟ وهل ممكن نرجع بعض هذه السلوكيات أيضا للتربية؟
5: نعم، هي أسباب كثيرة لكن تلعب دور مهم ومحوري في تكوين السلوك العدواني عند الطفل. هي تمثل البيئة الأولى اللي يتعلم فيها كيف يعبر عن احتياجاته ومشاعره، كيف يحصل على اللي يريده، وكيف يتعامل مع القوة والحدود، وكيف يبني صورته الذاتية من هو وإيش يريد في الحياة. الطفل ما يتعلم هذه القيم بالكلام فقط، بل على النمذجة، نمذجة أنماط التفاعل اليومية. بمعنى بسيط كذا، أن الطفل يقلد ويحاكي كل اللي يشوفه. لذلك الأسر اللي يطغى عليها طابع الصراخ، الإهانة أو العنف، غالباً تنتج أطفالاً يعني يستخدموا القوة أو أي سلوك عدواني كوسيلة للتواصل، وسيلة هو يعبر عن احتياجه الداخلي، لأن الطفل يقتبس سلوكياته من بيئته المباشرة، وما شرط هذا العنف أو الصراخ يكون طبق عليه هو شخصياً، لكنه موجود في البيت. مثلاً بين الأم والأب نقاشاتهم دائماً حادة، بين الأب والعاملة إذا في عاملة في البيت، يعني مثلاً الطفل متعود يشوف أبوه يصرخ على العاملة إذا بغى أمر معين يتنفذ، خلاص الطفل تلقائياً راح يقتبس هذا الفعل، لما يبغى أي شيء يتنفذ بيصرخ بيرفع صوته، لأنه ما تعلم إنه ينظم انفعالاته، ما تعلم إنه يوصل احتياجه بطريقة صحيحة، وهكذا. الشيء الآخر هو إهمال احتياجات الطفل العاطفية من قبل الأسرة، وتحديداً من قبل الأم والأب. الطفل ما بس يحتاج الأكل والشرب، هو عنده احتياجات عاطفية كثيرة لازم يتم إشباعها. يبغى يحس أنه هو محبوب، أنه هو مرغوب. فإذا الطفل حس أنه هو غير مرئي في الأسرة، صوته ما مسموع، ما محبوب، راح يحاول يعمل أي شيء علشان الأسرة تنتبه له، يقول أنا موجود، انتبهوا لي، من خلال السلوكيات هذه اللي هي شوية حادة. فبالتالي هو خلاص بيتعود على هذا النمط ويتبنى هذا السلوك كوسيلة لإيصال صوته، حتى لما يكبر متى ما بغى أنه يصير عليه شوية انتباه راح يفعل السلوك الحاد أو العدواني.
1: نعم. طيب سلوك التنمر، لأنه صار كثير منتشر في المدارس وأيضا في الفضاءات العامة اليوم، برأيك يعني إيش أهم أسباب انتشار التنمر بهذا الشكل الكبير فجأة؟
5: نعم، التنمر ليس ظاهرة جديدة، هو موجود منذ أن وجد يعني وجدت الجماعات البشرية في المدارس، في الشوارع، في أماكن العمل، في البيوت. الفرق اليوم ليس في وجود التنمر، بل في اتساعه ووضوح التأثير. صار يرى أكثر ويمارس أكثر، وبالتالي لا شك يترك أثر أعمق. الأسباب هي متداخلة، لكن ممكن ألخصها في عدة نقاط. أول شيء، تغير في البيئة الاجتماعية. في السابق كان الدائرة قيودها واضحة، مثل أسرة ممتدة، حي يعرف بعضه، يعني أي سلوك خاطئ ممكن أن يتم تصويبه من قبل أي فرد من الحي أو الأسرة الممتدة. اليوم تقلصت الرقابة المجتمعية وضعفت الروابط. الأسرة تحولت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية. الحي ما صار يعرف بعضه نفس قبل، فصار السلوك العدواني قد يمر أحياناً بلا تصحيح فوري أو محاسبة. رقم 2، الضغوط النفسية والاجتماعية المتزايدة. الأطفال اليوم أصبحوا يتعرضوا لكم هائل من التوتر، توقعات عالية، مقارنات مستمرة، قلق أسري، سرعة إيقاع الحياة ونمط الحياة السريعة. بعضهم يفرغ هذا الضغط على الحلقة الأضعف بدل من أنه يبحث عن حل أو يحتوي المشكلة. رقم 3، الإعلام والثورة الرقمية. وسائل التواصل ما خلقت التنمر، التنمر موجود من أول مثل ما قلنا، لكنها وسعته. التنمر ما صار اليوم محصور بزمان ومكان، صار دائما علني وأحيانا بلا عقاب مباشر. أيضا من خلال المنصات أو المشاهد اللي موجودة في المنصات، صار في نوع من تطبيع السلوك العدواني من خلال الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، أغلبها فيها مشاهد العنف، مشاهد السخرية المتكررة. هذا الأمر يطبع السلوك العدواني ويخرجه كأنه سلوك عادي وأي حد ممكن يمارسه. رقم 4، زيادة الوعي والتسمية. قد يبدو أن التنمر اليوم هو الوعي المجتمعي حول موضوع التنمر، وصار المفهوم واضح، تسميته كمشكلة نفسية واجتماعية واضح. مصطلح التنمر هو حديث مسبين كمفهوم علمي، ظهر استخدام هذا المصطلح بمعناه الحالي في السبعينات في الدراسات الغربية، وفي العالم العربي بدأ انتشاره الفعلي في مطلع الألفية الجديدة، يعني بعد عام 2000. ما كان موجود إلا أنه هذا الفعل ما كان يتسمى بمصطلح معين. هذا السلوكيات التنمرية كانت تبرر سابقاً على أنها مزحة أو قوة شخصية، صارت تعرف اليوم كتنمر. فبالتالي جزء من زيادة التنمر اليوم هو أننا اليوم نسميه ونتحدث عنه بكثرة، وهذا شيء إيجابي لا شك، يعني علشان يتوقف السلوك.
6: نعم، نرجع لموضوع التربية أستاذ ابتسام. طبعا مخاطر التذبذب في موضوع التربية وما يرافقها أيضا المشاكل نفسية أو تعرض الابن نفسه للعنف داخل المنزل، سواء داخل المنزل أو حتى خارج المنزل، هل ممكن أيضا يؤثر في موضوع زيادة التنمر أو إيجاد مثلا هذا السلوك أكثر لدى الأبناء اللي يتعرضوا للعنف أكثر؟
5: نعم، التذبذب في التربية يعني أن يكون تعامل الأهل مع الطفل غير ثابت ومتناسق، أحيانا صارم وأحيانا متساهل. هذا يؤدي إلى عدة أمور، منها أن الطفل دائما يشعر بالارتباط، ما يعرف إيش المسموح وإيش الممنوع، وبالتالي ينتج نوبات غضب وعناد متكرر. الطفل دائما بيحاول يختبر الحدود، هل بيتعاقب الحين ولا لا. وأيضا هذا الفعل ممكن ينتج قلق، وهذا القلق قد يظهر في المدرسة أو في العلاقات الاجتماعية، مثل الخوف من المحاولة، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، وكثير التردد. الخلاصة أن التذبذب في التربية يشبه المتاهة، الحدود غير واضحة، العواقب يكافئ السلوك الإيجابي ويصحح السلوك غير المرغوب فيه بطريقة صحية مع تعليم مهارات جديدة في ضبط النفس والانفعالات.
6: جميل، نعم. طيب كيف من الممكن أن الأسرة تتدخل بشكل صحيح ويعني تحاول أن تتعامل بشكل طيب أيضا مع الطفل العدواني، وكيف أيضا من الممكن أن هي تضع حد لهذا الطفل المراهق من دون الحاجة إلى يعني إدخال العنف في الموضوع؟
5: نعم، الطفل العدواني يحتاج إلى توازن دقيق بين الحماية والتوجيه. الأهالي ما المفروض أنهم يغفلوا عن سلوك الطفل العدواني بحجة أنه بعد صغير وهذه مرحلة طبيعية أن يكون هو شقي أو فوضوي، وما المفروض يكون العقاب أو العنف وحده وسيلة للتعامل مع مثل هذه السلوكيات. زين إيش المفروض إحنا نسوي؟ أول شيء هو فهم السبب. الأهل بحاجة إلى فهم سبب العدوان، هل هو شعور بالإحباط، هل يقلد سلوك حد في البيت أو تقليد لمشهد هو شافه، هل هو طريقة لجذب الانتباه. معرفة السبب تساعد على التعامل مع هذا السلوك بوعي أكثر. ثانياً وضع حدود واضحة، لازم يعرف الطفل إيش هو السلوك المقبول والسلوك المرفوض. نعلمه منذ الصغر بالمقبول والمرفوض، إيش المفردات اللي مسموح لك أنت تستخدمها داخل البيت، إيش السلوكيات اللي تقدر تسويها. ثم بعد ذلك نعلمه مهارات التحكم بالعاطفة، نعلمه كيف يعبر عن غضبه، كيف يوصل احتياجه بدون صراخ وعنف. يكون هذا التعليم عن طريق استخدام بعض التقنيات، تقنيات في التفريغ العاطفي مثل الرسم، الكتابة، التنفس، أو حتى أنه يجي ويتكلم، وهذا كله المفروض يكون عن طريق النمذجة، لأن الطفل يتعلم بالمحاكاة أكثر من الكلام. يعني لازم يكون في مثال حي في البيت والطفل تلقائياً راح يقلد. مثلاً إذا شاف الأم معصبة وزعلانة لكن ما تصرخ، عارفة هي كيف توصل زعلها وغضبها بطريقة صحية، هو تلقائياً راح يتعلم. إذا عصب وزعل يعرف كيف يعبر عن شعوره بدون أي فعل عدواني. وآخر شيء ممكن نسويه هو أنه نحن نعزز السلوك الإيجابي، يعني كل مرة يظهر فيها الطفل سلوك محمود نمدحه ونشجعه على هذا الفعل. وممكن الأهل يستخدموا هنا أكثر من طريقة أو تقنية، مثل جدول النجوم يتم وضعه في البيت، وكل طفل يقوم بأي سلوك محمود يحصل على نجمة، واللي يجيب أكثر عدد نجوم له جائزة نهاية الأسبوع. المكافآت ممكن تكون بسيطة مثل عبارات تشجيعية أو وقت لعب لعبة مفضلة عنده. وبالإضافة إلى شيء آخر ممكن الأهالي يسووه، إذا كان العدوان شديد بإمكانهم التعاون مع المختصين في المدرسة عشان يتم توحيد الأساليب اللي يتم التعامل فيها مع الطفل.
1: نعم. طيب يعني في الختام، يعني إذا ممكن الشخص أنه هو خلنا نقول المشكلة تصاعدت وصار الموضوع صعب جدا أنه الوالدين يتعاملوا مع هذا الطفل المتنمر، كيف من الممكن أن نحن نبدأ نسهل ونوضح موضوع أنه لازم الطفل يذهب إلى الاختصاصي النفسي، وأن نخلي الطفل أيضا يتقبل هذا الموضوع أنه هو بهذه الحالة يستطيع أنه يتشافى، أصبح طفل طبيعي ولا يضر أقران الآخرين؟
5: نعم، نلجأ لمختص لما تتجاوز سلوكي ما يمكن للأهل التعامل معه بالطرق الطبيعية والمنزلية، أو إذا بدأ يأثر سلبا على نفسه والآخرين بشكل مستمر. يعني إذا كان يحدث عدة مرات في الأسبوع ما في تحسن حتى بعد وضع الحدود وشرح السلوك الصحيح، إذا أثر هذا العدوان على علاقاته، عنده صعوبة في تكوين صداقات، أو عنده مشكلات مستمرة مع الأخوة وزملاء المدرسة، وإذا صاحب السلوك العدواني علامات أخرى مثل انفعالات شديدة جدا، نوبات غضب مستمرة ما يقدر يتحكم فيها، إذا بدأ الطفل يؤذي نفسه أو الآخرين بشكل خطير، يعني سلوك يسبب إصابة جسدية، فبالتالي هنا يستدعي تدخل المختص، والمختص يقيم الطفل عشان يفهم أسباب هذا العدوان، ويضع المختص مع الأسرة وبالتعاون مع هذا الطفل أيضا خطة علاجية مناسبة.
1: نعم. جميل. نحن نتمنى يعني أن هذه خلنا نقول الظاهرة تبدأ تتقلص شيئا فشيئا، لأن فعلا يعني كل واحد منا يرسل أبناء أو بنات إلى المدرسة وهو خلنا نقول يعني في هذا الزمن يحاول أنه يوعيهم وينبههم، لكن لابد أنه ممكن يكون، إذا تتفق معي رأي فاطمة، لابد يكون في طفل أو على الأقل لو واحد في الصف مثلا عنده هذه العادة.
6: صحيح.
1: فضروري أنه كل واحد منا كأب وكأم أن ننبه أطفالنا أنه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص، وأن كان مراهق أو كان حتى في مرحلة أقل من المرحلة العمرية اللي هي المراهقة، كيف أنه ممكن نحن نتجنب التعامل معه، نتجنب الرد عليه، نحاول نلجأ إلى المختصين في المدرسة مثلا، أو حتى الوالدين في أنهم يعالجوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.
6: نعم، بالفعل عزيزتي وعد، ويجب أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر أبنائنا أبنائنا أن من السلوكيات السلبية جدا موضوع التنمر والذي يهدد استقرار الفرد والمجتمع، لأن هذا الموضوع أكيد يسبب إيذاء كبير، ويجب دائما أن يكون في وعي، في نصائح مستمرة عن طريق الحوار، عن طريق التربية بالنمذجة مثل ما ذكرت ضيفتنا العزيزة، وأيضا إدارة المدرسة تكون دائما واعية لمثل هذه السلوكيات. خالص التقدير لك الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
5: شكراً.
3: أسلوب حياة.
4: كيف يتعامل الفرد مع مواقف التنمر؟ وما هي الفئات الأكثر استهدافاً؟

0: ومن الجانب القانوني راح ناخذ اليوم موضوع التنمر بين المراهقين وكيف يمكن ردع هذا السلوك قانونيا.
1: نعم فاطمة، ونرحب بالأستاذ سلطان بن محمد بن خلفان المعمري، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ وعد وأستاذ فاطمة، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وهذه الاستضافة الطيبة.
0: نعم اليوم أستاذ سلطان إن شاء الله يعني في هذه الحلقة فردنا يعني موضوع التنمر اللي يقع سواء في المجتمع أو في المدارس من مختلف الزوايا. تحدثنا عن هذا الموضوع واليوم نركز على الشق القانوني. متى يعد سلوك المراهق تنمرا تترتب عليه مسؤولية قانونية وفقا لقانون الجزاء العماني؟
2: نعم، تترتب مسؤولية القانونية على المراهق يعني في عدة حالات، ممكن نذكر منها بلوغ سن المسؤولية الجزائية وهي سن 9 فأكثر وفقا للمادة الأولى من قانون مساعدة الأحداث العماني، والتي تنص أن كل من بلغ 9 ولم يكمل 18 وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. هنا أيضا توافر أركان الجريمة أستاذة، يعني أن يكون سلوك تنمر منطويا على فعل مجرم قانونا مثل الاعتداء أو السب أو التهديد مع توفر القصد الجنائي. طبعا تبدأ المسؤولية القانونية الفعلية عند إحالة الحدث المراهق إلى محكمة الأحداث المختصة والتي تتصرف وفق إجراءات خاصة تركز على التأهيل والإصلاح قبل العقاب.
1: نعم طيب، كيف ينظر يعني ينظر من الجانب القانوني في موضوع التنمر، وخاصة يعني إذا كان هذا المتنمر في عمر صغير قاصر مراهق؟ ما هي الطرق التي يستخدمها قانون الجزاء العماني في التعامل مع هذه الأعمار الصغيرة؟
2: نعم، ينظر القانون العماني للتنمر الصادر من قاصر ينظر إليه من منظور جنائي، أي يعد الفعل المرتكب كالاعتداء أو التهديد جريمة، ولكن يعاقب مرتكبها القاصر بوصفه حدثا وليس مجرما بالمعنى الكلاسيكي، يعني هذا الشخص يعني يعتبر حدث وليس مجرم. الهدف الأساسي منه هو الإصلاح والتهذيب وليس الردع والعقاب. أما كيف يتم التعامل مع الحدث الجنائي، طبعا عبر محكمة الأحداث وفق قانون مساعدة الأحداث والتي لها السلطة اتخاذ تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مثلا يوجه له توبيخ أو أي إنذار، وأيضا التسليم إلى الوالدين أو الوصي مع وضع الحدث تحت المراقبة. أيضا أستاذ الالتزام بواجبات معينة مثلا كالتحاق ببرنامج تدريبي أو علاجي، أيضا يوضع الحدث ممكن يعني يكون تحت خدمة للمنفعة العامة، مثلا يحطوه في مكان يكون يخدم في منفعة عامة، بس العلاج الأخير هو الإيداع في مؤسسة إصلاحية كحل أخير ولفترة اللازمة للإصلاح.
0: طيب أستاذ سلطان، ما الفرق بين المسؤولية القانونية بين المتنمر القاصر والمتنمر البالغ؟
2: فرق جوهري يعني يكمن في الإجراء والهدف. المتنمر البالغ يحاكم أمام المحاكم الجزائية العادية وتنزل به عقوبة محددة حبس أو غرامة بهدف الردع العام أو الخاص. أما المتنمر القاصر أي الحدث يحاكم أمام محكمة الأحداث وتتخذ بحقه تدابير إصلاحية تهدف لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مع الحفاظ على سرية الإجراءات. هنا مبدأ الموازنة، يحقق القانون هذه الموازنة عبر المساءلة والحماية. المساءلة يعني محاسبة الحدث على فعله عبر تدابير ملائمة لعمره تثبت خطأ سلوكه. الحماية ضمان حقوق الحدث الجاني الأساسية وعدم وصفه بالمجرم وإعطائه فرصة للإصلاح وحماية مستقبله.
1: نعم طيب، هل هناك فرق في قانون الجزاء العماني بين التنمر لمرة واحدة والتنمر المتكرر من حيث الوصف القانوني؟
2: نعم أكيد يفرق القانون بشكل واضح، يعني تنمر لمرة واحدة قد يصنف كجريمة بسيطة ويعامل الحدث الجاني بتدابير أخف كالتوبيخ أو التسليم للأسرة. أما التنمر المتكرر يعد ظرفا مشددا يعكس مواريد السلوك المعادي للمجتمع. قانون الجزاء يعاقب على المتكرر بعقوبة أشد وفق قانون الأحداث، قد يدفع التكرار المحكمة إلى تغيير تدابير لأكثر صرامة، مثل التحول من المراقبة الاجتماعية إلى الإيداع في مؤسسة إصلاحية.
1: نعم، نتكلم بشكل مركز أيضا عن دور أولياء الأمور قانونيا لما يرتكب ابنهم القاصر سلوك تنمري. طبعا أكيد ممكن أنه أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يكون لها يعني تتحمل جزء من المسؤولية القانونية. في المقابل نجد أيضا في مرحلة العقاب والثواب الآباء دائما يقفوا مع أبنائهم، يعني ممكن شوية يحنوا عليهم ويقفوا في صفهم، وهل هذا أيضا له عقاب في حال أنه مثلا ما تجاوب الوالدين مع القانون واضطروا أنهم مثلا يقفوا في صف ابنهم ثانية؟
2: نعم، الشق الأول بالسؤال هو دور أولياء أو دور ولي الأمر. دور ولي الأمر استاد عليه التعاون مع السلطات القضائية والاجتماعية وتنفيذ ما تفرغه المحكمة من تدابير كالمراقبة أو إلحاق الابن ببرامج تأهيلية مثلا، تقصيره في ذلك قد يعرضه للمسؤولية. أما بالنسبة هل يتحمل أولياء الأمور، نعم يتحمل أولياء الأمور مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار التي يسببها أبنائهم القاصرون وفق المادة تقريبا 168 من قانون المعاملات المدنية العماني، ويلتزمون بالتعويض المادي للضحية. وفي المقابل لا يتحمل الوالدان المسؤولية الجزائية عن فعل ابنهما إلا إذا ساهم أو حرض أو سهل ارتكاب الجريمة بأي صورة. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية تقصيرية مدنية إذا قصرت في واجب الرقابة والإشراف الذي تفرض عليها الأنظمة، وكان تقصيرها سببا في حدوث التنمر أو تفاقمه مما يوجب عليه التعويض. إذا أولياء الأمور يعني تأخذهم الحنانة وهل يحاسبوا على سلوك ابنهم؟ نعم يحاسب بقوة القانون، يعني إذا اعتداء أو تهديد أو سب من قبل ولي أمر المتنمر ضد الضحية أو أسرتها يعد جريمة مستقلة جديدة يرتكبها شخص بالغ، تخضع هذه الجرائم لعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء للبالغين والمواد الخاصة بالاعتداء مثل السب والقذف والتهديد. وقد يعاقب ولي الأمر بالحبس والغرامة حسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى العقوبة الجزائية يلتزم المعتري بالتعويض المدني للضحية.
0: نعم، هل العقوبات تختلف بالنسبة للمتنمر القاصر أستاذ سلطان حسب نوع التنمر إذا كان لفظي أو جسدي وغيره؟
2: يعني كما ورد سابقا هي تدابير إصلاحية تصدرها محكمة الأحداث، وأهمها التوبيخ والإنذار وتسليم الأسرة مع المراقبة والالتزام بواجبات وأيضا الخدمة للمنفعة العامة والإيداع في مؤسسات إصلاحية. أما الاختلاف حسب نوع التنمر، نعم تختلف، تحدد المحكمة التدبير المناسب بناء على خطورة الفعل وظروف الحدث. مثلا التنمر الجسدي الخطير مسبب إصابات قد يقود لتدبير أشد مثل الإيداع في مؤسسات إصلاحية.
0: صحيح.
2: التنمر اللفظي قد يعالج بتدابير أخف مثل التوبيخ والالتحاق بجلسات تأهيل سلوكي، والمحكمة تدرس كل حالة على حدها.
0: نعم. ماذا عن التنمر الإلكتروني أستاذ سلطان؟ يعني إذا صدر من القاصر وفعلا وجد ما أثبت أنه قام بعمل يعني هذا الفعل.
2: نعم، التنمر الإلكتروني هذه جريمة ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يعاقب على الأفعال مثل التهديد عبر الإنترنت، السب والقذف وانتحال الشخصية ونشر ما من شأنه من المساس بالحياة الخاصة. العقوبات على 2000 ريال إذا صدر من قاصر يطبق عليه قانون مساعدة الأحداث، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الخطورة الخاصة للجريمة الإلكترونية وسرعة انتشارها. قد تفرض المحكمة تدابير تتضمن منع استخدام الإنترنت لفترة أو الالتحاق ببرامج التوعية بمخاطر التقنية.
0: نعم، ويمكن توضح هذه النقطة على سبيل المثال، يعني نشر الإساءة عبر وسائل التواصل، لأن كثير
2: منتشرة. نعم، يعني نشر الإساءة على وسائل التواصل يعد ظرفا مشددا في كثير من الأحوال، لأنه يوسع دائرة الضرر ويعرض السمعة يعني عرض سمعة الشخص للعامة، أيضا يزيد من المعاناة النفسية للضحية. هذا من شأنه أن يزيد من العقوبة أو شدة التدبير الإصلاحي. استخدام الحسابات الوهمية لا تختلف المسؤولية الجنائية، فالهدف هو تحديد الفاعل الحقيقي. نعم. أي استخدام اسم مستعار لإخفاء الهوية، وقد يعد ظرفا مشددا أيضا يدل على التخطيط المسبق والنية الإيذاء، لكن لا يمنع المساءلة إذا تم كشف هوية الفاعل.
1: نعم. في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر هذه الحلقة، يعني نقدم كلمة في الختام من خلالك لكل المراهقين وكل الأسر اللي بتسمعنا الآن، كيف من الممكن أن الواحد يقي أبنائه من أن يصلوا إلى هذه النهاية المؤسفة اللي هي يتعرض لها الشخص من بعد ما يتنمر ولا يتم توجيهها، لا يتم إرشاده إلى الطريق الصحيح، فيضطر أنه هو يعني يسلك مسالك أخرى ويعاقب قانونيا ويحدث ما لا يحمد عقباه. كيف من البداية أنه نوجه كلمة للوالدين وأيضا لكل من يتشارك في هذه المسؤولية المشتركة، أكيد هي عملية تكاملية، كيف من الممكن أن نساعد أبنائنا ونقيهم من أن يقعوا ضحية في التنمر وأيضا يكونوا متنمرين؟
2: نعم، الكلمة أولا لأبنائنا هم في النهاية يعني المراهقين، يعني نقول ممكن القوة الحقيقية ليست في إيذاء غيرك ولا في السخرية أو التقليل من شأن الآخرين، بل في احترامك لنفسك وضبطك لسلوكك. ما قد تراه مزاحا أو شطارة قد يكون جرحا عميقا في نفس غيرك وقد يترك أثرا لا يمحى. أما أولياء الأمور الكرام، يعني نقولهم أبنائكم أمانة، والكلمة التي تقال في البيت والسلوك الذي يغض الطرف عنه قد يتحول خارج البيت إلى تصرف يسأل عنه قانونا. المتابعة والحوار والاحتواء ليست ضعفا بل حماية لأبنائكم، وقد تكون حماية للمجتمع. القانون لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى التقويم، لكن الوقاية دائما خير من العلاج. فلنصنع معا جيلا واعيا يعرف حدوده ويحترم غيره ويدرك أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. خلاصة القول، المواجهة الفعالة للتنمر تحتاج إلى مثلث متكامل: قانون رادع وعادل، أسرة واعية ومتعاونة، ومجتمع داعم ووقائي.
0: جميل، خالص الشكر لك أستاذ سلطان المعمري على هذه الإضاءات القانونية المهمة جدا. يعني بعض التصرفات وبعض السلوكيات ما ممكن أنها تمر هكذا بدون رادع أو أنها تمر مرور الكرام، للأسف لها عواقب كبيرة، وجيدا الإنسان دائما يكون على وعي يعني بهذه العواقب القانونية وعلى تأثيرها أكيد الكبير على الأفراد في المجتمع. خالص التقدير لك أستاذ سلطان بن محمد المعمري، محامي ومستشار قانوني، قدم لنا إضاءات قانونية حول كيفية التعامل مع المتنمر القاصر.
2: شكرا، شكرا جزيلا، وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك.
3: أسلوب حياة. ما هي خصائص المتنمر ودور التنشئة الأسرية في انتشار التنمر؟
0: استكمالاً لموضوع التنمر الذي ممكن أن يحصل بين المراهقين، نتناول هذا الموضوع من زاوية جديدة، ألا وهي الجانب الديني، وكيف ممكن أن يؤثر موضوع التربية على توليد هذا السلوك. التربية أكيد بين اللين وبين الحزم. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع يسرنا أن نستضيف الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، وهو واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
4: اهلا وسهلا بكم استاذه، واهلا بالاخوه المستمعين.
0: اهلا بك.
1: يا هلا وسهلا. طبعا اليوم في حلقتنا تناولنا الجانب القانوني للتنمر، والان ناخذ ايضا
0: الجانب التربوي
1: ايضا. نعم. نعم، والان نتناول ايضا من جانب الديني اللي هو اكيد من الجوانب المهمه والاساسيه.
0: صحيح.
1: لتوجيه ابنائنا وتربيتهم على اسس متكامله بين العقيده والاخلاق والسلوك، وكل هذه التربية الصالحة تهدف إلى إعداد إنسان صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه. إيش هي أهم القواعد والقيم والمبادئ التي حث عليها ديننا الحنيف في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم داخل الأسرة وخارجها، خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع من حولهم من المقربين، الجيران والمجتمع؟
4: نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي الحنيف من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل التربية أمرا محوريا في حياة الإنسان، لأن من خلال التربية تستطيع الأجيال أن تنقل الأخلاق الفاضلة وأن تنقل العلم وأن تنقل الحضارة وتنقل طريقة التعامل السليمة مع مختلف أحداث ومواقف الحياة من جيل إلى آخر. وهذا الانتقال بين الأجيال لهذه القيم والعقائد والمفاهيم والسلوكيات الحسنة يكون عبر عملية التربية. ولذلك نحن نجد في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة يشير القرآن فيها إلى موضوع التربية الحسنة والتربية الصالحة، لأن هذه التربية الصالحة هي التي تنتج إنسانا صالحا قادرا على التعامل السليم مع مختلف مكونات الحياة من حوله، سواء التعامل مع ربه أولا أو حتى التعامل مع نفسه. صحيح. وظروفه ومشكلاته وهمومه وتصرفاته، أو التعامل مع الآخرين سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد.
0: نعم.
4: أو من خلال التعامل مثلا مع المال أو التعامل مع مختلف الأمور الأخرى في الحياة.
0: جميل أستاذ ناصر، ولكن في موضوع إيذاء الآخرين تحديدا ممكن نركز على هذا الموضوع، كيف وجه الإسلام إلى موضوع إيذاء الآخرين نفسيا ولفظيا وجسديا؟
4: نعم، القرآن الكريم بطبيعة الحال والسنة النبوية المطهرة تربي الإنسان على محاسن الأخلاق ومكارم التعامل مع الآخرين، وديننا دين الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأيضا هو دين التعارف والتواصل مع الآخرين حتى لو كانوا من غير ديننا. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية العظيمة ركزت على معنى الأخوة الإنسانية العامة بيننا نحن كبشر جميعا.

0: الأطفال يربي في أنفسهم حسن التعامل مع الآخرين. إذا عمقنا فيهم هذا المبدأ ورسخنا فيهم ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية من التواصل والتعارف والتراحم بين الناس، هذا بطبيعة الحال سينعكس على سلوكياتهم، وبالتالي لن يصدر منهم أي قول أو فعل فيه إيذاء أو تنمر على الآخرين.
1: أحسنت.
0: وبالنسبة للإيذاء بشكل خاص، نجد الآيات القرآنية الكريمة تحذر منه، ونجد أيضا النصوص النبوية الشريفة تحذر من الإيذاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأذى عن الآخرين صدقة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع الأذى عن الطريق صدقة. يعني انظروا إلى هذه الدقة النبوية في التحذير من الأذى أو إصدار الأذى للآخرين، إلى درجة أنك حتى لو رفعت الأذى ولو لم تكن متسببا فيه عن الآخرين، يكتب الله سبحانه وتعالى لك به صدقة. من ناحية أخرى، نجد مثلا الإسلام حذر من الأذى النفسي، الإيذاء النفسي وليس الإيذاء الجسدي فقط. فالإسلام نهى مثلا عن أن يتناجى اثنان دون ثالث. لو كان هناك ثلاثة أشخاص، ما يصير اثنين يتناجوا مع بعضهم البعض ويتكلموا فيما بينهم بموضوع معين لا يشمل الطرف الثالث الموجود معهما، حتى لا يحدث في نفسه نوع من النفرة أو نوع من الجفاء، ويقول في نفسه أن هذا الكلام وهذا الموضوع أنا لا يهمني ولا يخصني، وبالتالي ينفصل عنهما. يعني لهذه الدرجة وصل تحذير الإسلام من إيذاء الآخرين حتى في مراعاة النفسيات.
1: جميل.
0: ومثلا نهى عن أن يطبخ الإنسان.
1: هذا الأمر جدا مهم أستاذ ناصر، وكثير الناس تغفل عنه وتعتبره شيء عابر.
0: بالضبط بالضبط. هي هذه الأخلاق أستاذة يعني يجب أن تنتقل دائما من الجيل الحالي إلى الجيل التالي، وتنتقل من الأبوين إلى الأبناء، وتنتقل من القدوات إلى بقية أفراد المجتمع، وخاصة عند الأطفال، وخاصة ونحن الآن نعيش في زمن انفتح فيه التواصل مع الآخرين، بمعنى أن الأطفال والمراهقين الآن يتلقون كثير من الرسائل التي تأتيهم من داخل المجتمع ومن خارج المجتمع، وكثير أيضا من هذه الرسائل للأسف الشديد فيها نوع من يعني غزو للسلوك الحسن وغزو للأخلاق وغزو للقيم وغزو للهوية، وبالتالي تسبب أو تتسبب في أن يخرج الإنسان عن الإطار العام وعن الذوق العام المتعارف عليه، ويخرج عن القيم التي تربى عليها بسبب التقليد الحاصل. فلذلك الآن الأهمية أصبحت كبيرة جدا في نقل هذه الأخلاق، أخلاق التواصل وأخلاق حسن الكلام وحسن الخطاب وأخلاق التراحم والاحترام المتبادل، نقلها من جيل إلى جيل، وتعويد الأطفال والناشئين عليها وتربية المراهقين عليها.
2: نعم. طيب، في كثير من التساؤلات تجي في بالي حاليا، يعني كيف ممكن أن تصنع العائلة من الابن شخص متنمر؟ يعني هل يؤثر مثلا أنه مثلا والله لا يوجد عدل ما بين الأبناء في مثلا التعامل وحتى في توجيههم على موضوع التنمر؟ هل ممكن هالشيء حتى في خلنا نقول أيضا المفاضلة، أنك تفضل ابن على ابن آخر، هل هذه الأشياء ممكن أنها تصنع شخص متنمر؟
0: نعم، في الحقيقة ما يحدث في الأسرة ينعكس في سلوكيات الأبناء، فالأبناء لا يستمعون إلى ما نقول بل يعيشون ما نفعل. فإذا وجد الطفل أن هناك عدم عدل يتلقاه من والديه في تعاملهم مع إخوته، فإن هذا سينعكس في سلوكه، وسيعكس هذا الظلم على الآخرين على شكل ألفاظ مؤذية أو حتى تصرفات مؤذية للآخرين، لأنه يريد أن يعبر عن الظلم الذي تربى عليه والذي شاهده بعينيه، يريد أن يعبر عن رفضه لهذا الظلم فيقوم بالتسلط على الآخرين، وربما يصدر منه ما يسيء للآخرين من قول أو فعل أو تصرف أو غيره. هذه نقطة. النقطة الثانية الإهمال، يعني إذا وقع إهمال من الوالدين للأطفال، فإن الأطفال الآن ينفتحون على كثير من التصرفات الحميدة والسيئة. يعني الآن بضغطة زر يستطيع الطفل ويستطيع

0: المراهق أن يشاهد أشياء كثيرة بعضها نافع، نعم صحيح، ولكن أكثرها للأسف الشديد ضار من التصرفات الغريبة. فيتلقى هذه التصرفات وهذه السلوكيات وهذه الأساليب في التعامل مع الآخرين ويعكسها في سلوكه، يظنها أنها هي الصحيحة وهي الموضة وهي يعني آخر ما توصل إليه التطور، فيعكسها في تصرفاته مع الآخرين. والسبب في هذا إهمال الأسرة في المتابعة. نحن إذا رجعنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد مواقف كثيرة في موضوع المتابعة لأفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها آتيا من الخارج، فسألها من زاركم أو من جاء إلى البيت في غيابي؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها بحسن نية، قالت جاءت فلانة القصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إلى هذه العبارة من السيدة عائشة التي لم تكن مقصودة وما كانت تقصد بها التنمر أو سوء خلق، حاشاها رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الجميع بما فيهم أفراد أسرته، يربي الجميع على التجنب هذه التصرفات القولية أو الفعلية التي فيها إذاء للآخرين. فمباشرة وجه السيدة عائشة إلى أن هذا الفعل خطأ وأنه مذموم وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فالسيدة عائشة ردت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فعلا فلانة قصيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها لكن تلك المرأة تكره أن يقال لها هذا الوصف، تتأذى منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في أهمية المتابعة اللصيقة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمراهقين.
1: جميل.
0: فالأب والأم ينبغي لهما أن يشرفا، لا نقول يتحكما التحكم الكامل لأن أيضا هذا فيه جوانب سلبية على شخصيات الأطفال، لكن نقول يكونان مشرفان على أو مشرفين على تصرفات الأبناء وأقوال الأبناء. يعني إذا سمعنا الطفل جاء بلفظ نابي من الخارج نوجه الطفل لاكتشاف اللفظ الأفضل واللفظ البديل.
1: جميل.
0: إذا رأينا الطفل يتصرف بأسلوب فيه عدم احترام للآخرين، عدم احترام لإخوانه في البيت أو للناس الذين هم أكبر منه، أو تصرف سيء في الشارع، علينا أن ننبهه مباشرة ونوضح له السلوك الأفضل ونكون قدوة في السلوك الأفضل. الأمر الثالث أنه أحيانا للأسف هذا واقع أنه بعض الأسر تكون أسوة سيئة في هذا الجانب في إيذاء الآخرين. يعني حينما يجلس أفراد الأسرة يتنمرون على الآخرين في غيابهم، فيسخرون من فلان ويغتابون فلان ويذمون فلان، وربما يعني يصل بهم الأمر إلى تشجيع أبنائهم أنك افعل كذا ورد عليه بكذا. لا، المفترض أنه نكون في المنازل وفي الأسرة قدوة لهؤلاء الأبناء. صحيح. ولا نسخر من الآخرين لا في غيابهم ولا في حضورهم ولا نغتاب الآخرين.
1: وهناك من يقوم بهذا السلوك أستاذ ناصر يعني بطريقة يعني لا يحسب لها حساب أمام الأطفال ويعتقد أنه حديث عابر، ولكن كما أسلفت الآن للأسف راح يكون جدا جدا مؤثر، وممكن يتعلم الأبناء أن هذا السلوك اعتيادي وممكن أن نقوم بنفس الفعل.
0: نعم بالضبط بالضبط صحيح.
1: إذن هنا مجمل هذا الحديث أستاذ ناصر أن ضعف الوازع الديني ممكن يكون له دور وأثر كبير في انتشار سلوك التنمر بين أبنائنا الأطفال أو المراهقين بشكل عام.
0: نعم بالضبط، الوازع الديني أستاذة هو الذي يبني الضمير الحي، والقرآن الكريم عبر عن الوازع الديني بالفرقان. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم ضميرا حيا هو الذي يوجهكم من الداخل، ممكن نسميه الرقابة الذاتية. فإذا ضعفت الرقابة الذاتية المبنية على رقابة الله عز وجل فإن الإنسان يتمادى ويستحل أن يؤذي الآخرين، يعني يرى بأن إيذاءه للآخرين شيئا عاديا وسلوكا مقبولا. لكنه لو كان قد تربى منذ نعومة أظفاره على أخلاق الدين، فالدين يرسخ في النفوس الاحترام المتبادل وحسن التواصل والإحسان والرحمة. يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال لما أمر سيدنا موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام ماذا قال له؟ قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان التعامل بالقول اللين مع شخص عدو، شخص أجرم في حق بني إسرائيل لما كانوا تحت يديه في مصر في أهل موسى، بمعنى آذى قوم موسى عليه السلام، وأيضا هو ادعى الألوهية، لكن الله سبحانه وتعالى يربي في نفوس المؤمنين به أن يعكسوا أخلاق الدين والعقيدة التي يحملونها. العقيدة المفترض أنها هي تربي الإنسان على رقابة الله أولا، فإذا راقب الإنسان الله استطاع أن يراقب نفسه وتصرفاته وأقواله، فيستطيع أن يزن أخلاقه وسلوكه مع الآخرين.
1: جميل،
2: نحن نشكرك الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونتمنى فعلا كل الذي قدمته يتم الاستفادة منه في تربية الأبناء وتقويمهم التقويم الصحيح، وتخلقهم أيضا بالأخلاق الحميدة اللي تبعدهم عن التنمر ونشر ثقافة التنمر في المجتمع.
1: نعم، وأيضا تساهم بدون شك في بناء شخصية متزنة أخلاقيا وسلوكيا، وقادرة على احترام الآخر والتعايش مع الآخرين بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى أكيد، ويحقق الخير للجميع لبناء طبعا أكيد هذا الوطن الغالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر، وشكرا على هذه الإضاءة القيمة.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم أستاذة فاطمة وأستاذة وعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولجميع المستمعين
1: إن شاء الله. شكرا لك.

0: في ختام حلقتنا مستمعين الأكارم حول موضوع التنمر بين المراهقين، نؤكد أن الكلمة قد تترك أثراً أعمق من أي جرح، وهذا أكيد ما أكده ضيفنا المحامي خلال الحلقة. وأن السلوكيات السلبية مهما بدت بسيطة قد تخلف آثار نفسية طويلة الأمد.
1: نعم فاطمة، ويبقى التنمر هو سلوك مرفوض يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويترك آثار نفسية عميقة. أوقفوا هذا التنمر حتى يعيش أطفالنا وأيضا نحن ككبار كذلك نعيش بسلام في بيئة مليئة بالسعادة وأيضا بالتحفيز المستمر، لأن التنمر دائما لا يؤدي إلى أي نتيجة بل يؤدي إلى ضياع وتشتت مجتمعات وأيضا ضياع أفراد كذلك.
2: أسلوب حياة
0: خالص الود والتقدير من فريق العمل.
1: معكم في الإعداد دائما تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وهذه أطيب التحيات من فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية في التقديم،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إلى اللقاء.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ست شخصيات تبحث عن مؤلف.
2: لويكي بيرانديلو.

0: لويجي برانديلو كاتب إيطالي من أسرة ثرية، ولد عام 1867 في مقاطعة كافوس. كتب القصة القصيرة والرواية والمسرحية، كما ألقى محاضرات في مجال الأدب في روما. نال جائزة نوبل في الأدب عام 1934، يركز في كتاباته على الأمور السيكولوجية من خلال التوقف على مشارف العقل والجنون.
1: وتعكس معظم أعماله القصصية والمسرحية نظرته المتشائمة للحياة، لأنها تبين صعوبة معرفة حقيقة الناس، لأن الحقيقة غالباً ما تكون مغيرة لما تعتقده شخصيته في مسرحياته وقصصه. كتب 44 مسرحية ما بين عامي 1898 و1934، توفي وهو في قمة عطائه عام 1936.
0: ومن أشهر مسرحياته
1: ثلاثية المسرح داخل المسرح،
0: الجرة،
1: لذة الشرف،
0: قواعد اللعبة،
1: عند المدخل،
0: هنري الرابع،
1: كل شيء للأفضل،
0: ست شخصيات تبحث عن مؤلف.
1: أحدثت هذه المسرحية عاصفة في المسرح الإيطالي حين عرضت في روما عام 1921، وقبلت بمواقف متناقضة من قبل الجمهور والنقاد، لأن الكاتب قد هدم الجدار الرابع بين المسرح والجمهور واخترقه بنزول الممثلين إلى الصالة، وهذا ما لم يألفه المسرح الإيطالي من قبل.
0: يتحدث الكاتب لويجي برانديلو عن الظروف التي أدت إلى ولادة هذه المسرحية التي أحدثت ثورة في عالم المسرح، فيقول: حين أتأمل اليوم الكيفية التي استلهمت بها عقدة المسرحية وكيف وجدت طريقة معالجتها من زاوية جديدة وأسلوب السيطرة عليها، يبدو لي الأمر خارقا. فالمسرحية تشكلت في ومضة عفوية من ومضات الخيال، حيث تحدث المعجزة فتتجاوب كل عناصر النفس وتعمل في انسجام تام. إن أي عقل بشري مهما اشتغل بجهد لا يمكنه أن ينفذ إلى كل الأعماق الفكرية، ويفشل في استجلاء الصور الذهنية كافة ما دام يشتغل دون حرارة. لقد كنت أريد أن أقدم ست شخصيات تبحث عن مؤلف، لكن المسرحية عجزت بالفعل عن الظهور لعدم وجود المؤلف الذي تبحث عنه الشخصيات. أما المسرحية التي تظهر بدلا منها فهي الكوميديا، التي تتناول فشل الشخصيات في محاولتها العثور على مؤلف وما تتضمنه من عناصر المفارقة والمأساة لما بنيت به هذه الشخصيات.
1: من أهم ما نجده في مسرحية ست شخصيات تبحث عن مؤلف هو ذاك الطلاق البادي فيها بين الخيال والواقع، وذلك من خلال الصراع بين عنصرين متمايزين: شخصيات العمل المتخيلة والممثلين الذين يعهد إليهم تقديم هذه الشخصيات على المسرح. لكن برانديلو قدم الصراع بأبسط ما يكون حين مزج ما هو قائم على أرض الواقع ولا يمكن أن يفلت من مصيره العضوي والبيئي، وبين ما هو من نسج الخيال وهو قادر على أن ينفرد بحياته وعلى أن يلعب بمصيره طالما أن مبدعه يمكن السيطرة عليه. ولعبة السيطرة هذه هي ما يحاول برانديلو أن يصورها هنا.
0: شخصيات المسرحية ليسوا أشخاصا حقيقيين، بل شخصيات ولدت في رأس كاتب لكنه رفض وضعها على الورق وعجز عن تجسيدها ومنحها الحياة لتعيش في عمل فني، لكنها تحلم أن تعيش وتجسد المأساة التي تعيشها. وحكاية هذه الشخصيات الوهمية التي تبحث عن مؤلف أن الأمة كانت متزوجة ورزقت بولدها البكر، ولكنها أغرمت بسكرتير زوجها وهو فقير من بيئتها المتواضعة، فتركت زوجها الذي انسحب بعيدا مع ابنه البكر وعاش بعيدا عنها، وتابعت المرأة حياتها مع السكرتير، ورزقت هذه الأم من زوجها الجديد ثلاثة أولاد: الابنة الكبرى وصبيا في حوالي 14 وطفلة في 4.
1: وبعد مرور سنوات يموت السكرتير الزوج الثاني، وتقع الأم وأطفالها في أنياب البؤس والفقر، وتدور السنون، وتقع الابنة الكبرى في مخالب امرأة سيئة السمعة هي مدام باتشي، تدعي أنها خياطة كستار لأعمالها الدنيئة. ويلتقي الأب الأول بالفتاة ابنة زوجته وهو لا يعرفها، ويكاد يرتبط بعلاقة محرمة معها لولا تدخل الأم.
0: يشعر الأب بتأنيب الضمير لما فعله، فيقرر إعادة الأم مع أسرتها الجديدة للعيش معه ومع ابنه البكر الذي يبلغ الآن 22. لكن هذا الابن الأكبر يرفض بشكل قاطع وجود إخوته من أمه، ويغرق في صمت ويعادي إخوته ووالدته. وتتعقد الأمور أكثر حين تغرق الطفلة الصغيرة في حوض ماء بحديقة البيت، وشقيقها يحدق إليها. وبعد غرق الطفلة يقوم الصبي الصغير بإطلاق النار على نفسه.
1: شخصية المسرحية هي
0: الأب،
1: الأم،
0: الابن،
1: ابنة الزوجة،
0: الطفل،
1: شخصية غير مكتملة،
0: الطفلة،
1: شخصية غير مكتملة،
0: مدام باتشي،
1: المخرج،
0: الممثلة الأولى،
1: الممثل الأول،
0: الممثلة الثانية،
1: الممثلة الشابة،
0: الممثل الشاب.
1: على خشبة مسرح شبه فارغ إلا من بعض الأثاث البسيط، يقوم مخرج بإجراء تدريبات على مسرحية جديدة، وهو يعاني من تأخر بعض الممثلين ومشاكل أخرى. وبينما هو يقوم بالتهيئة مع مهندس المناظر ومهندس الإضاءة والممثلين لإجراء التدريبات، يدخل عليه فجأة حارس باب المسرح وهو خجل.
2: هل تسمح لي بالكلام يا حضرة المخرج؟
3: وماذا تريد أنت أيضا؟ ها؟
2: بعض الناس يسألون عنك يا سيدي.
3: نحن في التدريبات الآن، وأنت تعلم أنه عندما نكون في التدريب فلا يجوز لأحد أن يدخل إلى هنا. ما هذا؟
2: لقد لحقوا بي يا سيدي دون أن أنتبه، أنا آسف.
3: من أنتم؟ وماذا تريدون؟
4: نحن نبحث عن مؤلف.
3: تبحثون عن مؤلف؟ ومن هو هذا المؤلف؟
4: أي مؤلف يا سيدي؟
3: لا يوجد مؤلفون هنا، نحن فرقة مسرحية ونجري تدريبات كما ترون.
5: هذا أفضل، هيا بنا نبحث من جديد.
4: انتظري.
3: هل أنت ابنته؟
5: كلا، أنا ابنة زوجته.
4: ما رأيك أيها المخرج أن تكون أنت المؤلف؟
3: هل أنت تمزح؟
4: لا، كيف تقول ذلك؟ نحن على العكس نتقدم إليك بمأساة مؤلمة،
5: وربما تكون قصتنا سبب شهرتك وسعدك.
3: هل تتكرمون بالانصراف؟ ليس لدينا وقت نضيعه مع معتوهين.
4: أيها المخرج، أنت تعرف جيدا أن الحياة حافلة بمساخر لا تنتهي، بل حافلة بأشياء تبلغ من السخرية حدا لا تصبح معه في حاجة إلى التستر في ثياب الحقيقة، لأنها هي الحقيقة نفسها.
3: ما هذا التخريف الذي تقوله؟ هذا جنون.
4: الجنون في نظري أن نخلق مما له جميع مظاهر الحقيقة شيئا مزيفا شبيها بالحقيقة، كما تفعل أنت وفريقك بهذا التمثيل.
3: هل تعتقد أن مهنتنا مهنة مجانين؟
4: نعم، إذا كنت تعمل على أن ما ليس حقيقيا يبدو كأنه الحقيقة من دون حاجة إلى ذلك، بل للهزل فقط.
3: أرجو أيها السيد أن تعلم أن مهنة الممثل هي غاية في النبل، مع أنها قد تراجعت أخيرا بسبب ضعف المؤلفين الذين يقدمون لنا مسرحيات هزيلة وشخصيات غير مقنعة.
4: أريد أن أوضح لك أن المخلوقات تأتي إلى هذه الحياة في أشكال مختلفة وبطرق مختلفة، شجرة، صخرة، ماء، فراشة أو امرأة، وكذلك قد تأتي أيضا بصورة الشخصية.
3: وأنت وهؤلاء الذين حولك شخصيات أيضا،
4: وشخصيات حية كما ترى. أنا آسف لأنكم تضحكون منا، ولكننا نحمل في أنفسنا مأساة، ويمكن أن تستدلوا عليها من خلال هذه المرأة ذات النقاب الأسود وأبنائها الذين تراهم أمامك. هيا اصعدوا جميعا خشبة المسرح.
3: إلى أين؟ إلى أين؟ هيا انزلوا من فوق المسرح حالا.
6: غير معقول أن تستمر الأمور بهذا الهزل.
4: أنا في دهشة لعدم ثقتكم فينا، ربما لأنكم لم تعتادوا رؤية الأشخاص الذين يخلقهم المؤلف يبرزون إلى الحياة فجأة بهذه الطريقة ويقابلونكم وجها لوجه.
5: صدقني أيها المخرج، نحن ست شخصيات مسلية للغاية وقد تقطعت بنا السبل.
4: إنها تقصد أن المؤلف الذي خلقنا كائنات حية لم يستطع أن يضعنا ماديا في عالم الفن، وهذه جريمة شنيعة، لأن من قدر له أن يخلق شخصية حية يستطيع أن يهزأ حتى من الموت، وقد يموت المؤلف وسوف تبقى هذه الشخصية حية.
3: آمنت معكم بأن هذا كلام جميل، ولكن ماذا تريدون؟
4: نريد أن نعيش يا سيدي لحظة واحدة.
3: لا بأس، أين مخطوطة المسرحية؟
4: المسرحية فينا يا سيدي، المأساة فينا، نحن المأساة، نريد أن نمثلها فورا.
5: آه لو تعرفون مقدار شوقي لتلك اللحظات التي صادفت فيها هذا الرجل.
4: إلزمي مكانك، إياك أن تضحكي ثانية.
5: سيدي المخرج، أنا لا أستطيع أن أمكث مع هؤلاء الناس أكثر من ذلك وأشاهد قلق أمي من هذا الأفعوان. هذا الأفعوان غريب ماثل أمامك، وأقصد أخي الأكبر ابن أمي، إنه لا يهتم بشيء، إنه يحتقرني ويحتقر أمي وإخوتي، لا يريد أن يعترف بهذه المرأة المسكينة أنها أمه وأننا إخوته، إنه جبان.
7: أرجوك بحق هذين الطفلين، أسترحمك أسترحمك، لا تدع هذا الرجل ينفذ خطته.
3: لم أعد أدري عما تتحدثون، هل هذه السيدة هي زوجتك؟
4: نعم يا سيدي، ولكنها أرملة.
3: وكيف تكون أرملة وأنت ما زلت حيا؟
4: لا تضحكوا أرجوكم، كان لديها رجل آخر كان يجب أن يكون هنا،
5: ولكنه قد مات منذ شهرين فقط، وما زلنا نرتدي ثياب الحداد كما ترون.
4: مأساة هذه المرأة رهيبة، هي أم هؤلاء الأطفال الأربعة من رجلين مختلفين، لقد تركت طفلها وعمره شهران وتزوجت الرجل الآخر وأنجبت منه هؤلاء الأولاد، لم أكن أعرفهم.
7: هو الذي أجبرني على تركه ولم يحافظ علي، لقد طردني.
4: ها هي تكذب، أنا لم أطردها.
3: لماذا تزوجتها؟
4: أعجبني فيها الفقر والخضوع، إنها عطوفة على أبنائها ولكنها صماء العقل، صماء إلى درجة اليأس.
3: يجب عليك أن تشرح كل شيء بوضوح.
4: حسنا، كان معي رجل فقير في عملي يساعدني، كان رجلا طيبا وخضوعا يشبهها تماما، ولم تكن لديهما القدرة حتى على التفكير.

0: ويتحدث الأب للمخرج عن تركه لزوجته وزواجها من الرجل الفقير الآخر وابتعاده عنها مع طفله البكر، وكيف أعطاه لإحدى المربيات في الريف، وكيف شب وترعرع في الريف، ولكنه حين عاد إلى المنزل شعر الأب كأن هذا الطفل لا يمت إليه بصلة، ونشأ الطفل منعزلا صامتا.
1: وتتحدث ابنة الزوجة عن حياة الفقر التي عاشتها مع أمها وإخوتها، وبأنها قد عملت عند خياطة لأغنياء الناس اسمها مدام باتشي، وكانت تتخذ من مهنة الخياطة وسيلة لحياة فاسدة أخرى. ويتعرف الأب على الفتاة ابنة زوجته، وحين يهم بالزواج منها وإنقاذها من براثن مدام باتشي، تتدخل الأم وتصرخ في وجهه بأنها ابنتها.
2: نعم، لقد تدخلت أمي في الوقت المناسب.
3: وعندما عدت بهم جميعا إلى البيت، ويمكنك أن تتصور يا حضرة المخرج موقفي وموقفها، كل منا في مواجهة الآخر، لم أستطع أن أرفع عيني في وجهها.
2: شيء في غاية البلاء، وهل من المستطاع أيها السادة أن تنتظروا مني بعد ذلك أن أكون فتاة متواضعة حسنة التربية والسلوك تتفق مع تطلعات هذا الرجل التعس في الخلق القوي؟
3: هنا تكمن المأساة بالنسبة لي، بأني وبأن كل منا يعتقد أنه واحد فقط. هذا غير صحيح، لكل منا شخصيات متعددة بعدد الإمكانيات التي تكمن فينا. لقد فقدت في نظرها احترامي لنفسي، كما فقدت احترامي لنفسي أمام هذا الفتى.
4: دعني، ليس لي شأن بذلك.
3: ماذا تعني بذلك؟
4: ليس لي شأن، ولا أريد أن يكون لي به شأن، لأنك تعلم أني لم أوجد لأظهر معكم.
2: نحن غوغاء، أما هو فمن طبقة أخرى محترمة، ولكني أنظر إليه باحتقار لأنه سبب لنا أذى كبيرا.
4: أنا؟
2: عملتنا كغزاة جاءوا ليزعجوا مملكتك الشرعية.
4: ماذا تتوقع مني يا سادة حين تدخل علي فتاة جريئة وقحة النظرات وبصحبتها هذه الطفلة، ثم تعامل أبي بجرأة ووقاحة وتطلب منه نقودا وهي واثقة أنه سيعطيها ما تريد؟
3: أنا ملزم بهذه الأسرة.
4: وكيف أعرف؟ لم أرى هذه الأمة من قبل ولم أسمع عنها، ثم رأيتها في البيت فجأة مع ابنتها ومعها هذا الصبي والطفلة، بل ويقولون لي هذه أمك أيضا. لقد احتلوا المنزل دون سابق إنذار، وما شعرت به لا يمكنني الإفصاح عنه، ولم أكن أريد الحديث به حتى أمام نفسي. صدقني يا سيد المخرج، صدقني، أنا شخصية غير مكتملة من الناحية الدرامية، أشعر بضيق في وجودهم، اتركوني وشأني.
3: يا لها من طباع سيئة.
4: وماذا تعرف أنت عن طباعي؟ ها؟ منذ متى بدأت تهتم بي؟
3: هذا ليس مبررا لتعامل أمك بهذا الأسلوب. أنت ابنها، صحيح أنك قد كبرت في غيابها، ولكنك تبقى ابنها.
2: أنت ولد عاق، انظر إليها كيف تبكي.
3: انظر يا سيدي إلى هذا الطفل الصغير كيف يتعلق بأمه طوال الوقت خائف، إنه يشعر بأنه غريب على البيت أكثر من الآخرين.
5: لا لا لا لا، لا أعتقد أن فكرة إشراك الطفل بالمسرحية أمر ناجح. الأطفال يتسببون بالإزعاج على المسرح.
4: لن يبقى على المسرح طويلا، سوف يختفي في الحال، والفتاة الصغيرة كذلك.
5: عظيم عظيم ورائع، كل هذا يعجبني، ألمح بوادر مسرحية رائعة،
2: وخاصة في شخصية مركبة مثلي.
3: اسكتي أنت، ما رأيك يا حضرة المخرج؟
5: المسألة تحتاج إلى شجاعة كبيرة.
3: يجب أن تعرف يا سيدي أننا ولدنا بهذه الصورة للمسرح.
5: هل أنتم ممثلون هو؟
3: لا، أقول إننا ولدنا للمسرح.
5: معنى ذلك أن لك خبرة طويلة في مجال
3: لا
5: المسرح.
3: لا يا سيدي لا، أنا أمثل كأي إنسان الدور الذي فرضه علي الآخرون في هذه الحياة.
5: سوف أرسلك إلى أحد المؤلفين إذن.
3: كلا أرجوك، كلا، ليكن هذا الشخص هو أنت.
5: ماذا تقول؟ أنا؟
3: نعم أنت.
5: أنا لم أعمل كمؤلف طوال حياتي.
3: لما لا تجرب الآن؟ لا ينقصك أي شيء، كثيرون يفعلون ذلك، مهمتك سهلة، كلنا أحياء أمامك.
5: هذا لا يكفي.
3: كيف وأنت ترانا نعيش مأساتنا؟
5: ومع ذلك فنحن في حاجة إلى من يكتب المسرحية.
3: نحن سنقوم بتمثيلها كما جرت تماما، مشهدا مشهدا، ثم تقوم أنت بكتابة مسودات المشاهد.
5: لقد نجحت في إغرائي، وعلى سبيل اللعب ربما تتحقق التجربة.
0: ويترك المخرج منصة المسرح ويذهب إلى المكتب مع الأشخاص الستة لكتابة ملخص المشاهد، ويطلب من الممثلين استراحة. ويبدو أن الأمر لا يعجب الممثلين، فيتحاورون في غياب المخرج.
4: هل يمكن ارتجال مثل هذه المسرحية؟
2: لا يمكن أن أشترك في مثل هذه السخافة.
6: أريد أن أعرف من هم هؤلاء.
4: من يكونون؟ أهم مجانين؟
7: ومع ذلك فإن المخرج يوليهم اهتمامه.
2: أصابه الغرور، يريد أن يصبح مؤلفا مسرحيا.
4: هذا الشيء لم أره ولم أسمع فيه من قبل.
7: في الواقع أنا أستمتع بما يحدث، وسنرى ما الذي سيؤدي إليه كل ذلك.
1: ويعود المخرج مع الأب والأم والأولاد، وقد كتب مسودة لبعض المشاهد ويهيئ المسرح لإجراء التجارب. وحين يقوم بتوزيع الأدوار على ممثليه يتصدى له الأب، فما دام الأشخاص الحقيقيون الذين وقعت معهم هذه القصة موجودون، فلماذا الممثلون وتزييف الحقائق؟
3: ماذا تقصد بالتجربة حضرة المخرج؟
5: تجربة؟ تجربة الممثلين.
3: ولكن إذا كنا نحن الشخصيات موجودون فلماذا الممثلون؟
5: هنا يا سيدي الفاضل، ليست الشخصيات هي التي تمثل، بل الممثلون هم الذين يؤدون الأدوار. أما الشخصيات فتبقى في مخطوط المسرحية التي ستكتب.
3: ما دامت لا توجد نسخة للمسرحية وعندك لحسن الحظ الشخصيات بدمها ولحمها، فلماذا الممثلون؟
5: تريد أن تفعل كل شيء بنفسك، تمثل وتظهر أمام الجمهور؟
3: نعم، نظهر كما نحن.
5: أؤكد لكم أنكم ستقدمون عرضا رائعا.
2: وما فائدتنا نحن الممثلين إذا؟
5: لنعد إلى توزيع الأدوار. أنت في دور الأم، يجب أن نجد لك اسما.
3: أماليا.
5: هذا اسم زوجتك الحقيقي؟
3: ولماذا إذا كان هذا اسمها الحقيقي؟
5: سيكون أماليا أو اسما آخر، دعنا نتابع التوزيع. أنت طبعا ستلعبين دور ابنة الزوجة.
2: هذه ستلعب دوري؟ لم يجرؤ أحد أن يسخر مني حتى الآن. إما أن أعامل باحترام أو أغادر هذا المسرح.
8: آسفة، أنا لا أسخر منك.
5: يجب أن تشعري بالفخر لأنها ستقوم بدورك.
8: ولكني لا أرى نفسي فيها، هذا قصدي عندما ضحك.
3: نعم، هذا صحيح. إن تعبيرنا عن أنفسنا يختلف.
5: ماذا تقصد بتعبيركم؟ أتظن أن لكم أي تعبير أبدا؟
3: كيف لا نملك أي تعبير عما يكمن في داخلنا؟
5: الأشياء التي تشعر بها وتعبر عنها تصبح مادة للممثلين، يطفون عليها الصوت والحركة وشكل الجسد. مادتك في غاية التفاهة صدقني، وإذا نجحت على المسرح فهذا بفضل الممثلين.
3: لكن نحن من نمتلك هذه الأجسام وهذه الملامح، ونحن من نقاسي الآلام. انظر إلى هذه الوجوه، كم تعاني من مشاعر وآلام.
5: يمكن بالمكياج معالجة كل ما يتعلق بالملامح.
3: ولكن ماذا عن الأصوات والحركات؟
5: اسمعني باختصار، هنا أنت ليس لك وجود.
3: ماذا؟
5: سيقوم ممثل بتمثيل دورك وكفى.
3: أدركت الآن لماذا لم يشأ مؤلفنا وقد رآنا كما نحن أن ينقلنا إلى المسرح أحياء. ويعلم الله أني لا أرى ممثلا واحدا من بين كل ممثليك يمكن أن يمثلني أو يتخيلني كما أتخيل أنا نفسي.
5: ما زلت أحاول تفهم المسرحية، دع الأمر للنقاد يقولون ما يشاءون.

0: ويقوم الفريق المسرحي بأداء المشهد الأول، وهو لقاء الأب بابنته عند الخياطة مدام فاتشي. لكن ابنة الزوجة لا يعجبها أداء الممثلة الأولى التي تقوم بدورها، فتنفجر ضاحكة مما يغضب الممثلة الأولى.
1: لست هنا لأكون أضحكة لهذه.
2: كفى كفى، ما هذا الضحك الوقح؟
1: أنا آسفة، سامحني.
2: أنت قليلة الأدب ومغرورة.
3: معك حق يا سيدي، ولكن يجب أن تعذرها.
2: كيف أعذرها؟ هذا انحطاط.
3: يا سيدي، أنا معجب بممثليك، ولكن في الحقيقة إنهم ليسوا نحن.
2: وكيف تريدهم أن يكونوا مثلكم؟ إنهم ممثلون.
3: إذا كانوا ليسوا مثلنا، فمن هم إذن؟ ما هي الحقيقة؟
2: الحقيقة شيء جميل، ولكن لا يمكن إظهار كل شيء على خشبة المسرح.
1: لا يمكن. حسن، شكرا جزيلا. إذن أنا ليس لي وجود.
2: ماذا تريدين؟
1: أريد أن أقدم مأساتي كما حدثت حقا.
2: مأساتك، أليس هناك سوى مأساتك؟ وماذا عن مآسي الآخرين؟ لا يمكن أن أظهر شخصية واحدة وتسرق كل الأضواء على المسرح.
1: أنت ستقدمنا كما تشاء، ولكن هل تريد مشاهدة مأساتنا تنفجر في صدق كما وقعت بالفعل؟
2: نعم، لا أريد أكثر من ذلك، حتى يمكنني أن أخذ منها ما يمكن تقديمه.
1: طيب، أخرج هذه الأم من هنا.
4: لا لا لا، لا تسمح بذلك يا سيدي، لا تسمح.
2: هذا للتجربة فقط يا سيدتي.
4: لا أستطيع، لا أستطيع.
2: كل شيء قد انتهى، فعلام البكاء.
4: إن عذابي لم ينتهي، فأنا على قيد الحياة. عذاب يتجدد وهو حي وموجود دائما. هذا للطفلان، هل سمعتهما يتكلمان؟ لم يعد في استطاعتهما الكلام، وما زالا يتعلقان بي حتى يبقيان عذابي حيا وموجودا. وهذه الابنة الكبرى التي ضلت وهربت، وحين أراها أمامي يتجدد عذابي أيضا.
3: إنها موجودة لتذكرني بلحظات الخزي والعار في حياتي. إنها عقابي يا سيدي، كل عواطفنا ستبلغ قمتها في صرختها النهائية.
4: لقد صرخت به، ابتعد عنها أيها الوحش، إنها ابنتي، ابتعد.
3: هذا ما حدث بالضبط يا سيدي.

0: ويبدأ التحضير لمشهد آخر هو مشهد الحديقة، حيث جرت الأحداث المأساوية الأخيرة، ويعود الجدل من جديد بين المخرج والممثلين من جهة، وبين الشخصيات الباحثة عن مؤلف من جهة أخرى.
1: يستحيل تقديم هذا الفصل كاملا في الحديقة كما تريد يا سيادة المخرج.
2: لماذا؟
1: لأن الابن الأكبر أي أخي من أمي يغلق على نفسه الباب دائما، إنه لا يريدنا يا سيدي، فكيف تظهره وهو لا يخرج من غرفته؟
2: يمكننا تعليق لافتات، نوهم الجمهور بها أن الفتى في غرفته، أي نستخدم الإيهام.
3: أرجوك يا سيدي المخرج لا تقل إيهام، لا تستخدم هذه الكلمة، إنها كلمة قاسية.
2: ولماذا إذا سمحت؟
3: المسألة بالنسبة إليكم ليست إلا إيهاما تريدون خلقه على النقيض منا، لأن واقعنا هو حقيقتنا الوحيدة.
2: لم أفهم هذه الفلسفة.
3: سأوضح لك، قل لي من أنت؟
2: هل تسألني أنا؟
3: نعم السؤال لك.
2: أنا هو أنا.
3: وإذا قلت لك إن هذا غير صحيح؟
2: أقول لك بأنك مجنون.
3: نعم لكم الحق في الضحك لأنكم ممثلون، وعندما يأخذ أحدكم دوري ويمثل ويصبح أنا، في حين أن العكس هو الصحيح، أنا هو أنا. ما زلت أسألك سيادة المخرج، من أنت؟
2: أنا مخرج هذه الفرقة المسرحية، وهذا الإعلان يؤكد ذلك.
3: إذا عدنا قليلا إلى الوراء 5 سنوات، وقد كانت لك أحلام وخواطر وأمنيات ومشاعر، وكانت تبدو لك واقعية في ذلك الحين، والآن قد انحسرت هذه الأفكار والخواطر والمشاعر والأمنيات التي كانت منذ 5 سنوات، وحل محلها مشاعر وخواطر أخرى. ومعنى هذا أنك اليوم غيرك منذ 5 سنوات، وبعد 5 سنوات ستكون حتما شخصا آخر، وحقيقة اليوم هي وهم الغد.
2: هل تريد أن تقول لي إنك أنت ومسرحيتك التي أتيت لتقديمها أكثر حقيقة وصدقا مني أنا؟
3: من دون أدنى شك في ذلك، ما دامت حقيقتك تتغير من يوم إلى آخر.
2: وما المشكلة؟ يمكن أن تتغير مثل الآخرين،
3: لكن حقيقتنا نحن لا تتغير ولا يمكن أن تتغير، لأنها ثبتت إلى الأبد، والحقيقة التي لا تتبدل تجعلك ترتعد إذا اقتربت منها.

وبعد هذا الجدال والنقاش يتم إعداد المسرح للمشهد الأخير، وهو مشهد الحديقة، حيث يقوم مهندس المناظر والإضاءة بوضع ما يلزم على المسرح، لكن الابن الأكبر يرفض تأدية الدور.

0: ليس لي دور أؤديه، اتركني أنصرف من فضلك، اتركني.
1: كيف تقول إنه ليس لك دور تؤديه؟ ها؟
2: لا تمنعه من الذهاب، لن يرحل.
3: يجب أن يمثل مشهد الحديقة الفظيع أمام أمه.
0: أنا لن أمثل شيئا، دعني أنصرف.
2: قلت لك دعه يا سيادة المخرج، لن يرحل من البيت، إنه متشبث به، إنه مقيد بأغلال، يريد أن يبقى وحده مع أبيه الجميل هذا وأمه، ومع أني أنا الأولى بالرحيل منه لأنني لا أطيق رؤيته، ولكنني باقية من أجل أمي.
0: لن أرحل ولن تجبروني على تقديم أي مشهد.
3: سأجبرك أنا.
2: قبل كل شيء يجب أن تذهب الصغيرة إلى حوض الماء، أنا سأخذها. تعالي يا صغيرتي، أنت على خشبة المسرح، نحن نقدم الآن مسرحيتنا بطريقة جادة، ولا أحد يستطيع تغيير ما جرى. هي أنت أيها الصبي، لماذا تختبئ خلف الأشجار؟ ماذا تخفي تحت ثيابك؟ مسدس؟ من أين حصلت عليه؟ لو كنت مكانك لقتلت واحدا منهما، الأب أو الأم، وما قتلت نفسي كما ستفعل.

0: ويجبر الأب الابن الشاب على إعادة المشهد كما جرى في الحديقة حتى يقوم الممثلون بأداء أدوارهم وتقليدهم.
1: أين كانت الطفلة حين خرجت من غرفتك؟
2: كانت هناك في الحوض.
1: ماذا فعلت؟
2: جريت واندفعت نحوها حتى أن تشيلها، وفجأة توقفت وجمد الدم في عروقي، فالصبي الذي كان يقف هناك جامدا وبريق الجنون يشع من عينيه يحملق في الحوض وفي أخته الصغيرة وهي تغرق، ثم جرى راكضا بين الأشجار وأطلق النار على نفسه.
1: ما الذي يجري؟ هل جرح الصبي؟
3: لقد مات يا سيدي.
4: شيء مؤلم.
5: هذا وهم.
3: بل حقيقة، انظر إنه ميت.
4: وهم أم حقيقة؟ رأسي سينفجر.
1: بل حقيقة، انظروا انظروا، أنا لا أكاد أصدق. اذهبوا إلى الجحيم كلكم، أشعلوا الأضواء، أشعلوا الأضواء.
3: أين اختفوا؟

0: تظهر الشخصيات خلف الستار الذي يلون بالأخضر. يخرج الابن، تتبعه الأم مادة ذراعيها نحوه، ثم يظهر الأب. يسيرون كأنهم في حلم. تخرج ابنة الزوجة وتسرع نحو السلالم المؤدية إلى الصالة. تعد هابطة السلم باتجاه الممر بين كراسي صالة المسرح. تتوقف وتضحك ضحكة صاخبة وهي تنظر إلى الثلاثة الواقفين على خشبة المسرح، ثم تختفي من الصالة.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ في عام 1492 أبحرت ثلاث سفن صغيرة من ميناء بالوس في إسبانيا تقطع بحر الظلمات بحثا عن طريق جديد إلى الهند. كانت تلك الرحلة هي التي غيرت خريطة العالم إلى الأبد وجمعت بين نصفي الكرة الأرضية بعد عزلة دامت آلاف السنين.
2: لكن ماذا لو غرقت سفن كريستوفر كولومبوس في عرض المحيط؟ أو ماذا لو رفضت الملكة إيزابيلا تمويل هذه المغامرة المجنونة؟ كيف كانت ستبدو الحضارات في نصف الأرض الغربي

0: والأهم من ذلك أن ملايين السكان الأصليين كانوا سينجون من الأوبئة والأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم والتي أبادت قرابة 90% منهم. كانت أمريكا ستظل قارة بيئية عذراء مليئة بالغابات والحياة الفطرية التي لم تمسها يد التمدن الغربي العنيف.
1: وماذا عنا نحن في الشرق وأوروبا؟ اكتشاف أمريكا جلب ثروات هائلة من الذهب والفضة، مما أدى إلى صعود إسبانيا وبريطانيا كقوى عالمية. وبدون هذه الثروات ربما ظل ميزان القوة يميل لصالح الدولة العثمانية والممالك الإسلامية التي كانت تسيطر على طرق التجارة البرية.
2: ماذا لو؟
0: كانت أوروبا ستظل تبحث عن مخرج من أزماتها الاقتصادية، وربما تأخرت النهضة الصناعية لقرون. كانت طرق الحرير والبخور ستظل هي الشرايين الرئيسية للعالم، كما أننا كنا سنفتقد كثيراً من الأطعمة التي نعرفها اليوم، فالطماطم والبطاطس والكاكا والقهوة والذرة كلها جاءت من العالم الجديد. تخيلوا مائدتنا بدون هذه المكونات.
1: من كان سيكتشفها إذن؟ ربما المسلمون هم من وصلوا إليها أولاً. إذا استمرت رحلاتهم الاستكشافية من بلاد المغرب والأندلس بقيادة الرحالة العرب، أو ربما الصينيون الذين كانوا يملكون أساطيل بحرية جبارة.
0: كان شكل الدين واللغة والثقافة في تلك القارة سيكون مختلفاً تماماً. لن تكون هناك الولايات المتحدة بشكلها الحالي، ولا لغة إسبانية تهيمن على القارة الجنوبية.
1: كان العالم سيظل قطعاً متناثرة، وسيظل التواصل البشري بطيئاً ومحدوداً. لقد كان كولومبوس، رغم كل الآثار السلبية للاستعمار، هو من صغر العالم وجعله يلتقي وجهاً لوجه بعد طول غياب. في ختام هذه الحلقة، ندرك أن التاريخ لا يصنعه القادة والملوك فقط، بل تصنعه روح المغامرة والبحث عن المجهول.
0: ماذا لو لم يكتشف كولومبوس أمريكا؟ الجواب هو لكنا نعيش اليوم في عالمين منفصلين، لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئاً. لقد تعلمنا أن حركة سفينة واحدة في المحيط قد ترسم طريق البشرية لآلاف السنين.
1: أشكر الله على هذه الأرض الواسعة التي جعلها ميداناً للتعارف والتواصل، وتذكروا أن كل مجهول هو في الحقيقة معلوم، ينتظر من يملك الشجاعة ليطرق بابه. كنتم مع برنامج ماذا لو، ونلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى، ونبدأ اللقاء كما تعودنا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع اللقاء اليوم هي عداوة، مودة، قسيسين، رهبانا، يستكبرون، تفيض. الكلمة الأولى عداوة. العداوة صفة من صفات النفس يظهر أثرها في القول والعمل. الكلمة الثانية مودة. المودة المحبة، وهي أيضا صفة من صفات النفس يظهر أثرها في القول والعمل. والود يطلق على المحب أو الكثير الحب، ومن أسماء الله الودود، ومعناه المحب لعباد الله الصالحين أو المحبوب في قلوب أوليائه. وقد جاءت المودة بمعنى الحب كما جاء في التلاوة الكريمة، وكما جاء في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أي جعل بينكم محبة. كما جاءت المودة بمعنى النصيحة كما جاء في قول الله تعالى: تسرون إليهم بالمودة. فقد حدث أن قام صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حاطب بن أبي بلتعة، بإرسال كتاب إلى أهل مكة ينصحهم فيه بأخذ حذرهم من المسلمين، وكان ذلك قبل فتح مكة بقليل. وقد فعل حاطب ذلك لتكون يدا له عند المشركين بقصد حماية بعض أهله في مكة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناها عن الكتاب فقالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: صدق، لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. فنزلت الآيات الكريمة من سورة الممتحنة، وفيها قول الله تعالى: تسرون إليهم بالمودة، أي بالنصيحة. ومن معاني المودة الصلة، كما جاء في قول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تصلوا قرابتي فتكفوا عنهم الأذى وتمنعوهم حتى أبلغ رسالة ربي. الكلمة الثالثة قسيسين، واحده قس وقسيس، وهو رئيس من رؤساء النصارى، والأصل فيه أن يكون عالما بدينهم وكتبهم. وأصل القس تتبع الشيء وطلبه، فالقسيس يتتبع العلماء ليتعلم منهم، والعباد ليعبد الله مثلهم. الكلمة الرابعة رهبانا، جمع راهب، والراهب هو العابد المنقطع للعبادة، وهو مأخوذ من الرهبة، لأن الراهب غالى في العبادة من شدة الرهبة من الله. وما دامت الرهبانية بهذه الصورة غلوا في الدين، فإن الإسلام يرفضها، لأن الرهبانية بمعنى الانقطاع عن الدنيا والانعزال عن الناس رفضها الإسلام، وجعل للرهبانية مدلولا آخر يتمثل في الحركة للجهاد في سبيل الله. والأصل في الشرائع السماوية عدم تشريع الرهبانية، ولذلك عاب القرآن الكريم على هؤلاء الناس الذين غالوا في الدين حتى ترهبوا. يقول الله تعالى: ثم قفينا برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فقد بين الله عز وجل أن الله ما كتب على أتباع عيسى عليه السلام رهبانية، ولكنهم هم الذين ابتدعوها واخترعوها من تلقاء أنفسهم وصاروا عليها غلوا في العبادة. الكلمة الخامسة يستكبرون. الاستكبار هو الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبرا. إن من الناس من يعلم الحق علم اليقين، ولكنه يرده وينكره تكبرا، وهذا هو الكبر الذي يقف حائلا بين صاحبه ودخول الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إني أحب أن تكون ثوبي حسنة ونعلي حسنة، أذلك من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإننا نضع قول الله تعالى: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، نضع هذه الجزئية من الآية الكريمة أمام كل من يتهم الإسلام بتعصبه وكراهيته لأتباع الأديان الأخرى، لنقول لهم: ها هو القرآن الكريم يعترف بأن من النصارى قسيسين يقومون بالتعليم وتهذيب الأخلاق وتربية الفضائل وغرس المثل العليا، لذلك فهم أقرب الناس مودة وحبا للمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.